0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
3: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال سنوسي. رحلتنا باش تكون خاصة اليوم بالفنان الشاب مامي، واللي باش نبداو معاه بغنية من أشهر أغانيه ماما.

عمري ما ظنيت هكا غنى شاب مامي معكم في 100% على إذاعة الشباب. الشاب مامي اللي قدم عديد الأغاني الثنائية والأغاني هذه عرفت نجاح كبير، وإحنا باش نسمعوا الشاب مامي وإدير في أزواو.

كوزي تشيليستي شاب مامي وتزوكرو، هذوما من أنجح الأغاني الثنائية اللي قدمهم زيدا شاب مامي في مسيرته الفنية. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مع الشاب مامي اللي باش نسمعوه في فيان حبيبي.

وهديتيني في الغربة مهموم مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم مهموم نتمشى على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعاز رجليا

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة
1: الشباب. الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية، مع كل حصة نعيش رواية. 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في 100%.

زعزع خاطري من أنجح الأغاني اللي قدمهم الشاب مامي في مسيرته الفنية، ومن الأغاني الثنائية زادة اللي قدمهم الشاب مامي وعرفوا نجاح كبير، غناية يوم ورا يوم اللي خرجت عام 2002 مع سميرة سعيد، كلمات خالد تاج الدين وألحان عمر مصطفى وتوزيع طارق مدكور، والغناية هذه اللي تصورت فيديو كليب مع المخرج شريف صبري.

دوها عليا من أنجح الأغاني اللي قدمهم شاب مامي في مسيرته الفنية. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. باش خليكم مع شاب مامي حاولوا. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناها حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات للجميع، مرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام. لقاء جديد مع برنامج ملابس، نتلقى فيه معاكم، وإن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. مرحبا بكم معنا وشكرا لكم على اختياركم وجاية إذاعة الشباب. اليوم سليمي رافقني في الجانب التقني للأستوديو، أستوديو نجيب الخطاب وصالح جغام العقمي، معنا أميمة حميم في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. 4 دقائق بعد 10 متاع الصباح على موجات إذاعة الشباب. في الحقيقة اليوم مش تحطوا على موضوع ولا يقلقنا ويأرقنا، خاصة مع انفتاحنا جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نقرأ برشا على تأثيرات التغيرات المناخية. التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم الكل، العالم أجمع يعيش على واقع تبعات السلبية للتغيرات المناخية اللي هو بالأساس سبب فيها الإنسان بدرجة أولى. اليوم باش نحكيو على التأثيرات السلبية هذه، كيفاش تتمثل، كيفاش ممكن تتمظهر وتأثر على الصحة العامة للإنسان، صغار بصفة خاصة والكبار زيدة. هذاك علاش معنا اليوم الدكتور خالد كبوس، وهو مختص في طب الأطفال والحساسية، ومختص كذلك عنده الجانب البيئي الاختصاص وخبير في الجوانب البيئية الصحية. دكتور خالد صباح الأنوار.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك، مرحبا بمستمعين إذاعة الشباب.
1: شكرا لك على قبولك دعوتنا، شكرا لك على اهتمامك الدائم بالصحة والمناخ ككل، جانب كبير توا نحسوا اللي الناس ولاو يعطيوها أكثر اهتمام أكثر من قبل، ولاو يستشعروا بأهمية الجانب البيئي وتأثيراته، وقت اللي بدينا نحسوا بالتأثيرات هذيا على صحتنا. وإحنا طويكة في الخريف دكتور، ونعرفوا الكل في الخريف قديش الإنسان يحس ببرش قلق، والقلق هذيا ممكن يتمظهر في بعض الحالات الصحية على الصغار والكبار. كيف كيف؟
2: شوف أنا باش مهتم بالبيئة، أنا رئيس جمعية البيئة والتنمية المستدامة، وكطبيب دونك نجم نقرب البيئة للأبار الأمور السياسية واحد والاقتصادية، نقربوها زادة للصحة في البيئة. ما ثماش واحد منا سنة في البحر في تونس،
1: أقرب شيء ميكرو دكتور،
2: ما ثماش واحد منا سنة في البحر في تونس ما حسش البحر سخون برشا. حتى في البحورات اللي مستانسين باردين اللي هما في الواحد في الشمال بنزرت وكل شيء،
1: ما عادش تحس بعد العومة انك تفرشكت.
2: لا كانك في حمام
1: سخون الماء،
2: كانك في حمام. احنا قبل بحورات بنزرت الكل نتاع الشمال كي نعوموا فيهم يبداو فرسي سبتمبر نقولوا لا بارد مشيش نعوم غادي هكا ولا بالعكس. اللي حسيناه سنة والعام نحسوه هذاك راهو ناقص الخطر. فهمت؟ هذاك ناقص الخطر اللي حكاو عليه العلماء نتاع البيئه والمنظمات والجمعيات كيما الجمعيه نتاعي. وتفكر قداش مره عملنا برنامج تولينا اكثر من 20 سنه نحكي على يعني. واحنا كي نحكيو راهو ما باليد الحيل اللي يكون الاحتباس الحراري الكبير في الكون وفي الكره الارضيه وعمل منها ارتفاع درجه الحراره اللي هي جابت الكوارث الكل كما قلنا في البارح. فهمت؟ راهو عملوا العالم الواحد الصناعي، الواحد الثوره الصناعيه نتاع القرن 19 والقرن 18 في انجلترا وفي اوروبا وفي امريكا وتوا الصين والهند، البلدان الصناعيه هما اللي كونوا هالمشاكل هذه كلها، واحنا قاعدين نحملوا برا احنا اون سوبي. قال الواحد اون سوبي
1: تحملوا في تبعات
2: يعني صح
1: التصنيع،
2: يعني صح مش تقول لي عمل عليه اذا باليد حيله احنا عليه نحن. ثم حاجه مهمه برشا برشا، الوعي. لازم نوعيوا الناس باش كل واحد من يبدا مسؤول يمشي مره تجيه الفرصه باش يتكلم في مثلا كونغري حتى ميديكال كل شيء، يقول رانا في تونس والا في البلدان نتاعنا قاعدين نحملوا في اللي عملتوه انتم قبل، ورانا مستعدين باش نعاونوا باش نتفادوا. وقبل هذا كل اذا ما ثماش وعي نتاع المواطن، وعي بالامور هذه باش نعرفوا كيفاه نتصرفوا.
1: جوستومون دكتور خالد، احنا نحبوا من خلال برنامجنا، برنامج ديما لاباس، انا نتوجه برسائل للمواطنين. تو متفقين على الجانب الاوفيسيال معناتها هذاك الرسمي نخليه للجهات الرسميه، احنا نحبوا الحاجه اللي يمكن نكونوا اكثر مسؤولين عليها
2: في مستوانا،
1: سلوكنا تصرفاتنا
2: في مستوانا احنا،
1: ممكن نكونوا فاعلين احنا. كيفاش نكونوا فاعلين بصفه ايجابيه ونقصوا من هالتبعات هذه الماكسيموم؟ نتحملوا مسؤوليتنا معناها،
2: نتحملوا مسؤوليتنا. شوف قبل كل شيء الوعي،
1: الوعي
2: مش كي نتكلموا حتى صوتنا احنا وصوت بلاد اخرى صغيره
1: كيفنا احنا، المشكل منين جاي؟
2: يعطيك الصحه. نجم على مستوى مثلا شمال افريقيا، على مستوى الدول العربيه، على مستوى الدول الافريقيه، نجموا برشا مثلا على مستوى البحر الابيض المتوسط. ايوه يعطيك الصحه. هذا كل الوعي فيش يلزمنا علميا، خاطر امور فيها برشا علم، نفهموا شنو هو التلوث وعليه جرى الاحتباس الحراري، وش يحب يقول الواحد الغازات الدافئه اللي على راسهم يجي الواحد ثاني اكسيد الكربون، لو سي او 2، الغاز الكربونيك اللي نسميوه، من جاي الغاز الكربونيك ويجي حتى التنفس؟ لا، مش التنفس نتاعنا اللي عمل هذا كل، هو ان استعمال ليزينيرجي فوسيل كيما البترول، كيما الغاز، كيما الفحم الحجري، اللي خرجوا برشا الغازات الاحتباس الحراري في العالم، وعملوا نوع من شفت كيما البيوت المكيفة، عملوا على الأرض كيما البيوت المكيفة حتى سخنة الأرض، فهمت؟ حاولت مبسطها أكثر حد ممكن، عملتك كيما البيت المكيفة، سخنة الأرض هي اللي عملت المشاكل كلها. سخنة الأرض بدا يذوب الجليد في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي، وذاك جاب كوارث كبيرة كبيرة كبيرة برشا. كما قبيلة نرجع لحكاية البحر، البحر كي يسخن، البحر هو نسميه احنا بوي دو كربون ولا بوي أكربون. البحر كما الواحد والمحيطات خاصة، شو يعملوا؟ يجبدوا هاك الغازات اللي تكون في المشاكل هذه ويهبطها اللوطة في البحر، فهمت ولا؟ ويخرج الاكسجين. الغابات كيف سي تان بوي اكربون، على ذاك كي تنحي شجره راهي كارثه كبيره، راهي جريمه تنحي شجره، فهمت؟ تقليع شجره باش يبني دار وباش يبني ليه، ها ممنوع هذا الكل. على خاطر البار ميكانيزم دو فوتو سانتيز اسمه، يجبد الكربون الشيء الاخضر هذاك الشكل الموجود في الوراق نتاع الشجر، يجبد هالغازات الدفيئه ويرجع الاكسجين، ونجي نقصوا هاك الشجره هذه، هي تعيش فينا. داير يقولوا الغابات نتاع المناطق الاستوائيه، يقولوا هذوك يسموهم لي بومون دو موند،
1: رئة العالم
2: اسمها هذيك، فهمت؟
1: بالعكس هذيك هو زراعه الاشجار من بين اكثر الحلول المطلوبه،
2: يعطيك صحه،
1: لمقاومه التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره
2: بالضبط. وتو يقول لك اذا مجبور باش نحي شجره تجرع شجره اخرى في بلاصتها، باش يبدا كيف الواحد هاك التوازن هذاك، اذا يعطيك الصحه كي تزرع اكثر من شجره. اما نحيت واحده تحط واحده في بلاصتها، يلزم القانون هذا به. كي نبداو ماشيين بكل اسف نشوفوا الناس اللي طي شكل الساك بلاستيك وكل شيء، كنت عدي ونتعدى مرات
1: مازال المشهد موجود للاسف. موجودة.
2: تعرف الساك بلاستيك قداش يقعد باش يذوب في الواحد في الطبيعه؟ 500 سنه هك الساك الصغير
1: اللي انت ما تعطيهش اهميه
2: ولا ب 20 فرنك هذاك، يقعد 500 سنه في الطبيعه باش هك اللي شفناه في البحر. انا اللي لاحظت السنه في البحر الحريقه لي ميدوز، عليه موجودين الميدوز، عليه خاطر في العاده
1: السلحفات
2: تاكل الميدوز. هي تولات كي تشوف ساك بلاستيك اخضر
1: تغلط
2: فيه تمشي تاكله على اساس انه ميدوز، تتخنق هي وتموت هي. دونك بدات تموت برشا واحد،
1: حتى وصلنا نحكيو على اندثارها.
2: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، قريب تندثر. هي تندثر، قد ما تندثر هذيك قد ما يجوا لي ميدوز،
1: ولي
2: ميدوز نعرفوا الامراض نتاعهم.
1: وحتى السنه جات الميدوز باشكال اخرى، يمكن اول مره نسمعوا بها، البرازيلي.
2: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، هذاك كله جاء من ارتفاع درجه الحراره احنا عندنا كل الكراب جديد الازرق هذاك اللي جاي للبحر الابيض المتوسط
1: ولا حد يتباعوا ولا حاجات ما كناش نعرفوها قبل.
2: هذاك جاينا من البحر الاحمر ومن الواحد مش هو خايب فما ناس تقول اما هذاك عنده الموطن نتاعو وفين يعيش كان يعيش في البحر الواحد البحر الاحمر والمحيط الهندي.
1: وحتى الدكتور يقولوا هو بده هاجر هذاك نظرا لارتفاع درجه حراره المحيط.
2: يعطيك الصح يعطيك الصح
1: هاجر من الموقع نتاعو.
2: وثم اخر حاجه شو يقولوها تقنيا نحاول نبسط قد ما نجم تقنيه هي الجولف ستريم. جولف ستريم هو مناخ العالم يحكم فيها. الجولف ستريم هو ان كورون فري
1: تيار
2: مائي تحت في المحيطات يمشي ويدور على الكرة الأرضية كل هو كيما تنجم تقول توازن الطقس في الكرة الأرضية وفي الكون هذا جاي من الجولف ستريم. هو يسخن الماء والجولف ستريم يقف فهمت دونك امور راهي مضره برشا
1: برشا برشا. المنظومه كلها باش تتاثر
2: بالضبط.
1: المنظومه الطبيعيه الكامله باش تتاثر وتحب الانسان ما يتاثرش اكيد الانسان داخل هذه المنظومه.
2: جاي نسال برشا الانسان به ذوبان الجليد احنا في الواحد في القطب الشمالي والجنوبي ثم فيروسات وثم بكتيريات تحتك الثلج هذاك الكبير لها ملايين السنين
1: مردومه
2: ثم حاجه اسمها بيرما فروست في الارض تاع روسيا ونتاع يسميوها كل هالبيرمافروست هذا فيه جبد وخبى وخزن الواحد الغازات ثاني اكسيد الكربون اللي كي يخزن ويخزن ويخزن يبدا هابط هابط هابط حتى هو يكون البترول بعد ملايين السنين. ما تجيش هكا فهمت الحكايه. احنا جينا عملنا انقبنا أكل تخبى ليه ملايين السنين هذيك الأرض تحمي في روحها باش كون البترول فهمت. قبنا وجبدناه واستهلكناه عاودنا خرجناه في الواحد وخرجناه بوتيرة سريعة اللي في قرن في زوز قرون برك أقل من 200 سنة مع عليها قلت لك الحكاية كلها راهي مربوطة بالبلدان اللي يسميهم البلدان الصناعية اللي هي أوروبا وأمريكا. هذاك كما قلنا فيروسات كانوا راقدين في تحتك الجليد يخرجوا ويعاودوا يكونوا برشا حاجات. الحشرات تولي أقوى وتولي ريزيستانت أكثر وتتبدل كما قلنا طلعت الحرارة. الحشرات اللي كانت موجودة في المناطق الاستوائية شطلع لفوق والحشرات هذيك اش تجيب امراض كيما الباليوديزم اللي احنا نعرفوه كان في المناطق الاستوائيه نتاع الافريقيه ولا مناطق البلدان للعالم الثالث بصفه عام شتولي تجينا لنا احنا ثم حشرات توجيتنا تجيب امراض كبيره كبيره كبيره اللي احنا ما نعرفوهاش. كي نقولوا ما نعرفوهاش ماناش خير من احنا الافريقيه الاستوائيه ليه بالعكس هما كونوا مناعة ضد برشا حشرات.
1: أما هي جديدة بالنسبة للناس.
2: أما لينا إحنا جديدة وتنجم تعمل كوارث كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. أمراض الجلدية تبدلت الشمس وسرطان الواحد الجلد وسرطان ال ال ال ال ال.
1: عفى الله الجميع معناتها.
2: من واحد
1: نسب نسمعوا بها قاعدين.
2: إحنا السرطان كثر مناش كثر السرطان من طريقة العيش نتاعنا جديدة هذه اللي جات بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي ناكلوا في اللي يجي التلوث نتاع البترول واحد نتاع الواحد نتاع البنزين نتاع الكيفر نتاع 20,000 حاجه فهمت هذوك كلها تعطي سرطان. الصناعات الكيميائيه وفي الاول كانوا يطيشوا في الواد يهبط البحر وبعد يجينا في وسط ياكلوا الحوت هذا كل يجينا احنا اللي ميكرو بارتيكول نتاع يسميهم نتاع البلاستيك كيف ياكلوهم.
1: وهنا علاش دكتور أهمية برنامج الصحة الواحدة
2: بالضبط
1: هذا اللي تخدم عليه قاعدة وزارة الصحة التونسية على خاطر راهو كيما قلنا كلها حلقات في سلسلة مربوطين ببعضهم. صحة الحيوان من صحة الإنسان
2: بالضبط
1: من صحة
2: بالضبط.
1: النبات كلها صحة واحدة هذه هي الصحة الواحدة.
2: سامح الواحد الحوت اللي ناكلو فيه راهو قاعد يتغذى بالميكرو بارتيكول نتاع البلاستيك والميكرو بارتيكول نتاع البلاستيك راهم كارثة
1: التلوث نتاع البحر اللي صاير.
2: سامحني شو يوصلوا يعملوا
1: والتلوث شكون من الانسان
2: من الانسان ومن البلدان الاصطناعية باش نقولوا ماناش احنا عملناه ما احنا خاطر ما عندناش الامكانيات باش نعملوا هذا الكل. احنا العشوائيه نتاعنا وتطيش البلاستيك وكل شيء زاد منا احنا فهمت. البلاستيك زاد حتى في اوروبا قاعدين يطيشوا. الميكرو بارتيكول دو بلاستيك فيهم مادة نسيت اسمها سامحني، المادة هذه تعمل عندها عندها مفعول سلبي كبير على جيبان الصغار كما نقول،
1: على الخصوبة.
2: على الخصوبة. أنت توا أسهل جماعتي لابراتوار طب الإلهيين بهذا يقول لك يا حسرة متاع الراجل متاع 60 سنة متاع سنوات 60 وسنوات 50 راهو توا
1: أثرة الخصوبة تأثر
2: بالضبط بالضبط الحيوان
1: المنوي
2: المنوي راهو تبدل. كان ما نحبش نقول هكا كلمة نغلط الناس، أما النسبة المئوية متاع الحيوان المنوي عند الراجل توا ولات أقل برشا برشا من قبل. هذه الأولى عندها تأثير كبير، تأثير كبير على خاطر فيها هذيك أكل بلاستيك هذيك وبرشا حاجات كيميائية القاعدين تطيش في فين يجي، عندها تأثير على الهرمونات متاعنا، عندها تأثير على الهرمونات النسائية ولا تمشي برشا للراجل، وكيف كيف يدير ساعة عند
1: اضطراب التوازن.
2: بالضبط بالضبط. احنا
1: الواحد هرمونات
2: هاني شو نقول لك حاجة
1: أخرى، ذكورية والأنثوية.
2: ذكورية والأنثوية كما قلت اللي زافورتمون سبونتاني نسميهم
1: الحالات الإجهاض.
2: الإجهاض الموجود توا ثم برشا حالات مش مفهومة
1: اللي تصير فجأة ما عندهاش سبب،
2: يعطيك الصحة زي من التلوث. عندنا التشوه للواحد اللي عند الجنين كيف كيف عندنا جاية من التلوث. هات نحكي لك شوية على اختصاصي أنا والصغيرات اللي قاعدة نلاحظ فيه كل نهار المرض الربو زاد برشا برشا برشا. ثم لي ميكرو بارتيكول دو ديزل تتسمى اللي سايبهم الكيران تاع الواحد الديزل تاع المازوت كما نقولوا، فهمت؟ ميكرو بارتيكول هذوك يعملوا السرطان ويعملوا التهاب الرئوي ويعملوا قاعدين اللي انا لاحظتها يزيدوا في الحساسيه برشا برشا برشا برشا، وقاعدين يعملوا الربو اللي كان في تونس قبل راهو زاد برشا برشا برشا. النسبه المئويه نتاع الربو عند الاطفال، عند الاطفال هذه عاد اختصاصي ونعرفه وانا مختص في الواحد في الحساسيه وفي حكايه الربو الاطفال، قاعد يزيد قاعد يزيد وملاحظوا انا بالعين المجرده كما نقولوا، فهمت؟
1: حسيت تجربتك انت الخاصه معناها
2: قاعد يزيد، وهذا كل من تلوث الهواء وصغيراتش قاعدين يتنفسوا. نمشيو للماكله، الماكله مش قاعدين ناكلوا، احنا رانا ناكلوا في حاجات ما نعرفوهاش حتى شنية، فهمت؟ نعرفوا حتى شنية، كل جو وكل واحد وكل السكر وكل شيء بالسكر.
1: صحيح كلامك دكتور، وقت معناتها التعبير هذا المصطلح ما نعرفوهاش حتى شنية.
2: بالضبط.
1: على خاطر حتى كي تجي تحب انت واعي وتحب تقرا تعرف اللي امبوسيبل كنت تنجم تقراها شنو مكتوب على البواط هذوكم.
2: بالضبط.
1: مستحيل تقراها. كوش كنت باش تدور بلوب.
2: لا وأبار اللوب.
1: وحتى كان قريتها زعما باش نفهمها انا مواطن عادي.
2: يعطيك الصحة، مثلا قلنا توا
1: حتى كان مستوية معناها متعلمة ومستوية الأكاديمي مرتفع.
2: شوف
1: مانيش مختص ما نجمش نفهمها.
2: واللي نعرف اللي ثم نسبة ما يكتبوهاش، كي تبدا نسبة صغيرة برشا ما يكتبوهاش، وحنا نعرفوا الإنسان والأمور الواحد مثلا الغدد نتاعنا وكل شيء تتمس بحاجة صغيرة صغيرة صغيرة أقل من اللي قاعد يكتب.
1: هي ما دكتور باهي، وهو عام بعد عام وشهر بعد شهر وعام بعد عام شيء تتراكم حتى الحويجات الصغار باش تولي كبيرة.
2: بالضبط.
1: ولا قدر الله على طويل باش تبدا تعطي بعد تقول مناش هذايا مناش ماك الامور اللي صارت سنوات تلتين. وانت هاك بديت تحكي على الربو دكتور وصحه الجهاز التنفسي بصفه خاصه عند الطفل.
2: بالضبط.
1: الطفل اللي هو رجل المستقبل.
2: المستقبل.
1: شنو الحساسيه كيفاش تاثرت دكتور بارتفاع درجات الحراره مثلا في الصيف هذايا؟ كيفاش الصغيرات معناتها
2: الواحد
1: تعاملوا
2: انا مثلا الإكزيما أتوبيك احنا نسميوه، فهمت؟ قاعد نشوف في العادة يجيني فيه الخريف يجيوني هكا، فهمت؟ في الصيف جاوني حالات جدد متاع
1: حساسية جلدية،
2: حساسية جلدية عند صغيرات من البرودويات اللي قاعدين يعملونا فيهم، فهمت؟ ثم رقابة صحية ما ثمش رقابة صحية ما نعرفش، نقطة استفهام كبيرة برشا. على كل حال طريقتنا في العيش جديدة في الأكل وفي النوم وفي اللي قاعدين نشربوا فيه واللي نستعملوا فيه كما قلت وكلي برودوي هذوكم برشا حاجات برشا حاجات جديدة قاعدة موجودة. اللوبيات متاع الصناعيين النسقويين راهو تبالك تحكي لك ايه ساك مش لازم فهمت الدويات ممكن دويات كلها شكون قال احنا دويات وليت من كل صدب فهمت
1: من كل صوب واحد
2: من كل
1: جيد المهم تصرف على الدواء والدواء غالي
2: يعطيك الصحة ومانيش متحققين برشا سامحني اعطيت صورة صورة سلبية برشا وشوية هكا
1: ساعات الصدمة تتفايق تخلينا تعرف انا دكتور علاش حبيت انك تكون حاضرة معنا ونحكي ونطرحوا على السوجي هذايا والاشكالية هذايا توا المشاكل هذايا اغلبية الناس ولات واعية بها
2: اي
1: حكينا عليه
2: بالضبط
1: بصفة خاصة معناتها الصيف هذايا بأكثر معناها
2: زدنا
1: ركزنا عليه
2: بالضبط
1: عارفين المشاكل شنية وفي بالنا التأثيرات السلبية وحتى فما برشا تأثيرات أخرى دكتور طويكة الناس الكل معناتها تقعد تشكي مثلا من أوجاع الرأس ولا نسبة كبيرة الناس الكل عندهم الجانب القلق النفسي هذا زاد موجود برشا أمور أخرى اللي بصفة خاصة تلقاو معناتها فصل الخريف والتغيير النسق والأمور كلها تلمت مع بعضها النتيجة أنه شخص مش مرتاح برشا ضغوطات برشا أمور تلمت مع بعضها مع الأمور الصحية تولي
2: الأمور النفسانية تحكي
1: شنو النجم نعمل أنت دكتور مختص من ناحيتي اليوم أنا نحب ناخذ من عندك أنت مجموعة من التوصيات
2: به التوصيات هات نحاول من
1: مواطن هاك فما حاجات نتحكموا فيها حاجات ما نتحكموش فيها خليني أنا نلعب في ملعبي في الحاجات اللي نتحكم فيها
2: هاني اش نحكي على الصغيرات الحاجه اللي نفهمها بالدي ايوه الصغيرات
1: وهو خلينا الاجيال الجديده على قليله رغم كل شيء
2: وهو اللي راهو يمشي مع الصغيرات يمشي مع الكبار حسب راي المتواضع وما نحبش ندخل في الامور النفسانيه عندها المختصين نتاعها
1: مش الامور النفسانيه خليني انا جبت لك الامور النفسانيه قلت لك بتبيعته هو فصل الخريف معروف انه ياثر على الصحه العامه والنفسيه
2: والمصروف وبرشا حاجات والكريديات والمشاكل واحد عندها ويخرج ماك اللاوعي نتاع الصيف باهي وموجود باش الانسان يرتاح ريحوا على فهمت نفوسكم ساعه بساعه فهمت شوف انا حسب رايي في مستوانا احنا الفردي كل انسان منا يحاول يرجع للعيشه القديمه طريقه الاكل نتاع والدينا القديمه الطريقه القديمه الخبز الشعير الخبز القمح وينقص ما هو ورا كي تنقص ماك الواحد والباقيات هذه انا حسب رايي كارثه في تونس كارثه لازم نلقاو لها حل لازم نلقاو لها حل فهمت الباقيات راهي هي قاعد تضر في الواحد هي اللي قاعد تعمل في امراض السكر هي قاعد تعمل في السمنه هي قاعد تعمل في فهمت نرجو للطريقه القديمه اللي كانوا يعيشوا بها الحاجات الطبيعيه نتاعنا كما قلنا زيت زيتونه الخضرة واحد رغم اللي احنا نخافوا تو ماك الماء اللي قاعدين نسخيو به في الخضرة رغم مبيدات الحجرات في في في في, في, في الزراعة راهي حاجة كبيرة
1: وقتها باش ندخلوا عاد في حلقة مفرغة
2: لا شوف كان تحب نتعمقوا برشا في امور البيئية راه مش نتاع برنامج
1: دكتور خلينا في الجانب الوقائي اللي نجموا من خلال توصياتك انت نعاودوا ناكدوا عليها
2: تاخذ الخضره
1: من غير ما ندخلوا خاطر وقتها كل حاجه نجموا ننقدوها
2: لا
1: نقولوا فيها وعليها
2: سماحتي مش نقدر وهذا الواحد هذا حقيقه
1: حقيقه فهمت. حقيقه اي اما قلت لك معناتها تعرف نتجنبوها
2: في مستوانا احنا
1: ما ندخلوش في حلقه مفرغه
2: في مستوانا احنا
1: شنو رايك؟ نسمعوا نغم ويجي وقت الاخبار خلي سيد المستمعين شدوه معنا شوية بعد الأخبار
2: باش
1: نواصلوا توصيات الدكتور خالد كبوس شنو نجمو نعملو باش نجنبوا رواحنا وأولادنا كل هالمشاكل البيئية اللي صايرة عبر العالم من جراء تغيرات المناخية

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. شكرا لكم على اختياركم وجيت اذاعه الشباب. معكم واصلين لقاء حتى لل 11 قبل موجز الاخبار. كنا اذا مع الدكتور خالد كبوس وهو طبيب مختص في طب الاطفال والحساسيه، رئيس جمعيه البيئه والتنميه المستدامه. مرحبا بك معنا من جديد دكتور خالد، مواصلين اللقاء معك قبل موجز الاخبار. شدينا انتباه المستمعين الكرام وقت اللي بدينا نحكيو على النصائح ونقدم بعض التوصيات الخاصة بك، فيش احنا الجانب اللي يخص المواطن العادي اللي نجم هو يتحكم فيه ويتصرف فيه باش يحمي روحه من التغيرات المناخية الحالية والمقبلة والتأثيرات السلبية على صحته العامة. العنوان الكبير اللي انت قلته لنا قبل موجز الأخبار، العودة إلى النظام الغذائي القديم نتاعنا اللي عرفناه على جدودنا،
1: اللي يعيش أجيال وأجيال، واللي عرفناه على جدودنا كما قلت على الكبار نتاعنا واللي يقرب للامور الطبيعيه. دونك نرجعوا ناكلوا طبيعي،
0: طبيعي
1: نتصرفوا طبيعي، نلبسوا طبيعي. رد بالك تلبس عملت الله شنو فيها، فهمت؟ كان الكل هكا الواحد
0: نوعيه القماش مهم جدا، مش اللي يجي مش يهمك كان الديزاين اللون الموديل، لا مش هذاك زاد اللي يهم زاد القماش شنو
1: راهو شيء دوخ، راهو حاجات في الصين قاعده تعمل راهو يخرج لك بالواحد ب 500 ألف قطعه وشيء، شو شي يثبتها، وخاصه انك الالوان اللي فيها هذيك كلها دي برودوي شيمي. نحاولوا نبعدوا على كل ما هو اصطناعي قد ما نجم، قد ما نجم ونبعدوا عليه، نبعدوا على الدخان، واذا نجتنبوا التدخين راهو كان ثماش حاجه زاده كيف كيف الضر، خاصه الجهاز التنفسي نتاع لا وتعمل سرطان، فهمت؟ بالحاجات اللي لي ميكرو بارتيكول دو ديزيل اللي هما مضرين برشا برشا برشا، لا هذيك امور نتاع دوله وامور نتاع اذا تنجم تحب كان ما تقلقش ولي لبسك الواحد
0: بابيت
1: بابيت تنقص تنقص برشا، خاصه انا نشوف في شباب محلاهم يبداو على كتروتينات وكل نشاط ولا على بسكليت وكل شيء، لا هذاك راه رد بالك راه كي تعمل مجهود تولي تنفس اكثر وانت في الكياس بين الكرهب اعمل كل واحد.
0: والله هذاك دكتور توا انت حليت ملف اخر معناتها هكا معناتها مسيت حاجه ياسر مهمه ما نجمش نعديها من غير ما نقول عليها كلمه. الشباب اللي على التروتينات تعرف معناتها مؤخرا قاعدين يخرجوا في ارقام حقيقه والله تخوف. الشباب تلقاها على التروتينات تزكزيك هذيك بين الكراهب ولابس الكاسك يسمع في الموسيقى زيده، معناها حتى التزمير ولا حاجه ما يسمعش بالكدا، ماهوش لابس الكاسك، معناها الطرق الحمايه الكل ما فما حتى حاجه، لا ركيبه محميين لا راسه محمي بالطريقه هذيك. والله حقيقه قديش حاجه ياسر
1: فما حوادث راهو 100% فما حوادث
0: ياسر مخطره، يلزم معناتها التركيز اكثر فاكثر على الحكايه هذه. زيدوها انه قاعد يستنشق في الدخان نتاع الكيران والكراهب
1: نتاع الديزيل الميكرو اللي يضروا واللي راهو حاجه حاجه من فيها بيانات علميه اللي يضر هما لي ميكرو بارتيكول ديزيل
0: الجزيئيات الصغيره هذيا
1: الصغيره للديزيل للمازوت كما نقولوا، فهمت؟ هذيك موجوده. نبعدوا على الواحد، انا نحب نحارب السكر. السكر راهو ماهواش مش لازم، راهو كل حاجه فيها سكر، تاكل تفاحه فيها سكر، تاكل البطاطا فيها سكر،
0: معناها من غير ما تزيد تضيف سكر مضاف هذاك
1: ماهوش ما ثماش عليه قاعدين نزيدوا فيه. وهذاك تو السكر مازال قاعده حاجات تظهر خاصة السكر الاصطناعي للصغيرات
0: الحلوى والشوكولاته
1: فيه واحد فيه نوع من الادمان. السكر فيه نوع من الادمان
0: ادمان جوستومون، يحس عنده رغبه كبيره
1: يعطيك الصح
0: للسكر.
1: اي اي اي هذاك انا الملح انا نعرفوه عنده مدار اخرى ما يدخلش في الميدان نتاعنا احنا هذا سامحني. الدويات اتوريا ترابير، فهمت؟ الدويات برشا شنو هي الحكايه، برشا دويات وبرشا مراهم وبرشا مراهم وبرشا واحد هذيك قاعده تعمل في الحساسيه نتاع الجلد. حكينا على القبيله على المشاكل الانجابيه اللي جايه من يعطيك الصحه المواد هذه اللي تدخل في كل ما هو هرمونات نتاع نتاع دو بروكرياسيون كيما قلنا، حكينا كيفاه المراه ما عادش البويضات ماك تعرف ثم مخزون بويضات عند المراه ولا اقل، الحيوان المنوي عند الراجل زاد نقص هذاك بكدا بكدا هذاك نجم نقولوها، الحشرات اللي بالواحد بالارتفاع درجه الحراره وتتقدم
0: ظهرت
1: تجيب لك امراض كبيره كبيره كبيره، الواحد كيف التعفن الغذائي واحد لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير، وخاصه عاد ما نوصلوش الامراض الكبيره اللي

0: بالولاده والامومه راهو الرضاعه الطبيعيه ابدا بها هي حياتك مع طفلك.
1: يا ام يا باه يا محترمه راهو كي ترضع صغيرك تنقص الواحد الريسك نتاع سرطان الثدي.
0: ايوه كلها منافع
1: هذه زعما نعرفوها.
0: باي تبدأ. لغه تحب نحكيو لك باي لغه نحكيو لك كان تحب بلغه الفلوس نقول لك باش تربح في مكتوبك حاجه كبيره ياسر. كان نحكيو صحه وهي الاهم
1: بالضبط.
0: معناتها منافع لا تحصى ولا تعد ليك وللطفل. لا تحصى ولا تعد. وزيد اضافه الى الجانب معناتها الحب والمشاعر وال اللي ما نجموش نوصفوها ولا تقدر زاده هي بثمن. نبداو بالرضاعة الطبيعية والباقي الكل قد ما نرجعوا للطبيعة قد ما باش نقصوا على رواحنا وعلى أولادنا المشاكل المستقبلية. وانت ونحن نمشيو بالقياس معناها نمشيو تحت العنوان الكبير هذا.
1: اي مثلا انا نفضل كي ودي ولا بنتي تعمل لمجه تعمل ساندويتش باش تاكلوا في بلاصه تحط فيها كل مش عارف انا شنو كل الحاجات الاصطناعيه اللي تاخذ تشريهم من الملاح. اعمل وحدك اعمل وحدك شويه زيد شويه قرص شويه هكا زيد اعمل هكا اركض شويه عظم
0: تجي ابن تجي ابن وما تاخذش برشا وقت
1: وباهي ما فيهاش شكل واحد ما فيهاش شكل
0: تعرف شنو موجود فيها.
1: اي يعطيك صحه تعرف كل شيء اللي فيها ما ثماش امور اللي مضافه اصطناعيه ديما انا خاف ما
0: الاضافات الاصطناعيه هذيك اللي تخوف والمواد الحافظه
1: بالضبط. انا قاعد نشوف في الواحد الرجي للشوكولاته قاعده تزيد وهي مش الرجي للشوكولاته الشوكولاته تعمل شويه الرجي شوكولاته الكحله اللي هي شوكولاته
0: صحيه
1: وصحيه اون بلوس فهمتوا فيها البوتاسيوم وفيها برشا حاجات وتريض تريض بيك تكلموا بكدا بكدا
0: يا ما ذيك بالنسبه للمكونات اللي يقع فيها احترام الدوز لي دوز اما يا ترى هي موجوده فيها المواصفات هذيا
1: يجيني هكا منفوخ وعنده كل وقت كل شيء نبدا بشوي بشوي نلقاه كلي برشا شوكولاته جايبها شكون من طرق ما نحبوش
0: نقول الله اعلم المصدر نتاعها
1: محاسين تثبت في اللي تعمل فيه ولا لا لا فهمت باهي مش باهي في وسطها فهمت ولا يحطوا فيها شوكولاته الويل دو بالم ولا في بالك 70% شوكولاته 40% شوكولاته يقول لك يعطيك صحه فيها فيها فيها فيها زيوت اخرى
0: مهدرجه مش معناتها اختار ومخاطر لا تحصى ولا تعد. دونك دكتور وقت تهي بالنسبه للموضوع الاساسي هذايا نتاعنا كيما قلت نرجع للكلمه اللي انت قلتها العوده للطبيعه.
1: يعطيك صح نرجعوا للطبيعه ونمشيو على ساقينا شوي راهو السمنه راهو السياره واحد
0: راهو في المسالك الرياضيه ما فيهاش دخان كراهب وكراهب
1: يا سيدي امشي حتى مش مشكل اما راهو طريقه العيش نتاعنا كل شيء بالسياره وكل شيء بالواحد راهي مضره برشا راهو الافراط في الوزن يزيد هالمشاكل هذم كل ويزيد الامراض هذم كل لعل الامراض مثلا الرب انا كي نداوي صغير زايد في الوزن مش كيما نداوي صغير وزن متزن فرق كبير ونشوف حتى في نشوف التحسن الحاله عند هذا
0: تختلف انت وزن
1: انت وزن صغير.
0: شكرا لك دكتور خالد كابوس رئيس جمعيه البيئه والتنميه المستدامه وطبيب مختص في طب الاطفال والحساسيه. شكرا لك على كل التوصيات اللي قدمتينا على كل المعلومات تلقاو ان شاء الله في مواعيد مقبله. شكرا لك دكتور. موصلين لقاء بعد قليل مع فقره صحه لك.

0: ملابس صحة ليك.
1: صحة ليا وصحة ليك وصحة للجميع إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصلنا لي آخر فقرة من فقرات لقانا بعد الموضوع الأساسي اللي حكينا فيه على التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الصحة عامة. معنا الآن لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار، مرحبا بك معنا اليوم. باش تحكي لنا لبنى على مجموعة من الأعشاب موجودة عنا في الكوجينة متاعنا في الدار، المنافع متاع الأعشاب هذية مادام موجودة عندنا علاش تمشي خسارة؟ نستنفعوا بها، فاش زعما تنجم تفيدنا؟ لبنى صباح النور.
2: عسلامة، صباح الأنوار ليك والمستمعين الكل، إن شاء الله ديما في صحة وعافية.
1: آمين. هاي لبنى،
2: هو التلمة ولات معناتها رجعت الأعشاب الطبية والحشايش كما نقولوا لي غران هذوما لي زيبيس، الناس الكل ولينا نشريو وساعات تنساها الحاجة وتنسى سختو لشنو هي النافعة. معناتها ساعات نحطوهم الكل في حكم وفي الأخر نقعدوا نغسلو لهم، وقت توجعنا سنتنا ما نعرف شنو نعملو، وقت يوجعنا راسنا ما نعرفوش شنو ناخذ،
1: ننسيو وقت اللي نحتتحقوا حقيقة ننسيو معناتها الحاجات اللي المعطيات والمعلومات اللي عرفناها ننسيوها.
2: دونك اليوم مش نعمل هكا ريكاب صغير باش الناس وما تخمل امورها وتنجم تحط على كل جران ولا عشبة شنو
1: الاستعمال متاعها. وي
2: مثلا عندنا القرنفل، القرنفل معروف اللي هو مسكن الالام الاسنان اكثر حاجه. دونك نجمو نعملوه مغلي، نحطو كعبه القرنفل في ماء سخون هذاك نعملوه، يا اما نحطوه في الفريجيدير يا اما نغمضو بيه كل يوم. عندنا الكركديه، الكركديه راهو ديما عملناه ديتوكس جبدنا عليه في الصيف يبرد وبيه كوم مشروب، لكن اكثر حاجه وقت نجيو نستعملوه معناتها الحاجة الطبية ينقص ضغط الضغط الدم.
1: وعلى فكرة لبنى تتفكر انت الوصفة اللي عملناها مع بعضنا، الوصفة متاع الكركديه البارد المنعشة رائعة. انا كنت قبل قلت لك راهو في الوصفه الاولانيه اللي هو مغلي هذيك وسخون
2: طيب المراره،
1: ما معناتها التجربه كانت ماهيش باهية الحقيقه، اما بالعكس مع المشروب البارد هو مشروب منعش ولذيذ، ومعناها حقيقه معناتها تنجم تستفيد منه.
2: اغلب الناس يحكيوا ما يخرج الحموريه في الماء البارد، الوقت هو معناتها يخرج بالباهي واللون
1: يخرج تجربه شخصيه يخرج ولا يعطي لون رائع معناه. حقيقة ما انت حاجة بيه يجربوها تستفيدوا منها. أيوة
2: عنا النعناع، بفهم النعناع احنا حتى في السلطة نحطوه في العصبين، معناتها تويل سيئة نستعملوا النعناع. دونك النعناع أباغ الماكلة هو مواد الأعصاب، به برشا القولون العصبي وجيعة تشدنا في كرشنا حتى الوجع متاع الراس صداع. دونك معروف يا إما في التاي يا إما نخليه مغلي زيت النعناع. الكمون معروف الغازات والانتفاخات، ديما تبدا عنا غازات كرشنا مقلقتنا نعملو كمون. خل التفاح هو مش من الاعشاب لكن ديما نزيدوه في الحاجات اللي نعاونو بها الجسد متاعنا وديما موجود في الكوجينه. التنحيف مثلا تبدا عنا حبوب في الجلده نمسحو بها خل التفاح. الدهون الزايدة الكل في بدنا كيس مين مغرفة ولا مغرفتين خل التفاح. عنا التنظيم الهرمونات سخطو للمرأة، عنا البرتقوش سخطو في البخيوذة متاع المينوبوز وإلا بعيد دي غاكل البرتقوش ياسر تحفور برتقوش مرتقوش معدك روحي كيفاش النطق متاعو.
1: المغلى متاعو عنده منافع بالنسبة للمرأة في الفترة هذيك ينحيك الهبات السخونة ولا
2: وينظم زاد السيركيلاسيون وقت اللي غادي تبدا في التعثرات. دونك الثوم معروف هو مطهر قوي وزاد معناتها سهل هكا العمليه تاع التونسيون طايب ولا نايف.
1: تقصد شويه المكالمه للبث معناتها نتاع التسجيل نتاع المكالمه، عاود لنا شويه. الثوم
2: مطهر معناتها عنده فيروس قوي مثلا فيروسات ديدان ضغط في الشرايين. دونك الثوم لازم نتكلم كل كان في برود وكان في عجة والا هو معناتها طايب مصموط، والا اللي نجم يكتو نستنى منه تبدا باهيه. البابون معروف بعد صديق القلب وتنفس الزكام، البابون جي غولاكسون على الاخر، ناخذوها كي نحسوا روحنا فينا لازم نجموش نرقدوا ناخذوا البابون.
1: واضح.
2: اليانسون نجم نرقدوا بالنعاس باهي برشا حسيت. احنا سيستم ديجستيف نتاعنا كركم يمشي اونتي اوكسيدون يقوي باهي للمفاصل تدوم على العصر واحد اي، وإلا نحطوه في الماء. عنا الحلبة، الحلبة مدر الحليب للمرء معناتها النافذ. عنا زادة سمن الحلبة راهي شوية الإنسان نجم الأكلة
1: بتاعها. المكلمة للأسف متقطعة برشا لبنى، ما عادش نفهموا فيك بالكدا.
2: ألو
1: إي اليانسون الكلمة الأولى على اليانسون ما فهمناهاش، أول حاجة أول منفعة اليانسون ثم كمل مع الحلبة.
2: اليانسون كما قلنا باهي كما النعناع باهي بالغازات، والحلبة هي مدرة للحليب ومسمنة سختو معناتها الناس اللي ضعيفة ياسر
1: يعني يحبوا معناتها يزيدوا في الوزن.
2: يزيدوا
1: ديما المشكلة نتاع الحلبة حبيت ولا يقولوا حب ما تعملش ما تقلقش تعملش الريحة.
2: البودر هاكا نزيدوها في البسيسة بطبيعتها موجودة في البسيسة. الزنجبيل خسارة الوزن منعف معناتها نزيدوه في البودر وزيدها فيه غلاكسون زنجبيل. بذور الكتان لوقف الشهية معناتها الجير نتاعها كي تسيبوا فيها غرفة ولا سوا بلاصة دونك هذيا تنجم معناتها تعاوننا برشا في انقاص الوزن. وإقليل الجبل الأخراني باهي برشا يقوي الذاكرة. إذا باش معناتها ناخذوه في انفيزيون والا نزيدوه شويه في التاي، وباهي للزكام توا جاي وقت الطقس يتبدل، زاد كريجم يسرح لنا الكريجم تاعنا، دونك الكريم جبل ديما موجود في التطيب نتاعنا مع
1: والا تعمل له المغلل الكريجم في الوقيت هذا نتاع تبديل الطقس وبرشا قلق، معناتها نغليه الماء ونرميه فيه الاكليل الجبل.
2: اي ديما ما قوي واش خاطر قويين برشا دونك اشطر مغرفه صغيره.
1: اوكي ولا اخضر؟
2: لا اخضر طياره يعني هو ماهوش قوي حتى تحطوا في الماء سخون ما يسيبش البراره نتاعو.
1: اتفقنا، شكرا لك. محلاهم الاعشاب ما حقيقه هو مجرد انك تحكي عليهم تحس بروحك سولاجيها كي ترتاح. محلاهم بالحق، وحتى منظرهم في اي منظرهم في الكوجينه محلاه، خاصه وقت اللي نعتنيو بهم بالكدا. وانك معاه في كلمه لبنى خطروا فيه الوقت، معناتها كي نجيو نحافظوا على الاعشاب يغلطران نحطوهم في بوات مفتوحه، انا ظهر لي ديما نخليهم يلزم يستنشقوا الهواء ما نسكروش عليهم، كيفاش واحد يخليهم باش يحافظ عليهم؟
2: هو شيء حين
1: ولا ياخذ كميه صغيره باش يجدد ديما؟
2: صحيح، هو ديما احسن حاجه كميه صغيره. والشاي ديما مسكر خير خاطر يفسد معناتها يعمل شامبينيون يكحل
1: يكحل. اما الشيح ما يقلق شيء تسكر عليه. شكرا لك لبنى، يعطيك الف صحه على مداخلاتك معنا. وفي ناخذين دقيقه من عند سهي. سهي نعتذر منك. شكرا لك لبنى، نهايه اسبوع طيبه، اجمل تحيات كامل الفريق. سليم القتيبي رافقني في الجانب التقني، اميمه حمايه في الديجيتال، وسامح بن عيسى الفرجيني من جانب الميكروفون. بعد قليل زميلتي سهيل ماجي وعدد جديد من برنامج خذ فرصتك. اللي نذكركم موعدكم جديد في الشبكه الجديده البرامجيه على موجات اذاعه الشباب، مش من الاثنين للخميس حتى نهار الجمعه. الموعد باش يكون مع برنامج خذ فرصتك. متابعه طيبه للجميع، وان شاء الله ديما لاباس.

0: ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: جولد
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من ديننا السمح، موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية ليكم ولكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل المتابعين الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، على قصر هذه السورة. ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، يعني احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول. يعني تعرفوا أنه ثم سور، ثم أسباب خلاتها تنزل هذه السورة، لها أسباب نزول. ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس، اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026. وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا
1: نعم. بسم الله الحمد لله،
0: كنت نزلنا الحدث هذا في إطاره.
1: نعم بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام عبر إذاعة الشباب. في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل القلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، وربي كما قال على لسان سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة، يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكيدا القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميه احنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلأكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
0: أنت فضيلة الشيخ يعني أنت خبير في هذا ما معناته وباش تسميهم بكل دقة.
1: الحقيقة يعني ماك تعرف يعني تتعدى تشوف تقول هذه المكتبة هذه تولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان تولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي الآن مكتبة، فما تقدرش ما تمشيش إلى مثلا إلى عرفات وتمشي تزور ميناء وتشوف عرفات وتتعدى من مزدلفة، لك المشاعر هذيك اللي يمشي لها الحاج واللي تعدى منها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تتعدى تشوف جب يعني غار حراء كذلك، تشوف يعني شنو أيضا غار ثور والقصة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم
0: كل مكان مرتبط بقصة وبحدث
1: وتخلي الغار هذايا يعني غار غار ثور لما يعني اختبأ فيه، وغار حراء اللي هو نزل عليه
0: لا تحزن إن الله معنا،
1: وغار حراء اللي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أماكن
0: عندها رمزية وعندها تاريخيتها وعندها مرتبطة بأحداث
1: تستنطق هذه الأماكن. كذلك تمشي المدينة باش تشوف يعني باش تمشي المسجد مثلا مسجد قباء وما أدراك يعني باش تمشي مسجد القبلتين مثلا، باش تمشي إلى البقيع يعني حيث العشرات الصحابة، باش تمشي كذلك إلى شهداء أحد يعني تشوفك الجبل تمشي جبل أحد والشهداء اللي موجودين غاديك وتمشي يعني فعلا عبرة وعظة الحاجة تقرأ فيها في الكتب وتسمع فيها تبدأ كأنك مشهد مصور
0: موثقة أمامك فيه.
1: فأكيد روحانيات يعني كثيرة ولا لا يحرم مؤمن كي يقول يعني أمين من ذلك. وهو الحقيقة العدد يعني تم استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على النفقة الخاصة طبعا لخادم الحرمين جزاه الله خيرا من مختلف دول العالم كما قلنا. يتم استضافتهم على 4 مجموعات،
0: المجموعة الأخيرة
1: 250 يعني أربع مجموعات،
0: أربع أفواج، كل فوج فيه 250
1: يعني فعلا.
0: والتونسيين تقريبا شنو معناها العدد نتاعهم؟
1: يعني تقريبا في حدود العشرة تقريبا يعني مش يعني يعني 25 تقريبا
0: الإسلامية بتبعت
1: يعني كنت عندك 23 دولة رأي. عندك 23 دولة ما شاء الله من قارة أفريقيا مثلا عندك تونس وعندك مصر وعندك المغرب وعندك الجزائر وعندك السنغال وعندك غينيا كوناكري وعندك الكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر وإثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب أفريقيا وزامبيا وناميبيا وأنغولا ومالي. يعني الدول اللي هي غير العربية أكثر بكثير من الدول العربية الإسلامية يعني نلقاو فقط تونس ومصر والمغرب والجزائر تقريبا يعني
0: أربع دول
1: اللي هما نطقين يعني باللغة العربية والبقية ما فرنسية وفما موريتانيا
0: موريتانيا
1: أو خيانة في موريتانيا المغرب العربي الكبير ما شاء الله والبقية من أفريقيا جنوب الصحراء. فعدد يعني كبير ما شاء الله محترم يعني في أفريقيا فقط
0: عدد دول كبير جدا ومع 1000 معتمر جيد معناه.
1: نعم إن شاء الله تكون
0: وهذا فرصة تكريم طيب. هذا تكريم في الحقيقة وهني أنديهم اللي تم اختيارهم باش يكونوا موجودين الحقيقة
1: استفاء إن شاء الله استفاء من الله سبحانه وتعالى ونداهم ربي سبحانه وتعالى
0: اللي
1: ومقامك اللي حيث أقامك الله عز وجل
0: واضح
1: سبحان الله يعني مقام عظيم. وإن شاء الله كل واحد يسمع فينا الآن يعني تهفو نفسه لزيارة الحرمين. قولوا له عليك بالدعاء، قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نأكد لك أنه فما عدد كبير من اللي مشى ورملهم من دخله وفهم اللي كان يقول أنا باش نمشي صعيب شوية ونمشي ومنين جاني وما عنديش إمكانيات وكذا، هو ربي سبحانه وتعالى يعني صار هذا الاصطفاء. وإن شاء الله ربي يكرم إن شاء الله كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام يا رب العالمين إن شاء الله يا رب.
0: أمين يا رب أمين يا رب. هذا طبعا فاصل في الحقيقة حبينا نحكيه عليه لأنه مهم، ولكن مش نرجعوا لتفاصيل لقائنا فضيلة الشيخ اليوم. ونذكر لي احنا اخترنا في هذه الحصة أن نقوم بشرح وتفسير أقصر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر. بطبيعة الحال فضيلة الشيخ يتولى قراءتها وبعد باش نحكيوا على أسباب نزول هذه السورة وأهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة. نعاود ونكرر على قصرها فضيلة الشيخ.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر يقول فيها سبحانه وتعالى بعد قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي الحقيقة التزامن هذه السورة مع شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل عليه السلام ما احنا اخترناها من مازلنا كنا نتحدث على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر الصور الصور اللي فيها حاجتين فيها معنى الثناء والتسلية أو المواساة إن صحت العبارة، فيها ثناء وفيها مواساة وجبر خاطر. يعني السورة هذه جمعت بين الحاجتين، يعني الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه أو يجبر خاطره. فلذلك السورة هذه سورة عظيمة في الحقيقة، هي أقصر سورة في القرآن الكريم، مش من حيث عدد الآيات، مش من حيث عدد الآيات، لأنه عدد الآيات يعني ثلاثة، فم مش كان هي فقط في ثلاثة آيات. عنا سورة مثلا والعصر،
0: والعصر
1: وإذا جاء نصر الفتح، هذوما ثلاثة آيات، أي نعم ثلاثة آيات، ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فهي أقصر سورة. يعني هي فهذه
0: يعني هي
1: السورة
0: تشترك مع سور أخرى في عدد الآيات في مستوى القصر،
1: نعم،
0: إذا كان الاحتساب بالآيات، ولكن في مستوى الكلمات والحروف هي أقصر سورة.
1: نعم وهو كذلك. نعم. وهذه السورة هي سورة جمهور المفسرين قالوا أنها سورة مكية.
0: به
1: هي سورة مكية، وفيها سبب نزول قالوا أنه هذا العاص ابن وائل السهمي يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فرأى بعض المشركين العاص هذا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له من مع من تتكلم؟ فقال مع ذاك الأبتر. الأبتر أي المقطوع في اللغة، ويقصد به أنه مقطوع من الذرية الأولاد،
0: إنجاب
1: الذكور، يعني
0: الذكور.
1: هو قد أنجب صلى الله عليه وسلم ذكور،
0: ولكن توفي
1: يعني كان بأبي القاسم، فجاب القاسم صلى الله عليه وسلم موسى وإبراهيم كذلك، ولكن ما يعني ما كبروش حتى اللي بلغوا الحلم،
0: لحكمة ربانية بطبيعة الحال.
1: نعم
0: لأنه نعم. هات نقول ربما لماذا بعض الأسباب،
1: نعم،
0: لكي لا تورث النبوة.
1: نعم.
0: يعني هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا كان باش يكون ابنه بعده سيكون وريث، أو فربما من لهذه من بين هذه الأسباب.
1: تخيل أنت لو كان كما قلت كان عنده ابن، كنا في سقيفة بني ساعدة، وما يعوض باش تمشي لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن بعد تمشي كذا كان تمشي إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ويكفي أن ربي عز وجل كذلك قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد امة، وهالجيل هذا لرباه في مقام ابنائه، عنده سيدنا انس اللي هو كان في مقام ابنه، طبعا هو مش ابنه، هو مش ابنه، ولكن يكون في مقام
0: هو خادم،
1: خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فحتى حد ما يقول هذا راني محمد هو بابا او كذا، كما لما ابطل الله عز وجل التبني، على خاطر كان فما مثلا سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد كان يقول انه هو ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: بالتبني،
1: لكن ابطل ذلك في الاسلام، فما كان محمد ابا احد من رجالكم،
0: يعني الايه واضحه.
1: لكن احنا يقولوا انه كان النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فهو اب امه، كان يعني يربي في شباب، يربي في نشء، يربي في صحابه،
0: الى اليوم هو يربي في
1: سيدنا علي عباره ولده، يقولوا نحن سيدنا علي بن ابي طالب،
0: الحسن والحسين
1: هم احفاد، يعني سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كما قلت لك عباره ولده، يعني عباره نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس عباره ربيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا اسامه بن زيد، يعني هذوما ناس تربوا في بيت النبوه يتسموا، ففعلا هم تلقوا خيرا كثيرا، ومكنونا من الاطلاع على كثير من الهدي ومن السنه التقريريه والقوليه والفعليه الخاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا سبب من أسباب الورود التي ذكرت، ولذلك جمهور المفسرين قالوا أنه الآية أو السورة هذه هي سورة، قالوا سورة مكية نزلت بمكة بسبب هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر.
0: الشان هذا، نعم. الشاني
1: هناك قول آخر أتوجه المفردات ونفسرها أكثر، ولكن خلينا في السبب السعافة، وهل أنها مكية أو مدني. يقولوا سورة مكية، خلينا نوضح حاجة في المصطلح في علوم القرآن، راه كلمة مكي لا يعني أنها نزلت في مكة،
0: في مكة.
1: كلمة مكة نقصد بها
0: سورة مكية،
1: مش معناتها يعني كلمة مكي ومدني مش مسألة مكانية، هي زمانية، لا هي هو اصطلاح زماني ليس مكاني.
0: قبل الهجرة وبعد الهجرة.
1: خلينا نكون نقول قبل الهجرة بعد الهجرة. لكن لا مشاحة في الاصطلاح. جرت العادة أن نقول مكية ومدنية على اعتبار كلمة مكية أي الفترة المكية اللي هي 13 سنة والفترة المدنية اللي هي العشر سنوات.
0: عشر سنوات.
1: أما كلمة مكية مش معناتها نزلت في مكة. يعني فهمت هذا اللي حبينا نقوله. سورة الفتح مثلا نزلت في مكة لكنها مدنية.
0: مدنية. علاش؟ لأنها بعد الفتح.
1: نعم بعد الفتح إذا هي سورة مدنية ولكن لم تنزل عفو. لم تنزل يعني بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح كان كان بعد الهجرة بكل حال. نعم. فهي فترة مدنية. فهذه السورة هي نزلت قبل الهجرة، هذا قول جمهور المفسرين. هناك قول وذكره سعيد بن جبير ورجحه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، قال أنها سورة مدنية، وقالوا أن سبب نزول هذه الآلة الآية أو هذه السورة صلح الحديبية، عندما أمر الله نبيه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا بعد صلاتهم، واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح يعني كذلك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآيات. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم يعني امتعض عدد كبير من الصحابة كيف ننحر رسول الله ونحن لم نقوم بمناسكنا بمنسكنا نحن على حقهم على باطل. سيدنا عمر قالوا كيفاش رسول الله، كأنهم يعني ممتثلوش لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلي أم سلمة فحكى لها وهي كان لها من الحكمة، قالت له اخرج اخرج عليهم واذبح انت، توهم يتبعوا فعلا فيعني ذبحها. المهم فقال يعني بعض المفسرين والتابعين ومن المفسرين اللي قال انه سببها هو هذه صلح الحديبية، فقال ربي عز وجل فصلي لربك وانحر، فانحر يعني هذا ما يسمى بالنحر في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأمر الصحابة بذلك، فهذا أمر الله بذلك كان في صلح الحديبية. والله أعلم. على كل حال، وإن كان يعني هذا كما قلت لك يعني
0: أيهما أرجح فضيلة الشيخ؟
1: الذي يعني نرجح أن قصة مكية أنها مكية. علاش؟ لأنه إن شانئك هو الأبتر، وقضية الأبتر الذي قال بالأبتر وهذا يعني ثبت في صحيح البخاري أنه الذي قال ذلك هو كما قلنا العاص ابن وائل السهمي،
0: وهو من الكفار،
1: ومات على الشرك ومات مشركا. شوف سبحان الله السورة هذه أنا أقول ذكرني بإعجاز غيبي من القرآن الكريم. كيفاش؟ يا سبحان الله السورة هذه هي ذمت مشركا، لكن في اللحظة هذيك هو مشرك، لكن كان ممكن يسلم،
0: كان ممكن صحيح.
1: ربي مدام ذمه، فتصور أنت القرآن يذم إنسان يذمه إنسان بعينه
0: وبعد يسلم،
1: وبعد هو يسلم، كيفاش بشوي القرآن يمدحه؟
0: بالضبط كما
1: تبت يدابي لهب
0: وتب، نفس الشيء
1: يعني لهنا قال إن شانئك هو الأبتر. فعلا رغم أنه سيد هذايا يعني هالمشرك هذا هو أب لاثنين من الصحابة،
0: سبحان الله،
1: هو والد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص، اثنين من الصحابة.
0: عمرو بن العاص وما أدراك، وما أدراك هشام بن العاص غير مع مش معروف،
1: لكن عمرو بن العاص معروف
0: في الأوساط، ولكن عمرو بن العاص
1: هو عليه هو بن العاص كونه العاص هو العاص ابن وائل السهمي اللي كنا نحكي عليه اللي قال ربي الأبتر، فابوه أبتر يعني شوف مش الصحابة كلهم والديهم أسلموا،
0: علاش هو الرسول عمه؟ نعم هذا نعم ما معناه نعم عمه اللي في ولادته،
1: نعم
0: يعني أقام الولائم، نعم فرحا نعم بمولد الرسول، نعم وهكا ولا أبو لهب، أبو لهب
1: يعني أعتق جاريته،
0: أعتق منيش
1: نعم
0: سعادة
1: قيل في حد ورد في صحيح مسلم أن النار تخفف عليه كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: ولكنه مات كافرا.
1: نعم نعم كما قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، يعني حتى مهما حاول يعني البعض كما نلقاو في كتب الشيعة أنه باش يلوي النص ويلوي العنق نتاعو، ولكن
0: ثم لو يلوي عنق
1: لا تهنى كيف يعني التأويلات والعياذ بالله يعني كثيرة وكثيرة جدا،
0: هذا النص واضح وجلي
1: لا هناك نجد أن عند كتب كثير من الشيعة الشيعة أنه حتى عبس وتولى لا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. يعني على كل حال من أسباب النزول التي نجد في كثير من الكتب التي تحرف وتغير وتبدل يعني مراعاة لسياقات إيديولوجية ويعني عقدية
0: تصورات أخرى.
1: هذا مش مجالنا ربما يمكن حلقة أخرى
0: في
1: يعني المسألة هذه. ولكن المهم أنه هذه الصورة كما قلنا هي صورة مكية وفي قول أنها صورة مدنية. نقول هذا من باب الأمانة العلمية. الراجح والله أعلم أنه أو ممكن أنها تكون يعني جزء منها نزل ولكن هذا مستبعد أنها قصيرة ثلاث آيات. جزء منها نزل في
0: حادثة
1: نعم في مكة وجزء منها آية منها نزل في المدينة ولكن هذا مستبعد في الحقيقة.
0: يعني لأنها مرتبطة ببعضها فصلي لربك وانحر يعني إن أعطيناك الكوثر
1: نعم
0: فصلي لربك وانحر يعني ما تجيش يعني يكون جزء انزل في مكان وجزء الثاني في مكان الاخر يعني هي وكأنها جملة شرطية.
1: نعم
0: إن أعطيناك الكوثر
1: إذن
0: المقابل فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هي النتيجة يعني
1: فعلا. وهنا أخويا يعني القوة أنه أخويا محمد رمزي إن أعطيناك الكوثر افتتاح الكلام بحرف التأكيد
0: إن
1: للاهتمام بالخير حرف التأكيد هنا إن للاهتمام بالخير والإشعار بأنه شيء عظيم.
0: عظيم. أي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: في ليلة القدر.
1: شفت هنا برشا القوي يعني إنا أنزلناه في القدر يعني الكلام مسوق يعني لأجل البشارة
0: تأكيد
1: والبشارة يعني قال يكون فما كلمة إنا إنا
0: هذه خاصة
1: لله سبحانه وتعالى يعني ذلك مش هي أداة توكيد متاع إنا مثلا
0: لا مش إنا
1: لا إنا يعني هنا ينسب الله سبحانه وتعالى الفضل لنفسه
0: طبعا
1: فيمن علينا سبحانه وتعالى وهو المنان له أن يمن
0: طبعا
1: وليس للبشر
0: وما أحوجنا
1: نعم
0: وما
1: أحوجنا. أن يمن كما ربي قال إنا أنزلنا في قدر إنا نحن نزلنا الذكرى إنا أعطيناك الكوثر إنا هديناه السبيل يعني يعني كل ما تلقى إنا فربي يمتن علينا بالضبط. بما أعطانا كما يعني ذلك الكلام هنا في سياق البشارة وإنشاء العطاء ليس مساق للإخبار بمجرد إخبار فقط مش قضية كجد قضية مجرد إخبار فقط إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إخبار
0: إن
1: لكن القضية مش قضية إخبارية فقط وإنما قضية في سياق المن والبشارة, والبشارة كذلك فلذلك وهو ما يسمى كذلك بضمير العظمة
0: طبعا
1: يعني يسمى نعم هذا يسمى بضمير ضمير العظمة وهو مشعر بالامتنان بعطاء عظيم فلذلك هذا يسمى بضمير
0: وأي عطاء أعظم من الكوثر
1: نعم وهنا نجي لكلمة يعني الكوثر يعني السورة سميت بسورة الكوثر يعني تقريبا هي في معظم الكتب التفسير عرفت هكذا بسورة الكوثر فما السورة تعرف بأكثر من
0: أكثر من اسم ربي مرة من المرات نخصوا حس على أسماء السورة
1: الله يبارك الله يبارك
0: يعني لأنه
1: من مباحث علوم القرآن على فكرة
0: وهي مسألة مهمة فضيلة الشيخ لها من الأهمية اللي تخلينا نقف عندها لأنه أولا خلينا نقول اللي رأي السور هذه وقع تسميتها بعد جمع القرآن هكا ولا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مثلا سورة الكوثر ما كانتش في وقت الرسول اسمها سورة الكوثر فيما بعد وقع تسمية كل سورة وكما قلت أنت فما سور عندهم أكثر من اسم
1: أي فما سور عندهم أكثر من,
0: أكثر
1: اسم,
0: من اسم
1: فما سور كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم وفما سور ما كانش يقولوا ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا فكان يذكر الآية عليه الصلاة والسلام
0: باش يحيل بها على الموقع اللي حاجته به ولكن يعني مع الصحابة فيما بعد تم تسمية نعم. كل سور
1: نعم.
0: كل
1: سور ولكن بإسمها. تلقى سورة معروفة باسم أكثر تلقى مثلا من السور كما سورة الإسراء هي تسمى بسورة بني إسرائيل
0: هي الإسراء
1: أي هي إسراء مرة أحد الإخوة جاني جابني مصحف وقد استشاط غضبا شوف يا شيخ كيفاش غلطين كاتبين سورة بني إسرائيل متغشش وكأنه كلمة بني إسرائيل معناتها مصبح ولد كلمة إسرائيل يعني تستعمل
0: ربي خطبهم في القرآن يا بني إسرائيل
1: إسرائيل راهو اسم نبي
0: نبي من أنبياء الله طبعا
1: يعني راهو
0: نبي من أنبياء الله
1: فأنت يعني هناك سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء ولذلك في كثير من المصاحف تلقاو أنها سورة بني إسرائيل
0: إسرائيل
1: وهذا وارد وثابت
0: علاش أنا قلت باش هالخلط هذايا معناها نحاولوا نحيوه من اذهان مستمعينا.
1: نعم.
0: كما
1: نعم.
0: قلت انت السيد اللي استشهد غضبا باش كيف يلقاها واحد اخر او يلقى صوره اخرى باسم مختلف يعرف اللي راه
1: لا ومشى حتى لسياق المؤامره وكذا وهذه مؤامره على المصاحف وكذا.
0: ايه ايه ايه هو راهو يحق له هو الحقيقه انه يمشي في المذهب هذايا، ولكن وقت اللي
1: وقل ربي زدني علما
0: بالضبط وقت اللي تتوضح الصوره نوليو ناخذوا الامور بكل هدوء هكا ونفهموا
1: نعم دون حساسيات
0: بالضبط يعني
1: دون خلفيات خاصه
0: يعني احيانا اخفاء القداسه لانه احنا كلنا اللي ما يعرفش يضفي قداسة على أسماء السور.
1: نعم.
0: لا لا ذيك الصورة ويتخيل أنه حتى معناها منزل من الله أنه يكون اسمها هذا. لا نقولوا له لا راهم هما فما بعض السور سماهم الرسول.
1: أي هو مسألة يعني ذكرها على كل حال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان وكذلك الزركشي هذا في البرهان وغيرهم من العلماء يعني ذكروا المسائل هذه، منهم من قال الأمانة أن هذه أسماء السور هي سور توقيفية.
0: توقيفية.
1: يعني فما قول فما قول هناك قول يقول أنه الأسماء هي توقيفية وهناك قول ثاني أن لا هي اجتهادية بدليل ذلك أنه ممكن صورة واحدة. قالوا شنو الدليل؟ قالوا نقول صورة عنها عندها ممكن يكون حتى 10 أسماء راهو كان بينوه هذا على كل حال يطول بيان وشرح.
0: لا لا لا هك علاش باهي خلينا احنا باش نتوقفوا مع وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية وبعد نرجعوا لبقية تفاصيل شرح السورة الكريمة إن أعطيناك الكوثرة فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
2: دينا السمح

جد التحية لكل متابعينا في ديننا السماح على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط موجات إذاعة الشباب، طبعا في مواصلة لموضوعنا وشرحنا وتفسيرنا لسورة الكوثر، واللي طبعا أفاض فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي في بيان أسباب نزولها وبعض الاختلافات ربما، هل أنها سورة مكية أو مدنية، هل أنها سورة ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة، باش خلينا نرسخوا المعلومة، مكية ومدنية رأي مرتبطة بما قبل الهجرة وما بعد والهجرة أو ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فضيلة الشيخ، إذن قلنا أن السورة هذه هي أقصر سورة، ويرجح أنه من أسباب نزولها أنها قيلت في العاص الذي يعني ربما عير الرسول بكونه لا ينجب الذكور، ونزلت هذه السورة هي في نفس الوقت ثناء على النبي وجبرا لخاطره وشد

0: كوثر أي صاحب خير كثير.
1: سبحان الله.
0: يعني كلمة كوثر ماهيش خاصة بالمرأة على
1: بالمرأة.
0: فكرة.
1: نعم.
0: احنا جرت العادة والعرف
1: أن نسمي
0: البنية كوثر. لكن حتى الولد,
1: الولد
0: حتى الذكر
1: كوثر.
0: يسمى كوثر.
1: كما قمر من الأسماء المشتركة اللي يجي للرجل والمرأة.
0: نعم.
1: سميه المرأة قمر ونسميه الفتاة قمر.
0: نعم.
1: كثير من الأسماء.
0: ويلقب ويلقب.
1: إسلام كيف
0: نعم.
1: كيف.
0: يلقب الرجل بالكوثر. رجل كوثر. كوثر أي كثير الخير.
1: كثير الخير.
0: هذا معنى. ولذلك هذا الذي رجحه كذلك الإمام ابن عباس في اعتبار أنه الكوثر المقصود به صاحب الخير الكثير
1: كثير.
0: لأنه ورد حتى في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له إنهم يقولون أن الكوثر هو نهر في الجنة, وهذه على كل حال ورد في صحيح مسلم أن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول أن الكوثر المقصود به هو الخير الكثير, وهذا الذي رجحه سيدنا كما قلنا عبد الله أو ابن عباس, يعني سيدنا ابن عباس يعني رجح هذا المعنى. إذن إن أعطناك الكوثر الله سبحانه وتعالى يمتن في مقام العطاء. فعندما تعلم أن الله أعطاك الكوثر, والكوثر هو خير كثير, فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه خيرا كثيرا يتمثل في نهر في الجنة, أو يتمثل في ولسوف يعطيك ربك فترضى, أو يتمثل في ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك, كل هذا كوثر خير كثير. فأنت أيها المسلم أيها العبد تذكر الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى, تذكر الخير الكثير الذي أنت فيه, تذكر النعمة التي أنت فيها, تذكر الصحة التي أنت فيها, تذكر الأولاد, تذكر العلم, تذكر يعني راحة البال, تذكر الفراغ, تذكر الصحة, يعني نعم كثيرة, وانت عد نعمة الله لا تحصوها,
1: لا تحصوها.
0: فنعم كثيرة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى. فتذكر أنك في كوثر,
1: في خير عميم,
0: في خير كثير,
1: كثير
0: من الكثرة.
1: أي.
0: فهذا يعني معطى مهم جدا. عندما تستحضر هذا المعنى إن أعطيناك الكوثر, إذن أن تستشف حقيقة النعمة, أن تنظر إلى النعمة, فهذا أدعى أن لا تزدي النعم. يعني الإنسان مش يعرف حقيقة النعمة اللي هو فيها, يزم ساعة يثمنها,
1: ثمنها,
0: يعرف قيمتها, يشكرها. ثم بعد ذلك عندما تدرك حقيقة النعمة, عندها يجي
1: فصل
0: الأمر, فصلي لربك وانحر. يعني إن أعطيناك الكوثر, طيب لا يكفي أن تعرف, هو إن أعطاك الكوثر هي طريق لمعرفة ربك, فالله هو الذي أعطاك. مهم ونسبة الخير والفضل لله
1: سبحانه
0: وتعالى,
1: دون
0: هذا من معرفتك لله عز وجل. فذلك إذا كان مش تقسم تقسم بالله, إذا كان مش تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كان فهمت هذا ونسبت الخير والفضل لله سبحانه وتعالى وشكرته على نعمته, هذا كيف يكون أو نتيجة ذلك أو مظهر من مظاهر
1: ذلك
0: يكون بصلاة.
1: يصلي.
0: فصلي لربك وانحر. شوف كلمة فاء, الفاء تدل على التتابع والسرعة والنتيجة.
1: النتيجة.
0: ما قالش إن أعطى الكثة وصلي.
1: وصلي.
0: فصلي لربك. ولهنا ممكن تكون
1: أو ثم صلي
0: فيها التراخي.
1: أي تراخي.
0: أو ثم فيها التراخي. لكن كلمة فاء التتابع.
1: بالضبط.
0: فاء التتابع. النتيجة يعني نتيجة حتمية.
1: فصلي مقابل ذلك صلي لربك
0: يعني حاجة سيستماتيك آلية. يعني إذا كان فهمت أن الله عز وجل أعطاك, ف
1: لتثمن
0: تشكره مقربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت إذا كان أدركت أن ربي هو الذي خلقك
1: لأزيدنكم,
0: هنا سوف تقبل على الطاعة والعبادة. كلمة فصلي يعني قيس عليها فصم,
1: فصم
0: فحجة فتصدق
1: فأتي عباداتك.
0: يعني هذه فصلي لربك, أول حاجة ساعة أكد على معنى فصلي لربك, ليس لزيد ولا لعمر.
1: صلاة لله.
0: هنا إذا كان حبوا نحكي على الإخلاص استحضروا الآية هذه, قل إن صلاتي
1: ونسكي
0: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, لما ربي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات, لما عندنا قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها. يعني أنت لهنا إذا كان أدركت هذه النعمة اللي هي من نعم الله سبحانه وتعالى, وأدركت الكوثر الذي أنت فيه, فأنت في كوثر أي في خير كثير. النتيجة متاعه هي صلي, يا ودي صلي. لا لا انا ما اسمع، انا ربي

0: ربي ما يعرف ميمونة تعرف ربي وربي تعرف ميمونة الكلام هذاك شنو هذا؟
1: لا لا لا
0: هو أمرك المعرفة بيصلي يرحم ربيك
1: صلي
0: فعل أمر
1: أمر فعل أمر واضح فصلي لربك
0: فصلي لربك وانحر به علاش ربي ما قالش فصلي كهو علاش فصلي ربك وانحر هنا قالوا الساعة الصورة هذه تحيل أو تشير إلى عيد الأضحى قال لك علاش قال لك في الأضحى نصليه وبعد ننحر
1: هذا في مستوى التتابع الزمني
0: يعني شفت كيفاش يعني نصليه صلاة العيد ثم
1: بعد النحر
0: ثم النحر فهنا مهم جدا أنه فصلي لربك وانحر صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر أكيد لكن يمكن للذي يصلي أن يكون قد صلى في خصيصة نفسه هنا ربي ما قالش فأقيم الصلاة
1: فصل.
0: قال فصلي
1: واضح فرق بين
0: فصلي هنا فصلي ممكن يصلي ولكنه لم يقيم الصلاة لكن عندما يتبع ذلك بمعنى من معاني العطاء وانحر فصلي لربك وانحر النحر فيه معنى التصدق إذا كان ناخذ النحر بمعنى الذبح أو ينحر شات الفرق بين الذبح وبين النحر كما نعرف أنه النحر يكون بقطع الودجين والنحر يكون بضرب الناقة مثلا في أسفل رقبتها من جهة يعني عند القلب يعني ذاك النحر به المهم أنه النحر يعني متبوع بماذا بصدقة بنفع للغير للآخر انت باش تنحر كلمه النحر باش تكون لناقه لجمل حاجه كبيره
1: باش
0: انت تستعمل هذا كل باش لوحدك
1: باش تصير
0: انت مش تاكل وحدك هذا كل فالاكيد انك باش تنفع غيرك نجم يكون مرتك صغارك جيرانك وخيانك باهي كذلك معنى النحر هو نحر الهوى هوى النفس النحر هو نحر النفس الأمارة بالسوء أن تنحر
1: هذا معنى نتوقف عن
0: أن تنحر الأنانية التي فيك
1: والشر
0: أن تنحر البخل والشح الذي فيك
1: الله.
0: أن تنحر السوء والشر الذي فيك
1: هذا تأويل ممتاز
0: يعني
1: حقيقة.
0: أنك تقضي على كل حاجة هذه يعني وكأن
1: تقطع دابرة كل الشرور
0: يعني وكأنه النتيجة للصلاة ما هي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا نتيجتك لصلي لربك هكو ما قالش ربي صلي فقط حتى كما قالش أقيم الصلاة قال هنا صلي أما كيف صلي يا رب صلي لربك إن صليت لربك أي جعلت الصلاة لله والوقوف بين يدي الله عز وجل وخالصا لله سبحانه وتعالى فهذا موذن بالقبول بإذن الله سبحانه وتعالى إذن النتيجة متع ذلك هو النحر نحر الشهوات نحر السيئات نحر لكل يعني ما يؤذي النفس وهذا النحر كذلك إن كان فيه معنى العطاء أي فيه معنى الصدقة والتصدق فهذا خير عظيم من الله
1: يعني في كلتا الحالتين إذا كان نحرا ماديا ففيه خير كثير وإذا كان نحرا معنويا فكذلك فيه خير كثير
0: شفت كيفاش
1: إما أن تنحر وتتصدق وسيكون لك الأجر والثواب بطبيعة الحال يعني هو الصدقة والزكاة هي من الفرائض أو أن تنحر الشهوات
0: والموبقات
1: واتباع
0: الهوى إلى غير ذلك
1: إلى ذلك وهو أيضا خير كبير
0: به وفي الحاجتين أنه معيار ومقياس العبد الصالح
1: صالح هو
0: هو نفعه لنفسه وفي علاقته بربه وبنفسه ونفعه للآخر يعني المنفعة هي منفعة متعدية ليست منفعة لازمة مش قاصرة في حقه هو فقط أن يصلى لأنه شوف هي صلاتك في الغالب في الغالب ما حبش نقطع لأنه صلاتك تعرف تصلي أكيد صلاتك مش تشع على محيطك كذلك لكن هي نفع لك
1: نفع إيه طبعا
0: يعني أنت كي صليت منفعة
1: صليت الروح
0: شنو ربحت منك أنا صليت مثلا
1: لك دعاك صالح
0: مثلا كنفع مادي خلينا نقول مباشر ما تقارنش كما صدقة كيما مثلا صلة الرحم كيما مثلا حسن الجوار مثل هذه واضحة يعني نفع مباشر فكذلك حال المؤمن يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم شفت كيفاش معناتها يعني مقياس الأعمال الصالحة والتفاوت في الأعمال هو درجة نفع هذه الأعمال الآخر
1: المتعدية
0: نعم
1: النفع المتعدي مش النفع اللازم
0: القاصر لازم فلذلك هنا يعني إن أعطناك الكوثر يعني فما محطة مهمة في حياة الإنسان أن يدرك النعمة
1: اللي هو فيها
0: يشكر انظر إلى النعمة، أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون. هذا هو يعني الوسيلة للتدبر لشكر النعمة، هو أن تنظر وأن تتدبر، أن تنظر في نفسك. هذا يخليك نتيجة حتمية أنك تصلي، لأنك أنت تقول له يا ربي الصلاة هي شكر لله، يا ربي أحمدك وأشكرك أن أكرمتني وأمددتني بالحياة،
1: الحمد لله
0: يا ربي أنا ما طلبتش منك أني نكون موجود في هالكون هذا فأوجدتني، فيا الله أشكرك على نعمة الإيجاد ثم الإمداد. فأبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة باش أنك تعبر بها على المعنى هذه هي الصلاة. الصلاة بمعنى الركوع أو السجود، أو الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه من معاني الصلاة هي الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، والصلاة هي العبادة كما في الحديث. إذن فترجم لي تشوف أو لي يعني المعاني هذه متاع الشكر، أن تستشف معنى الشكر وأنك تصلي وتنحر باهي. لكن في الأخير شوف عنا كوثر ثم توفى الكلمة بأبتر.
1: أبتر
0: فما مقابلة هنا، الكوثر، الكوثر كثير الخير خير. الأبتر هو المقطوع،
1: منقطع الخير،
0: يعني أغزر أنت مقابلة ما بين حاجتين، ما بين الكثرة والقلة والعدم. شفت البلاغة،
1: بلاغة القرآن
0: يعني
1: طبعا.
0: فما جناس حتى لهنا
1: طبعا،
0: يعني هنا أضحى التنائي باديا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، هذا يسمى بالجناس. يعني شوف أنت لهنا يعني أبتر كوثر،
1: كوثر
0: في زوز يعني في جملتين قصار. والجناس يعني اللفظي فيه مقابلة معنوية، معنوية. يعني شوف يعني كوثر كثرة
1: بلاغة القرآن،
0: والأبتر قلة،
1: وهذا الإعجاز.
0: من هو الكوثر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الأبتر؟ هو العاص.
1: العاص
0: باهي. من الذي قيل عنه أنه الأبتر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من هو الأبتر في النهاية؟
1: هو العاص.
0: رغم أن العاص أنه له أبناء،
1: وله
0: مش حتى غني، ولو إيش قالوا؟ قالوا خاطر هو ما عندوش أولاد، عنده زوج أولاد.
1: أنا عندي أولاد وأنت ما عندكش
0: يا سيدي، مش أي زوج أولاد، عنده زوج أولاد
1: صحابة سبحان الله،
0: لكنه أبتر. ما نفعوهوش. وأنت يا محمد اللي أنت ما عندكش أولاد ذكور، ما أنت ما خلفتش أولاد ذكور، ما أنت ما بقاوش في حياتك أولاد ذكور، مش أنت الأبتر، أنت الكوثر، أنت الخير الكثير. هنا شوف ربك سبحانه وتعالى كيف رد على نبيه. الله عز وجل تولى الرد على نبيه، وكأنه الإنسان هنا شوف يا إنسان يا مؤمن يا عبد يا مسلم،
1: خذاله بحقه،
0: راهو خليهم يتكلموا فيك للصباح، تكلم على روحك،
1: وشوف الصبر نتاع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لم يرد بكلا، يعني اخي هو نبي ما نجمش يتكلم، ما نجمش يرد، ولكن الله
0: يقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يعني هنا انظر كيفاش أنه هذا هؤلاء الناس يعني يتكلمون في عرضك ويقعون في عرضك ويلمزونك، إن شانئك، شانئك يعني الذي يلمزك، الذي يتكلم في عرضك، هو الأبتر، هو المقطوع، لأنه في نهاية الأمر هو الذي قطع ذكره. وأنت يا محمد،
1: قلنا هو محمد هو أب أمة كاملة، وعلى امتداد 14 قرن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه.
0: ولذلك قيل أن الكوثر هو القرآن، وقيل أن الكوثر هي الأمة المحمدية التي تبقى ولا تفنى، هذا ممتدة، فهي هذه من معاني كوثر. كوثر وعنده برشا معاني أخرى، مش أنه نهر في الجنة فقط كما قال الإمام بن عباس، بل قال هو الخير الكثير، هذا معنى من معاني الكوثر، هذا معنى خاص هو النهر في الجنة، ولكن كل خير كثير هو كوثر، تكون صاحب كوثر.
1: الله.
0: كن كوثرا أيها العبد، أختي كوني كوثرا،
1: جعلنا الله وإياكم كوثر،
0: آمين رب العالمين، أي أن تكثر من الخير. فشوف لهنا يعني ربي عز وجل يتولى عنك الرد، يعني الله عز وجل، فذاك علاش ما تشتغلش بالرد على
1: المسيئين
0: وتقعد هو عمل ستاتيو وانت ستاتيو، هو يرد وانت ترد. شوف الفرنساوي يقول مثل بيان فاغي لا سيدير،
1: بالضبط،
0: اخدم على روحك،
1: اخدم على روحك،
0: اجتهد وخليهم
1: يقولوا.
0: قالت واحده، قالت خلي يقولوا اشيهم،
1: اشيهم
0: خلي يقولوا،
1: في اللي يشكر ولا يذم،
0: خلي يقولوا، انت توكل على الله
1: سبحانه وتعالى،
0: يعني توكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد واصبر،
1: خلي اعمالك تتكلم عليك،
0: واصبر صبرا جميلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني انظر هناك كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله هذا المعنى
1: اللي هو
0: إن شانئك هو الأبتر. وذلك علاش سيدنا أبو بكر الصديق لما كان مرة في مجلس ودخل هكا راجل بدا يشتم في الصديق واحد من الاعراب، والاعراب كانوا فيها ما فيهم من الغلظه والشده فهمت
1: الى اليوم الحقيقه.
0: وهو ساكت هو ساكت سيدنا ابو بكر الصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم. شوف سيدنا ابو بكر كيفاش صابر، شوف رزانه ولا يا اخي كثر لها راجل. سيدنا ابو بكر رد عليه بعضا من قوله، تي شويه اللي هو قال يقول فيه احنا رغم انه ربي يقول فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك، لكن ديما شريعه التشوف الى العفو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يشتمني فكنت جالسا، فلما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله، قال كان معك ملك يرد عنك فلما شتمته وقع الشيطان فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان. يعني إنسان يذكر هذا المعنى، راه وقت اللي واحد مثلا يشتمك، مثلا ناخذ مثال في الكياس، أنت تسوق وهو شتمك فهمني ربي يهدي، انا عطيتك مثال توا وقيس انت على ذلك
1: اليومي راهو لما رياضه ممتازه يومية.
0: راهو لما تسكت انت مش معناتها انه يضعف منك، يرحم والديك بارك الله فيك فهمني عايش خويا، راهو هذا يحتاج الى صبر وما يلقاه الا ذو حظ عظيم، قوه كبيره
1: بالضبط. وذكر
0: حديث ذكر عظيم معك ملك يرد
1: عليك
0: عليك
1: سبحان الله
0: ويرد عنك ويذب عنك، يعني هو هذاك يشتم وكل الملك هذاك يرد عليه ويعني سبحان الله. فانت اذا كنت توليت انت ذلك بنفسك حرمت روحك
1: من الاجر العظيم
0: من هذا المقام وهالمجلس هذا اللي ربي حفظك فيه ووكل فيه ملك يرد عنك ويدافع عنك. ان الله يدافع عن الذين امنوا، يا سبحان الله ربي يسخر من جنوده مما نعلم ومما لا نعلم من يرد عنا ويذب عنا. راه والله العظيم لو ندري ولو نرى ما حصل لنا ويحصل في الغيب من المقادير ومما يحفظنا به المولى سبحانه وتعالى ومما يصرف عنا من الأذى ومن جنود الله عز وجل التي منها ما نعلم وما لا نعلم التي سخرها لنا المولى سبحانه وتعالى للرد عنا ولحفظنا ولتحصيننا ولسترنا، لازددنا قربا وإيمانا ولسجدنا لله سبحانه وتعالى طيلة حياتنا سجدة واحدة ولا نكفيه سبحانه وتعالى من حقه شيئا من ذلك. ففعلا
1: باش نختموا احنا فضيلة الشيخ في كلمة تفضل، طبعا هذه سورة الكوثر قلنا نلخص إذا هي أقصر سورة ونزلت، هناك من يرجح أنها مدنية وهناك من يرجح أنها مكية، وتوقفنا عند معنى الكوثر وهو الخير الكثير أو وهو أيضا نهر في الجنة، وأمر بالصلاة والنحر بطبيعة الحال، وهنا في هذه السورة يتولى الله الرد على هذا الشانئ بطبيعة الحال أمام رباطة جأش الرسول وأنه لم يرد عليه.
0: شوف هو الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بحسنات جاريات بعد الموت. يعني السورة هذه إن شانئك هو الأبتر، وفات بكلمة الأبتر، إذا من هو الأبتر؟ هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الآيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا هو الأبتر، هو الذي لعن، هو الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأبتر. أما لما نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. ثم انتبه راه ولد صالح، مش العبرة بكثرة يعني الذكور، ممكن تخلي ساعة بنية واحدة
1: بالضبط
0: وتكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى قرة عين لك وتكون من الصالحات والقانتات
1: ومن دواعي
0: ويكرمك الدعاء الله سبحانه وتعالى
1: عليك
0: بها
1: بالضبط.
0: فلهنا يعني تذكر أو ولد صالح يدعو له حتى تبقى حسنات جاريات بعد الممات ولا تكن أبترا، لا تكن مقطوعا من الحسنات، وأترك الرحمة متصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وحبل النجاة وحبل النجاة حبل ممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ. قبل ما نختم اللقاء خليني نسلم على مجموعة من المستمعين اللي رافقونا. أسماء، شكرا لك يا أسماء على التفاعل. كيف كيف محمد حمودة، طبعا صديق البرنامج صديق الإذاعة، خليل جواني بن حبيب، خليلو هذا اسمه جميل، يكن بن منصور، يكن بن منصور، طارق السندي، أيمن بن رحومة، ونريمان، هذوما مجموعة من اللي تفاعلوا معنا في لقائنا اليوم. إن شاء الله تكون الفائدة حصلتها. كنكون وصلنا لخاتمة دينا. سمحت تحية توصلكم من فريق البرنامج ألفا نسيب، طبعا سليم القصيبي، فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

الفم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: خيراً وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أدق أمراض القلوب أن يضيق الإنسان بنعمة غيره. يرى نعمة عند شخص فيتمنى زوالها، يرى نجاحا فيحزن، يرى فرحا فيضيق، يرى تقدما فيتمنى التأخر، وهنا يحتاج القلب إلى تربية عميقة. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والحسد ليس مجرد شعور عابر، فهو يجعل الإنسان ينظر إلى نعمة غيره وكأنها سبب نقصه. ولكن هنا نحتاج إلى فهم دقيق. أن ترى نعمة عند غيرك فتتمنى مثلها لنفسك، هذا ليس هو الحسد إذا لم تتمنى زوال النعمة عنه. أن تقول: اللهم ارزقني مثل ما رزقته، وبارك له فيما أعطيته، هذا قلب يطلب الفضل من الله دون أن يتمنى الشر لغيره. ولذلك علينا أن نربي أنفسنا على أن نفرح بالنعم، لا أن نحصر الفرح في نعمنا وحدها. إذا رأيت طالبا نجح فقل الحمد لله، بارك الله له. إذا رأيت شابا حصل على عمل فادعو له. إذا رأيت أسرة سعيدة فاسأل الله أن يديم عليها نعمتها. وإذا رأيت إنسانا قد فتح له في العلم فاسأل الله أن ينفعه وأن ينفع به. ولنتذكر أن الأرزاق لا تقاس بميزان واحد، قد يملك غيرك ما لا تملك، ولكنك تملك ما لا يملك. وقد يعطى إنسان مالا ويعطى آخر علما، ويعطى ثالث صحة، ورابع أسرة محبة، وخامس قلبا مطمئنا. فلا تجعل عينيك على ما عند الناس فقط، وانسى ما أنعم الله به عليك. ومن أجمل ما يطهر القلب أن تدعو لمن ترى نعمته: اللهم بارك له وزده من فضلك وارزقني من فضلك. فاللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعت
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تشرف أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. الوزير وخلال لقاء جمعه أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإدارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، اطلع على مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومات الصحية في تونس. اليوم تختتم بمدينة المنستير فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان، والتي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول. في العالم، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن أن الهجوم على مطار الرياض الملك خالد الدولي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إلى جانب أضرار مادية يجري حصرها. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.

تنفع ان شاء الله، وكل ما تصب تنفع ان شاء الله. مرحبا بكم اللي قاعدين تسمعوا فينا واللي اخترتوا تبداوا صبحيتكم معنا مع لي فريكونس نتاع اذاعه الشباب. معكم اميره زيدي في صبحيه اليوم، معايا نزار الورتاني في الجانب التقني. مع بعضنا باش نعديو ان شاء الله 3 ساعات من البث المباشر، نحاولوا من خلالها نعيشكم الاجواء الشان الوطني، نعطيكم الخدمات ان شاء الله اللي تفيدكم بالنصايح، المعلومة كذلك اللي تكون حاضرة، كما فقرت كما اليوم بعد شوية مع رمزي المنصوري بتاريخ 11 أكتوبر، شنو أهم الأحداث اللي صارت في تاريخ الإنسانية. نصيحة كما قلنا بالنسبة للتغذية مع أخصائية التغذية إيمان الهذلي اللي في كل مرة تقدم لكم وتقدم لنا معلومة صحية غذائية إن شاء الله تفيدكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على قيمة التبرع بالأعضاء وأهمية التبرع بالأعضاء، ومن بين التظاهرات التحسيسية والتوعوية بأهمية التبرع بالأعضاء قاعدة تصير توا مؤخرا، وفي كل سنة تظاهرة رياضية جارية تصير، لكن الأهداف متاعها والغاية منها هي التحسيس والتوعية بأهمية وقيمة التبرع بالأعضاء، وشنو الفايدة اللي تنجم تحصل غيرك لو كان نكونوا من بين المتبرعين. إن شاء الله هذه بعد 8:30 النصيحة زادة ناخذوها من الكوتشينج، باش نحكيوا على سوفت سكيلز، المهارات الضروريه اليوم اللي لازم انتوما كاولياء زادا تحاولوا تغرسوها في صغيراتكم، تعاونوهم من الصغرى، لانه التعليم مهم. التعليم هو قاطره للتقدم والتطور في العالم الكل، والتوانسه والعائلات التونسيه يمنوا برشا بقيمه التعليم، لكن التعليم وحده يظهر لي غير كافي، لابد ان تكون فما مهارات اخرى مصاحبه اللي نكسبوها للصغيراتنا ولا الشباب اللي يسمعوا فيا، زادا تكتسبوها، تحاولوا تكتسبوها ومن طوم مع قرايتكم مع الشهائد نتاعكم الجامعية وإلا حتى في مجالات التكوين المهني. دونك تقعدوا معنا زادة حتى للآخر، خاطر الكوتشينج ما أحلم شويش تكون 9 متاع الصباح، والشباب المتميز كذلك يكون حاضر بحذنا باش نحكيه على شباب الإيتخوزو، طلبة من الإنسات اللي في كل مرة ينظموا ورشات والتظاهرات مهمة اللي تفيد الطالب وتخليه يدخل أسهل لسوق الشغل إن شاء الله. زدت 37 دقيقة هذه صبحيتنا، معكم أميرة نزار في الماتينال ويكاند، ونبدأ مع الأصوات التونسية اللي تصبح عليكم بصوت أنيس الخميسي ولطفي بوشنيق. نبدأ صبحيتنا اليوم في إذاعة الشباب.

0: يا صباح المسك، صباح المسك والعنبر والياسمين، وصباح الأمطار زيدا اليوم اللي تكون مصاحبة ببعض السحب الرعدية. هاو باش نعطيكم فكرة أنا أولية، ما راهو المعلومة تاخذوها ديما من أهل الاختصاص ساعة أخرى إن شاء الله من توا، وقت اللي يكونوا حاضرين معنا مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو اليوم حسب آخر تحيين على الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، الطقس اليوم لحد 11 أكتوبر 2026 يكون مغيم جزئيا، فتدريجيا يكون كثيف السحب. آخر نهار يكون مغيم بالجنوب، فما أمطار متفرقة ومحليا رعدية، سحب عابرة ببقية المناطق. بون الحرارة بالنسبة لجهات الشمال، الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. درجات القصوى تتراوح اليوم ما بين 24-29 درجة، وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، توصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب. باش تتفى شوية هاكا نزارة، كانت تسائل على حول الطقس، مش ما تجري واش تمشي تخرج حوايج الشتاء، ذولي مازال شوية قطيعة هكا زايدة جيلية ولا شميز ما يسالش. البحر اليوم يكون شديد الاضطراب بشمال ومضطرب، فقليل الاضطراب ببقية السواحل. الرياح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية وقوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر ايفيتي هكا بالنسبة لليوم في أغلب السواحل التونسية، للناس اللي مغرومة بممارسة الأنشطة الرياضية واللي فرحوا برشا وقت اللي لقاو أحد الخبراء هكا يقولوا أنه البحر السنة باش يقضي فيه ويعوم حتى ديسمبر. بون اللي مستانس بالبحر، ولاد البحر مستانسين يعوموا في ديسمبر ويعوموا عومة راس العام وفي كل وقت ينجموا يعوموا، جست واحد عينه ميزانه حتى وكان كراوك سباح ماهر، لكن البحر غدار ما ننساوش. هذيك علاش اللي مستنسين بعومة الشتاء ولا مع تغيرات الطقس عومة الخريف، تردوا بالكم وديما تتبعوا معناتها تعليمات المعهد الوطني للرصد الجوي والاخبار اللي يعطيها والنشرات التحذيريه. 46 دقيقه وقاي توا يظل باش ناخذوا المعلومه بالنسبه لتاريخ اليوم 11 اكتوبر، شنو اهم الاحداث اللي صارت في تاريخ الانسانيه؟
1: كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم لحد 11 أكتوبر 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1884 يتولد كارل رودولف، العالم الكيميائي والصناعي الألماني اللي كانت إنجازاته كبيرة، ومنها تحويل الفحم البنزين، وزاد ابتكر غذاء بديل للإنسان من الفحم، واكتشف طريقة لإنتاج اللحم الصناعي من الخشب. هذا جزء من إنتاجاته اللي خلاته يتحصل على جائزة نوبل عام 1931. 1947 الولايات المتحدة الأمريكية تعلن في الأمم المتحدة على أنها من أنصار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وبعد شهر ونص يعني نهار 29 نوفمبر يصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 واللي قسم فلسطين ثلاثة أقسام، دولة عربية ودولة يهودية، وتبقى القدس بيت لحم تحت وصاية دولية، وينتهي الانتداب البريطاني. قرار في الظاهر كان لحل النزاع العربي اليهودي، أما في الحقيقة كرس الدولة اليهودية وقواها، أما الدولة العربية لليوم ما زالت حلم في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: فيه
1: من غير كلام. هذه تشيلايت، صباح النور، صباح الخير، صباح الانوار للناس اللي تسمع فينا الكل. الطقس اليوم مغيم، يكون فتدريجيا يكون كثيف سحب في بعض البلايص، فما امطار متفرقه وسحب عابره بالجنوب وببقيه المناطق. اليوم فما ارتفاع نسبي مع الامطار هذه المتفرقه، فما ارتفاع نسبي في درجات الحراره بالشمال بالوسط، وتكون في استقرار بالجنوب. درجات الحراره اليوم بين 24 و 29 درجه، وتكون في حدود 21 درجه بالمرتفعات الغربيه، وتوصل حتى ل 31 درجه باقصى الجنوب. مرحبا باللي قاعدين يسمعوا فينا. شويه اخر الموعد باش يكون مع فقره نوتري كونسي مع اخصائيه التغذيه ايمان الهدلي في حدود 7 و 15 دقيقه. على شنو باش نحكيوا اليوم؟ بما انه احنا في شهر اكتوبر وقاعدين تعيشوا معنا وتواكبوا معنا من خلال الاستضافات ومواكبات ولا الندوات اللي نغطيوها والتظاهرات في اكتوبر الوردي، والتحسيس بمرض سرطان الثدي، والتحسيس خاصه باهميه التشخيص المبكر اللي اسمه فيه كل النساء من عمر 35 سنة فما فوق، اللي أنجبت بعد 35 سنة، اللي عندها عامل وراثي في العائلة، وعديد الأسباب الأخرى اللي أكيد ولت معلومة اليوم ومتاحة. المعلومة ولت متاحة للجميع، ما عليكم كان تمشي وتعملوا التقصي المبكر اللي تنجموا تلقاوه في عديد المناطق وعديد الأماكن، المستشفيات حتى المستوصفات. حاجة اليوم ولات متاحة ومجانية، خدمة تقدم. جمعة الفاتة كانوا معنا الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وحكيوا على جملة الحملات اللي انطلقتها كانت من تونس من شارع حبيب بورقيبة، لكن هي موجودة في أكثر من منطقة وجهة في بلادنا. الجمعيات أيضا اللي تقوم بالتحسيس والتوعية والدعم للسيدات اللي حاملين لسرطان الثدي، زاد كذلك قاعدين يقوموا بحملاتهم في عديد الأوساط حتى الطلابية في شوارع العاصمة بخلاف معناتها المستشفيات والسبيطارات. هذه النقطة. دونك لهنا حبينا اليوم في فقرة نوتري كونسي، باش نرجع لفقرتنا نوتري كونسي، انه اليوم باش نحكيوا على التغذية في علاقة بالمرض هذايا سرطان الثدي، عفى الله الجميع وإن شاء الله ربي يستركم الناس الكل. إذا فما تغذية معناتها لازم نتجنبوها في عمر معين، أغذية ممكن تزيد المرض هذايا وتخليه ينتشر أكثر، أغذية مناسبة اللي تنجم تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي، هذا الكل لازم معناتها نسمعوه ونتبعوه، لأنه فما معلومة تقال صحتك في صحنك، وهذه حاجة صحة برشا كان للوقاية من جميع الأمراض. فما بالك نحكيه على مرض خطير كيف ما هذا سرطان الثدي، اللي قد ما يكون الكشف عليه مبكر قد ما يكون الشفاء أسرع وأنجع. إن شاء الله ربي يشفي الجميع، اللطف عليكم الناس الكل. سامحوني اللي طرحت الموضوع هذية في الساعة هذية والتوقيت هذية صباح الباكر، لكن مهم كما قلت التحسيس والتوعية خاصة بالكشف المبكر وقيمة الكشف المبكر في العلاج والتشافي. بعد شوية سبع وربع كما قلت نوتري كونسي خاصة بالتغذية المناسبة للحد من المرض هذايا، دونك تقعدوا معنا في الاستماع. سينو باش نقترح عليكم صوت حلو برشا، يظهر لي صوت رومانسية زمن الجميل، صوت الرومانسي والقوي في نفس الوقت، عبد الحليم حافظ، باش نسمعوه في جانا الهواء في توقيت 7:03. هذه إذاعة الشباب، مرحبا بالجميع، معكم أميرة ونزار للتسعة ونصف في الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك.

0: matinal weekend.
1: نتري كونسي. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد. نوتري كونساي معكم دائما بالنصائح الغذائيه والاخصائيه نتاعنا، اخصائيه التغذيه ايمان الهدلي، دائما تكون حاضره باش تعطيكم النصائح المفيده. صباح النور ايمان.
2: صباح النور بميه، باش نحكي.
1: مرحبا، احنا في اكتوبر، وفي اكتوبر عندنا حملات تحسيسيه اللي قاعدين نتابعوا فيها واللي قاعدين ندعموا فيها، لانه عندها الهدف نتاعها الوقائي والعلاج ان شاء الله اللي اسمه فينا الكل. نحكيوا على اكتوبر غوز الخاص ب التحسيس بمرض سرطان الثدي، عفى الله الجميع. اليوم حبينا نربطوا الحدث هذايا بالتغذية المناسبة. شنو علاقة الأغذية بالسرطان هذايا، تعكر أو تنقص، وهل فما أغذية وقائية للحد من انتشار مرض سرطان الثدي، عفى الله الجميع؟
3: effectivement أميبا، هما ان فيت التويكة لازمنا الناس كلها تبدو بين على الميكلة، على خاطر كيف ما تشوف قاعد اللطف عليكم، السرطان منتشر بصفة كبيرة وقاعد يمشي ويزيد، وتوا نسمعوا في برشا أنواع متاع سرطان جديدة قاعدة تخرج اللطف عليكم. دونك كل ما نسمعوا حاجة، دونك ماذا بينا ديما الميكلة متاعنا تكون صحية باش نقيب احنا من الامراض هذيا. نبداو اول واهم حاجه، نحنا تويكا نحكيو على الكونسير دو سان، دونك جينيرالمون يمس الاكثر نساء مش رجال، حتى رجال فما راهوش
1: كون
3: يوم ما نسبه قليله فوالا اقل من الرجال. دونك توا نسمعوا فما باش نساء تتكيف، باش نساء تشرب، دونك هذاك زاد باغمي اكثر الاسباب اللي يتسبب في مشكله السرطان هذا. دونك نحاولوا نحيوهم جمله واحده، دونك الكول والتباه من اكثر الاسباب. انا زيد لو سور بوا، دونك زياده في الميزان parmi الاسباب اللي تتسبب لنا في السرطان، دونك هذاك علاش زيد كيف كيف اللي نلقاو احنا اون سور بوا اون اوبيزيتي. نحاولوا نحسنوا في الماكله نتاعنا، نحاولوا نحصلوا في الهيجين دو في نتاعنا. لو ستريس مالوغوزمون هو من اكثر الاسباب اللي تسبب
1: الامراض الكل سببها ستريس.
3: وي
1: ستريس اللي نتعايشوا بيه
3: ايفيكتيفمون، هو من اكثر الحاجات صحيت من اكثر الحاجات اللي تويك قاعدين يتسببونا في الامراض هو لو ستريس. عنا زيدا رياضة مهمة على الاخر، دونك 30 مينوت متاع مارش في النهار راهي باهية بالكدي باش تقينا من برشا امراض، مش كان امراض السرطان. دونك ديما نقول لهم اوموان نحاولوا نلقاو ريحنا كل 20 مينوت اذا كان ما نجمش، والا حتى للعبيد اللي مثلا ما تنجمش كي تروح من الخدمة تنجم تخرج من بعد، انا نقول لهم حتى كي تاخذ ترونسبور تاخذ مترو تاخذ كاب اللي هو
1: اقبل حتى
3: ستاسيون ثلاثة ستاسيونات فوالا، وهكا تمشي تكمل على ساقيك. دونك هذاك ديجا انت ربحت الوقت هذاك باش ما تعودش تخرج من بعد، اذا كان عارف روحك من بعد باش تدخل ولا باش تدخل في الدار ما عادش نجم تخرج. دونك نحاولوا نجاوبوا الطريقه هذيا. الماكله نتاعنا دونك لازمها تكون غنيه بالالياف، الالياف مهمين على الخف خاطر فيهم مضادات الاكسده واللي يعاونونا باش نحسنوا في الماكله نتاعنا. دونك الخضره الغله ديما نمشيو للخضره الموسميه ولا الغله الموسميه الموجوده في الوقت نتاعنا، نحاولوا ما ناخذوش الغله والخضره اللي ماهيش في الوقت نتاعها. ايفيكتيفمون النوم اميره مهم على الخف زايده، انا باش نرقدوا باش ناخذوا شويه النوم نتاعنا 7 ولا 8 ساعات نوم باش البدن نتاعنا الخلايا نتاعو ترجع تتجدد، وهذاك زاد مهم على الاخر. فوالا دونك هذوما من اهم الحاجات. نحاولوا نبعدوا على لي زاليمون ترانسفورمي، دونك المواد المصنعه والاكل
1: المكرر،
3: الاكلات المصنعه ايفيكتيفمون. دونك الاكلات المصنعه كيما هنا نحكيوا على جامبون، نحكيوا على سلامي، دونك نحكيوا على لي شيبس، نحكيوا على لي بسكوي، دونك هذوما كلهم ونسي باش نتجنبوهم. راهو السكر ديريكتومون ما يتسببش في مرض السرطان اللي هي ديما نسمعوها،
1: ما تاكلش السكر وما تاكلش اللحم الاحمر، هذا للمريض يدهولي للي ديجا تم تشخيصه.
3: هو يقول لك باش يزيد يهيج الخلايا وكل ويزيد يتسبب في مرض السرطان، الوغ هو اللي راهو ماهوش صحيح، بالعكس ينجم ياكل على روحه. وما نحاولوا حاجات صحيه فيها
1: احنا هوني اليوم وقائيه، هذه اغذيه ولا ما تعيش وقائيه، ماناش نحكيو على شخص اللي تم تشخيص المرض هذيك، فما اطباء اللي باش يعطيو العلاج المناسب لكل حاله.
3: صحيت مي جوست راهو الحاجات اللي نجموا ناكلوها، معناتها نجموا نعملوا حاجات صحيه في الدار، راهو مش باش نمنعوا روحنا. دونك اون ايفيت سكر لابيض وي، مي راهو مش معناتها باش تمنع روحك ما تاكل الجمله اون سوبر مي، راهو ما في الجمعه ولا ما في العشر ايام مش ياكل واحد ياكل
1: مش مره حاجه
3: هو لا مش مره
1: نستنى في مره في النهار لا
3: مش هو ياكل حاجه بنينه ولا حاجه هو يحب عليها، مش معناتها باش نمنع روحنا جمله واحده بالسكر، مي كمان ماهوش باش تكون حاجه يوميه، ماهيش تكون في لي زابيتود اليمونتيغ نتاعنا معناتها اليوميه اللي موجودين في كيف ما قلت انت في النهار. دونك ماهيش تكون حاجه يوميه. دونك فوالا دونك هذوما الحاجات اللي ماذا بينا نجنبوهم. لي فريتور زيدا، اللحم الاحمر كيف ما انت كنت تحكي، مي ماذا بينا ما يفوتش مره في الجمعه، كوقايه دونك اون فوا بار سيمين اللحم الاحمر ما يفوتش 500 غرام بار سيمين.
1: النظام الغذائي المتوسط القائم على الفيغوي دماغ الاسماك الحميه اللي
3: هي دخلت في الحميه المتوسطه بيان سور هذيك احسن حاجه نجمو نتعاملوا معاها باش نتجنبوا الامراض هذيا
1: الامراض السرطانيه الكل بما فيها سرطان الثدي اللي كما قلنا في شهر اكتوبر الشهر الحالي هو شهر التحسيس والتوعيه باهميه التشخيص المبكر وان شاء الله ربي يشفي كل معناتها المرضى بالمرض هذايا وبعديد الامراض الاخرى. نحاولوا احنا من خلال النصائح الغذائيه اللي تقدم هنا ايمان اخصائيه التغذيه ايمان الهذلي انه نعاونوكم باش تحدوا من بعض الامراض وعلاش لا تكون وقائيه تكون استباقيه كما موضوع اليوم. حبينا نشوفوا شنو الاغذيه وكذلك نمط العيش اللي المناسب واللي يساعد على خفض عوامل الخطر. شكرا ايمان الهذلي، نهارك زين.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة موضوع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. اليوم تختتم دورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع أرتكريا بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف الولايات. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيصا للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. وأكدت رئيسة الحكومة على الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة خاصة لفائدة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارات والهياكل العمومية والولايات المعنية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين. تختتم اليوم بقصر المعرض بالكرامة دورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع أرتكريا، والتي انطلقت يوم 5 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. الصالون ينتظم ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبالشراكة مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية ومعرض تونس الدولي. وشهدت هذه الدورة إحداث فضاء جديد تحت عنوان فكرة هدية، مديرة بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان الغربي.
5: المعرض هذايا هو مهني بالاساس ولكن ايضا مفتوح للعموم، فيه منتوجات تخص التزويق والهدايا التذكاريه والمنتوجات القابله للتصدير. بخلاف فضاء البيع فما فضاء مخصص لورشات العمل، فما زاد فضاء خاص اسمه فضاء فكره هديه اللي هو تقديم المنتوجات اللي باش تلقاوها لداخل الفضاء التجاري، اللي نجيبوا افكار للمؤسسات الخاصه والعموميه لافكار هدايا اخر السنه.
4: أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. فعالية شهر تونس الإنسانية تمتد إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، وتتضمن جملة من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية وإحداث نواد للهلال الأحمر التونسي في المدارس والمعارف معاهد والجامعات. عن مكتب الإعلام بالهلال الأحمر التونسي نزار الطرابلسي.
6: توزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لـ70 عائلة، ترمز لـ70 يعني 70 سنة، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيع على الهيئات المحلية. كيف قصر مؤتمرات يكون فما حفل كبير فيه عرض لزوز أفلام، واحدة بالذكاء الاصطناعي وواحدة بتلخص أنشطة الهلال الأحمر تونس، بشكون كل تقريبا آخر أسبوع. فما الأسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غيره 70 شجرة في كل مواطن دية، وهذا باش تكفل به الهلال الأحمر التونسي. السبت اللي من بعده باش يكون عملية تكوين الصفات الأولية، مش تكون لـ70 عامل من عمال البلديات الصفات الأولية، كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي. والأحد اللي بعده مش تكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية. وفي الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة، أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس، زيد عليهم العمال البلديات والحراس الغابات.
4: تختتم اليوم بمدينة المنستير فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان، والتي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول. المؤتمر يمثل فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا

0: نرجعوا الابتسامة للمريض. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، ونجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون. أما احنا ديما نخليه هذا الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان، والطبيب كيفاش يشوف مريضه وكيفاش يفهمه، عاملين ورشات على كيفاش يتكلم مع المريض تاعك وكيفاش يتعاونوا. هذيك زادة مهم ياسر، ما نجمناش نركزوا كان على الذكاء الاصطناعي. المؤتمر هذا يحب زادة يركز على الذكاء الإنساني وعلى التكوين المستمر بصفة خاصة.
1: كما تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة سينما جات بولاية جندوبة بمبادرة من سينما الدور وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسلطة الإدارات الجهوية بالجهة. تظاهرة تضمنت برنامجا سينمائيا وثقافيا متنوعا ومتنقلا شمل عددا من المدن والقرى والمناطق الريفية والغابية والحدودية بالجهة، بالإضافة إلى ورشات تكوينية وفنية موجهة للأطفال والشباب وذوي الإعاقة ولقاءات ثقافية وتوعوية مشفوعة نقاشات فكرية. مديرة المشاريع الثقافية للمهرجان غفران هلاقي:
2: أخي تمشي مع ستة في الكاميون، اللي يخدموا الأفلام تاعهم باش يتعرضوا في الكاميون، واللي يخدموا الورشات تاعهم يتعرضوا الإقامات الفنية تاعهم في الكاميون، وباش يكون فما عرض الفيلم إسباني اللي هو بشراكة مع سفارة إسبانيا. المهرجان مفتوح للجميع، دونك خدمنا مع برشا صغار برشا شباب، دونك عنا أكثر من 7000 مستفيد. كان زادة مهم برشا بالنسبة لنا باش نكونوا موجودين مع ذوي الاحتياجات الخصوصية والعبيد اللي زادة عايشين في ظروف هشة، وبرشا صغار لأول مرة يتفرجوا في الأفلام، وكان زادة برشا طلبة خاطر حاطين الكاميون مقابل الجامعات. دونك وفما برشا زادة عائلات أمات تجي مع صغارهم وكلوا تفرجوا في الأفلام كل ما بعضهم، دونك كذا كله فرحنا فرحهم هما، وإن شاء الله يمشي الكاميون برشا بلايص أخرين ويزيد يفرح أكثر عبيدهم.
1: في أخبار العالم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجوم على مطار الرياض الملك خالد الدولي أسفر عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إلى جانب أضرار مادية يجري حصرها. وتوعد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بالرد على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. الهجوم أدانه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدا وجود اتصالات مع الحوثيين. من جانبه جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن دعوته لجماعة الحوثيين بوقف الهجمات ضد الأعيان المدنية في السعودية. نقطة ونهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها: تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة موضوع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. اليوم تختتم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع ارتكريا بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف الولايات. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موشتك، عدل موشتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
6: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.

0: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
1: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
2: الماتينال جول.

0: نرجع لك ديما ياسر جرادي في توقيت السبعة واربعين دقيقة. احنا رجعنا لكم، رجعنا باش نكملوا مع بعضنا الماتينال ويكاند. صباح النور من جديد، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل. اليوم لحد 11 اكتوبر 2026، ديما نقولوا انه كان عندنا برنامج نهار لحد حتى باش نمشيو نقضيو بالمرشي، نعملوا طلع على الاحوال الجوية، الطقس، نحلوا الشباك، شنو الوضع الجوي. احنا نعطيكم فكرة مفصلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: لا ميتيو ميتيو
0: ميتيو. معنا المهندس سرحان الرحالي. صباح النور.
2: صباح النور، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا سرحان، شنو احوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. طقس برد
0: برد
2: ما عادش يقبل.
0: ايوه، اما ما تغدرناش في بالنا.
2: اي ليه هكا؟ معناها من نهار الجمعه معناها قلنا اللي كونوا الحراره باش تنخفض بشكل ملحوظ خاصه بمناطق الشمال، وبالفعل حسينا اللي كونوا لازم نمتنوا اللبسه شويه خاصه في الصباح الباكر.
0: اي صحيح،
2: واخر
0: اخر النهار
2: اخر نهار، وهذا طبيعي. يعني قاعدين نمشيو الى فصل الشتاء بصفه تدريجيه، طبيعي كونه هذه الفتره تتسم بالتراجع في درجات الحراره، وكذلك الفرص هامه للتساقطات، يعني سواء كانت بمناطق الشمال او الوسط الشرقي. البارح كنا معنيين بأمطار شملت أساسا المناطق الساحلية الشمالية، عليها كان بسجنين 21 مليمتر، 8 براس الجبل بولاية بنزرت، 16 بجومين، 11 بنبزة من ولاية بيجة. وهذه الأرقام يعني تعتبر طيبة عموما، وين تصب تنفعنا مهما تكون الكمية ومهما يكون المجال اللي هي فيه. اليوم ما زلنا معنيين بهذه الأمطار المتفرقة اللي ممكن تاخذ صبغة رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشمالية. درجة الحرارة القصوى باش تتراوح ما بين 25 و 30 درجة عموما في حدود 21 بالمرتفعات الغربية. غدوة مناطق الجنوب تبدأ فيها الأمطار شيئا فشيئا في فترة ما بعد الظهر، ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الساحلية سواء الشمالية منها أو الشرقية، مع درجة حرارة قصوى تزيد شوية ما بين 26 و 31 درجة عموما في حدود 23 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. الثلاثاء والأربعاء أمطار متفرقة بالجنوب، ولكن بصفة قليلة، يعني ما هيش حاجة كبيرة تكون موجودة يوم الأربعاء بالمناطق الساحلية الشمالية كالعادة. نرضى بالقليل إلى أن تأتي الوضعيات الجوية الهامة الكبيرة اللي تخلينا
0: نستبشرها لموسم إن شاء الله فلاحي.
2: نعم، بأكثر توزيع وأكثر شمولية الأمطار. تحفظوا على رواحنا بالباهي، نعرف الفترات هذه راي فيها برشا نزلت برد برشا، يعني حالات، يعني واحد يستحفظ على روحه قدر
0: خاصة الإمكان. في الصباح كما قلت في الليل كالتغيير متاع الطقس ولا الخرجة من بلاصة دافية من الدار مثلا ولا من خدمة للهواء تنجم تأثر على الأحبال الصوتية على صحتكم. إن شاء الله البيزنس الكل. سرحان سؤال توا، والله أنا وزميلي مني في الاستوديو من بكري قال بعد هالبرد هذية ولا هالانخفاض هذي درجة الحرارة باش ترجع تسخن.
2: هو في الحقيقة حتى كان ارتفعت على غدوة تزيد شوية بمعدل درجة ولا اثنين انت والبلاصة اللي انت فيها، ولكن حتى كان تزيد صحيح نجم تفوت المعادلات العادية بقليل، يعني ما هيش حاجة كبيرة، باش تظهر الشمس لفترات طويلة صحيح، ولكن فما نسمة ما عاد شكل الهواء الدافي بكل سخون وكل شيء، لكن ان شاء الله ان شاء الله نقولوا اللي نعيشه كل فصل في وقته، كل فصل وفصله معناه ان شاء الله سلامة.
0: وهذه معناتها تقعد في المعادلات العادية لفصل الخريف ولشهر اكتوبر.
2: التوقعات الموسمية متاعنا قلنا اللي درجة الحرارة بتزيد شوية على المعادلات،
0: ذكر معناتها قلنا شهر اكتوبر باش تكون البيك نتاع درجة الحرارة المرتفعة،
2: نوفمبر وحتى ديسمبر باش تزيد على المعادلات المرجعية بقليل، نعم بقليل بمعدل درجة 2 أقصاها 3، ولكن هذا ما يأثرش أكيد مع فرص التساقطات واحتمال نزول الأمطار.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا
2: في مناطق الشمال، إن شاء الله يرحمنا ويسترنا إن شاء الله.
0: يعطيك صحة سرحان. كان عندك معلومة نجم نضيفوها زادة، مرحبا. هذه دونك فكرة كاملة على أحوال الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، وكل يوم في نفس التوقيت إن شاء الله نعطيكم مداخلة في مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم التفاصيل والنشرات التحذيرية إذا فما تغيرات جوية مفاجئة 47 دقيقة. شوي آخر نحكيه على الطرقات ووضعية الطرقات في فقرة بوان روت ماي ميد طويل.

0: معلم، ايه بعد كده الورد؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: ثاني في توقيت 8. هذه إذاعة الشباب. صباح الخير، صباح النور الكل يسمعوا فينا. باش نكملوا مع فقراتنا توا، وقت حركية وحركية مرورية خاصة في الأماكن المحاذية للأسواق الأسبوعية. في فقرة بوان روت باش نرصدوا بعض من الأجواء هذه. بوان روت مع عماد الطويل كل صباح حد نعملوا الجولة هذه متاعنا في فقرة بوان روت. صباح النور عماد.
1: تأخير أميرة، تأخير لجميع المستمعين ومستعمل الطريق، ومرحبا بكم.
0: اليوم عايشك، مرحبا عماد، خبير في السلامة المرورية، عضو الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور. اليوم عماد مشيت السوق من بين الأسواق اللي معروفة بالخضرة والغلة وكذلك بسوق الملابس المستعملة. برشا يسمعوا فينا توا، خاصة السيدات من رواد السوق هذية. ابن خلدون شنو الأجواء؟
1: سوق حي ابن خلدون معناتها ما شاء الله، معناتها هو السوق نجمو نوصلو له معناتها عبر معناتها اللي بالسيارة نتاعو باش يوصل من جهة حي ابن خلدون، يعني يدخل حي ابن خلدون وين من فرق التحرير أعلى حي ابن خلدون ويوصل على مستوى السوق، ولا اللي باش يجي من جهة الإكستروا اللي هو يجيبنا من جهة العمران الأعلى من العمران الأعلى ويجي يوصل على مستوى حي ابن خلدون. ينجم اللي باش يوصل هذا كيف عبر بالمترو، المترو يلقى روحو في وسط مترو ترمينيس حي ابن خلدون ومترو نمرة 3، يلقى روحو في وسط
0: السوق،
1: في وسط المرشي معناتها، في وسط الجو العام يعني. لأنه هو المرشي يجي بجنبه فما معناتها مساحة معناتها كبيرة، معناتها فضاء تجاري كبير، مش بعيد برشا على دار الشباب وركب الشباب حي ابن خلدون. نلقاو زادا في الترمينيس معناتها نهاية الخط رقم 3، وفما زادا كيف الفيب بيع الملابس المستعملة معناتها لهنا، معناتها جو آخر وجو كبير. يعني هو أصلا حتى المترو كيبدا متعدي باش يوصل على مستوى نهاية الخط
0: مع الفريب مع نصب والحوانت،
1: يزمو يستأذن باش ينزم يتعدى، معناتها ربي سامحوني خليني نتعدى نوصل للترمينيس، مع خاطر النصب نتاع الفريت على اليمين وعلى اليسار من جهة السكة جايين، ولا الفضاء هذاك خاص بهم هما. أنا قلت أنا معناتها المترو معناتها السائق نتاع عربية المترو يبدا يستأذن معناتها باش ينجم يتعدى.
0: مش تفضليك تحكي بالحق.
1: اي فما الفضاء التجاري ونلقاو بالساعة حسب مختلف اصناف الخدمات معناتها من محلات تجارية موجودة لهنا.
0: اي حركية كبيرة.
1: حركية كبيرة وسيركلاسيون كبيرة، خاصة كيما قلنا اللي جاي بداو جايين من الاكستروا معناتها، وجايين من جهة العمران الاعلى، واللي جايين من جهة حي التحرير معناتها مع الأنهزة ضيقة شوية، مع فما الانكساب الموجودة على مستوى حتى أمام الفضاء التجاري زي كيف صحيح، فما حركة، فما تجارة موجودة، فما شراء، فما بيوع، هذا كله باهي. أما تولي فما هكا فوضى خلاقة شوية هكا موجودة ومتاع مخدس خاطر وميسيالش، ولا هو راهو مش سوق أسبوع كل يوم يبدأ موجود
0: كل يوم هنا.
1: أما خاصة
0: في الويكاند سبت لحد تكون حركة أكثر،
1: تكون حركة أكثر، حتى من السيركولاسيون تولي فيها أكثر اكتظاظ وأكثر معناتها.
0: أي شنو نعطيه شوية حلول احنا اللي يسمعوا فينا، أنه المدخل اللي أقل حركية ربما هكا اللي تسمع فينا توا وتحب تمشي تعمل دورة في الفريب، وإلا الرجال اللي باش يمشيوا يقضيوا من المرشي.
1: هو أحسن حاجة الإنسان يخدم المترو، يقولي يقول هو الحل الأمثل. يعني يلقى روحه في الترمينيس نتاع المترو نمرة 3، مش يهبط، مش يلقى روحه بجنب المرشي، مش يلقى بجنبه فهمتي ولا لا الفريب وباقي المحلات التجاريه. اللي مش يجيب السياره نتاعو يخليها بعيده شويه، ينجم يخليها بعيده شويه من الجهه اليسرى نتاع المرشي، سواء جاء من جهه حي التحرير ولا جاء من جهه العمران الاعلى، يخليها بعيده شويه باش يتمشى شويه، باش يتمشى شويه ومعناتها باش يبعد اكثر من المشاكل. خاطر فما شكون اللي يجي بكري راهو زاد كيف يوصل بكري من شرقه مكان باهي معناتها وامن للسياره نتاعه.
0: اما من بعد ينجم يلقى روحه
1: ايه.
0: اما من بعد ينجم يلقى مسكرين عليه زاد راه تنجم تمشي بكري وتحط كرهبتك في بالك بلاصه امنه من بعد تلقاها مسكرين عليك معناتها دوزيام بوزيسيون وغيره.
1: هذه عقليه اخرى موجوده في تونس على غالب تسبق انت ومن بعد اللي بيجي بعدك يخليك معناتها في وضعيه ما تحشدش عليها يعني ما تجيبش تخرج تقول لك لا على غالب وما فماش معناتها شكون يقوم بالعمليه هي فبالتالي معاها ماذا بينا نبعدوا اكثر عن الانانيه. ما جيت مخر شويه ولا ما كنتش مكان ما نفكرش على غيري مكان معناتها وخاصه انه ما فماش مآوي لهنا الامانه الحقيقه جو صحيح كبير نلقاو منطقه عامره ما شاء الله
0: ولكن دون مآوي سيارات
1: الوضعيه هذه معناتها يلزم فيها حل معناتها يا ما بالسلطه الجهويه المحليه ولا معناتها منه فينا احنا كمواطنين معناتها
0: الحلول كما ذكرت انت تمشي بكري تحط كرهبتك بعيد كما في المترو
1: معناتها نحترموا بعضنا شويه. الماء الوحيد الموجود هو في الفضاء التجاري ولا صغير معناتها مقارنه معناتها بالمجموع اللي نلقاوها هي هذا هو
0: دوك الحلول. عماد حسب ديما تشخيصك انت الحلول المربوطه بنا احنا كمواطن وبالوعي يا اما تخلي كرهبتك بعيد وتمشي على ساقيك والا تكمل في المترو والا تمشي بكري باش نجم تلقى بلاصه
1: هذا هو. اما المترو يقعد يظل هو الحل الامثل تبدا على راحتك
0: وان شاء الله بالطبيعه تعديو صبحيه بيا تفرزوا عماد اهم حاجه انه تاخذ الخضره الفريشكه واسوامها معناتها فيها وعليها تلقى الاسوام المناسبه
1: معناتها ما توا قاعدين
0: وتجدد شويه الدريسينغ توا مع تبديل الطقس خرجوا حوايج الشتويه ولا
1: يبداو هكا الوعد توا الطقس هو اللي ياخذ في السوق شو
0: شنو
1: معناتها بين العرض والطلب معناتها السوق هو اللي ياخذ بدات الامور معناتها تتبدل حتى على مستوى المبيعات معناتها والسوق معناتها والمنتوجات شنو اللي فيها معناتها دخلنا في فصل الخريف صحيح اما حتى الشتاء كيف هاو بداوا معناتها فما البيع فما الشراء وان شاء الله الناس كلها تكون راب
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا عماد طويل كالعاده على الجوله هذه الصباحيه صبحيه لحد ديما نحاولوا نمشي وين الحركيه اللي تنجم تتخلق بطبيعه هذا اليوم معناتها الاسواق جينيرالمون اللي نمشيو لها والاماكن المحاذيه. دونك اليوم كنا في سوق حي ابن خلدون مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل باش نحكيو اليوم على التبرع بالاعضاء من خلال تظاهره رياضيه باش تكون حاضره معنا الدكتوره بثينه زناد باش نحكيو على لي فولي فيرت دي تونس التظاهره الرياضيه هذية اللي هدف نتاعها هو التبرع بالاعضاء او التعريف خاصه والتحسيس باهميه التبرع بالاعضاء. باش نحكيو على تظاهره ايضا طلابيه ينظموها طلبه المعهد العالي او المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا لينسات ونادي الاي 3 اللي في كل مره ينظم دوره ما بين الطلبة وأيضا الخبراء والمهنيين إن شاء الله باش نحكيو عليها كذلك. الكوتشينج اليوم باش نحكيو على سوفت سكيلز وقعدوا معنا مع أحلام شويشي على المهارات اللي لازم تكون مكتسبة عند الشباب ولا عند أي شخص باحث عن شغل وعلاش ليه ما تدعموهاش زاد أنتم الفكرة من الطفولة لأبنائكم. دونك تقعدوا تسمونا إن شاء الله حتى التسعة ونص متاع الصباح من بعد شوية الموعد باش يكون رياضي. اقعدوا معنا هذه الماتشينال ويكاند أميرة ونزار ومعنا معتز في الديجيتال.

صباح النور مجددا، مرحبا بكم الماتينال الويكاند معكم حتى التسعة ونص. نحكيو شوية على التظاهرات الطبية اللي توعوية تحسيسية اليوم، فما عديد التظاهرات، نذكر بمناسبة أكتوبر الوردي عديد التظاهرات التحسيسية للتقصي المبكر والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، عفى الله الجميع. اليوم جمعية تاتس بالمنستير تنظم تظاهرة بمناسبة أكتوبر الوردي، هو ماراثون خيري يحمل اسم Run for Hair لدعم مرضى السرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر. الماراثون باش يكون يعني في مسافات بين 5-10 كيلومتر كما تعودنا من خلال احنا تغطياتنا والحديث على الماراثون اللي قاعدين يسيروا واللي اهدافهم صحية توعوية بالاساس، بين 5-10 كيلومتر وحتى ساعات تلقاها للاطفال هكا كيلومتر ولا زوز كيلومتر. اما اهم حاجة من خلال اليوم هذية ولا الحملة الرياضية هذية ولا التظاهرة الرياضية اللي تصير هي معناتها التحسيس بالتقصي المبكر، وباش تكون فما حملة تبرعات لمدة نهارين ولا ثلاثة لفائدة معناتها المنتفعات ولا اللي داخلين في وسط الجمعية هذية، وخاصة الحاملات لمرض سرطان الثدي. نعرفوا العلاج كذلك يتطلب عديد الإمكانيات مع أيضا الدعم النفسي. كيف كيف فما تظاهرة صحية هي قافلة مساعدات إنسانية يشتغل عليها الهلال الأحمر التونسي، واللي باش تكون موجهة للهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، و هذا يجي في إطار من افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس منظمة الهلال الأحمر التونسي. فرصة باش تتابعوا بالطبيعة الحملات هذه، وإن شاء الله يا ربي كل المساعدات الإنسانية وإلا القوافل الصحية توصل للناس اللي مستحقتها معناتها حقا. هذه بعض الأخبار المنتقى، توقيتنا 8:23 دقيقة، موجز أخبار 8:30. نرجو مع الكود كور ديما نحاول نختار لكم أغنية ترابية، ونرجو معكم في الفقرات متاعنا والاستضافات. من بين الاستضافات اللي باش نحكيوا عليها اليوم أو المواضيع المهمة اللي باش نحكيوا عليها، وهي التبرع بالأعضاء اللي تتنظم في تونس وفق قانون معناتها موجود القانون هذية، والتبرع بالأعضاء في تونس يكون فقط عن طريق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، والقانون موجود من سنة 1991، وكل العمليات اللي تصير واللي مرخص لها تصير في المستشفيات العمومية فقط ما عدا المستشفيات المرخص لها كما المساحات، في استثناء واحد وهو زرع القرنية أكها وسينارة، وكل العمليات اللي تصير عملية زرع الأعضاء تصير في المستشفيات العمومية فقط. احنا اليوم باش نحاولوا من خلال استضافتنا للدكتورة بثينة زناد باش نحكيو على التظاهرة هي لي فولي فيغ دي تونس اللي هي جارية من أجل التبرع بالأعضاء والتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، باش تصير لحد جاية 18 أكتوبر 2026، فيها ماراثون من كيلومتر 5 كيلومتر 10 كيلومتر كل قدير وقدر، المشاركة فيها مجانية، لي دوسار غراتوي، جوست انتوما تحجزوا تاخذوا لي دوسار نتاعكم. أما كيما قلنا الأهداف متاعها تحسيسية توعوية بقيمة التبرع بالأعضاء. ومع دكتورة بثينة زناد مش نحكيه فقط على الجارية هذه اللي فولية، ما راو باش نحكيه على التبرع بالأعضاء في تونس بالأرقام، وين وصل شنو الامتيازات لي بروسيدور اللي تصير، كذلك شروط التبرع بالأعضاء. فكرة للناس اللي عندها معناتها معلومات ضبابية، معلومات مش صحيحة برشا غير دقيقة، إن شاء الله نحاول نوضحوها بعد شوية مع ضيفتنا. مرحبا.

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تشرف أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. اليوم تختتم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع أبتكريا، والتي انطلقت يوم 5 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. اليوم تختتم بمدينة المنستير فعاليات المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان، والتي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول. بمناسبة أكتوبر الوردي تنظم جمعية تادس اليوم بالمنستير ماراثون خيري يحمل اسم Run for Her لدعم مرضى سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر. الماراثون سيكون على مسافة 15 كيلومترات وسيكون متبوعا بحملة تبرعات. في أخبار العالم، قال الجيش الأمريكي أمس إنه قام بتعطيل سفينة شحن تجارية في خليج عمان بعد أن تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، قدمت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد الموجتك.
6: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير مجددا، بدينا في الساعة الأخرى مع بعضنا، وبعد فقرة الكوتكور بتبيع اليوم أسمعناها بصوت ألفة بالرمضان، باش نمشي مباشرة للاستضافات والمواكبات.
4: ضيف اليوم،
3: ضيف اليوم، ضيف اليوم، ضيفتنا هي دكتورة بثينة زناد، منسقة وطنية بالمركز الوطني للتبرع بالأعضاء. صباح النور دكتورة.
5: صباح الخير، صباح الخير لكل المستمعين.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بك. احنا تعودنا في كل سنه تكون حاضره معنا للحديث على التظاهرات التوعويه التحسيسيه بقيمه التبرع بالاعضاء. اليوم اخترتوا تعملوا جاريه كما كل سنه يظهر لي في الفترات الاخيره والسنوات الاخيره، لي فولي فير دي تونس، اللي الهدف نتاعها هو التحسيس والتوعيه بقيمه واهميه التبرع بالاعضاء، وباش تكون لحد الجاي في كورنيش المرسى. نبداو بها هي التظاهرة، لي دوسار كيفاش باش يكونوا، معناتها اقتنائهم كيفاش باش يكون، بصفة مجانية ولا لا، الحجز كيفاش يكون، والمشاركة للي يسمعوا فينا واللي يحبوا يشاركوا في الجارية هذية.
5: السنة كما قلت ميرا باش نعملوا لا سيزيام إديسيون تاع لي فولي فيغ، بديناها في 2021 وبديناها متخوفين. أول مرة بدينا طريقة نتاع تحسيس جديدة، خرجنا للشارع وللمواطن، مشينا له ديريكتومون، معناها وين هو. دونك كي نجحت من العام هذاك ولينا كل عام نطوروا ونعملوها معناها سنويا. هو لو 17 اكتوبر سي لا جورني مونديال اي ناسيونال،
3: اليوم الوطني والعالمي للتبرع بالاعضاء.
5: نحتفلوا به كيما البلاد الكل، البلدان الكل نحتفلوا به. السنه بيسكو 17 يجي بالسبت، احنا نهار الاحد باش نحتفلوا به. لكن السنه خاصه.
3: المهم هو التوعيه اللي تصير زاد على الموضوع هذايا التبرع بالاعضاء.
5: اي هو دابور هاكو ترا وانتوما لي ميديا قاعدين

0: تعيطونا باش نحكيوا على الموضوع. دونك ديجا غيان كو قبل ما نوصلوا للنهار هذاك ديجا بدينا نحكيوا برشا على التبرع بالاعضاء. لكن النهار لحد 18 اكتوبر السنه كما قلت هو سيمي ماراثون سيمبوليك عاملينه رمزي معناها للناس اللي تحب تجي تشجع التبرع بالاعضاء.
1: يعني مشاركه مجانيه لي دوسار باش يكونوا
0: مجانيه. لي دوسار مجانيه باش نعطيو مراول واللي باش يجيو معنا الكل في الكورنيش تاع المرسى باش ياخذوا ميداي. معناها عملنا 3 سيركوي 1 كيلومتر 5 كيلومتر 10 كيلومتر. هذايا الكل باش نشجعوا فئات الكل تاع المجتمع ويجيو تاو تشوفوا معناها السنة وكما السنوات اللي تعدات راهو يجيونا صغيرات يقيدوا مع والديهم يجيونا.
1: إذا علاش عاملين كيلومتر زادة؟ فما اللي عندهم باش يجيو كيلومتر 5 كيلومتر و10 كيلومتر.
0: فما ناس دياليزي يجيو يمشيو في 1 كيلومتر، فما ناس خذاو عضو يمشيو في 5 كيلومتر، وفما حتى شكون خذا عضو باش يمشي في 10 كيلومتر. معناها باش نفسروا للعباد راهو الناس معناها كي ياخذوا عضو يزرعوا يروا اللي حياتهم تتحسن. دونك الماراثون هذا باش يصير في المرسى، لكن السنه باش صفه خاصه مش كما العوام الكل باش نعملوه في الولايات الكل نتاع تونس.
1: اوكي. معناتها المميز السنه 24 ولايه باش تكون عندها
0: التبرع بالاعضاء. هو الكبير احنا مركز التبرع بالاعضاء ليفينمون الكبير باش نعملوه في الكورنيش تاع المرسى، لكن كل ولايه بالاجتهاد نتاعهم المندوبين الجهوي للصحه وللشباب والرياضه مع الفئات نتاع المجتمع نتاع كل ولايه باش يعملوا بنزارة مستير قروان قبلي توزر جندوبة المهدية ان شاء الله ما ننساوهمش مي كلهم سونس اكسبسيون
1: 24 ولاية. والمهم هذه جديد هذه جديد معناتها المركز الوطني للتبرع بالاعضاء والحملات اللي يقوم بها للتحسيس والتوعيه باهميه وقيمه التبرع بالاعضاء اللي باش نحكيو عليها بعد شويه بالارقام بين عام وعام شنو اللي تغير. خاطر موعد سنوي معايا يظل لي كل سنه نحاولوا انه نعطيو المعلومه المفيده في الليفولي مع الجاريه. كيفاش يكون التحسيس
0: الفنيه والعلميه؟
1: كيفاش يكون التحسيس والتوعيه معناتها شنو الانشطه المصاحبه؟
0: هو اولا الساعه الماشيه ديجا اللي باش يقعد ينشط في كل كلمه باش يقول شنو هو التبرع بالاعضاء وباش نجيبوا شهادات حيه يطلعوا يتكلموا. فما ناس خذاو كلوه، فما ناس يستناو في كلوه، فما شكون خذا قلب
1: اللي تمتعوا معناتها بزرع عضو في الجسد نتاعهم.
0: وباش يكونوا معانا نشكروهم خاطر الناس بوها واحده بنيه هذيا بوها مات، فما شكون ولده مات عمره 17 سنه
1: متبرعين
0: معانا وعطاو الموافقه باش خذينا الاعضاء تاع ولادهم، باش يكونوا معنا ويحكيوا كذا، القوه اللي جاتهم والشجاعه اللي جاتهم باش يعطيو الموافقه، وباش يراو اللي كيف يوافقوا راهو الاعضاء مازالوا موجودين حيين في ناس اخرين خذاتهم وتمتعت بهم. دونك معناها هذه من جهه، احنا الحاجه الاولى بكل علاش اخترنا جارية؟ خاطر الجاري نعرفوه تقصي للامراض المبكره اللي تؤدي للقصور النهائي، الجري يخلي الناس تحافظ على صحتها، لكن ثم ناس رغم اللي يجريوا ويعملوا في الرياضه ينجموا يمرضوا بالسكر، ينجموا يمرضوا بالدم، ينجم يكون مزمن في التدخين، دونك شكون معنا خيمه فيها التقصي المبكر للامراض اللي تؤدي للقصور النهائي الاعضاء، اللي هما اكثر امراض نعرفوهم ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر.
1: عفى الله الجميع وان شاء الله ربي يشفيهم. وهذه تاكيدا راهو زاد على قيمه الرياضه ودخولها في الوعي نتاع التونسي الحقيقه، فما نقله في السنوات الاخيره وهذه اللي خليكم انتم مثلا كمركز وطني للتبرع بالاعضاء وعديد معناتها الهيكل الاخرى اللي ولات تعتمد الرياضه واللي فولي هذوما في انها تبلغ مساج انساني اخر ويكون هادف. هذيك علاش معناتها اليوم نلقاو بكثافه اللي فولي اللي قاعدين يصيروا اللي قاعدين نواكبوهم خاصه نحن في ذات شباب كل نهار احد تقريبا ديما نحاولوا انه نحكيوا على اللي فولي وعلى قيمه الرياضه المشي الجري بالمينيموم وكذلك الاهداف الانسانيه من وراها. باش نمشي للتبرع بالاعضاء دكتور
0: قبل ما نوصل هذيك ماذا بينا نعلم الناس الكل اللي راهو في كل ولايه باش يكون فما فريق معنا وين يصير ليفينمون الشرطه الفنيه والعلميه. اللي يحب يبدل كذا بطاقه التعريف نتاعو ويكتب متبرع وقتها كل شيء بحذانا مجانا، معناها اللي يجي عليه اللي يعبر عن الرغبه نتاعو في الولايات 24 ولايه راهو.
1: كل شخص واعي في صحته معناتها وفي سلامته يكتب عباره متبرع معناتها باش من بعد الوفاه نتاعو ان شاء الله ربي بالطبيعه يطول في اعمارهم ينجم العضو نتاعو يستفاد به شخص اخر معناتها مستحق. اي وعلى قائمه الانتظار نعاود نذكروا مش اي واحد يقول باش نعطي العضو الفلاني، على قائمه الانتظار اللي هي هذه ما تصير كان في المستشفيات العمومية فقط، ما عدا يظهر لي زرع القرنية اللي يسمح به في المساحات الخاصة، ما كل الأعضاء أو زرع الأعضاء تصير في المستشفيات العمومية حتى تكون أكثر معناتها شفافية وتكون الناس الكل عندها نفس الحظوظ. دكتورة باش نرجع بالأرقام توا، بين سنة وسنة وبين الحملات التحسيسية اللي قاعدة تتطور كذلك من عام لعام، هل انعكست على الأرقام بتاع المتبرعين وعمليات الزرع اللي صارت في تونس بين 2025-2026؟
0: أي هو راهو ملي كنا نشاط زراعة العذارة وبدأ عنده برشا في تونس، لكن كنا سنويا
1: مقنن من سنة 91 يظهر،
0: أي قانون 91-22 اللي هو يأثر نشاط زراعة العذارة كله. دونك ملي بدأ معناها زراعة العذارة نحسوا اللي الناس قاعدة تتحسن وثقافة قاعدة تتبدل. قبل 2020 كنا راهو نوصلوا نزرعوا قلب في السنة، وإلا ساعات ما نزرعوش بالكل كيف كيف بالنسبة للكبد الكيلاز هذا كيف كيف. لكن ملي بدينا نقربوا للمواطن وطريقة جديدة للتحسيس الوعي المواطن حاول خير، ولينا نوصلوا معناها نزرعوا 10 قلوب سنويا راهو الكيلا كيف كيف نوصلوا أكثر، ما عملنا 35 كيلا سنويا بالنسبة من عند المتبرع المتوفي. هذا رقم قصير ياسر بغابور للناس اللي تستنى قيمة الانتظار شوية برشا، لكن كي قارنوا بارابور اللي كنا فيه قبل وبارابور للبلدان المجاوره لينا في افريقيا والكل، اوني بارمي معناها لي بروميي باي اللي نعملوا في النشاط هذا. دونك سنويا كما نقول لك راهو المرضى سنويا يزيدوا حسب التقريب 300 مواطن تونسي يزرعوا، حسب التقريب 200 بالنسبه للكلى و50 بالنسبه للقلب و50 بالنسبه للكبد. هذا رقم كبير
1: يعني برشا. اكثر العمليات اللي تصير هي للكلى والكبد والقلب،
0: والقلب هذوكم هما اللي نعملوا فيهم في تونس. من 1986 لاخر 1925 عملنا 2300 زراعه كلى، 80% منها من على انسان حي معناها من عند انسان يقرب له، و20% من عند انسان متوفي دماغيا. بالنسبه للقلب من 1993 بدينا نزرعوا في القلب، 64 قلب زرعنا حتى الاواخر 2025. بالنسبه للكبد من 1998 للسنة الأخيرة 25 زرعنا 87 زراعة كبد. هذا يسمى رقم باهي، لكن بالنسبة للمرضى اللي ما زالت تستنى في
1: قائمة الانتظار
0: رقم هذا مازال بعيد.
1: نمشي ملا هوني للتوعية والتحسيس في الإطار هذية، شنو المعلومات ممكن المتداولة واللي هي معناتها تنجم تكون غالطة زيدا قاعدين تداولوا فيها العامة حول التبرع بالأعضاء؟ دكتور
0: هي ساعة أول احنا شغل بلوم معناها شغل تيران كي بدأونا نحكيهم مع العائلات وقت يتوفي لهم إنسان دماغيا، أول حاجة ساعة البروميير أوبستاكل العائلة تقول لك ما نعرفش هو شنو يحب، ما نحبش نقرر في بلاصتو اللي توفى، علاش جاي قانون بطاقة التعريف معناها بشكيكة العائلة تعرف اللي هو الرغبة بتاعه يتبرع بالأعضاء بتاعه.
1: أما مش إلزامي زادة أنه بطاقة التعريف بتاعه متبرع، مش إلزامي وقتها؟
0: لا لا لا مش إلزامي، احنا نحكيو مع العائلة قلت لك أكثر أوبستاكل يجينا قلنا ما نحبش القرار في بلاصتو، لكن ثم بعض العائلات كما البنية اللي قلت لك باش تجي تحضر معنا في المرسى
1: بطلب منها بإصرار
0: هي منها. هي قالت بابا من أصله من قبل ما يموت يحب يعمل الخير، واحدة أخرى امرأة قالت راجلي إمام نتاع جمع وفي الجمع يشجع على التبرع بالأعضاء، ما حكاوش فيه الموضوع مع بعضهم لكن
1: يعرفوا رغبة وراي الآخر.
0: لكن برشا عائلات مازالوا يقولوا لنا بالك شي تعطيو فيهم بالمعارف، بالك شي هو مازال ما ماتش انتم خديتوا الاعضاء، بالك شي ما كنتمش متاكدين اللي هو مات، بالك شي تبيعوا فيهم بالفلوس. هذا الكل قاعد يجي ويجيونا المعلومات هذو برشا ويتسائلوا العباد، لكن احنا ديما نفسروا لهم راهو قانون زراعه الاعضاء في تونس القانون 91-22 ياثر
1: نشاط قانون عدد 22 سنه 1991 يظل لي منظم للعمليه هذه. علاش قلت انا راهو فما قائمه انتظار كلمة. مش انت تختار شكون باش تعطي
0: فوالا، كل كلمه يقولها مهما مواطن على التبرع بالاعضاء مهما شك مهما دود موجوده في نص القانون. مثال يقول لك هو مازال ما ماتش، ناكدوا لهم المواطنين اللي راهو
1: كلينيكيا معناتها ودماغيا
0: فوالا، ثم ضمانات قانونيه يطلبها القانون في نص القانون، مجبورين احنا باش نشوفوا العلامات هذه وهذه وهذه موجوده باش نقولوا سريريا راهو في مود ديناري. لكن ما نكتفيوش بهذاك برك، يلزمنا زاده نعملوا معناها دي زيكزامان بارا كلينيك باش نتاكدوا وناكدوا حسب القانون اللي هو 100% في حاله مود ديناري معناها الشك مستحيل يكون موجود. وكيف يجي صحاح الطبيب يقول لك بالمعارف زوز طب ريت الوفاة العادية طبيب واحد يصحح في شهادة الوفاة، بالنسبة للموت الدماغي زوج طبيب يطلبهم القانون. كيف كيف مهما مواطن يتوفى في داره يقولون كاتب متبرع تجي ويهزوه، لا مستحيل، يلزم يكون متوفى في قسم إنعاش في مستشفى عندها ترخيص.
1: يعني بقية الأعضاء ما زالت ناشطة كما نقولوا،
0: ولا يقولوا لك هو مشاو للمغ للتشريح فرغوهم الأعضاء نتاعو، مش صحيح. إذا كان القلب وقف ما عادش الدم يدور في البدن، راه ما نجموش ناخذوا الأعضاء، معناها راهو زراعة الأعضاء مؤثرة بطريقة معناها ما تخليش حتى حاجة انفلات تصير. بالنسبة لإسناد الأعضاء كيف كيف يقولون تعطي فيهم بالمعارف، راهو إسناد الأعضاء فما قائمة وطنية موجودة في المركز الوطني
1: بالأولوية
0: ولا، وما يدخلوا لها كان اللي في الجارد بالمتباس، ويلزموا كيف يخرج الليستة هذيك نبعثوها للمستشفيات الكل اللي يستشفى زيارة الأعضاء باش يعرفوا علاش اخترنا هذا مش هذا.
1: كون فما تطابق فما أولوية، وهذه توضيح للي بالحق معناتها مازالوا متردين ومازالوا من خايفين من عملية التبرع بالأعضاء. دونك شروط التبرع بالأعضاء، التبرع من الحي إنه يكون معناتها
0: خرابة عنده
1: سلت قرابة، وفي نفس الوقت زادا معناتها تتوفر فيه الشروط الصحية زادا كذلك.
0: اي ضمان صحية يلزمو هو اللي باش يعطي المتبرع الحي بعد ما نعملوا له ليزيكزامان كلينيك الكلهم، نبعثوه للبسيكياتر باش نتأكدوا اللي هو في كامل مداركه العقلية
1: واللي القرار خذاه عن وعي من غير ضغط،
0: ما فما حتى ضغوطات جات عليه، ومن بعدك الدوسي هذاك كله يمشي للمحكمة الابتدائية ويصحح.
1: ما أكثرش هذول من هالضمانات هذيا دكتور ولا.
0: معناها باش ما فما حتى تجاوزات تصير.
1: وبالنسبه للتبرع من جثه متوفي انت حكيت كل الشروط القانونيه واهمها معناتها موافقه العائله، ويكون المتوفى معناتها حاطت عباره متبرع على بطاقه التعريف الوطنيه نتاعو اللي هي تنجموا تبدلوها في معناتها مقرات المركز اللي انتم تتبعوه، واللي من خلاله بتبيعها باش تطلعوا او تجدوا بطاقه التعريف الوطنيه، سينو يكونوا حاضرين معاكم في الليفولي باش يجدوها العبارة هذه تضاف على بطاقة التعريف.
0: كل واحد يتجه معناها تبع الإدارة الجهوية للصحة في الولاية هذيك والإدارة الجهوية للشباب والرياضة، وقاعدين نراه توا في التحضيرات الولايات الكلهم امبليكي في التحسيس بالتبرع بالأعضاء.
1: شكرا دكتورة، وإن شاء الله بتبيع من خلال هاللي باساج معنا من خلال الحملات التوعوية التحسيسية واللي ظاهريا هي رياضية كما لي فولي فير دي تونس اللي بتصير الجمعة الجاية في المرسى نهار 18 أكتوبر، إن شاء الله توصلوا للمأمول وتحقوا أكثر ربما من انتظاراتكم، لأنه كلنا نعرفوا أهمية وقيمة التبرع بال أعضاء. شكرا مرة أخرى دكتورة بثينة زناد منسقة وطنية من المركز الوطني للتبرع بالأعضاء.

0: الماتينال ويكاند.
1: كوتشينج اليوم حابين نحكي فيها مع أحلام الشويشة على موضوع هام خاصة للشباب. حلومة صباح النور.
2: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية. صحوالي كثيرة.
1: يعيشك أحلام، شكرا دائما. اليوم حبينا نعطيه بعض النصايح للشباب وللباحثين على وظيفة اللي يحبوا ينخرطوا في سوق الشغل، وعلاش لا ما تكونوا زادة للأولياء من تورا، والقراية حاجة مهمة، هي قطيرة النجاح والتقدم في البلدان الكل وفي العالم الكل، وفي تونس العائلة التونسية تعطي اهتمام كبير وحيز كبير للتعليم. ما ضروري اليوم أن يكونوا فما مهارات أخرى مكتسبة soft skills أو المهارات الناعمة اللي تخلي فما فرق بين الشهادة وشهادة، إنه الشاب هذية وإلا الباحث على وظيفة عنده مهارات أخرى. شنو ما أهم مهارات الضرورية اليوم اللي يلزم تكون مكتسبة عند أي شاب وإلا أي باحث عن وظيفة؟
2: يعطيك الصحة، ذا موضوع مهم جدا، على خاطر تلقى مثلا إنسان عنده المؤهلات الكل، عنده الشهادة الكل ونيفو جامعي باهي محترم، لكن كي يمشي عدي لزونتروتيان مع المشغل ما تقبلش للأسف، وعد آخر هو كيفه معناتها نفس الشهادة ونفس كل شيء يأخذوا المشغل باهي، باش نقولوا فما مسألة الواسطة وكل ذيك ديجا معناتها برشا ناسي يقولك لا ذاك تخل خاطر عنده واسطة. أورك مش ديما هو هذا السبب، خاطر فما شكون خادم على روحه ومنمي مهارات في الكوميونيكاسيون
1: مثلا، أي التواصل أكثر حاجة، مهارات التواصل يظلي أكثر من مهارات المطلوبة اليوم،
2: أكثر مهارات مطلوبة مهارات التواصل، خاطر هو المشغل باش يخدم هو الشخص هذايا في وسط فريق، دونك هو يلزم يكون عنده مهارة التواصل. إنسان آخر في الانترتيان يظهر اللي هو معناتها يعرف كيفاش وقتش يتكلم وقتش يسكت كيفاش يجاوب، يتحكم في انفعالاته. ساعات حتى فما مشغل مثلا في الانترتيان يحاول يستفزه يشوف الرياكسيون تاعه، فهمتني؟ تلقى إنسان معناتها عنده الثبات الانفعالي، عنده
1: ثبات الانفعالي
2: باش يخدم ولا أكثر من شخص الآخر اللي هو ينجم يكون علميا متوفوق عليه، لكن الآخر عنده مهارات معناتها نتاع التواصل. زاد كيف كيف لا ريبريزونطاسيون، معناتها الإنسان يعرف كيفاش يلبس مثلا، فما مهن معينة تفرض عندهم الكود فيستيمونتير معناتها كيما نقولوا احنا البلوك، معناتها برشا حاجات معناتها كي يمشي يعرف يشوف الكود فيستيمونتير
1: نتاعك. هو المظهر في كل شيء، ما انت ضروري ماهوش هو اللي يحدد القيمة نتاعك، لكن المظهر اللائق المحترم
2: مهم، عنده أهمية
1: مهم،
2: مهم يأثر في اتخاذ القرار حتى كان مش بنسبة كبيرة، وقولوا ثم نسبة 30% مظهر. فهمتني؟ بون فما شكون زاد كيف كيف معناتها يعرف كيفاش يحاول هو شنو هو الانسان كي يمشي في انترتيان تاع وظيفه، نقولوا احنا هو باش يبيعك المهارات نتاعو باش كيفاش
1: يبينها ولا يحطها معاك اون فالور، شنو يعرف شنو ينجم يعمل. زاد مهم زاد القدره على التكيف مع المحيط، ماذا داخل زاد في التواصل، انك تنجم معناتها تتاقلم مع كل الظروف، تنجم تخدم في كل الظروف، هذه مهارة يظهر لي مطلوبة برشا في تونس. لازمك تخلق من القوة مضاعف قوة، معناتها حتى وكان الظروف غير ملائمة في الأخير لازم تعطيهم نفس النتيجة.
2: تعطيهم نفس النتيجة. زاد فما اللغات، فما ساعات مثلا شركات تطلب مثلا اللغة الإنجليزية.
1: الإنجليزية توا
2: اللغة الإنجليزية تخليها ياخو هو البوست بارابور لغيره. دونك نقولوا للأولياء من اللي هو صغير ما يساعدش ينتخرط في نادي نتاع لغات مثلا.
1: هذيا تو نمشيو بعد في الحلول، كيفاش كيفية اكتسابها، تمشي بالحق للنوادي والغيرها والأنشطة الشبابية والطلابية. وإحنا بحذنا شاب توا في السجو هو طالب في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، معتزف رادي، باش نحكيو زادا على هذوما لي سوفت سكيلز اللي الشباب اليوم ينجم يكون يختلف ولا عنده ميزة على شباب آخر يحمل نفس الشهادة، لأنه قادرين على التواصل، عندهم يعملوا ينظموا لقاءات دي فورماسيون، لقاءات حتى مع الخبراء والمهنيين، مش كان معناتها بين الطلبة. هذه حاجة ضرورية ومفيدة. هات نمشي مباشرة ملك، كيفية اكتساب هذه المهارات أحلام؟
2: يعطيك الصحة. أول حاجة فما نوادي تويكا وليه، فما برشا نوادي مختصة في المهارات الحياتية في الكوتشينج، حتى مكاتب التشغيل بيدها توفر لفورماسيون هذوما لطالب الشغل في مهارات التواصل
1: أونلاين. زادة وين ما أنت موجود، ما تقولش أنا بعيد على العاصمة ما نجمش نتمتع بدورة هذه، توا عديد الدورات تلقاها معناتها أونلاين.
2: أونلاين إي مثلا بريز دو باغول اون بوبليك، معناها كيفاش يتكلم في في المجموعه
1: في الفضاء العام،
2: فورماسيون معناتها موجودين. ثاني حاجه ثم من اللي هو صغير ماذا بين الاولياء اللي عنده موهبه يحاول يصقلها. ساعات انسان تلقاه مغروم باللغات، يحب يتعلم انجليزيه اسبانيه المانيه، راهو كي قد ما يتعلم لغات راهي تنفعه في المستقبل، خاطر ثم ذوب برشا شركات تلقاه مثلا البوست هذاك صحيح ياخو الشهاد لكن يختار اللي مثلا عنده ليفل قوي في الانجليزيه، كي يبدا هو قاري اللغه يولي معناتها البروبابيليتي باش ياخو البوست اكثر من غيره.
1: مثلا
2: اي زاد فما شكون مثلا من الصغار اللي عنده موهبه فك الروبوتيك يصنع حاجه كذا، هذيك زاد كيف كيف نهار اخر مثلا
1: نجم تفيدي. توا الاي اي الذكاء الاصطناعي زاد مهم انه الشباب زاد يكونوا عندهم فكره، لانه باش تسهل حتى العمل نتاعهم. دونك ما تستهينوش، هذه كلمه نختموا بها احلام، ما تستهينوش بالمهارات اللي ممكن تراوها ثانويه، راهو هذيك مهارات تنجم تفيدكم وقت اللي تدخلوا في سوق الشغل في الوظيفه زاده، وتنجم تخليكم متميزين على غيركم من حاملي نفس الشهاده ونفس الاختصاص عند معناتها التقدم لسوق الشغل. شكرا احلام الشواشي، كانت هذه الكوتشينج، وبعد شويه عايشك احلام. شكرا، نهارك زين. بعد شويه اللي مغرومين بالكتب مع سهله سلطاني بوكينيست.
0: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمه تغير بتغير من الخد والرمش كحير.

0: بوكينيست بوكينيست رحلة في كتاب مع سهلة.
1: مرحبا بكم، جولتنا اليوم شخذنا لرواية باغندا لشكري المبخوت، رحلة في تاريخ تونس الحديث يهتم فيها أكثر شكري المبخوت بالمرحلة الانتقالية بين الرئيسين بورقيبة وبن علي، وين يقف القارئ على الحقيقة هذه بعد ما يكون شكري المبخوت نجح في إهامنا اللي بداية روايته هو البحث أو اكتشاف سر اختفاء الجوهرة السوداء في كرة القدم التونسية. في رواية باغندا تحضر شخصية البطل عبد الناصر الصحفي الاستقصائي المسكون برغبة البحث، ويتحول الاستقصاء في رواية شكري المبخوت مش فقط إلى هاجس يلاحق الراوي، بل تقنية تميز الرواية على نظيراتها أي الروايات اللي كتبهم المبخوت.
0: بوكينيست بوكينيست رحلة في كتاب مع سهلة.
2: نهار جديد وخطوة القدام، نحكيو في المفيد ونسمعوا الأنغام
3: الماتينال جاز.

0: مرحبا بكم من جديد معنا في الماتينال ويكاند، مكملين معكم في ربيع ساعة الأخرانية مع الاستضافات، وكما قلنا استضافة شبابية تكون حاضرة بحثنا اليوم في ماتينال لحد.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيفنا بحثنا في استوديو معتز فرادي، طالب من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسات. صباح النور، مرحبا معتز.
2: صباح الخير أميرة.
0: أنت اليوم تمثل نادي الإي 3 أو اللي هو نادي ضمن معناتها المعهد، في وسط المعهد، واللي يقوم بعديد التظاهرات لفائدة الطلبة، وكذلك تظاهرات اللي تنجم تطور المهارات اللي كنا نحكي عليها قبيلة شوية في الكوتشينج، لي سوفت سكيلز اللي لازم الطالب يكونوا عنده، وتسهل لهم زاد الانجماش في سوق الشغل. باش نحكيوا على الدورة 14 من التظاهرة اللي انتم باش تقوموا بها، TSYP Tunisian Student and Young Professionals Congress، اللي باش يصير في ديسمبر. أعطينا فكرة على الكونغري هذية، شنو اللي باش يصير فيه، شنو أهم الأهداف اللي من معناتها اللي على أساسها انتم قاعدين تعملوا في البروجي هذية والخدمة هذية كل سنة.
2: TSYP هو ان كونغري يصير في تونس، يلم لي زيتروزو نتاع تونس الكل. فيه زاد برشا دي بارتيسيبون انترناسيونال غراس او بروغرام دي زومباسادور، يجيو برشا دي بارتيسيبون من بلدان اخرين من العالم.
0: مش كاين من تونس يشاركوا طلبه، فما طلبه من العالم يجيو يحضروا في
2: طلبه ومهنيين يجيو، فيهم شكون يقدم دي وركشوب، فيهم شكون يلوج على طلبه يحب يخدمهم معاه ولا ريشيرش حاجات كيما هكا. دونك كونغري هو من اكبر لي كونغري اللي يصيروا في تونس، يحضروا فيه اكثر من 1300 طالب كل عام،
0: طالب وايضا المهنيين والخبراء.
2: 1300 طالب ومعهم مهنيين.
0: اوكي.
2: دونك يخدم سور بلوزيغ اكس، عندنا لي تشالنج تكنيك، عندنا لي وركشوب جوب فير،
0: يعني ورشات تحديات هكا تقوموا بها تقنيه في اختصاصكم، اختصاص ما تطلبت الانسات او المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا.
2: هو ما يمشيش كان لي السبيسياليتي اللي نخدمهم في الانسات، اما لي دومين تاع الهندسه الكل بما فيهم الهندسه الطبيه، البيولوجيه، انفورماتيك، الكتريك، ميكانيك، كله موجود.
0: يعني مش كان ولاد الانسات اللي باش يحضروا في الكونغري هذا،
2: يحضروا فيه من تونس الكل وحتى عبيد من برا كما قلنا. لي وركشوب يكونوا منظمين من عبيد مهنيين محترفين من العالم الكل، مش كان من تونس. في لي دومين الكل، حتى الايروسبيسيال والطب وكل ما هو مربوط بالهندسه معناها. هذا هو
0: هي من 14-16 ديسمبر تقريبا ثلاثة أيام. شنو كيفاش يكون، كيفاش تقسيم نتاعو، كيفاش يكون، وانتم تحضيراتكم توا كهكا أولاد الليسات ولا أولاد الإي 3 أو، شنو قاعدين تحضروا، كيفاش قاعدين تختاروا زادة في هالطلبة اللي باش يجيو من برا، على أي أساس معناتها يكونوا حاضرين، كيف المهنيين والمحاضرين اللي باش يكونوا حاضرين اختيارهم علاش، على أي أساس، باش هكا نشرهوا بقية اللي يسمعوا فينا من الشباب اللي ممكن يهمهم باش يكونوا حاضرين معكم. معتز،
2: الكوميونيتي نتاع لي تروازو في العالم هي كوميونيتي كبيره برشا، من اكبر لي كوميونيتي الموجودين. دونك احنا نشوفوا العبيد اللي نجموا يقدموا اضافه، دي دكتور في لي دومين نتاعهم، عبيد ينجموا يمثلوا بلدانهم اللي تبدا متقدمه في دي دومين معينين. سينو احنا تو في البريود هذه نحضروا في بارتي مهمه ياسر زاده من التي اس واي بي اللي هي لي تشالنج. التشالنج فيهم برشا ديجا بدي وفيهم برشا مازالوا نجموا يشاركوا فيهم الناس الكل.
0: كيف ما شنو، على اي معناتها شنو قايمين التشالنج هذوما؟
2: التشالنج يكونوا يلموا وحده والا بلوزيوغ دومين. مثلا عندنا تشالنج يصير بين الروبوتيك والايروسبيسيال، يخدموا فيه ليزيتيديون على كاي تشارج، يبدا نقولوا احنا سيباري على بلوزيوغ فاز. لي فاز يقعدوا من جمعتين حتى لك شهرين، ما في واحد مازالو ما حلوش التو، يقعدوا الاستوديون يخدموا حتى لك نهار تي اس واي بي 14 ديسمبر، وقتها يبريزونتيو خدمتهم، وفما بطبيعه دي بري اللي يربحوا دي كلاسمون.
0: فما تحدي بالجوائز اذا معناتها مسابقات وفيها معناتها الجوائز او التقدير، نقولوا لي بروجي. لي بروجي هما شنو بالضبط؟ فما تيم معناتها كل عام تحطوه ولا؟
2: احنا مثلا عملنا وصلنا ل 11 تشالنج السنه، مازلنا تو وصلنا قريب 10 هكاك، مازلنا باش نزيدوا. التشالنج كما قلت في دي دومين مختلفين على الاخر. يقول لك انت باش تعمل سيمولاسيون تاع روبو جينيرالمون لي بروبليم يكونوا مربوطين بدي بروبليم ريال موجودين في الدنيا. مثلا التشالنج اللي نحكي عليه فيه مشكله مشاكل تصير المشاكل نتاع الزلازل وكل كي تصير الانقاذ جينيرالمون الحمايه المدنيه وكل يخلطوا روتار غادي ويقعدوا برشا باش يدخلوا تحت الحجر وكل دونك البروجي هذا الهدف منه انك تصنع روبو ينجم ينافيغي وحده تحت الانقاذ ينجم يدور في الحفر غادي رغم اللي هو عمره ما شافها ويتعلم ويمشي وحده ويوصل يشوف كان فما عباد غادي كان فما حيوانات اتسيتيرا. هذا واحد من برشا
0: سهل معناتها روبو اللي باش يسهل العمليه نتاع الانقاذ
2: بالضبط في عوض ما يمشي ويهبطوا عبيد في بلايص خطيره يولي روبو هو اللي يمشي قبلهم ويثبت
0: اسكو فما والا لا. هكا به انه التكنولوجيا تدخل في الحياه الكل معناتها في الاخر في خدمه الانسانيه مش كما يقال معناتها التكنولوجيا باش تقضي على الانسان ولا على معناتها الحضور البشري حتى في المجالات المهنيه اللي تقعد راهو ديما مربوطه بالانسان ممكن تقلل نوعا ما ديما مربوطه بالانسان. شنو الافكار الاخرى هكا المميزه الفريده اللي معناتها تصير في لي شالنج هذوما واللي يبتكروها الشباب؟
2: باهي احنا السنه اخترنا كل عام هو تي سو بي هذا يكون عنده تيم. احنا السنة اخترنا تيم سبيسيال شوية اسمه The No Sphere. No Sphere هذه شنية هي كما فما الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي متاع الكرة الأرضية ذي غلاف جوي فيرتويل. ستان كونسيبت فيلوزوفيك اللي كيفاه نوصفوه كل عبد في مخه عنده قولوا احنا علم ومعرفة وكل أما العلم ذاك وحده ما ينجمش يوصل حاجة كبيرة كان ما يبدأوا الناس الكل يكونكتيو في العالم تاعهم بعضهم يتشيريو هما بعضهم يخدموا بعضهم دونك هيك الكونسيبت نتاع النوسفير يلم الانتليجنس نتاع البشريه الكل فرد بلاصه كاي مع بعضهم. دونك هذا هو التيم اللي اخترناه للسنه. حتى لي تشالنج جينيرالمون يكونوا انسبيري من الفكره هذه. ديجا عندنا ان تشالنج كبير بخلاف العشره الصغار اللي هما اللي كل واحد عنده التوبيك نتاعو اللي هو يخدم على كيفاش نجمو نخليو حاجه هذه بوسيبل كيفاش نجم نوصلوا العلم الأكثر ما يمكن من العبيد ونسهلوا أنه يتم نقله من بلاصة لبلاصة.
0: هي اللي بتقول فيه الكل اللي يسمعوا فينا ومهتمين توا الطلبة معناتها من اختصاصات الهندسة كان من تونس ولا من غير تونس كيفاش ينجموا يشاركوا معاكم يكونوا حاضرين في الـ TSYP نهار 14 15 16 ديسمبر في الحمامات هو المؤتمر باش يصير.
2: باهي دونك لي زانفورماسيون كل نجمو يلقاوهم السادة المستمعين على السيت tsyp.tn i3e.tsyp.tn و باهي مازالت محلتش توا الانسكريبسيون تاع تشالنجز محلولة. أي واحد نجم يدخل السيت يشوف الليستة تاع تشالنجز الموجودين يقرا الكي تشارج كانو انتريسي في حاجة نجم يدخل يشارك
0: يعني شنو المواضيع تاع التحديات هذي اللي كيما ذكرتهم أنت اللي نجموا يشاركوا بها أو الأفكار المبتكرة اللي نجموا يشاركوا بها
2: بالضبط
0: دونك ياخذوا فكرة توا أولية في انتظار أنه السيت يتحل باش يسجلوا.
2: باهي هما نجموا يشاركوا توا في لي تشالنج ديجا بداو كيما قلت هما وحيد ديجا تعداو فما برشا زاد مازالوا محلونين. سينون في نوفمبر يتحل الانسكريبسيون للكونغري في حد ذاته لي وركشوب فما زاد جوب فير اللي هو بارتي كبيره من ليفينمون يجيو برشا شركات اللي يلوجوا العباد باش تخدم على دي ستاجير وكل يسهل العباد انها تلقى
0: الاندماج في سوق الشغل وتنجم تلقى فرصه نتاع عمل اذا بتحضر معناتها في مثل هاللقاءات هذوما المؤتمرات هذه اللي عندها معناتها عديد الاهداف من ناحيه تكوينيه فما تحديات والمسابقات وبهيك الروح هذيك نتاع التحديات اللي تصير بين الشباب وفي نفس الوقت اذا انت تلوج معناتها كان مش كان اللي يقرا وحتى المتخرجين اللي قاعدين يلوجوا حتى اللي يخدموا ويحبوا يلقاو فرصة مخير ينجموا يلقاو معناتها ربما يكون معناتها فرصة أحسن في تونس أو خارج تونس للعمل. هذيك علاش مهم أنه نحكي ديما على المهارات اللي soft skills اللي لازم يتم اكتسابها وإلا ما يسالش تعودوا بها حتى من الصغرى أبنائكم باش ينجموا نهار آخر يكونوا معناتها يستفادوا ويكونوا زادة مهمين ومفيدين للمجتمع ولسوق الشغل. نشكرك برشا معتز، معتز فرادي طالب من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسا، تحكينا على الكونغري هذايا اللي باش يصير في ديسمبر، مهم جدا، دورة 14 من تي اس واي بي. ان شاء الله اللي فاتوا الاستماع ويحب ياخذ فكرة مفصلة تعاودوا ترجعوا تسمعونا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. كلمة نخلي الكلمة اللي كنتي معتز كان هكا للشباب الطلبة اللي يحبوا اللي بخلين باش يحضروا في مثل هاللقاءات، مسالش
2: قليل باش تلقى لقاء بالكبر هذا في تونس. كما قلنا 1300 ستوديون من تونس الكل يجيو من بلايص بعاد وكل يتلموا مع بعضهم. ولي تشالنج هذوما فما ديتاي نحب نختم به، اللي هو كل فاكولتي كل ستودنت برانش بتاع إتروازو لي تشالنج اللي تربح فيهم تاخذ بهم بوانيت في الاخر. فما لي 3 اس بي احسن 3 اس بي في تونس يدخلوا في فوت مع لي اس بي الاخرين، والسودن برانش اللي تربح هي اللي تنظم تي اس واي بي هذا العام الجاي.
0: العام الجاي ديما عندكم ديما في الانسات، انا كل عام نفكر الاغلبيه عندكم ها في الانسات.
2: كل عام تربح فاكو هي اللي تنظمه، احنا عامنا وربحنا دونك سنين باش ننظموه
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه، شكرا مره اخرى، شكرا اللي قاعدوا يسمعوا فيها من 6 نتاع الصباح حتى التوقيت هذايا. احنا تقريبا وصلنا لنهايه حصتنا، شويه اخر نسرين في صغارنا ديمونش بلوس مع سهيل مجري، فيراج مع كريم زغبي من نص نهار ونص الماضي ساعتين. تلقاو موعد ديمونش فوت مع وفاء وعاطف ومصلحه الرياضه، 5 نجوم مع واتف الورغي، 5 نتاع العشيه، 6 كريزي ساينس مع حسن الطهري، 2 مع هادي جبنياني، وعاطف 7 متاع العشية والسهرية مع أميل الراجدي ودكتور أحمد نايفر في 5. اللي نقول لكم نهاركم زين، مع تحياتي أميرة زيدي كنت معكم في الأعداد والتقديم، نزار الورتاني رفقني في الجانب التقني، وعزيز الترودي في الديجيتال. نهاركم زين، في الأمان.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم تختتم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية والإبداع أرتي كريا، والتي انطلقت في 5 أكتوبر بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف الولايات. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية، وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. اليوم تختتم بالمنستير فعالية المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان، والتي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول. بمناسبة أكتوبر الوردي تنظم جمعية تادس اليوم بالمنستير ماراثون خيري يحمل اسم ران فور هير لدعم مرضى سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر. مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد السخيري يؤكد أن الحامة بجابس تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. من أخبار العالم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا بينهم 4 سعوديين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن الاعتداء على المطار يمثل عملا إرهابيا وسيتم الرد عليه بحزم. من جهته قال يحيى سريع إن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين نجدد تحذيرنا لشركات الملاحة الجوية من استخدام مطارات وأجواء السعودية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نسمع مع نسرين.
1: ملبون ملبون.
2: صباح النور، صباح الأمل والتفاؤل والبراءة أصدقائي الأطفال، إن شاء الله تكونوا بخير من أقصى شمال أقصى الجنوب. اليوم حصة جديدة أكيد بش يكونوا فيها ضيوف في انتظار أصدقائنا إبراهيم وبيرم وصديقتنا بيا، إن شاء الله بعد شوية يكونوا حاضرين معنا في برنامج صغارنا يأثثوا معاكم الحصة ونتعرفوا على أحلامهم طموحاتهم وأكيد خبايا شخصياتهم هكا والأجواء معهم. خليكم معنا مع عزيز وصديقنا نزار وصديقتكم نسرين حتى للعشرة ونص. نمشي نستمتع بالموسيقى في انتظار أصدقائنا.

0: جمالك يا
1: اهلا بكم اصدقائي الاطفال، ومكملين معاكم، مكملين مع اصدقائي وانا صديقتي بيا بحذايا باش نعمل لك الاختبار. بيا في بالك انا عندي اختبار نعمله ونقول صباح خير هكا بالقوه، كي جاتني صباح خير قويه فنقول بيا ناشطه شيخه ومش تعبه، وكي جاتني صباح خير هكا نقول ليه بيا هكا سهرة بيتها سهرة ما فقتش بكري ديخة. أما بيا ياسر محليها وقديش مزيانة وسيسة. صباح النور يا بيا، فما صباح خير وما فماش عيا ما همش يسمع يتفرجوا فيك، راهم مزيدة يسمعوك يزنك الصوت المزيانة ذيك، أنا مش نقول صباح الخير بالقوة وانتي ترجع لي صباح خير أقوى منها، بهي اتفقنا؟ صباح النور، صباح شو نقولوا؟
2: صباح النور.
1: صحيح، تو نعاودوا ما اقوى، صباح
2: صباح النور.
1: محليها نزيدوها مره اخرى. برافو. كيفاش نقولوا تو بالصوت الهكا المزيان نتاعك بالقوه؟ كيفاه
2: قوي؟
1: اي هكاك صحيح، انت قويه، قولوا صباح النور. نعاودوها يلا،
2: صباح النور.
1: برافو يعطيك الصحة، هذه نعطيوك عليه 20/10. باهي 100/20. باهي بيا قديش عمرك؟ قديش؟ زعما ذوكم قديش نحسبوهم؟ قديش واحد؟
2: واحد
1: اثنين اي
2: ثلاثة
1: اي
2: أربعة
1: اي
2: خمسة.
1: خمسة سنوات بيا عمرها، ما شاء الله ما شاء الله كبرت البنوتة. في بالك انت اللي اسمك مزيان برشا، شكون سماك الاسم هذايا؟
2: ام
1: يعطيها الصحة، ماما تعرف تختار الاسماء. انت باهي ما جيتش وحدك اليوم، شكون جاي معاك؟
2: امي وصبري.
1: صبري، ماماتك وصبرين، سلموا عليها مدام صبرين، هذايا صبرين صديقتكم تحسها. وشكون معاك اخر؟
2: خواتي.
1: اي احكي لي تسا، خلينا توا نحكيوا على العلاقه توا. اخواتك اصغر منك ولا اكبر منك؟
2: هما مازالوا صغار.
1: مازالوا صغار، قداش عمرهم هكاك؟ هما عمرهم 4 سنوات هكا. باهي ساعة، شكون في الدار المسيطر، انت ولا هما الحقيقه؟
2: انا.
1: هو فما جزء قال لي هما وجزء قال لي انا، زعما انت ولا هما؟
2: انا.
1: كيفاش السيطرة هذه يا بيا؟
2: نبقى قاعدة في الدار.
1: هي تبقى قاعدة في الدار به، وهما شكون يحكم في الدار؟ انت ولا هما؟
2: أنا.
1: كيفاش تحكم في الدار؟ ما هو تعرف انت راهو الدار كيبداو فيهم اخوة متقاربين في العمر، فما بلايص نبداو مسيطرين، فما صغيرات يسيطروا على الصالة هكا ولا ماما، فما صغيرات يسيطروا على الكلوار، فما صغيرات يسيطروا وين الباب. والكوجينة اللي هي تريتوار نتاع ماما، اما يبداو مسيطرين زاد هما. بيه انت مين مسيطره
2: في الكوزين؟
1: ماما مسيطره في الكوجينة، وشو نعملوا في الكوجينة بخلاف انه نعاونوا ماما؟ كيفاش تعاونها ماما؟
2: نغسل معاه الماعون.
1: الله يا ماما، انا نقول لك الماعون لازم نبدلوه في البلاستيك. لازمنا نتجنبوا كل المعادن الاخرى الحقيقه، خلينا في البلاستيك. بيو كي تغسل الماعون يعني بهكا بسلاسه وسهوله ولا صعيبه شويه غسل الماعون؟ صعيب ولا سهل؟ انا ما سمعتش راه، انا نتفرج هكا، اللي يتفرجوا فينا ينجموا يشوفوا الاجابه، اما اللي يسمعوا فينا ينجموش يسمعوا كرا. صعيب ولا سهل؟
2: سهل.
1: اسهل حاجه في غسل الماعون شنو؟ كيفاش سهل الماعون؟ خاطر الاول تو اللي يسمعوا فينا الامهات ولا اي شخص ليه بالماعون المهمه نتاعو غسل الماعون يبدا يقول لي شنو سهل، كيفاش سهل الماعون؟
2: سهل.
1: الغسلين سهل؟ اعطينا طريقتك انت كيفاش تغسل الماعون، خلينا نشوفوا كيفاش سهل.
2: بالماء.
1: بالماء هذا هو. اي وشنو اخر؟
2: بالواحد
1: بالواحد بالماء والواحد نغسلهم هكايا ويتسقطروا ويتشللوا امورنا واضحه باهي. توا انت يا صديقتي المزيانه بيا عندك اصدقاء قديش؟ لازمنا نتكلموا شويه بيا باهي خاطر انا برك نتفرج قديش هذوما قديش نحسبوه مره اخرى؟
2: واحد
1: اي
2: ني
1: اي
2: ثلاثة أربعة
1: أربعة أصحاب بيه أربعة أصحاب هذوما كيفاش اخترتهم وليتوا أصدقاء كيفاش وليتوا أصحاب وين عرفتهم؟
2: نقراو أنا وياهم.
1: تقرا أنت وياهم تقراو في الروضة؟
2: في المكتب.
1: في المكتب وشو تقراو في المكتب؟ تلوينة في بالك أنا أكثر حاجة تعجبني هي التلوين وانتي
2: تلوين
1: زادك فينا جو كبير وشنو الالوان اللي تحبهم؟
2: نعم اللون الروز والاكحل وبنفسجي.
1: الله الله الله الروز والاكحل والب
2: بنفسجي
1: بنفسجي. انا الحقيقه من اليوم ما عادش اسمه البنفسجي اسمه البنفسجي احلى لون البنفسجي. وانتي عندك شويه بنفسجي وانا عندي بنفسجي هنا باهي انا بنفسجي غامق نحب البنفسجي انا باهي. محليك محليك محليك شكون قال لك قبل انت محليك محليك برشا
2: انت؟
1: هذا يا شرف لي بيقولوا لكش انت مزيانه برشا ومحليك برشا وعندك شعر مزيان وعندك عينين محليهم وخشيم مزيان ما قالوا لكش هذا؟ لي باش نعملوا لهم عقاب بنفسجي باهي خاطر ما قال لكش لي انت ياسر محليك اللي انت ياسر مزيانه بيتو كي تكبر انت صديقتي بيا شنو تحب تولي؟
2: بيب.
1: بيب نتاع شنو؟ ولا مازلت ما خممتش طبيبه ومازلنا ما خممناش هاكا هاو نبتوا طبيبه وبعد نقرروا. اما انت هكا هكا شنو تحب مثلا؟ تحب بيب سنين بيب تعينين
2: بيب سنين
1: بيب سنين؟ وعلاش تحب بيب سنين؟
2: أكيك
1: أكيك على خاطر اسمه برشا صغيرات يجوني يحبوا يوليو اطباء نتاع سنين كي تسالهم تلقى الطبيب نتاع السنين اللي يمشيولو يبدا ياسر هكا محليه ويبدا هكا لهي بهم لهوه خاصه فهم يحبوا. فانا تحيه الى كل الاطباء الحقيقه ونسلموا على اطباء السنين اليوم نعمل لهم ديديكاس سبيسيال هكا نقول لهم محليكم بهي محليك يا بي بي تو انت علاقتك مع بيرم وابراهيم كيفاش بيا؟
2: نتضارب
1: نتضاربوا بدينا تو في مرحله العنف ماما تضحك ربي يفضلهم لك ماما العلاقات كيفاش ماشيه مش دبلوماسيه برشا يظهر لي صراعات صراعات قويه في المنزل باهي قول لي سا هما من بعضهم ولا انت كل واحد ضرب وحده خاطر خلينا نقولوا لاصدقائنا اللي هما بيرم وابراهيم توأم هكا ولا يعني هما توا ما بعضهم يعني انت كي تضرب هما كبيرم وابراهيم بعضهم والا بيرم وحده وابراهيم وحده؟
2: ابراهيم وحده وبيرم وحده.
1: ليه العلاقات لهنا يظهر لي فيها شويه يلزمها تدخلات ماما هوني يلزمنا اليوم نفضوها اليوم في برنامج صغارنا نفضوا الصراعات هذيا باذن الله باش ندخلوا بالحسنى. قل لي توا شنو المشكل مع ابراهيم وشنو المشكل مع بيرم؟
2: ابراهيم بيرم تعارك هو وبيرم.
1: وانت تتدخل فهما يدوروا عليك انت على هذاك يقول لك عمرك ما تتدخل بين زوز اصحاب ولا زوز قراب على خاطر تخرج انت الطرف الغلط هما يتعاركوا انت باش تمشي تهدي الوضع تلقى روحك انت يقولوا لك علاش يا بيا تدخلت فبيرم يبدا متغشش منك وابراهيم متغشش منك على هذاك تولي انت الطرف الغلط ما عادش تتدخل معاه هكا ولا هكا هدي نفوس قولوا محليكم انتم زوزو ليدات تهبلوا ما تعملوش مشاكل اقعدوا عاقلين ورانا نحن كنا فريق واحد هكاك باهي. وقل لي توا شنو نوعية الالعاب اللي تلعبوها في الدار توا بيا؟
2: تاع تطيب.
1: تاع تطيب بيرم وابراهيم معاك؟ باهي المساعدة ذي مثل شنو طيبوا؟
2: نسلمهم.
1: انا نحب نسالهم ابراهيم توا وبيرم تحبوا تقولوا لي شنو طيب وانتم تجيو تقولوا لي شنو طيب وكان تحبوا تجيو يا قولوا لي باش نعرف انا خاطر صديقتنا بيا ما قتليش شنو انتم ما تحبوا تطيبوا، كان تحبوا تقولوا لي اجي بحذايا باهي. هاو كابراهيم ولا بيرم اللي يحب يجي بحذايا، دونك خلي يقول لنا شنو حاب يطيب هكاك ونحكيو معاه على الجو، على خاطر بيا قاعد تحكي لي في حكايات عليكم وانا ماذا بيا الشخص الطرف الاخر يجاوبني، يعني على خاطر نحن قاعدين نحكيو توا. وكان صديقنا بيرم ولا ابراهيم يجيو بحذانا هكا ولا قول لهم بيا قول لهم هيسمعوا فينا هما توا باش نعرفوا شنو طيبوا. هاي عيط لهم قول لهم زعما خلينا نعرفوا شنو طيبوا اليوم، باش نقعدوا من غير منيو هكاك نحن اليوم نحبوا نعرفوا شنو باش نطيبوا في الفطور باهي.
2: هيا لعبة اللي يلعبوا بها.
1: اي مثالش هي لعبة، ما انتم شنو طيبوا في اللعبة؟ مثلا طيبوا كسكسي ولا طيبوا كفتاجي؟ خلينا نشهيوهم. ولا شنو تحب انت تاكل؟ شنو الماكلة اللي تحبها انت؟ تحب البيتزا؟ شكل قلت لي هكي ما سمعتش انت تحب بيتزا؟ ما سمعتش ما قلت ليش لا إيه لا ما سمعتش أنا راني بيا ما سمعتش. شو تحب أنت؟ فما برشة أنواع متاع ماكلة. أنت تحب ساعة ماكلة في الدار ولا خارج المنزل؟ خارج الدار.
2: في الدار.
1: في الدار باهي. وشنو الماكلة أبن ماكلة أنت تحب تاكلها؟
2: مقارونة.
1: مقارونة اللي طيبها ماما مش اللي طيبها أنت إبراهيم وبيرم؟ انت تحب المقرونه البيضه ولا المقرونه الحمراء؟
2: بيضه.
1: البيضه يا عيني. وشنو هو الحاجات الاخرى اللي تحب تاكلها انت؟
2: شاي.
1: حتى شاي ماما مش بتاع بيدك حتى تريف في الماكله هكا ولا مقرونه بيضه وحتى شاي اخر يعني هذا هو به. جو كبير مال انت صديقتي بيا. قل لي تحب انت تسمع يعني وتتفرج في حاجات وكل شنو هاك الحاجات اللي تحب تفرج فيهم انت اكثر حاجه؟
2: كوميك.
1: كوميك احلى كوميك انت تحبه؟ ميساج حتى ما تعطينيش اسم احكي لي عليه شنو فيه؟
2: لعاب.
1: يا عيني. وانا نحب الكوميكات اللي فيهم الوان، انا الحقيقه نحب اللون كما قلت انت تحب المنفسجي وتحب الاكحل وقلت تحب الروز. علاش تحبهم حقا؟ ما سألتكش علاش تحبهم من الوان هذوما الثلاثة؟
2: هكاك
1: هكاك؟ باهي في بالك حتى أنا كيف كنحبهم الألوان كيما قلت لك قبيلة. وبينهم شنو زعما الألوان اللي يحبهم؟
2: الأزرق والأحمر.
1: يا بيرم بالحق تحب الأزرق والأحمر؟ كان هكا إجا بحذانا. وشنو هو اللون الألوان اللي يحبهم إبراهيم؟
2: أزرق وأصفر.
1: الأزرق والأصفر. ما نعرفش نحن قاعدين نقوله في ألوان هل هما الإجابة صحيحة وإلا لا؟ ما نعرفش توم بعد في الكواليس ميسالش نسلموا عليهم نحن إبراهيم وصديقنا بيرة. بيه حكينا طول على علاقات. قلت لي أنت تجي تفضل العركة بين إبراهيم وصديقنا بيرة اليوم على أساس على شنو تعاركوا مثلا؟
2: على لعبة.
1: على لعبة. يتعاركوا على انهم هما اللعبه ذيك يلعبوا بها مع بعضهم ولا كل واحد يحب يخول روحه؟
2: هذا يلقاو لعبه يتعاركوا عليها للزوز.
1: بيه. وشنو فيها هي راهو الاطفال؟ انا نحب تفسر لي حاجه بيت يا اخي علاش احنا الاطفال نتغششوا فيسا؟ يعني ايش فيها لو انا لقيت مثل اختي ولا اخويا يلعب بلعبه انا نمشي نلعب لعبه اخرى لين نكمل بها هو ومن بعد ناخوها انا؟ شنو رايك في الحل؟
2: تهز من بعد تكمل هوا تهز.
1: هذا هو عين العال. عين العال نحن العلاقات نجم ونحن نربحوها بالطريقة هذية باهي. اسمع احنا طيب شو مشي نسمع غنية وبعد نرجعوا نكملوا حكاياتنا. انا برشا حكايات هكا ولا وصلنا للمقرونة للألوان اللي انت تولي تحب تبيبة مازلت برشا حكايات باهي. نمشي نسمع غنية ونشكر صديقنا نزار الورتاني ونسلموا برشا على صديقتنا كوثر البجاوي خبيره زاده في العلاقات راهو نتاع الاطفال هذوما كل ما شاء الله. والعلاقات راهو قاعدين احنا نلقاو في حلول جذريه للصراعات اللي قاعده تصير نتاع القوى في العائله التونسيه. هيا قعدوا معنا ما تبعدوش بعيد هنا راجعين في برنامج صغارنا.

0: 피지만
1: اجعل عليكم أصدقائي لطفل ومكملين معاكم في برنامج صغيرنا حتى للعشرة ونص. مازلنا مع الجو، مازلنا مع الموسيقى، مازلنا مع صديقتي المزيانة دكتورة المستقبل بيا. بهي حكينا مع بيا على الألوان اللي هي تحبهم، واللي تحب الراز واللون الآخر
2: الأحمر وبنفسجي.
1: الأحمر، زدنا الأحمر تو خطرنا في بالي. فما لكحل في اللعبة تو، لكحل خرج وجاء دخل في بلاصته اللون الأحمر والبنفسجي، هكا تو كملنا الألوان. أوكي، ما عادش نقول أنا بنفسجي، ما عادش نقول البيربل، مش عاد ما عادش نقول حتى شيء اسمه فيولي، ليه باش نقول البنفسجي؟ هذا حسب صديقتي المزيانة بيا. بيه دونك محلين يعني ألوان الحياة، أنت بتاع الجو تاع الفرحة وكالروج الأحمر والبنفسجي وأيضا الوردي الروز. نحن كنا البنوتات نحبوا الروز، إن التمنا عشان ليش نحبوا الروز؟ سمع حسبرك علش البنات يحبوا الروز؟
2: حتى رغم زير صغار.
1: ما حلينا هاوك المرأة ديما صغيرة تكبر، شراي المرأة في بالك ولا ما فما حتى واحد يكبر، بكلنا نقعدوا ديما ديما ديما صغار، هو فقط الواحد يطويل على خاطر يشرب شنو؟
2: حليب.
1: صحيت هذيك هي. دونك نحن يقول هنا شبيك ما تطويلش على خاطر انك تشرب في الحليب، شبيني نطويل على خاطر نشرب في الحليب، هذه اكثر جمله تسمعها في العائله التونسيه. احنا انا واحده من الناس طويله تو شويه، اما انا قد قدنا وياك غير انا نشرب في الحليب نتاعي وكا، هذا هو باهي. يزمنا ناكلوا الماكله الصحيه نحن الباهيه. شو معناها ماكله صحيه زعما؟
2: خضر.
1: الخضرة الماكلة الصحية هي الخضرة، وشنو آخر زعمة؟
2: الحليب.
1: الخضرة والحليب نوليو نحن أقوياء هكا وأسوياء، باهي وصحتنا تبدأ باهي على العقل باهي. وش معناها توا شخص يكون مهذب؟ تسمع باهي الكلمة أنت مهذبة؟ باهي. شو معناها واحد زعمة مهذب حسب رأيك أنت؟ لطيف هكا مهذب جميل رقيق، انت خاطرك مهذبه ولطيفه وجميله ورقيقه، الكل هم بعضهم اليوم باهي، وانت ديما هكا مهذبه لطيفه رقيقه جميله، ديما عاقله زاده هكا، ولا ساعات هكا ما يسمع فينا حد راه كان انا وياك، ديما عاقله ولا ساعات هكا شويه نخرجوا على شويه دي تبدا في المكتب ولا في الدار؟
2: نفسي الصباح مع ابراهيم بايرن الكتب، وبعد نفسي للمكتب.
1: به هاكا توفقنا، ابراهيم وبايرن تمشيوا للكتب انتوما تقراوا. به في بالي انا باش يعملوا لنا الجو، اما هما عاملين لنا الجو في الكواليس باهي. ما احلاهم المره الجايه باش يجيو بحذايا هاكا مره في الكواليس، انا وبايرن وصديق ابراهيم علاقتنا بتدرج تمشي تنطلق، ما نمشيوش ديريكت للمباشر. اول نهار كواليس، حصه ثانيه يجيو بحذايا في المباشر، باهي هكاكا باهي العلاقة. اما انا وياك علاقتنا في ساعة طورت ديريكت المباشر باهي. محليك يا بيا، باهي في الكتاب شنو تقراو بيا؟
2: قران.
1: اي نحن نقراو قران. وشنو اخر؟ شنو هو السور زعما اللي بديتو بها نتوما؟
2: دينا بالقرآن.
1: اي هو القرآن في برشا سور، نتوما السورة أكثر واحدة القرآن اللي حفظته شنو؟
2: نسيتو.
1: ما يسالش، سورة الفاتحة، نبداو بها الفاتحة نفتتحو في كل شيء، باهي، ومن الكتاب ومن بعد تمشي للمدرسة، باهي، في المدرسة شنو تقرا؟
2: اللون ونلعبو.
1: هذا هو تحضيري ماما، هذا اللون نلعبه به. شو لونه زعما؟
2: معناه تعطينا بتاع لعب، تصور هنا تمشي تزبدها وتعطينا كل واحد ورقة.
1: كل واحد ياخو ورقة يلزم، هذا هو مش كل واحد، كل واحد به. وتعرف شنو نعمله؟ شو قولك انت توا نخرج تصويرة استوديو الإذاعة هذايا ولونوه به الفكره؟ زعما شنو اللون اللي لونوه بيه؟ شنو زيدوا الاحمر؟ كان لونه بالأحمر واليو الإذاعة الوطنية، لونه بالأصفر إذاعة الشباب. أحنا توا شنو اللون اللي قاعدين فيه؟
2: الأكحل
1: ولص؟
2: والأصفر.
1: صحيت، وعنا هكا شوية ضربات هكا بيض محليهم أوكي، الألوان مزيانين هذوما زعما. باهي؟ أنا عجبوني، أنت عجبوك؟ نعمل فيها تصاور من بعد؟ تحب تصاور؟ شكون أكثر واحد يصورك؟ ولا أنت تصور؟
2: تصور وحدي والله يصورون.
1: آه ماما، نصور وحدنا يا ماما. إيه؟ كيفاش تصور وحدك؟
2: فيديو.
1: ماما نصوروا في الفيديوهات وحدنا، باهي برشا. وتعرف تصور انت فيديوهات؟ اي قولي كيفاش تصور فيديو وحدك، اي شنو تقول؟ خليني انا انا نعملوا تجربه انا وياك زعما، نعملوا فيديو انا وياك، شنو نصوروا زعما في الفيديو في المباشر، شنو نقولوا؟ شنو نقولوا؟ نصوروا راه بالحق، باش نصوروا فيديو انا وياك، شنو نقولوا؟ نحسبوا احنا نصوروا فيديو، يلا انا وياك فيديو في المباشر، شنو نقولوا؟ واحد يصور فيديو شو يقول؟ شو يقول في الفيديو باي؟ شو تقول انت في الفيديو؟
2: سي.
1: ماما نسينا، قولوا مع السلامة. سعنا ندخلوا بالعسلامة ولا مش بالعسلامة؟ كيفاش تكلم؟ اي احسب روحك فيديو، هاني باش نصورك فيديو، وقول لنا كيفاش انت في الفيديو. واحد اثنين ثلاثة، نعطيك الإشارة، يلا واحد اثنين ثلاثة. عسلامة، مرحبا بيكم.
2: عسلامة، مرحبا بيك.
1: أنا اسمي
2: بايبا. باي
1: هكيك. أي مش تحكي مع اللي يتابعوا فيك، شنو تقول لهم؟ عسلامة، أنا بيا، عمري هذه الهوك راهو في الفيديو، هذه الدخلة، هذه كيف باش يعمل فيديو يبدا هكيك. أنا اسمي بيا، نقرا في المدرسة
2: في المات.
1: اي وباش نوريكم اليوم كيفاش تلونوا.
2: نوريكم اليوم كيفاش تلون.
1: فوالا هذا هو، ونحنا نتبعوك. التلوين مش سهل راهو في بالك ولا؟ راهو تلوين يلزموا هكا تقنيات، حاجه صعيبه الكلمات هذوكم باهي، يلزمنا نلونوا هكا بالكدا وباش هكاك تخرج التصويره مزيانه. انت تخرج ساعات ساعات، خاطر انا كي نجي نلون ساعات يهرب بيا القلم هكا، فانا نخرج على الخط ساعات.
2: انا نخرجت على الخط.
1: ما تخرجش؟ صحيت، ما شاء الله عليك، انت متميزه. بديت تحفظ في الحروف؟ بديو يحفظوا فيكم؟ وين وصلتوا طول؟ انا حرف
2: الباء.
1: الباء محليها الباء. الباء حرف محلي، مازلتوا قريتوا كملتوا الالف وتوا في الباء. وزعم الباء حرف شكون هو؟
2: ت.
1: هذيك جارو الت، اما هو الاسم اللي فيه باء زعما. انتم عندكم ما شاء الله امبراطورية البيرة في بالك ولا؟ بيا فيها حرف شنو؟
2: بي.
1: صحيت. بيرم فيه حرف شنو؟
2: بي.
1: صحيت. ابراهيم
2: البي
1: فيه الالف والبي اللي انت قريتهم باهي. وصابرين اللي جات معكم اليوم شنو عندها؟
2: ده سي ازيك
1: عندها البي. صابرين ما عندها شيء. صابره يا صابرين، نحبك ديما صابره يا صابرين، عندها كل خير صابرين، هي اسم على جسمها الصبر.
2: بس امها سميتها كيك.
1: اي سميتها فيها حرف البي. وماما اش عندها في الاسم؟
2: البي.
1: خاطرين العصفوره قالت لي اسم ماما، في بالي عندك اسم البي. ماما في اسمك ولا؟ ماما عندها اسم حرف عندها حرف الباء في اسمها زادة. ما شاء الله عليكم، انتوما امبراطورية حرف الباء باهي، غلبتوا بابا، عندكم الباء المسيطر انتوما. ربي فضلكم الكل باهي. توا صعيبة هي الحروف كي تقراو فيها؟ تقراو فيهم الكل ولا كل مرة حرف؟
2: نددوا مرة حرف ومرة سطر.
1: كيفاش هذه مرة حرف ومرة سطر؟ فسرهالي.
2: نعملوا سطر وغدو نعملوا سطر.
1: باهي برشا، محليها اني ستي معاكم كل نهار سطر بسطر نمشيو. باهي نكتبوا الف،
2: تبعوا علي بالقلم.
1: هذا هو، هذا هو نتعلمه. وتقول لكم اعملوا دروس في الدار؟
2: ما تعطيناش في الدروس.
1: واي كي هي ما تعطيناش الدروس، انتوا ما تعملوا دروس وحدكم في الدار ولا ايه؟
2: لا.
1: واضحه ماما ملا، كي ما يعطيوناش هما دروس المسؤوليه تولي عندك انت يا ماما. ما شاء الله على النشاط الحيوي يبدا. وانت تقرا، كي يقولوا لك تقرا في الدار
2: ثاني نقرا وانا وابراهيم وباير.
1: ما شاء الله، يعني انتوما من نوع اللي ما نقرا انا كان ما يقراو معايا الزوز، ما نقراش وحدي انا.
2: نقرا وانا وياهم في
1: الدار.
2: لا
1: ما
2: يبسو يقراو نفسي معاهم الواحد ويعطينا دروس نعملهم في الدار، ومن بعد نفطر ونمشي للمات.
1: ما شاء الله عليك، انت تبارك الله، هاكم مستثمرين فيك استثمار ايجابي، تمشي مع بيرم وابراهيم ما يفوتك شيء ما شاء الله معاهم، وبعد تمشي للمدرسه. هم يمشيوا معاك للتلوين
2: خاطرهم مازالوا صغار ما يدخلوش للمكتب.
1: هذا هو، ما ينجموش يدخلوهم للمكتب مازالوا صغار، يكبروا شويه يجيوا معاك. باهي اتفقنا. واكثر حرف عجبك حاليا تو؟ انت قريت الالف والباء هكا ولا؟ أنا وأحسن واحد الحقيقة
2: ب.
1: علاش الب؟ على خاطر في في اسمك في محلي، وهو زاد سهل محلي تعمل هكا، وكل نقطة ذيك محليها. أنا تعجبني كل نقطة في اللي في الب، وعندك التي قديش نحبها أنا، التي فيها نقطتين هكا من فوق، كل باب نحسها هكا، ونحب زاد الثي فيها ثلاثة نقاط يبدأوا هكا. الاي محليها هي طويلة هكا شامخة، عندها شابو هكا الهمزة ديك، والبي مزيانة هكا تحسك السفينة ولا كيفاش هكا. والثي محليها زادة والثي بهي. ويعجبوني النقاط، تعملها كالنقطة انت هكا بالقلم، تعملها بالقوة ولا تسيسها؟
2: نعملها نقطة صغيرة.
1: نقطة صغيرة هذا هو، حتى أنا كيفك
2: نعمل فيها الوحدة.
1: راه في بالك أنت نقاط هذوكم المماويت كي يبدأوا في الامتحانات يراجعوا فيهم مع الصغيرات، ما عندكش فكرة. ما شاء الله راهم يقراوا الألف والبي والتي والثي والإيقاظ العلمي والحساب. يعني أنا الحقيقة نحب في كل سنة دراسية في ختامها نكرموا الأولياء. انا ماذا بيا شهيد تمشي للاولياء الحقيقه، كل الاولياء دون استثناء، القسم فيه 30 يجيبوا 30 ولي يعطيهم شهاده التكريم، على خاطر راهو تحذيرات الكل. شو نقول لكم انا، التمارين المنزليه ذيك حدث ولا حرج، الملفات خاصه اكل ملفات هذوكم قداش يتعبوا. صدقني كل ولي انا نقول لك عاود القرايه مرتين وثلاثه واربعه مع اطفاله، تحيه لهم يا حقيقه وربي يفضلهم ان شاء الله. به صديقتي بيا الجميلة، عندك قلت لي أصحاب، قلت لي أربعة أصحاب، نسلموا عليهم. شو اسمهم هما ساعة؟
2: ياسر ومريم و
1: تقوليش نسيتهم ولا يسر، تنجم تكون في عدد زو صديقات تلمو ما شاء الله هي واقفة معاك بكل حب، فهي يسر بزوز بهي ومريومة.
2: أنا ويا أصحاب.
1: أنت ويا أصحاب، على هذاك زاد مريومة بزوز، هما أربعة أصحاب. أما هي قالت لي عندي يسر ومريم كاو، الآخرين هذوكم فوا دو في اثنين، خاطر هما شخصيتهم ويحبوك به. كيفاش أنتم توا علاقتكم؟ علاش نقولوا نحن عندنا أصحاب؟ شنو يقولوا لك هما؟ بخلاف أنهم يلعبوا معاك يعني، العادي أنهم يلعبوا مع بعضنا، علاش أصحابكم؟
2: خاطر تعرفت انا وياه.
1: خاطر انتي
2: تعرفت انا وياه.
1: تعرفت انتي وياه. اسمع قل لي كيفاش تعرفوا، خليني نعرف انا جيل الفا كيفاش يتعارف هكا، كيفاش تقدموا بعضكم، كيفاش تعرفهم
2: يسر و
1: كيفاش تعرفت عليهم؟ اي وين؟
2: في المكتب.
1: في المكتب باهي برشا. اي وكيفاش هكا وليد في علاقه معاهم تاع صديقه؟ كيفاش مشيت لهم، كيفاش كلمتهم ولا كلموك؟
2: نحن ولينا صحاب.
1: صحيح تولينا صحاب، كيفاش وليتوا صحاب؟ باش انا نولي نعرف كيفاش كلموك باش نكلمك نولي وانا وياك صحاب.
2: خاطرني عندي برشا نخرب معاهم.
1: ذي بالعشرة بس عدد السنوات. جربتهم ساعة في بالك أنت بحكاية المواقف؟ تسمع بكلمة المواقف؟ شنو هي مواقف سام؟
2: معناها وقوف جلوس.
1: وقوف جلوس هذا هو. هذا هو وقوف جلوس، كي نقفوا مع بعضنا هذاك هو. شفت أنت كي تقول المعلمة وقوف وهما يقفوا معاك هما أصحابك، كي تقول هي جلوس ويجلسوا معاك يعني أصحابك، أما كي تقول هي وقوف وأنت تقف وحدك وهما تلقاهم جالسين، وكي تقول هي جلوس وهما يقفوا ما همش أصحابك. هذه هي المواقف فسرناها بطريقة أخرى. باهي يبدأوا معاك في الباهي وفي الخايب، هذوكم أصحابك. باهي تاخذوا أعداد ممتازة، كلكم تاخذوا أعداد ممتازة، هذوكم أصحابك. باهي تشوشوا تشوشوا مع بعضكم، تتحملوا المسؤولية كل مع بعضكم، مش يقولها
2: تلقانا نساوشوا وتعاقبنا.
1: هذا هو، هذه هي المواقف، تتعاقبوا كلكم. مش يقولوا هذه يا بيا ستي حكيت، مش نحن
2: انا وصحابي
1: تاخذوا
2: عقبتنا الكل.
1: صحيتوا، مش فما وشكون قال بيا اللي حكيت مش انا؟ قولها لي قولها لي، ما سمعتش. فما مرة شكون قال مش أنا ستي ما تعاقبنيش راي بيا حكيت؟ صارت لك مرة؟
2: لا.
1: أي به أنا نطمئنك نقول لك القسم اللي تقرأ فيه صحي. بهي كلمة ذي صعيبة شوية، طبعا بعد نفسروها، خلينا خلينا في حكاية المواقف. بهي في بالك نحن الوقت في ساعة تعدى معاك، ونسلموا على أحلى بيرم وأحلى إبراهيم، ونقول يعيشكم على المواقف متاع اليوم. المواقف متاع اليوم يا بيرم وابراهيم هذوما باش نخليه لكم سوفينير في تاريخ برنامج صغارنا. بهي يلا نقول لهم برشا حب، محليكم محليكم محليكم محليك بي. على شكون تحب تسلم؟
2: عليك انت.
1: يعيشك برشا حب، اهو المواقف محليهم، هذوما مواقف متاع الحب. محليك بي، انا نحب نسلم عليك انت زيدا برشا برشا، ونقول لك انت بنوته تتحب. هذه نسلموا توا على العائله، نسلموا على اللي تحب انت، مماتك باباتك خوالك عموماتك عزيزتك عزيزك اصحابك انيساتك، اي شخص يعرف صديقتنا بيا الغزوين. شو تقول؟ شوف قولوا لهم سلموا عليهم، ولا عشكون تحب تسلم انت وتقول لهم نحبكم علي يسمعوا فينا؟ ايه شنو اخر ماما؟ ايوا اين نقول، انت قول معايا بالنشاط والحيويه. يلا سلموا على حرف الالف والباء. سلموا على ماما. شو تقول لها ماما؟
2: انا لا شيء
1: حد شيء، ما نقولهاش نحبك هكا بالقلب بالحب. تتفرج فينا هاي، شو نقول له؟ نحبك؟
2: مش ديما.
1: مش ديما، ماما صعيبة شوية. ليه نحبوها؟ تحب بابا أنت أكثر؟ ليه نحبوا بابا وماما كيف كيف، علاش؟ على خاطر هما ديما تعبين معانا. باهي ليه نحبك اليوم ونقول ماما نحبك. يلا أي ماماتي
2: حبك
1: برشا
2: بارس.
1: قد البر قد البر، يلا قد البر والبحر البحر. باهي وانا نحبك برشا في بالك ولا؟ وانت مزيانه برشا، وسلموا على بابا وسلموا على العائله الكل. باهي يلا تو بصوت المزيانه نوايك باش نقولوا الى اللقاء. باهي باش تبعني، دي صعيبه شويه الكلمه. باهي نبداو إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: صحيت يا أحلى، هذه صعيبة، يا أحلى الأصدقاء، نحن أصدقاء توا. باهي يلا نقولوا باي باي توا.
2: باي باي
1: باي باي.

كمان.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس والخارج، تختتم اليوم بالمنستير فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان، التي انطلقت أمس. ويمثل المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. اليوم اختتام الدورة الثالثة للصالون المهني لصناعة التقليدية والإبداع أرتيكريا، التي انطلقت في 5 أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم، بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدة إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية، وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. بعد غروب شمس اليوم الموافق ل 29 ربيع الثاني 1448 هجريا، تجرى عملية تحري هلال شهر جماد الأولى لسنة 1448 هجريا. الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي يتوج بالجائزة الكبرى تمودا في الدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في المغرب، والتي أسدل الستار عليها مساء أمس. وفي أخبار العالم، عشرات المستوطنين اليوم يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الصهيونية. هذا وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 74,377 شهيدا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

بلس. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في ديمانش بلوس. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين للي اختاروا موجات اذاعه الشباب باش يفيقوا معنا اليوم، ولا اللي يفيقوا بكري يكملوا معنا الصبحيه حتى نصف نهار ونص ان شاء الله. معاكم في ديمانش بلوس سهيل ماجري، التومي، كوثر البجاوي وزملائنا في الديجيتال. فقراتنا اللي تعودوا بهم راه باش نغيروا في المحتوى اكيد، ومواضيع جديده اللي ما تعودوش بيهم. عندنا صباحك معلومه نبداو بها الحصه ان شاء الله بعد شويه مع التومي، واليوم موضوع جديد، معلومه جديده. اليوم اخترنا نحكيوا على الحب، قصص، معلومات، ما نعرفش بالضبط. انا نعرف الحقيقه، ما نعرف في سسبنس باش تقعدوا تتبعوا فينا مع المدربه حنان الساحلي. باش نحكيوا اليوم على صعوبات التعلم مع الصغيرات اللي في العمر الاول، اول ما يدخل الروضة في عمر 3 سنين 4 سنين، اللي عندهم الصعوبات هذية كيفاش نتعاملوا معاهم، عندهم طرق خاصة نتعاملوا بها معاهم، كيفاش يقع ادماجهم مع بقية الاطفال. تفاصيل اخرى تلقاوها مع حنان الساحلي. بالنسبة للحيواناتنا الأليفة فقرتكم هي في أنيماليا مع دكتور مروان زياتي، وضيف جديد، اختصاص جديد تتعرفوا عليه اليوم في دومين ستوري، بالإضافة لأخبار الطقس كيفاش باش يتبدل مطرنا بحمد الله. ما نعرفوش طقس اليوم كيفاش باش يكون، اللي تبعوا الميتيو وتنقول لكم اذا كان فما جديد والايام القليله القادمه، بالاضافه الى اخبار البيئه وشنو فما تظاهرات تعيش على وقعها بلادنا هالايامات. الموسيقى نبداوها تو دو سويت بعد شويه. صباحك معلومه.

بدينا بالإيقاعات التونسية ومازلنا باش نسمعوا الشرقي والغربي أكيد لتلبية كل الأذواق. وسنة توقيت 10:47 دقيقة بعد شوية تكون معكم إلي تومي في صباحك معلومة. وخلي نسبح عليكم بمعلومة، هو البارح صدر البلاغ ونذكروا بيها الخطر يبدأ من نهار الثلاث إن شاء الله. وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ صدر البارح أنه في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني والمعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة، أعلنت عن انطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، شيء اللي يستوجب تحويل جزئي لحركة المرور إلى زوز ممرات في كل اتجاه سواء للقصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة على طول 1 كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026. وتدعو وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق المذكور إلى اتباع الإشارات المرورية الدالة الموضوعة على ذمتهم وتخفيف من السرعة قرب حظيرة الأشغال. وإحنا نطلب منكم التخفيف في السرعة في البلايس الكل، ديما نلاحظوا لنهار لحد ناس كل يمشي بالها اللي الكياسات فارغة لخطره أحد، واللي يمشي في باله الدنيا فارغة يولي يخرج كان عنده قضية ولا حويجة باش يعملها يخرج ويبدأ يجري ولا يستعرف بستوب ولا بضو ولا بأولوية. ليكن في علمك لثم ناس أخرين يخموا كيفك بالضبط يمشي بالهم اللي الدنيا فارغة فتتعبى نهار لحد. شفت جيش البالك اللي تتعبى دنيا نهار لحد مالا ردوا بالنا ونخفهم السرعة في البلايس كل في ثنية كل إن شاء الله ربي يحمي الجميع. وثنية زينة لكل مستمعينا. بعد شوية موعدكم مع ألي وحديثنا بشيكون على الحب.

0: الحب صياد القلوب هكا قالت نانسي عجرم. يعمل كل ده يعمل أكتر من كده ولو أما تنشوفوا معها ألي تومي هو يعمل كده وأكتر من كده ولا لا يا ألي؟ صباح الورد.
1: صباح الحب سهي. صباح المعلومة أسرار الحب اليوم يمكن ما يعرفوهاش برشا باش نحكيوا عليها. دونك صباح القلوب اللي تحبوا، القلوب اللي تستنى في كل محلوة تبدلها نهارها.
0: صباح القلوب هاك قلوب قلوب قلوب معهم شوية كاكاوية مثال لا من ما يعوش القضية
1: بالضبط. نحكيوا على الحب كل موضوعية. اليوم موضوعنا مختلف شوية على حكينا فيه، نحن ديما نسعى وأنه ننوعوا باش نحكيوا على حاجة الكل نعرفوها أما يمكن ما نعرفوش شنو اللي يصير في مخنا وأجسامنا وقت نعيشوها. دونك موضوعنا اليوم هو الحب، اما مش الحب نتاع الاغاني والمسلسلات فقط. اولا احنا صحيح باش نحكيوا على اشهر قصص الحب، ومن بعد نحكيوا على الحب من ناحيه العلميه. دونك اشهر ثنائيات الحب شنو هكا تتفكر سهي؟
0: قيس وليلى.
1: بالضبط باش نحكي بزيد على قيس وليلى. هي راهي حقيقه ابديه الحب في تاريخ البشريه. دونك في التراث العربي القديم عندنا ثنائيات مشهوره صحيح كما قلت انت، ومنهم عنتر وعبله اللي باش نبداو بهم. دونك عنتر بن شداد حب بنت عمو عبله بنت مالك، لكن الحب العفيف نتاعو ما كانش سهل المنال اللي خليه عمل مهمه اسطوريه باش يلبي طلب والدها التعجيزي واللي هو مهرها 100 ناقه دونك اللي يملكها الملك نعمان، وتتواصل تضحيه نتاعو مع عنتر لدرجه انه حارب العرب والفرس على خاطرها. احنا توا خاطر هذيه نحنا شنو وعينا يشكل على الحب، نعرفوا القصص هذي وتضحيات ومن بعد تنفسروهم. نكملوا جميل وبثينه هذي يقراوها حتى في الديسي في البريمير اني اي. دونك هما زوز من بني عذراء حيث جاءت القبيله هذيه، من القبيله هذي جاءت كلمه الحب العظيم. دونك بدات قصتهم باعجاب بها، لكن اهلها رفضوا انه يعرسوا، قاعدين يحاولوا نبسطوا في الفكره. دونك ما خلوهاش تاخذ جميل على خاطر اعترف بحبها، اعترف وقتها كان كل شيء حاجه زي عيب معناها. اي بالضبط يا اخي عرسوا لها بشخص اخر، وهنا يقبل في التراث القديم العبيد القصص هذيا اللي احنا اشتهروا بها ديما كي يعترف البارتنير نتاعها يعرسوا لها بحد اخر، هذه اقرب حل معناها. دونك عرسوا لها برجل اخر يوني. هي كانت فرار جميل لليمن وقعد يتنقل من بلاصه لبلاصه حتى مات في مصر بعيد عن محبوبته. هذا كاش نقولوا يبكي على الاطلال احد.
0: اي معناها هاج مسكين ما نجمش يقعد يعيش
1: يبقى غادي في البلاصه هذيك وين عرسوا لها هي برجل اخر. قيس وليلى القصه ملهمه اللي دخلت التاريخ بين قيس بن الملوح وابنه عمه ليلى العامريه اللي احبها منذ الطفوله، وكي كبرت انتشرت القصه وعرفوا اللي هو يحبها من اللي هو من اللي هي صغيره معناها. دونك بها كيف كيف تغشش وعرس لها برجل اخر بالصيف عليها، والصدمه خليت قيس هايم في الوجين يبكي ويكلم في روحه حتى لقب بمجنون ليلى. وقبل ما نبدأ في التفسير العلمي نحب نسألك سهي ونسأل كل من يسمع فينا حتى يفكر بينه وبيروح ونحن باش نجاوبه أكيد. عمركم تسألتوا علاش مجرد رسالة من إنسان تحبوه، نحن تاو نمشيو للرقمنة تاو بعيد على القصص هذية وباش نفهموا زادة من خلالها، علاش مجرد رسالة من إنسان تحبوه تنجم تبدل موتكم الكل؟ وعلاش ساعات كي إنسان يرفضنا نلقاو رواحنا مازلنا نفكروا فيه؟ وهل الحب ينجم يشبه الإدمان من ناحية نشاط المخ؟ خليكم معايا خاطر المعلومات اللي باش نكتشفوها اليوم يمكن تبدل نظرتكم للحب. المعلومة الأولى علاش وجية الحب نجم تكون حقيقية. برشا يقول لك قلبي تكسر بعد العلاقة وبالحق يحسوا ألم نفسي يعني.
0: ليه وجيعة كريمه وجيعة في القلب. علميا يقول لك ما فماش علاقه بين الحب والمشاعر اللي تحس فيها والقلب اللي هو يضخ في الدم لاكثر ولا اقل.
1: لكن الحقيقه لي طلع فما رابط كبير. دونك فما الانسان اللي يقول قلبي تكسر بعد الفراق ينجمي انت تحسه مجرد تعبير، بون ماهوش تعبير علمي كما قلت انت، لكن في الحقيقه فما دراسه علميه منشوره في مجله ساينس في عام 2003 لقات انه الرفض الاجتماعي نشط مناطق في المخ مرتبطه بمعالجه الالم الجسدي. يعني الرفض العاطفي مش بالضروره معناه وجيعه نتخيلها، نجم يكون عنده تاثير حقيقي على تجربتنا للالم النفسي. دونك يحسها ما يعنيش انه معناها وجيعه الفراق مطابقه بالضبط لوجيعة الجرح في البدن معناها لي، لكن يفسر علاش الفراق نجم يكون مؤلم برشا حتى من غير ما يكون فما جرح ظاهر، يعني يحس بريسك نفس الاحساس، وذي علميا اثبت عام 2003. المعلومه الثانيه، هل الحب نجم يبقى اكثر من 20 سنه؟
0: لا
1: خمم شوية
0: لي بون نعرف أنا نعرف اللي العشرة أي يقول لك ما حب من الأول ومن بعد قعدت عشرة ولف واستنسنا ببعضنا ما بنفس الشغف
1: فما منه هذا هذا فما منه العشرة والمودة والرحمة وهذا الكل.
0: أي نفس الشغف يقلب بعضهم عشرين سنة.
1: نفس الشغف 21 سنة كيف 21. الحب ينجم يبقى أكثر خاطر برشا ناس يقولوا إنه الحب الحقيقي يكون قوي في البداية وبعد توفى كما قلت أنت تبقى العشرة. أما المفاجأة إنه الباحثين استعملوا تصوير الدماغ برنين المغناطيسي الوظيفي ودرسوا فيه 17 شخص متزوجين بمعدل أكثر من 21 سنة ومازالوا يحسوا بالحب رومانسي قوي تجاه البارتنير نتاعهم. موجودة دي كل دراسات علمية راه لاحظوا انه نشاط في مناطق في المخ مرتبطة بالمكافأة والدفاعية وقت يشوفوا تصاور شركائهم بعد 21 سنة يشوفوا نفس التأثير معناها على الدماغ. دراسة هذه صغيرة صحيح اما ما تعنيش انه كل علاقات تبقى بنفس الطريقة، مش معناها الناس كل يخذوا بعض مع الحب يبقى بعد 21 سنة يحسوا بنفس الاحساس، هذا موجود لكن اكيد موجود الاستثناء. دونك تورينا انه الحب الرومانسي نجم يستمر حتى بعد سنوات طويله من الزواج، مش بالضروره زاد كل ما تكبر العلاقه الحب يموت، ساعات يتبدل شكله ويولي اعمق واهدأ. المعلومه الثالثه هل الحب
0: في الفلوس
1: ينجم يبدل زعما ردة الفعل
0: لو على الاخر
1: كي تراها شنو تتفكر بالمصروف معناها
0: هو هذاك اللي معناها حتى في حياتك اليوميه تعرف برشا كوبلوات من اصحابك من محيطك اللي كانت قصه حبهم كبيره برشا قبل الزواج وتزوجوا عن حب من بعد مشاكل الحياه
1: حتى في عام الصغيرة. هي برشا حبوا بعض يشوفوا ما يقعدوش
0: التفاصيل الصغيره هذيك نتاع فلوس ومصروف والمسؤوليه وتحمل المسؤوليه هذيك مش تقتل الحب ولكن تخليه يبرد.
1: اما هذا ما يمنع زيد احنا نعرفوا بالعشره وكل فما هذه فما منه فما جانب كبير وهذه هو اللي تفرضوا علينا الحياه عمليا، لكن راهو فما عبيد بعد 21 سنه نفس رده الفعل اللي قبل ال 21 سنه ما تبدلتش
0: نفس دقه القلب هذيك
1: كل شيء. فما توافق قال لك في انا كي بحثت نلقى اللي حتى الايقاع نتاع دقات القلب كيف
0: هو بيد
1: في نفس الثانيه في نفس كل شيء وليو كيف هذه زادة دراسة. دونك المعلومة الثالثة وهو من السؤال أنا نحب نطرحه تساؤلات وديما نحن نطرحه سؤال هنا في الربريكة هذيا باش حتى المستمع يفكر معانا ويقبل المعلومة أكثر واللي عنده قبول عاطفي للمعلومة. تو باش نسألك هل الحب ينجم يشبه الإدمان؟
0: أي
1: باهي المعلومة هذي ركزوا فيها شوية. وقت اللي نحبوا إنسان تنشط في المخ مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز ويشارك الدوبامين في الرغبة في التقرب من الشخص اللي يهمنا، وهذا يفسر على ساعات نستناو رسالة من شخص اللي نحبوه ونفرحوا كي نشوفوا اسمه على التليفون ونلقاو روحنا نفكروا فيه حتى واحنا نعملوا في حاجات أخرى. ديما كل مظاهر الإدمان العلماء يدرسوا أوجه التشابه بين بعض آليات الحب الرومانسي وآليات الإدمان بالضبط المظاهر كيفاش تظهر. أما لازم نوضحوا حاجة مهمة، هذا ما يعنيش إنه الحب في حد ذاته مرض أو إدمان لكن متشابه برشا. المعلومة الرابعة هرمون الحب مش ديما يجلب السعادة. ايوي سهي
0: مش ديما يجلب كبيرة.
1: يمكن سمعتوا قبل هرمون اسمه الأوكسيتوسين واللي برشا ناس يسميوه هرمون الحب معروف بهرمون الحب. هرمون هذا عنده دور في الولادة والرضاعة ويشارك زيدا في بعض أشكال الترابط الاجتماعي والتواصل العاطفي. أما المفاجأة أنه تأثيره أعقد من مجرد أنه يخلينا فرحانين ومتعلقين بإنسان. حسب السياق والتجربة الترابط العاطفي نجم يكون مصدر أمان وراحة وينجم زيدا يرافقه الخوف من الخسارة أو قلق على العلاقة. معناه زوج يدخلوا في علاقة حب يولي ما عادش يجلب له سعادة حتى ولو العلاقة سعيدة، معناه يخمم كان أنا نخسر السعادة هذه شنو يصير. من قوة السعادة راهو هو دونك ماهوش ديما حاجة باهية، يعني هرمون الحب فيه الإيجابي وفيه السلبي. دونك ينجم في عظمه يكون مصدر أمان وراحة يرافقه زيد الخوف من الخسارة والقلق. يعني المشاعر الإنسانية أعقد برشا من هرمون واحد، منجموش لخصها في هرمون الحب وما فماش هرمون واحد ينجم يفسر الحب الكل. المعلومة الخامسة سهي هل تتذكروا الحب كيما صار بالضبط؟ وهذه يحكينا فيها شوية في الكوليس.
0: هل تذكروا الحب كما صار بالضبط؟
1: نجم نراو هذه في علاقه عاطفيه مثلا زوز ما عادش مع بعضهم لكن حبوا بعضهم والعلاقه العاطفيه هذيك كان فيها حاجات خايبه زيداره بعد ما تنفصل عليه تتفكر كان الباهي مخ هاي يرفض الحاجات الخايبه وراهم فما وهما سبب انه هي خليتها
0: هو فصلت. بعد الانفصال ماذا بيتي ننسى الباهي ونذكر الخايب باش قلبي ما قعدش يوجع فيا.
1: هذيك الناس اللي تخمم بطريقه صحيحه بالحق
0: انا
1: صحيح. دونك هذه من اكثر المعلومات اللي تستحق التفكير، خاطر المخ نتاعنا ماهوش كاميرات تصور الاحداث وتخزنها كما هي، نجم يعملنا مغالطه معنا. الذاكره عم يعني الذاكره عمليه يعاود فيها المخ بناء الاحداث، مش يذكرهم كما هما. ماهيش كاميرا راهي الذاكره، يعاود ريت نحن نقولوا تفكرت، علاش تفكرت هذيك وهذيك لي. دونك المخ كي تتذكر يعاود يبني الاحداث من الاول جديد، دونك يهز اللي حاجته بيه. دونك تنجم تاثر بمشاعرنا وتجاربنا الحاليه، يعاود يبني احداث حسب احنا البزوان نتاعنا. ذاك علاش تفكر كل حاجه البيه وشري لها كادويتا، دونك تنجم تعطيه فرصه. لحظه هذيك ما تفكرش، خاطر مخك كي تتذكر ما يكبتيش كل شيء، يعاود يبني الحاجات اللي هو يرتاح فيهم.
0: وديما سؤال اللي نختموا به ديما مواضيعنا على على الحب، شنو اللي خير انه نعيشوا اللحظه اللحظه السعيده هذيك نتاع الحب، والا نخموا بعقلنا باش الحب ما يغطيش على.
1: هو قال لك الحب يبدا بالعقل، راه منطقة أي بي سوهي.
0: ما حضر.
1: خليني جوست نحكي على ذي الذكريات اللي بعد ما تفكروش الحب كما هو. ذكرياتنا راهي ماهيش كذبة، أما معناها أنه طريقة نذكروا بها الماضي ماهيش ديما نسخة مطابقة 100% للنساء. ذي لازم نفهمه، طريقة نذكروا بها العلاقة ماهيش صحيحة، مخنا يعاود يبني الحدث. وعلى خاطر هذية ساعات كي نرجعوا نتفكروا علاقة قديمة نكتشفوا أنه نظرتنا ليها تبدلت مع الوقت. علاش بعد 6 شهور ما تتفكرش نفسي تفكرته بعد شهر؟ دونك مخك يعاود يبني كل شيء. سهيد يخدم المعلومات. دونك في الختام بعد المعلومات هذه الكل
0: خمم على خاطر كل فكره نحب ان
1: بالضبط احنا تسالنا ديجا في روبريك ديما نشوفوا حاجات غريبه، لكن نستحقوا انه كي نعرفوا الحاجات هذه سهيد ونخموا بالطريقه هذه، راه مخك ينجم يبدل الذكريات، ربما تاخذ قرارات بطريقه صحيه بعقلك. ما عادش تخمم بالعاطفه، خاطر تعرف انه هذيك هو معناها التكوين نتاعنا في عقلين والذاكره هذيك كيفاش تعاود تبني الاحداث. دونك يعاونها برشا في القرارات الصحيحه والصحيه. دونك نحب نختم بسؤال خلي يفكروا فيه المستمعين، نجم يكتبوا لنا زاد على الباج نتاعنا، ينجموا هما اصلا يطرحوه بعد الحاجات اللي حكينا فيهم. هل الحب مجرد تفاعلات كيميائيه في المخ ولا هو اكثر من هكا؟ علميا نعرفوا، انا باش نجاوبهم علميا، نعرفوا ان الحب يرتبط بنشاط بالمخ والهرمونات والذاكره والجهاز العصبي اللي حكينا فيهم هذا اليوم الكل، اما هذا ما ينقصش من قيمه التجربه الانسانيه ومعناها، راه مش نربطوه كان بالعلم، لا، خاطر العلم ينجم يفسر كيفاش نحسوا بالانجذاب وعلاش نتاثروا بالفراق وعلاش كيفاش العلاقات نجم تاثر على اجسامنا، اما كل علاقه عندها قصتها وتجربتها الخاصه. حاب نذكركم بحاجه، مش كل احساس قوي هو الدليل على علاقه صحيه، ومش كل علاقه هادئه معناها الحب نقص. الحب الصحي راه في احترام وثقه وامان، مش خوف وقلق طول الوقت. وسؤالي الاخير ليكم، في رايكم الحب اقوى كي نحسوه في قلوبنا ولا كي نشوفوه في افعال الناس اللي يحبونا؟ نحبهم يخليو لنا اجاباتهم يتفاعلوا معنا، ونتمنى لكم صباح مليان محبه راحه بال ومعلومات جديده.
0: هذه صباحك معلومه اللي في ختامها نقولوا للناس كما قالت يسرى، حب خلي الناس تحب، روح للناس يا حب. المحبه ما فهمش خير من الحب، باش تحب بعقلك بقلبك بمشاعرك بكيانك الكل، المهم تحب روحك، تحب غيرك، تحب البارتنير، تحب صاحبتك، تحب خدمتك اللي تعمل فيها، هوايتك اللي
1: تعيش بحب
0: بها. فلا تعيش بحب، وهذا نتمنوه لكم الناس الكل. بعد شويه نمشي لفقره انرجي مع المدربه حنان السحلي.

0: احنا من الحب لدراكولا ديركتوم. معنيش فواصل معنيش فواصل في الفن وفقد بها مخر الغناء. على كل تنعوضكم برشا قصص حب اخرين وغنيات اخرين ومحبتنا لصغيراتنا من اكبر واحلى واعمق قصص الحب. ذيك علاش ديما نحكيو عليهم، ديما نحبوا نتعلموا حاجه جديده كيفاش نتعاملوا معاهم كلنا كامهات وكمربين. يحبوا زاد صغيرات هذوكم يحسبوهم كيما وليداتهم. وترافقنا المدربه حنان الساحلي. مرحبا بك حنان من جديد.
1: عسلامة، صباح الفل والياسمين،
0: نهارك اسعد ليا. حنان، اليوم اخترنا باش نحكيوا على الصغيرات اللي عندهم بعض الصعوبات، صعوبات في التعلم. هذوكم تو نحكيوا عليهم صعوبات التعلم، نحكيوا عليهم في حسب حدهم، خاطر وقت اللي باش يبداو يكتبوا والا يبداو يقراو ابارتير من شطر الخمسة سنين، تو نحكيوا عليهم. تو نحكيوا على الصغيرات اللي 3 و4 سنين اللي يدخلوا للروضه وهما عندهم اباري في وذنهم ولا عندهم روتار في الكلام. هذو ما كيفيش يقع تأثيرهم، الإحاطة بيهم، التعامل معاهم.
1: أوكي، أنا أول حاجة حبيت نبدأ نقول تحية كبيرة لكل أم ولكل بو تعب على صغيره، سواء اللي عندهم ديفيكولتي يعني صعوبة تعلم سواء في الكتابة ولا في القراءة ولا عندهم بروبليم دو برونونسياسيون وإلا أكيد ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يستحقوا برشا متابعة، خاطر الحقيقة الرو فيهم الأم والبو يعني قديش تعبين معاهم وقديش واقفين لصغيراتهم، يستحقوا بالحق تحية كبيرة وإن شاء الله ربي يفضلهم لصغيراتهم
0: إن شاء الله يا رب.
1: بالنسبة للصغيرات هذوما يستحقوا من كل مربي أكيد إحاطة خاصة. أول حاجة يستحقوا الاحترام، يستحقوا الإدماج في المجموعة بدون يعني تفرقة بدون مقارنة. لازم نحبوهم كما الصغيرات الاخرين، رحبوا بهم كيف الصغيرات الاخرين او اكثر، خاطر بالحق يستحقوا خاطر هما تعبين برشا. نشجعوهم، نحاولوا ديما معناها كي يبدا صغير انه في وسط المجموعه وعنده باغ اكزومبل يعني عنده اكتيفيتي باش يخدمها، لكن اكيد ماهوش باش يكون كيف الصغير الاخر خاطر عنده مثلا دي بروبليم دو برونونسياسيون. دونك احنا لازمنا نسيسوه، لازم نعاودوا له الكلام مرة واثنين لين يفهمنا، لازم نحاولوا نسمعوه ما نقصوش على كلامه خاطر الكلام تاعه باش يكون اكيد متقطع، مش نقول له سي بون فهمت اوكي وانا نكون ما فهمتوش شنو يحب، بالعكس لازم نسمعوه نخليه يتكلم في عقله، نقول له داكوغ انا فهمتك برافو فهمت شنو تحب توصل لي. نحاول نتجنب الصراخ والإهانة المقارنة، مش صغير معني أنا ما فهمتوش ولا نقول له سيبون يزي أكها وبي إرجع بلاس، نحاول نسمع على الأخر نشجعه ونعطيه ثقة في روحه باش هو ينجم يكمل. حاجة أخرى بالنسبة اللي عندهم دي بروبليم دو برونونسياسيون اللي هي توا لا ماجوريتي نلقاها الحقيقة في رياض الأطفال، واللي هي نعرفوا الأول مشكلة متاحة اللي هما صغيرات هذوكم كانوا هما صغار يشدوا برشا لي زاباغي معناها سواء الإكران سواء كانت في التليفون وإلا في التلفزة يتفرجوا برشا. ذي بالحق لازمنا نقطة ونكونوا الأم والبو يكونوا واعين لها برشا، وعندها الحق هذا تكون سبب كبير للإكران اللي يعانيوا فيه صغار من دي بروبليم دو برونونسياسيون ديجا تظهر من حتى من عامين الصغير ما نجمش حتى يتكلم حتى كلمة ولا ما يقول حتى كلمة، وننصح إنه أكيد بيشوف إخصائي ويمشي الأورثوفونيست ويقعد يتبع صغيره بإذن الله. بالنسبة لنا إحنا كمربين نعاود اللي لازم الإحاطة، نسمع الصغير، نحاول حتى كي أنا باش نتكلم معاه لازمني ننزل المستوى نتاعه، شنو معناها يبدا الصغير معناها واقف، نحاول أنا باش نهبطلو نكون أنا وياه في نفس يعني المستوى باش نحكي معاه، يحس كالصغير اللي هو عنده أهمية عندي، الصغير يحس اللي هو مهم اللي كلامه الكل يعني مسموع. الإعادة والتكرار بمعنى معناها أني نحاول ديما نعاود شنو المعلومة اللي نحب نقولها ونحاول نسمعه، عدم يعني الغضب بالحق نشجعه ونقوله أنا فهمتك معناها فازي، نعاونه في الخدمة سورتو تخوازون، نعاول معناها نحاول باش نعاونه مثلا باش يخدم عنده أكتيفيتيات تسكية فيها مثل حسي حركي، نعاونه نلصق معاه نشده من يده نحضنه برشا نخليه نعاونه باش يخرج المقاطع. أهم حاجة هو التكرار، ديما نحاول باش نوصل لي زانفورماسيون الام وشنو عمل اليوم شنو الكلمة اللي تعلمها بالحق لو الانتيغراسيون والكوميونيكاسيون
0: مهمة برشا
1: الجروب مهمة برشا للصغار اللي عندهم دي بروبليم دو برونونسياسيون عفوا
0: حنين سامحني واحنا نحكيو على الادماج انه يخدموا المربين مع الطفل هذاك المدمج هذيك خدمة ما شاء الله يشكرون عليها بيان سور نحكي على الأغلبية خاطر فما أقلية ما يقبلوش اصلا الصغير هذاك في المؤسسه التربويه نتاعهم واذا كان قبلوه فميت الهوش بيه ما عليناش منهم خلينا نحكيوا على لي زيكزامبل الباهين ولكن نحب نحكي على بقيه الفريق بقيه الصغيرات اللي ما همش باش يعرفوا عمرهم 3 ولا 4 سنين مش يعرفوا الصغير هذاك اللي هو عنده صعوبه هذيك فباش يمشيوا يقولوا له شنو اللي في وذنك ولا انت علاش ما تقولش هكا اي كيفاش باش تفسر لهم الصغار هذوك
1: بالنسبه للصغيرات اللي عمرهم 3 او 4 وي نجم نقولوا احنا ماهوش باش يفهم كيف ما احنا نحبوا نوصلوا لانفورماسيون لكن صدقني الصغيرات توا ما شاء الله عليهم سورتو نعرفوا احنا عايشين في يعني مليو في بيئه كلها انترنت وكلها برشا يعني برشا تواصل وتبارك الله الصغار فايقين صحيح الانترنت عندها يعني حاجات نيجاتيف جدا تعطينا
0: عندها ايجابيات طبعا
1: هما تخبي يعني حتى كاين يكونوا معناها ايجابيات قليل دونك من الصغار توا ما شاء الله تنجم تشد انت صغيرات خبزهم تفهمهم تقول لهم صديقنا راهو كيفنا جوست لازم كنت باش تتكلم لازم تعلي في صوتك بصديقك يسمعك بالكدا صديقك هذاك لازمك تعامله معاملة بي اصدقائنا الكل نعامله معاملة بي نسمعوا نفهموا نعلموا صغيراتنا من الصغرى حتى من البيئة المصغرة من الاسرة للتنمر لا اذا شفت على صغير يتنمر على صديقه ما فيها باس باش نقول ماما نتاعو الفو اتر كونسيونت اللي صغيرك راهو متنمر لازمك تعلمه خاطر هو ما يعرفش لازمك تقول له راهو لازم نقبل الاخرين كيف ما هما راهو مع بعض مختلفين علينا ديما نقول التواصل والحوار يوصل للانفورماسيون اللي نحبوا عليها الكل حتى ولو كان صغير معناها مازال صغير وما يفهمش اهم حاجه للصغيرات اللي عندهم ديفيكولتي معناها اللي كيف ما انت قلت لازمنا الصغيرات هذوكم كما قلت قبيله دجا يعني نقابلوهم كي باش نحكيو معاهم لازمنا ما نحسوهم حتى شيء نجم نحكي معاهم حتى بالصور بالاشارات الطريقه ذكية نوصلوا لانفورماسيون نحب عليها واهم حاجه المقارنه لي ما نجيش قدام صغير نقول له انت توا فهمت انت توا سمعت يا اخي دونك هذه بالحق الكلمات هذه الجارحه راهي تقعد دي بوان في معناها فينا على نفسي دي بوان نيجاتيف دونك نحاولوا ديما نوصلوا للصغيرات انهم يحترموا الاخرين ويقدروا كيف ما هما وخاصه راه المربي عنده دور كبير بالحق نحاولوا نكونوا سيسين مع الصغيرات هذوك راهم في حاجه لينا احنا قبل كل شيء والكلمه الطيبه ديجا صدقه سورتو الحاجات سورتو الصغيرات ذوي الاحتياجات الخاصه
0: الصغيرات هذوما حنين عندهم لو بريفيليج انهم مثلا اذا كان يلبس لونيت عنده معناتها النظر نتاعو ناقص يقربوا ما اكثر للسبوره للبلاصه اللي باش يصير فيها النشاط ربما اللي عنده السمع معناها زيد يقرب يتحطوا في الصفوف الاولى هذاك معناتها تبع قانون القسم
1: حاجه مسلمه خلينا هذيك حاجه مسلمه الفو هذيك ديجا يعني لازم يكون المربي كونسيون الصغير هذيك الى بيزوين باش يقرب له احنا قلنا انه يوصل المربي يهبط اللوطه باش يقف المستوى نتاعو خلي انه ما يقعدش معناها من قدامه الا انه يعني ما يقعدش في الصفوف الاولى اكيد هما من معناها الحاجات هذوما مسلمه معناها مسلمه بالحياه الصغير اكيد اللي عنده ديفيكولتي سواء في النظر ولا في السمع لازم يكون قريب بالمربي من الاول باش خاصه اللي يقف في النظر باش يراو السبوره اللي ما يسمعوش مليح باش يسمعوا المربي شنو يقول هذوما حاجات يعني من غير ما نوصيو عليهم المربين لازم المربي وحده يفهمهم هذه حاجه جرى حتى قانونيا معناها يلفوا لاكسبتي صغار هذوكم وبالحق نحتويهم ونعطيهم برشا حب ونرافقوهم اذا حب الصغير هذاك المعلم نتاعو اوتوماتيكمون باش يحب القرايه اوتوماتيكمون ينجم يوصل نهار اخر لحاجه كبيره جراه واحنا في برشا ما شاء الله مشاهير ولا برشا معناها دوي خرجوا وما عندهم دي بروبليم ومعناها وليوا حاجات كبيره حنا نعرفوا كيما نقولوا قفه اديسون الناس كلشكم يعرفهاش دونك الفو لاكسبتي لونفون تيل كي لي نعاونوه نقفوا معاه نحبوه نفيسوه ما نقارنوهش بالاخر نحاولوا نبعدوا الماجوريتي على الغضب على السياح على الاهانات راهي تدمر نفسية الطفل. ونوصي لازم تكون الأم كونسيونت والبو كونسيونت زيادة، وزيادة لازم مع هذا الكل مش ديما مثلا نقول المربي المربي هذا الكل باش يهز المربي وحده، نو، حتى وكان هز المربي هذا الكل وحده لازم نثمنوا مجهودات المربي بالحق.
0: المربي دوره كبير ومهم برشا حتى في رحلة العلاج والتعافي متاع الصغيرات اللي عندهم صعوبات. تو نحكي أكثر على الصعوبات هذوما وكيفاش ينجم المربي هو اللي فيق اللي صغيرة ذاك عنده صعوبات وتبدأ الأم والبو ما همش فاقين بي، فأكل زيارات الدورية معناها واللقاءات الدورية مع المربي مهمة جدا باش تسأل على صغيرك، ووقت اللي يطلبوا منك الحضور تمشي اعرف راهم مش يقولوا لك راه صغيرك يشوش، راهم مش يقولوا لك على معلومه هكا تنجم تفيدك في حصص اخرى ان شاء الله. نرجعوا للمواضيع هذوما الكل، عندنا برشا مواضيع مهمه وتهم صغيراتنا وتوعي وتفيق الاولياء. شكرا لك المدربه حنان ساحلي، ان شاء الله نهارك اسعد. الايام 11:26 دقيقه، بعد شويه معكم مع موجز الاخبار وراجعين في ديمانش بلس.

0: plus. في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل تفيد في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين 12 من أكتوبر الجاري فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل في بلاغها أن معلومة التسجيل لورشة التدريب قد حدد ب100 دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حصريا ولا حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهة البلاد. كما لفتت إلى أن هذه الورشة التدريبية التي تتوزع على مساء يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تعلن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. وجاء هذا القرار إثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن لقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي هميلي وتوج بالجائزة الكبرى دامودا في الدور 31 مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في المغرب التي أسدل عليها الستار مساء أمس. بعد غروب شمس اليوم الموافق ل 29 ربيع الثاني 1448 هجريا تجرى عملية تحري هلال شهر جمادى الأولى لسنة 1448 هجريا. تختتم اليوم بقصر المعرض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع أرتيكريا والتي انطلقت في 5 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يجب أن لا نسمح للمعتدين بالإفلات من مسؤولية أفعالهم الإجرامية أثر الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النفطية وقطاع الطاقة الإيرانية خلال الحربين الماضيين التي أدت إلى حدوث مخاطر بيئية جسيمة. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
2: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: انت
1: هاو الغنية على الحب، فما برشا غنيات على الحب نسمعوا فيهم ديما. ما اليوم ربما ركزنا احنا في الاستوديو، ركزنا مع الكلمات بعد ما حكينا على الحب في صباحك معلومة، وتوا فقرة جديدة وموضوع جديد وضيفة جديدة في دومين ستوري.
2: بالضبط سهي اليوم في ضيفة جديدة في دومين ستوري، لكن بنفس طاقة الحب راهو ما شاء الله اليوم طبعا. الحب منتشر. باش نحكيو على مع الدكتورة هيلة السعيداني اللي هي متحصلة على شهادة الدكتوراه في اللسانيات العامة من جامعة قادس بإسبانيا وجامعة كارتاج بتونس، متخصصة في مجال تحليل الخطاب الرقمي والاتصال ومعالجة الآلية للغة. دكتورة هيلة السعيداني هي أستاذة مساعدة للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيتلا، التابعة لجامعة القيروان. مسارها المهني الثري نلقاها في مجال الشؤون الدولية، كيف كيف في مهمة استشارية لدى المنظمة الدولية الفرنكوفونية لشمال إفريقيا. احنا اليوم موضوعنا هو اللغة الفرنسية، دونك هي أهل أنه نحكي بالقدية على الموضوع ذي، خاصة أمام التحديات اللي تواجهها اللغة الفرنسية بعلاقة مع لغات أخرى كما الأنجلي وزيدة التحديات متاع الرقمنة. صباح النور دكتورة.
3: صباح النور ألي، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعين راديو جون تونسي والمستمعين اللي يسمعوا فيا توا.
2: مرحبا بك دكتورة. من الأول احنا قلنا اللي أنت متحصلة على شهادة الدكتوراه في اللسانيات العامة، شو معناها الاختصاص هذا؟
3: الاختصاص

0: إذا اللسانيات العامة أو ما يسمى بعلوم اللغات هي فرع من فروع اللسانيات تقوم على دراسة اللغة البشرية دراسة علمية. C'est l'étude scientifique du langage humain. كيفاش معناتها اللسانيات العامة هي تسعى باش تفهم النظام نتاع اللغة اللي نحكيو بها احنا البشر باش تكتشف القواعد نتاعها والمبادئ العامة نتاعها المبادئ اللي تنظمها باش نحدد ما غير ما تقتصر على لغة واحدة دونك هي تشمل كل اللغات. فوالا
1: واضح اوكي دونك انت توا الأستاذة قاعدة تقري في اللغة الفرنسية خاطر احنا باش نحكيو دونك باش نحكيو اكثر على اللغه الفرنسيه في اطار المفهوم العام هذه خاطر باش نفهموا النظام نتاعها واهدافها واللغه الفرنسيه في حد ذاتها كاين هكا نجمو نقولوا احنا الفرنسي نحطوه فرد باك هو بعد فما برشا اختصاصات وهذا هو اللي باش نفهموه معاك كيفاش تم دراسه اللغه الفرنسيه كاختصاص في الفاكولتي
0: هو اختصاص اللغه الفرنسيه يقوم على ثلاثة محاور أساسية باش نحاول نبسطهم ونحكي فيهم يعني بسرعة في كل وقت ما يسمحش نبدأ معناتها باللغة الفرنسية يعني اللغة وقت اللي نحكيه على لغة باش نحكيه على دراسة قواعد اللغة والصوتيات والصرف والتركيب والدلالة وتحليل الخطاب والتواصل الشفوي والكتابي وكيفاش الطالب يكتسب اللغة وكيفاش يتعلمها من بعد فما البارتين تاع الادب الفرنسي والفرانكوفوني بطبيعه هوني باش نحكيو على الروايه والشعر والمسرح والنقد الادبي ونحكيو زاده على الحضاره كي نقولوا حضاره باش نقولوا تاريخ باش نقولوا افكار باش نقولوا مؤسسات مجتمع وفنون وعادات المسار هذايا اللي يتدرج من الاجازه الى الدكتوراه احنا نعرفوا اللي في تونس يتبع المسار الجامعي نظام أمد LMD ليسانس ماستر دكتوراه الليسانس اللي هي تدوم 3 سنوات بعد البكالوريا الهدف متاعها هي باش تبني قاعدة أو فادير متينة للطالب في اللغة والأدب والحضارة اللي هو الاختصاص هذايا
1: باش يتعرف على برشا ماتيريت خلينا نقول
0: أبسوليومون وباش تنمي له زادا المهارات متاع الفهم متاعه والكتابة كيفاش يعرف يحلل كيفاش يعرف يعبر شفويا هوني تنجم تقول لي أنت ألي شنو اللي يتعلم الطالب
1: بالضبط أي
0: فوالا الطالب باش يتعلم التعبير باش يتعلم التحرير باللغة الفرنسية باش يتعلم قواعد اللغة باش يتعلم تحليل النصوص باش ياخذ فكره زاده على الادب الفرنسي والفرانكوفوني هوني انا نفرق بيناتهم على خاطر بعض ساعات يصير خلط بين الفرنسيه
1: هو انا باش نقول لك الفرانكوفونيه بالضبط تعطينا بربي توضيح للخلط هذا
0: اكزاكتومون هوني باش يعني باش نسهلها المعلومه وقت اللي نحكيو على فرنسيه باش نحكيو على بلادها فرنسا لكن كي نحكيو على الادب الفرنكوفوني باش نحكيو على مؤلفين مثلا من بلدان فرنكوفونية كيما السنغال يعني عندنا مؤلفين يكتبوا بالفرنسية تونس زيدا تعتبر بلد فرنكوفوني البلدان الفرنكوفونية هما البلدان اللي لغتهم الثانية الفرنسية فما بلدان أنجلوفونية يعني اللغة الثانية متاعهم كيما مصر وبارتي من لبنان وكل يعني هكايا دونك هوني كي نحكيو على الأدب الفرنكوفوني مانيش نحكيو على المؤلفين الفرنسيس نحكيو على مؤلفين يكتبوا باللغة الفرنسية هذا هو الفرق نكمل زيدا في شنو يتعلم الطالب وقت اللي يعمل مرحلة الإجازة باش يتعلم الحضارة باش يتعلم الثقافة باش يتعلم التاريخ وبالطبيعة باش يولي عنده منهجية عمل وبحث النتيجة اللي نتوقعها احنا من الإجازة في الأخر نتاعها سيكو الطالب باش يكون عنده ملكة للقواعد اللغويه والثقافيه نتاع الفرنسيه مع بيان سور امكانيه التوجه نتاعو لسوق الشغل والا مواصله الدراسه احنا يظهر لي مش باش نحكيو توا في المرحله ذي على سوق الشغل باش نكملوا شويه الماستر اللي ولي
1: اي كمل
0: فوالا دونك المرحله الثانيه هي الماجستير اللي هي تدوم عامين قابلة للتمديد العامين أخرين كأقصى درجة دونك هذا القانون يعطيه السنة الأولى الطالب باش يقرأ السوديسي الأول والسوديسي الثاني والسنة الثانية باش يقرأ السوديسي الثالث ومن بعد يتنقل فيها الطالب للعملية إنجاز مذكرة الماجستير سكو لون أبيل لو ميموار دو ماستر دونك ابارتيغ من البيريود هذيك القانون يعطيه عامين باش يكمل، فما شكون يكمل في سداسي برك، فما شكون يكمل في عام، انت والطالب انت وظروفه. لهنا باش نتوجهوا من العام اللي كان في الاجازه للخاص، وانه ولو انه المواد الموجوده في الاجازه ما تقلش اهميه، راهو يعني هي مواد مهمة، هي الباس، هو الأساس باش ينجم الطالب من بعد يكمل الماستر نتاعو.
1: أستاذة توا معناه في الليسونس يقراو الماتشيرات الكل في 3 سنين.
0: في 3 سنين
1: ما فماش اختصاص في العام الثالث، في الماستر فما اختصاص.
0: في الماستر بالضبط،
1: خاطر فما يعني اختصاصات أخرى في الليسونس، بدا في العام الثالث فما اختصاص.
0: موجود هو ديجا قبل كنا نحكيو، قبل ألي كنا نحكيو على إجازة أساسية وإجازة تطبيقية، ليسانس فوندامنتال وليسانس أبليكي. توا ما عادش فما، توا ولات الإجازة موحدة. علاش؟ على خاطر الإجازة الموحدة ساعة حتى من الجامعات التونسية سنة بركة يعني قاموا بإعادة تأهيل الإجازات، عملوا إعادة تأهيل الإجازات، يعني فما مواد جديدة دخلت وزدنا انتبهنا أكثر. معناتها أنا جو في بارتي دي بروف كي أون بريباري معناتها كيلكو ماتيير من اللي دخلوا جدد. ولينا عندنا حالة وعي اللي النظري برك ما ينجمش يدخلك لسوق الشغل، يعني يلزم نركزوا على التطبيق زادا، سكرون ابيل لي زاكتيفيتي براتيك، الأنشطة التطبيقية. دونك هذايا الكل موجود في الإجازة، هاو علاش وليت إجازة موحدة. لو كان ننتقلوا توا للماستر، الماستر أنت والجامعة، فما جامعات يبداو السنة الأولى ترون كومان، دونك يقراوا كل شيء والتخصص يكون ابارتير دو لا دوزيام اني، ابتداء من السنه الثانيه. وفما كيما كان نذكر المعهد العالي للغات بتونس اللي هو معروف بورقيبه سكول، الاختصاص التخصص نتاعو يبدا من السنه الاولى. وفما معلومه اخرى زاد الي، الماجستير هو نوعين، عندنا ماجستير مهني وماجستير بحث.
1: بحث اللي يلزم بعد الدكتوراه.
0: الماجستير البحث هو اللي خول لك تعمل الدكتوراه. الماجستير المهني بور لو مومون نجم نقول لك فما حالات خاصه وخاصه وخاصه جدا، معناتها باش ما نحكيش هكا ما نقولش حاجات غالطه، ينجموا يخولوا لك تعمل دكتوراه. حاجات استثنائيه. كيما
1: شنو استاذه؟
0: اختصاصات استثنائيه. والله يظهر لي الماجستير المهني للعربيه لغير الناطقين بها والناطقين بغيرها.
1: اي سبقت عندها معنا سي المنظر في الموضوع هذا.
0: نورمالمون تخولك استثنائيا تكمل الدكتوراه. نورمالمون.
1: وينجم يكونوا مدرسين في الجامعه؟
0: ينجم يكونوا مدرسين في الجامعه، بوتيتر مش بنفس الصيغه اللي نتاع المناظره الوطنيه لانتداب اساتذه مساعدين، يعني هذيا نعملوها بعد ما نتحصلوا على شهاده الدكتوراه، لكن نجموا نعيطوا لهم كخبراء، اساتذه خبراء، دي زيكسبير.
1: يعني فما طريقه انه يوليوا اساتذه جامعيين، ماهيش مربوطه كان
0: في التعليم العادي.
1: اي مش مربوطه كان في الماجستير البحث واللي كمل دكتوراه.
0: اي اما للي يطمح هي وزارتنا شنو اسمها؟ هي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. عندك التعليم العالي هو سي لونسينيمون التدريس. والبحث العلمي هي تو سكي كونسيرن نشر المقالات، نشر لي زوفراج الكتب.
1: يعني فما صيغه
0: مناشير علميه هوني نحكي اللي هي ما تقلش اهميه على صيغه التعليم العالي، دونك هي مقسمه لزوز، وزاره تعليم عالي وبحث عالي.
1: استاذه نمشيو للذكاء الاصطناعي ونشوفوا مثلا تحديات اللغه هذه امام ساعه قبل كل شيء، اللغه الانجليزيه. توا برشا شباب يقول لك انا كي باش نعمل ليسونس في لغه نمشي انجلي، خلي المستمع نمشيو معاه في تفكير.
0: هو توا فما الاسبانيول تغيير اهو الي
1: مثلا، والالمانيه زيد
0: اون كونكورونس.
1: اي شنو اللي يخلي الشباب توا قدام الطلب الكبير على اللغه الانجليزيه وبقيه اللغات الاخرى يمشي يتعدى الفرنسيه؟ شنو هو الافاق اللي تستنى فيه؟
0: هو شوف ساعة باش نجبد قوسين حول الذكاء الاصطناعي، على خاطر برشا معناتها ديما يطرحوه السؤال هذايا، يقول لك يهدد الاختصاصات الذكاء الاصطناعي توا ولا يعطيه فرص جديده. هو راهو الذكاء الاصطناعي معناتها حتى كان ناخذوا المنظمه نتاع التعاون الاقتصادي والتنميه في التحاليل نتاعها بينت ان الذكاء الاصطناعي يمكن ينجم باش يعوض بارتي جزء من مهام مثلا الكتابه والترجمه في
1: الترجمه خاصه الاستاذ. الترجمه تحس اللي فما تهديد كبير للوظيفه هذه المترجم.
0: صحيح، لكن في نفس الوقت الي الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة باغ اكزومبل انت جبتو كمثال باش يعزز انتاجية العباد اللي يخدموا في الدومين هذايا ويحسنوا من الاستخدام نتاعو.
1: يعني نحن ارادتنا احنا تحب تقول حسن استعمال
0: هو الامباكت. الامباكت يختلف حسب الطبيعة نتاع الخدمة. طبيعة الخدمة معناتها مش كيما انسان مترجم، مش كيما انسان استاذ، مش كيما انسان كونتابل، مش كيما يعني المهن تختلف. واليوتيليزاسيون استخدام الذكاء الاصطناعي يختلف، حتى الدرجات نتاعو تختلف. لكن يلزم يكون انا نقول ديما الذكاء الاصطناعي يوتيليزي ابونيسيون، يعني نستعملوه بطريقه تاع اخلاقيه، على خاطر باش نحكيو على ليتيك بروفيسيونيل، اخلاقيه المهنه. هو فينالمون الانسان اذا كان يخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيل من بعد هو باش يتحمل المسؤوليه المهنيه على النص نتاعو ولا على الخدمه نتاعو.
1: يعني حسن استعماله نلخصها هكا باهي. نرجعوا للغه الانجليزيه وبقيه اللغات اللي ربما كما قلنا الطلب عليها كبير ومطلوبه في العمل وفي كل البلدان. وانا قلت لونجلي خاطر نتفقوا عليه عالميا، في كبدا عندك لونجلي تخدم في اي بلاد.
0: اي احنا ديما نقولوا سي اون لونغ انترناسيونال، هي لغه دوليه.
1: اي شنو هو انا الطالب اليوم يسمع فينا ولا المهتم بالفرنسيه ولا ربما عنده اهتمام بعد تراجع قدام الطلب الكبير على اللغه الانجليزيه كمثال، شنو اليوم اللي يشدوا باش نقولوا احنا يشد انتباهه باش يكمل في اللغه الفرنسيه او يتوجه فرنسي، خاصه باش نرجعوا الاقبال الكبير اللي كان على اللغه هذه؟ شنو اللي يشدوا حتى عمليا، شنو الافاق نتاعها؟
0: هو انا يلزمني نقول هالمعلومه هذه اللي ما فما حتى لغه تقل اهميه عن لغه اخرى. يعني انا حتى كاستاذ فرنسيه ديما نشجع نحفز على مواصلة تعلم اللغة العربية اللي هي لغتنا. اللغة العربية يعني مهمة ومهمة جدا. وأنا زادة في نفس الوقت أستاذة إسبانية زادة نتعامل مع معها سيرفانتس التابعة للسفارة، دونك مانيش فين أستاذة فرنسية.
1: أنا الانفتاح على اللغات هذه هو المهم.
0: الانفتاح على اللغات مهم ومهم جدا. بالنسبة باش نشجع طالب باش يختار الفرنسية على غيرها من اللغات، نجمو نحكيو على الافاق نتاع اللغه هذيا
1: بالضبط ونربطها عمليا. اي شنو ينجم يخدم
0: مثلا؟ باش ينجم يخدم في مسار التعليم والتكوين مثلا، باش يدرس. ينجم يخدم في مسار الترجمه والتحليل التحرير سامحني اللغوي. كيف كيف زاد ينجم يخدم في الدومين نتاع الاعلام والاتصال وصناعه المحتوى. هوني بوتيت برشا اساتذه باش يترشوا عليا، لكن احنا نحبوا الا ما نحبوش صناعه المحتوى ولات خدمه. وصناعة المحتوى هوني نحكي بالمعنى الثقافي
1: للهدف المحتوى الهدف.
0: مثلا نعطيك مثال، مثلا متخرج يعني مختص في الفرنسية كيف يتخرج ينجم من بعد يعمل صناعة محتوى على بلادنا، على سياحة بلادنا، الثقافة لغاستخونومي كولينير متاع بلادنا، شعلنا في بلادنا معناتها كخاصيات، يعني يروج لتونس، يروج لبلادنا عن طريق استعمال لغة أخرى في الحالة.
1: يعني نواكب التطور حتى في اللغة مطلوبة ولا مش مطلوبة عالميا، أي لغة تنجم تواكب التطور وتوصل بها الرسائل للشعوب اللي تحكي بها، هذا هو، ولا الشعوب المنفتحة عليها كلغة. مشكورة دكتورة هيلة، تحب تقول حاجة في الختام؟
0: أنا حبيت نشكركم على خاطر فريمون الروبريك نتاعكم إلي تري انتريسونت، ويشرفني اللي حضرت معكم اليوم، وسيرتو يعطيكم الصحة اللي قاعدين معناتها كل مرة تاخذوا اختصاص وتعطيوا مجال للطالب باش يتعرف على آفاق كل اختصاص وعلى سوق الشغل زادة، خاطر هو اللي يهم الطالب من بعد هو شنو اللي باش يخدم بعد، معناتها هذايا ديما سؤال اللي يطرحه الطالب.
1: وإحنا زيدا يسعدنا جدا أنه دكتورة معناها تكون منفتحة على بقية اللغات
2: طبعا،
1: مش كلمة متشبث باللغة ذيك ليه فما كان، هي منفتحة ويهمها ثقافة الطالب قبل كل شيء ونجاحه في الحياة العملية. وكيف كيف كيف كيف هذيك علاش خليت تحكينا على مواكبة التطور التكنولوجي أما بطريقة هادفة. مشكورة دكتورة هيلة سعيديني، نتمنى لك كل النجاح والتألق
2: ان شاء الله. شكرا لك دكتوره. ومهم انه الطالب او الشاب اللي يسمع فينا يبدا عارف روحه الاختصاص اللي يحب عليه والا الاختصاص اللي نجم يوصله، على خطر كنا نحلموا احنا صغيرات كي نكبر نولي، كي نكبر نولي توا لا توا على ارض الواقع الاختصاص هذا وين ينجم،
1: خاصه قدام التطورات. سهيل لازمك من الاول تحط معناها أهداف واضحة، ومن بعد نجم تبدل في إطار التطور. هذا هو
2: إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله تمشيوا ديما الاختصاص تحبوه وتنجموا تلقوا فيه أفاق رحبة وواسعة. مزالنا مستنيين معاكم في ديمانش بلوس، وبعد شوية موعدكم يكون مع أنيماليا.

0: السيمة على باب السيمة تذكرتي قديمة ومعاي حكاية نفسي أغير
1: plus. Plus. Plus.
2: Dimanche plus.

0: تحية لكم مستمعينا، تحية الكريم زغبي اللي بشتقاهم بعد الفيراج، واللي قبل الفيراج يجي ناقشني أنا كيفاش نتناقش مع الفيترينير في حاجة أنا نعرفها أكثر منه، وهو مستعرف دكتور مروان الزياتي معنا تو في أنيماليا، مستعرف اللي أنا نفهم في برش حاجات، صحيح ولا لا دكتور؟ صحيح فلا هلو. دونك ريت التيفوس اللي حكيت عليه هنا ذاك ما تناقشوش توا حتى اللي زيد تقرأ عليه بالقديه 4 سنين اخرين باهين دراسه من بعد نحكيوا عليه. اليوم نحكيوا على اللي يصيب القطط برشا يشوفوا اعراض ربما تظهر على القطط نتاعهم، يعرفوا المرض سمعوا به ما يعرفوش الاسم بالضبط، اعطينا عليه فكره المرض هذايا.
1: الوغ نستغلوا دونك المناسبه اليوم باش نفكروا في التيفوس ونحكيوا عليه شويه، على خاطر قاعد يعمل في معناتها في برشا في برشا مشاكل في البريود هذايا، المرضى قاعد تدور برشا، دونك نوصيو العباد اللي عندهم مقطط يستحفظوا ويردوا بالهم. اليوم نحكيوا على التيفوس. التيفوس هو مرض فيروسي يتعدى عن طريق فيروس به. الفيروس هذايا دونك العباد اللي يربيوا الكلاب يعرفوا الباربو عند الكلاب، التيفوس عند القطط هو نفس الفامي نفس الباربو فيروس، جست هذايا باربو نتاع القطط يتسمى تيفوس طاعون. علاش طاعون؟ على خاطر يعمل برشا مورتاليتي، يموتوا به برشا قطط. المشكل في الفيروس هذايا انه هو فيروس ريزيستون برشا، يتحمل برشا، دونك لو فيت انك تنجم تمشي في الشارع في بلاصه فيها الفيروس هذايا والا تمس قطوس مريض والا اي حاجه من النوع هذايا تنجم تدخل بها الفيروس في الدار. وحتى كان بعض ايامات معناتها الفيروس يقعد ريزيستون في معناتها اخيب لي كونديسيون يقعد عايش.
0: الاسباب نتاعو باش نجمو ناخذو حذرنا للوقايه.
1: فوالا دونك لهنا نحن باش نحاولوا ناخذوا حذرنا قد ما نجمو، على خاطر العدوى كيما قلنا ما تتعداش بطريقه ديريكت اكاو، تتعدى بالطريقه الانديريكت. دونك بالطريقه الديريكت نتجنبوا انه قطوسنا يخرج للشارع، انه يخالط قطات اخرين. بالطريقه الانديريكت نتجنبوا نحن ان نمسوا قطات مرضى والا ان ندخلوا معناتها نمشيوا لبلاصه فيها برشا قطات ولا ندخلوا للدار من غير ما نبدلوا حوايجنا والا ننظفوا صباطنا اذا كان كنا في بلاصه فيها برشا قطات ولا فيها قطات مرضى.
0: اذا كنا فما سامحني دكتور، فما برشا ناس محبي قطط الشارع اللي يسخفوا عليهم ينجموش يربيهم، اما يمشيوا كل يوم يجي يهزوا لهم ماكله يتلموا بيهم القطط هذوكم يبداو يلعبوا معاهم وكل اكيد ينجم تنتقل العدوى للانسان، والا حتى اذا كان على حوايجه انتقلت ولا يديه وكل يسوفي انه ينحي الحوايج هذوكم يتغسلوا يغسل يديه بالقدا ينجم يمنع القطوس اللي عنده في الدار.
1: بالضبط فوالا دونك ديما نقولوا راه معناتها انه بالنسبه للفيروس هذا ريزيستون اكثر حاجه باش تخلي الفيروس معناتها ما يقعدش في دينا هو الماء والجافيل، دونك لازم نعقموا دينا ماء وجافيل مليح مليح كيف زاد الصباط نتاعنا لازم اللوطه حاجه خيشه حاشاك فيها ماء وجافيل، دونك لازم نمسحوا فيها الساقين نتاعنا واحنا داخلين باش نتجنبوا ان ندخلوا معنا الفيروس. كما قلت انت معناتها القطط نتاع الشارع جينيرالمون كيف تحط الماكله يجيوك برشا والكل، دونك الطاعون هذايا التيفوس نتاع القطط دونك المشكله نتاعو انه يعمل دي غافاج يقتل بالبرشا، دونك اون فوا راه مالوغوزمون ضرب في قطوس راهو باش يتعدى القطط الاخرين الكل باش تولي معناتها عندنا برشا وفيات في القطط، دونك لهنا نحاولوا ديما نردوا بالنا باش ما نكونوش نحن سبب في ان نعديو العدوى هذه من قطوس لقطوس ولا من بلاصه لبلاصه زادا. باهي دونك نحكيو على التيفوس اللي هو مرض يمس القطاطس اللي عمرهم اقل من عام، دونك اللي عمرهم اكثر من عام راه ما يتعرضوش للمرض هذايا دونك ما يجيوهمش الاعراض، اما لازم يكون ناقل للفيروس، يعني ياخذ الفيروس ويهزو ما يتكثرش الفيروس في بدنه باش يكون اخطر، اما لازم يهزو في ساقيه في شعره ولا في هواء في حبيته معناتها ويدخله للدار. يعني عبد اللي عنده قطوس كبير وقطوس صغير ينجم القطوس الصغير قاعد على روحه في الدار، القطوس الكبير يخرج ويرجع للدار ينجم يكون السبب في انه يجيب لنا العدوى.
0: دونك فما فاكسان يتعمل للقطط الصغار ضد التيفوس؟
1: بالضبط، دونك اللي هو الفاكسان الاوردينير العادي اللي نعملوه الفاكسان كوكتيل اللي هو يحميهم من برشا امراض من جملتهم التيفوس. دونك الفاكسان ديما نعاود نفكر انه راهو فاكسان واحد ما يكفيش، لازم يكون ثم تذكير واحد على الاقل بعد المره الاولانيه، دونك اذا كان فاكسان كيما اليوم فار اكزومبل نعاودوا بعد 3 جمعات من بعد سوا باش نوليو نعاودوا مره في العام سوا باش نعاودوا راه في الاخر بعد 3 جمعات اخرين اذا كان عندنا ريسك كبير نتاع مرضى، مثلا اذا كان قبل ما تلنا قطوس في الدار ولا مرضوا لنا قطوس في الدار ولا نخافوا برشا من مرضى، دونك لهنا نتجنبوا انه يتعدى لنا العدوى باش نزيدوا اكثر فاكسانات. يقعد بيان سور كيما اي فاكسان راهو ما يحميناش 100%، يخلي البدن يعرف الفيروس ينجم يقاوم وقت اللي يجيه الفيروس، اما مش معناتها انه باش عندنا شانس 100% انه ما نمرضوش بالمرضى، دونك يقعد مع الفاكسان لازمنا زاده نستحفظوا.
0: نستحفظوا من الخلطه انه ما يخرجش برشا للشارع القطوس والا يخرج للجنينه انا نعرفها ما فيهاش برشا قطاطس، كيفاش ننجم؟
1: من المستحسن ما يخرج جمله خاطر ما فماش بلاصه احنا نعرفوها، معناتها هذا فيروس نحكيو على فيروس ميكروسكوبيك ما يتشافش بالعين، دونك في اي بلاصه تنجم تكون كونتاميني. حتى ابسط حاجه وقت اللي تصب الشتاء الماء نتاع الشتاء وقت اللي يهز الفضلات اللي موجوده واللي معاهم الفيروس اونتراتر معناتها في الدنيا راهو يفرقهم في البلايص الكل، دونك اي بلاصه تنجم تكون كونتاميني، ولهذا دونك نتجنبوا خروج القطوس نتاعنا لاي بلاصه خارج الدار. وفي صوره ما
0: فسامحني دكتور، فما بريود معينه ما يعني يخرج فيها القطوس اللي يكثر فيها التيفوس هذايا والا ما دام صغير ما يخرجش وكهو؟
1: ولا هو ما دام صغير ما يخرجش، معناتها هي ماهيش سيزونيير، معناتها المرضى هذو ماهيش مربوطه بسيزون، مي جوست حابين نفكروا فيها توا على خاطر قاعدين في البريود هذا نشوف في كميه كبيره برشا من القطوس اللي مرضى بالتيفوس هذايا، ومعناتها فاهم اللي يعيش وفاهم اللي ما يعيشش وفاهم اللي معناتها يتعب برشا في المرضى نتاعو، معناتها يقعد اوسبيتاليزي راهو لازم سيروم وكل شيء، خاطر هي مرضى باش تعملنا اسهال باش تعملنا برشا ردين، دونك باش يكون ثم نقص كبير معناتها في السوائل اللي في البدن والاملاح المعدنيه، دونك باش يشيف من الماء، دونك وما نجموش نشربوه دواء خاطر اللي باش نشربوه له باش يرجعه خاطر معناتها مريضه برشا، دونك لازم يولي سيروم. مع هذاك معناتها برشا دوايات اخرين، والمرضى دي تمس برشا بلايص اخرين في البدن وتمس الكبده وغيره والمصارن، دونك الحق معناتها من اخيب الامراض اللي تنجم تصير القطوس.
0: دونك هاك خذينا فكره على الاعراض، اذا كان فما اسهال تقيؤ بيان سور مش باش يقبل لا ماكله ولا ما في البريود هذيك، ما نمشيوش نجريو الكدويات الرعوانيه والمنزليه ولا فلان عنده قطوس دواه هكا وهكا، لازم كوت كوت نتصلوا بالطبيب
1: في اسرع الاوقات. فوالا دونك الوقت راهو عامل ياسر مهم في انك تنقذ القطوس نتاعك.
0: و معناتها نعرفوا اللي هو يقتل، اما اسكو فما ديكا يمنعوا ولا لا؟
1: فما ديكا يمنعوا، اما ما اشوف خليني نقول لك يجيو ديما عباد عنده مختص مرضى كيما كي يسالوا على الشانس نتاع القطوس نتاعو قداش عنده شانس باش يعيش، قداش نسبه مئويه، ريالمون كل قطوس والمناعه نتاعو، كل قطوس والستاتيو نتاعو، فما شكون مفاكسن فما شكون لا، وانت والفيروس اللي قاعد يدور حتى فما بليزيوغ سوس تلقاهم قاعدين يدوروا، ساعات يجي فيروس خفيف ساعات فيروس قوي، ما يقعد في الحالات الكل لي شانس نتاعو راه ما يفوتوش 50%، معناتها خلينا نقولوا 50% يعيشوا 50% ما يعيشوش، فوار دي بيريود كيما البيريود هذايا اللي قاعد يدور فيروس فيريولون برشا، دونك خلينا نقولوا حتى معناتها نسبه الوفيات تفوت حتى ال 50%.
0: باش اللي يمشي في بالهم انه حيواناتهم اذا كان قاعدوا في الدار راهم باش يمنعوا من اي مرض قد يصيبهم، معناتها فما ما يسمعوا فينا تو يقول لك لا لا انا قطاطسي ما يخرجوش من الدار جمله، ولا عندي جرو ما يخرجوش من الدار جمله، ما عنده اشي مرضه، علاش نقعد نعمل له في فاكسان؟
1: خاطر احنا اللي نخرجوا، خاطر معناتها مالوغوزمون هو صحيح ما يخرجش، ما احنا اللي نخرجوا دونك احنا نجموا نجيبوا الفيروس للدار، وفي اغلب الاحيان معناتها خلينا نقولوا القطاطس معناتها جينيرالمون القطاطس يتربى في وسط في دار ولا في ابارتومون ولا حاجه، دونك ما عندوش برشا اكسي لبرا، ومع ذلك يجيونا معناتها لي كالي كيما هكايا اللي معناتها تلقى عندهم الفيروس، خلينا نقولوا انه حتى قطاط في عايشين في ابارتومون عمره ما خرج من الابارتومون نتاعو، تلقى عنده برغوث وتلقى عنده دود في كرشه. نقول قايل منين جاو هذوما؟ كان هذوما حشرات ولا دي واحد نلقاوهم، فما بالك الفيروس مع هذه حاجه ميكروسكوبيك، دونك راهو حتى الحاجات اذا كان حيوانك ما يخرجش راهم ينجموا هما يجيو يوصلوا للدار بطريقه او باخرى.
0: واضح. نختم معك بتطهير المنزل دكتور، قلت لنا الماء والجفال، معناها حتى اذا كان هذا بالنسبه لدبشنا يدينا والدار الكل كي نحب نعقمها يلزم بالماء والجفال.
1: دو بريفيرونس معناتها ما نصعبوش برشا على العباد، الماء والجفال معناتها راهو كافي وافي باش انه يقتل اي مرضى من جملتها من التيفيوس هذوما، دونك الماء والجفال كافي باش نعقموا به الدار.
0: واضح. كل مره نسلطوا الضوء على نوع من انواع الامراض اللي ربما نجهلوها نجموا نوصلوها لحيواناتنا من غير ما نعرفوا، يمشي في بالك اللي انت باش تخرجوا يتفرهد ويدور ينجم يروح بمرضى اذا كان لاحظتوا اي عارض من العوارض الاعراض اللي سماهم لنا الدكتور، لازم في اقرب فرصه تتجهوا للطبيب البيطري. شكرا لك دكتور مروان زياتي، شكرا، ان شاء الله نهارك اسعد الايام، الى اللقاء.

بالإيقاعات التونسية نوصل مستمعينا لختام حصتنا اليوم من ديمانش بلس. شكرا لكم على المتابعة, شكرا لكل ضيوف اللي أثوا الحصة. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. بعد شوية كريم زغبي وفيراج, إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تختتم اليوم جزيرة جربة فعاليات معرض الصحة النفسية للشباب الذي تنظمه جمعية مدى للمواطنة والتنمية بجربة بالشراكة مع دار الشباب ميدونة تحت شعار صحتك النفسية هي قوتك من أجل غد أفضل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية. المعرض يتضمن لوحات فنية تحسيسية تهدف إلى القرب من الشباب والفئات الهشة وفضاء للاستماع إلى مشاغلهم، بالإضافة إلى أنشطة توعوية حول الصحة النفسية وفق رئيس الجمعية محمد صالح اللملومية. تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية، وذلك بداية من الساعة 9:30 صباحا بقاعة راضي الحداد مقر مجلس نواب الشعب. ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار دراسة مقترح القانون المذكور المتعلق بالإطار القانوني المنظم للهيكل الرياضية وما يطرحه من مسائل تتعلق بتسيير هذه الهيكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها. يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم امتحانا لأسناد البطاقة المهنية للدليل السياحة صنف معاون بداية من 25 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية. وأشار الديوان في بلاغ له لأنه تم تحديد يوم 25 أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم ملفات الترشح، داعيا الراغبين في المشاركة للتسجيل عن بعد عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض مع أرسال ملف الترشح وفق الإجراءات والوثائق المحددة. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. وجاء هذا القرار في اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن بالقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. أفادت إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل في بلاغ إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من 9:00 صباحا. وأضافت في بلاغ لها أن معلومة تسجيل للورشات التدريبية قد حدد ب100 دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل. في أخبار العالم، عشرات المستوطنين يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الصهيونية. وقد أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,377 شهيدا و 175,398 مصابا. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: Finish.
6: Shut up! Shut up!
7: Virage!

مساء الخير، مساء النور، نصف نهار وخمسة وثلاثين دقيقة. تحية لكم الناس كل أذير موعد الأسبوعي من فيراج موسم العاشر تقريبا كل نهار تحد من الوقت هذايا حتى الماضي ساعتين نكونوا موجودين حاضرين معكم من أجل أن نوصلوا أصواتكم اللي توصل على نمر تليفون 71-844-411 هذا نمر التليفون لموضوع على ذمتكم باش نجموا تكونوا موجودين حاضرين معنا تعطيوا رايكم فيما يخص المواضيع اللي قاع طرحها في البرنامج. السلام عليكم الناس الكل، السلام على كيبا الكل، السلام على كوثر البجاوي اللي موجوده معنا في الاخراج التقني، عزيز موجود في الاخراج الرقمي، كريم الزغبي السلام عليكم، تحياتنا ليكم. ديما نذكر نمر التليفون 71-800-44-411. اليوم تقريبا زوز مواضيع نحكيوا عليها، الموضوع الاولاني الموضوع الأهم، الموضوع المهم، الموضوع اللي تقريبا كل عام كل موسم رياضي يتم الحديث على الموضوع هذا. إلى حد الآن ما لقيناش حلول، إلى حد الآن نستناو في حل ينجم يبعد علينا الظاهرة هذه، ولو أنه ما عادش ظاهرة أصبحت واقع موجود. الجديد شنو في الموضوع هذا؟ جديد أنه انتقل ولا انتقلت الظاهرة هذه من الملاعب إلى القاعات، ولو أنه كانت موجودة، ولكن وقت لتمس أصناف صغرى في رياضة كرة اليد، ولو أنه أيضا الظاهرة هذه موجودة في مختلف الرياضات الجماعية سرتو، فإنه يلزمنا على الأقل نعمل زوم على هالظاهرة هذه من أجل أنه نحاول نلقاو شنية الأسباب وما هي الحلول الممكنة. نحكي أكيد جدا على ظاهرة العنف المتفشي في الملاعب وفي القاعات الرياضية. أكيد الناس الكل شافت الفيديو والمشاهد اللي لا تموت للرياضة بصلة من مباراة كرة اليد لجامعة صغر صيادة والترجي الرياضي التونسي في قاعة صيادة، واللي عنف بين ملاعبية صغار، ثم لقينا نزول بعض الأطراف من الجماهير، ولقينا بعض جامعة كرة اليد سلطت عقوبات على بعض ملاعبية الترجي وبعض ملاعبية صيادة. العنف اللي كما قلت كان موجود في الملاعب كان موجود وما زال موجود بين جماهير الفريق الواحد. ورينا تقريبا البارح على الترجي الرياضي التونسي لعب مباراته ويكلو بعد العنف اللي صار في الجروبات في مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. دونك لقينا الترجي يلعب بلا جمهور في ملعب رادس

أخلاقي، التكوين يلزم يكون على مستوى الأخلاق قبل حتى المستوى الفني. شو أسباب الظاهرة هذه؟ علاش العنف إلى حد الآن ما لقينالوش حلول؟ علاش العنف أصبح متفشي بشكل كبير برشا؟ هل لأنه الـ الـ الـ الـ الـ الرياضة بعدت شوية على أهدافها، على خاطر نحبه ولا نكره جمعية في الأخير راهو باش تكون صغيرات باش بعدهم على المخاطر اللي نجموا يتعرضوا لها البرة، باش يجي صغير يتعلم حاجات جديدة، يتعلم أخلاق. يظهر لي رينا قبل كان فما روح رياضية كبيرة بين الجمهور وبين الملعبية، وفما جماهير كانت تجي للملاعب باش تشجع فريقها، ربح خسر في إطار الروح الرياضية. كنا نشوفوا حتى دربيات ودي كلاسيكو يتلعبوا، جماهير تمشي مع بعضها وتروح بعد المباراة مهما كانت النتيجة. شو اللي تغير بالضبط؟ شو اللي تبدل بالضبط؟ كنا نراو جماهير تجي باش تصفق ما نعرفش الحمادي العقربي، ونعرف ونتذكر مليح اللقطة الشهيرة اللي جمهور السيابي كان يزفر على الاربيتر وقت اللي أعطى حمرة اللي حمادي العقربي. دونك وين هالصفة هذه متاع الروح الرياضية علاش غابت؟ المشكل الأعظم والأكبر أنه العنف ما عادش بين جماهير الفرق المتنافسة، لا ولات بين حتى جمهور الفريق الواحد. هل لأنه بعدنا شوية على هدف الرياضة؟ هل لأنه أيضا فما أسباب أخرى وعوامل أخرى، ولو أنه العوامل ديما تمشي في الكوتي بوزيتيف، ولكن فما أسباب أخرى، مسببات أخرى تجيش الجمهور بطريقة غير مباشرة باش نلقاه فما عنف نهارة السبت ونهارة الأحد، وباش العنف هذا ينتقل من الأكابر إلى الأصناف الصغرى. ما هي الأسباب وما هي الحلول الممكنة لعودة أو لظاهرة العنف اللي رجع إلى المشهد الرياضي بعد العنف اللي شفناه في قاعة سيدة في مباراة كرة اليد بين صغر سيدة ولا ترجي رياضي التونسي؟ هذا الموضوع الرئيسي بالنسبة لليوم. 71-844-411 نجموا تكونوا موجودين حاضرين معنا في فيراج حتى الماضي ساعتين. موضوع واحد آخر أكيد جدا نحكيه على استعدادات الأندية التونسية للمسابقات الأفريقية، خاصة بعد النتائج اللي صارت البارح في الدفعة الأولى من الجولة الخامسة ذهاب من مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأفريقي ينهزم أمام اتحاد بن قردين قبل موقعة لوبومباتشي، ولا ترجي يفوز البارح على الأولمبي البيجي 3-2 هاتريك للمستوري. دونك الاستعدادات قبل سيرتو زوز نوادي مطلونة في رابطة أبطال إفريقيا. النادي الرياضي الصفاقسي اللي ينهزم أيضا أمام ساقية الدير في برشا اعتبروها مفاجأة، ولكن في الأخير الكرة نتائج الكرة على الميدان. أيضا ندري ذي الصفاقسي يلعب في كأس الاتحاد الإفريقي في انتظار مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي. دونك كيفاش تراو استعدادات الأندية التونسية للمسابقات الإفريقية؟ الإفريقي مباراة صعبة في لوبومباتشي أمام تيبي مازمبيا، ترجي أيضا في مواجهة صعبة أمام السواحل الليبي، ولكن هل تغير مردود الترجي والمناخ وغيره بقدوم بابلو المدرب الإسباني الجديد بالنسبة للترجي التونسي؟ هذوما المواضيع اللي موجودين، زوز مواضيع العنف وأيضا استعدادات الأندية التونسية لمباريات الذهاب سواء في كأس رابطة أبطال إفريقيا ولا في كأس الكونفدرالية الإفريقية. 71-844-411 ترتيحة صغيرة مع الموزيكا، وبعد ناخذوا تليفوناتكم وباش ناخذوا معنا زادا بعد زميلنا زياد الخياري. شوفوا معاه سيرتو أنه كان موجود في مختلف الملاعب في مختلف القاعات مع الأكثرية ملاعب، كان عايش فترة ما فماش عنف، ولكن أيضا نتصور خلط على بعض المباريات اللي فيها عنف. راجعين بعد لحظات حتى الماضي ساعة على قلبي تاع حتى الماضي ساعتين احنا معاكم في فيراج.

0: défilé. Combien je t'aime, Malais et Tunisie.
1: Virage.

0: فيراج مرة أخرى نجدو كمال تحية للناس الكل. نصف نهار 49 دقيقة احنا معكم حتى لماضي ساعتين. تليفوناتكم بداو واصلين على 71 844 41 41 71 844 41. اليوم نحكيو على زوز مواضيع. موضوع رئيسي العنف في المشهد الرياضي، الأسباب والحلول الممكنة للقضاء على هالظاهرة هذه، خاصة وأنها ولا تتكرر بشكل كبير برشا كل موسم رياضي. الشيء اللي خلينا تقريبا منذ 2011 إلى حد الآن من الدول القلائل، إذا مش الدولة الوحيدة اللي المباريات فيها تدور بحضور جماهير الفريق المستضيفة فقط إلى حد الآن. معناتها نحكيه داخلين على 27 بريسك 16 سنة 16 موسم رياضي بحضور فقط جماهير الفريق المستضيفة، ورغم هذايا نلقاو فما العنف، نلقاو نسيون عندها سنوات ولات موجودة. حكيت الجروبات ولو كل جروب يحب يفرض هيمنته على الفيراج، نلقاو مشاكل موجودة. الشيء اللي خلى برشا أندية تتعاقب، آخرها الترجي الرياضي التونسي اللي لعب البارح مباراته أمام الأولمبي الباجي دون حضور جمهور. عنف كما قلت كان موجود في الملاعب، في القاعات موجود ونشوفوا فيه، ورينا عملاه الباسكيت شنو اللي صار، وقداش من مباراة توقفت وقداش من مباراة تعاودت، ولكن أنه يوصل ينتقل العنف هذا إلى الأصاغر إلى الأذاني حتى الأواسط في رياضات. وشفنا الفيديو اللي داروا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة صغر كرة اليد بين اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي، يظهر لي لأنه يلزمنا نعملوا وقفة صغيرة. هذا الموضوع الرئيسي. الموضوع الثاني أكيد استعدادات الأندية التونسية للمسابقات الإفريقية، الترجي الإفريقي وأيضا الندري الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي ربح، صفاقس والإفريقي خسروا. الإفريقي أمام مواجهة صعبة في لوبومباتشي، هزيمة اتحاد بن قردين هل تؤثر على المناخ؟ الترجي مع المدرب الجديد فابلو أكيد جدا تغيير في مستوى التعامل الفني وأيضا الروح اللي موجودة في المجموعة، هل هذا نجم يكون عامل زاد إيجابي قبل مواجهة نادي سواحل الليبي؟ ندري السفاقسي ينهزم ترجي هذا الجرجيسي نسناوها اليوم. دونك هذوما تقريبا إلا زوز مواضيع اللي موجودين حاضرين معنا. كما قلت في الموضوع الأولاني العنف اللي موجود في المشهد الرياضي، شيكون حاضر معايا وسعيد جدا زميلنا من قسم الرياضة زياد الخياري. لماذا زياد الخياري؟ لأنه بكل بساطة سنوات وسنوات، مش لازم زياد يقولنا قديش من عام خاطر نعرفه برشا سنوات، زياد الخياري موجود تنقل بين مختلف الملاعب أكيد جدا، عايش فترة اللي ما كانش فما العنف هذا، حتى كان موجود كان شاذ ولا يقاس عليه، ولكن أيضا أكيد أنه عايش في الفترات الأخيرة عنف موجود في الملعب. الأسباب والحلول نخلي أهل الاختصاص وإلا أهل الميدان اللي موجودين كل أسبوع في الملعب بينجموا يحكيونا بأكثر تفاصيل. سعيد جدا أني رحب زياد الخياري. زياد مرحبا. زياد
1: كريم ليك وحشة أخويا، يعطيك الصحة وملا مواضيع. وأنا باش نبدأ لك من معناتها من الموضوع الثاني اللي مانيش معني به، يعني رتبنا الأمور معاك. ربي يستر بالتوقف الدولي اللي صار، والشانتي نتاع معين الشعباني والمنتخب الوطني، واللي صار لنا الكل، وحكاية ماتش مالي وماتش ويت الكان 27 للأندية التونسية اللي بيدها تمست، غيرت مدربين، جرجيس غيرت وعندها كأس كونفدرالية، ولدها مصر مشارك. سياسات اليوم كان سمعت الاخبار نبيل كوكي، نعرفش تاكد هولي كريم، يعني غادر وعنده ديبلاسمون بعد نهارين. دونك ترجي جاب مدرب جديد، اوكي بطوله ماتش ويكلو البارح، مش هذا موضوعنا. دونك نرجع لموضوعنا، مانيش عالم اجتماع، مانيش يعني اخصائي يعني معناتها علم اجتماع الرياضه او امني، عشت صحيح في الميدان من 30 سنه. العنف موجود كريم من الستينات من السبعينات موجود، لكن علاش تفاقم كل عام ندوة داخلية ويجيبوا لك سوسيولوج والرابطة ندوة هذه نتاع شهر اكتوبر الوردي ديما تصير نعرفها، ما لقاوش حل. معناتها الانجليز لقاو الحل اليوم، ماتش ليفربول مثلا سيتي صحيح فما ريفاليتي في اوروبا وكذا، معناتها ناس ماتت في الميادين، نتذكر الحادثة نتاع بلجيكا هزت العالم الهوليغانز. في تونس كل عام نفس الحكاية تعاود، وصلت حتى معناتها للأصغر. أنا أقول لك زادة في المكتب فما العنف، في الشارع فما العنف، مجتمع عنيف، مجتمع يلقى الفضاء الرياضي المغلق أو الميدان المفتوح، ولو أنه حتى بالفريق المحلي الجمهور هو المحلي حاجة في العالم الكل الكرة الأرضية، ما صارتش هذه في الكرة الأرضية. فحتى جروبات في بعضهم تو التقليد على الجروبات ولاو يعملوا مشاكل. أنت ما عندكش فكرة كريم، فما أمنيين صوابعها متقصد في الحماية المدنية، في فما أمني علاش تقول الجورجاني تلعب مع ثلاثة؟ ما سألتش علاش الجورجاني باسكيت معناتها هون تلعب مع ثلاثة وقتها وعلى الليل وعلى المكتب وعلى المرواح وعلى الأمور الأمنية، زاد قداش منهم الأمن؟ الميدان الإعلامي تمس زاد في التريبون. الحل عند سلطة إشراف
0: الجمهور، أيضا نعرف الجماهير أيضا صارت صارت الإصابات وصارت حتى وصلنا حتى للوفية تسيفو على نتذكروا عمر العبيتي الله يرحمه.
1: المحاكمات صارت وبعد
0: الأسباب زيت الأسباب. خلينا نمشيو ديكا ديكا. أنت قلت المجتمع عنيف، هل هذا
1: الطفرة صارت فيه ولا عنيف؟ يعني مخاطر المجتمع من 2011 ولا ياسر عنف لفظي
0: مادي
1: مادي في الشارع في الضوء في الحومه في المكتب في كل في الليسي اكثر. انت العنف عطاك جروبات في الليسي حوسوا معناتها ويدخلوا على جروبات اخرين ويعملوا الدخله ومنهم وما غادي وتصير مشاكل. دونك المجتمع مسوا هالعنف هذا لطف يا ربي فيروس معناتها مانيش فاهمين عليه.
0: هذا بريسك نحكيو اون جينيرال نقولوا المجتمع عنيف. خلينا نمشيو نخصوا شويه ونتوغلوا نعملوا زوم في الرياضة في صلب حتى المسؤولين تصريحات مسؤولين قبل ما نجي راه باش نعطيك ما نعرفش نعطيك الكوتي زاد الإعلامي خاطر فما فوالا. خلينا نمشيو للمسؤولين غيرت المسؤولين زيد لأنه كان فما مسؤولين اللي ليلة الماتش ماتش كبير تلقى مسؤولين تستضيف بعضها وتستضيف الملعبية وتستضيف الشيء اللي يخلي الأجواء والتونسيون تطيح شوية بين الجماهير. توا أصبحنا نشوفوا في تصريحات مسؤولين لا مسؤولة.
1: هو المسؤول القولي انت تغير بالطبيعه المسؤول نتاع الستينات والسبعينات والجيل نتاع عثمان جنيح وسليم شيبوب وحموده بن عمار ماهوش الجيل هذايا نتاع المسؤولين الموجودين في الـ في الـ في الانديه. هي الانديه كلها تبقبق وفلسه. المشكل في الاخلاق والقيم. المسؤول اللي ماخذ توا مسؤوليه في النادي ما عندوش اخلاق وما عندوش قيم. وين يلقى اللعبة سمحني كريم في الإعلام؟
0: ديما من غير تعميم نقولوا فما بعض المسؤولين ولكن على الأقل
1: فما شكون ذكرني خلنا نذكر معك.
0: ما هو ديما أنا نتجنب التعميم نقول
1: نعرف كريم
0: نقول بالك فما بس فما بعض المسؤولين اللي ما زالوا على الأقل إلى حد الآن يحاولوا أنهم يقربوا يحاولوا أنهم يصلحوا شوية
1: مثلا العمران وسقيت الدير خلنا نخدم هما جاوا من الهوات وهكا يعملوا في حاجات مزيانة ما عندهمش صحيح تيفوفان كبيرة جمهور وقاعدة كبيرة.
0: ورينا البارح سقيت الدير بعد الانتصار الملعبية والمسؤولين طلبوا من الملعبية أنها تخرج وأنها لا تحتفل أمام الجماهير.
1: برافو رغم الضغط وتعرف اللي صاير للسياسات في الفترة هذه. يعني كي نلقاو حاجة كي أوكي المسؤول توا قاعد يلعب في اللعبة مع الميديا
0: لأنه المسؤول مسؤول وكأنه يحب يطيش الكرة دائما للمنافس للحكم يلقى مبرر للنتائج.
1: صحيح المدرب المسؤول للاعب الكل تتحمل. الإعلامي كريم الإعلامي زاد يلعب اللعبة ولا يستقبل وياخو القنبلة هذيك ويفجرها وتبدأ تدور ويقصها كيما يحب هو يمنتجها ويركبها ويبرقشها. زاد مشكل الإعلام في تونس توا شوف أنت المنصات الكل فتوات كلها ديكرونيكور وكل واحد يحكي بالزي نتاع فريقه. الأخلاق اللي حكيت عليها أنت كانت أقل عنف قبل في الجيل الذهبي نتاع الرياضة مش أحكي على الكورة على الرياضة التونسية
0: الرياضة بصفة عامة
1: يعني أي الرياضة القبة كانت معبية قصر المعارض كيف كيف صارت سوسة تعبى الباسكيت في الكروان الجو الحركة الأخلاق. أما راهو صارت حاجات قبل مش بالحد هذايا
0: فوالا احنا نحكيو على الحد هاي
1: اي مش بالحد
0: نحكيو على نحكيو على الكونتيتي والكاليتي زيد بالجانب السلبي معناتها انتشار
1: اي دور نحن كإعلام عمومي نحكي على احنا مثلا الصفة نتاعنا في الإعلام العمومي وانه زاد يلزمنا نعديو رسائل إيجابية وقيم وأخلاق وربي والمدرسة ما عادش تربي تعبت المدرسة المعهد العائلة ضعفت زاد العائلة ولدها يخرج أمه تخاف عليه أبوه يخاف يخرج يمشي الجروبات ويأخذ القيم تاع الجروبات ومشاكل الجروبات ويعمل ديبلاسمان وبعد تسمع مع ولدها اللي توقف ولا ضرب بوليس ولا هو تضرب مضر لو شبدنا عمر الله يرحمه محب الإفريقي معناتها في موقع ترادس. دونك أنا حكينا الكل الحلول مش عند الإعلام الحلول عند سلطة الإشراف في تنظيم المباريات
0: انت زياد لو يطرح عليك السؤال هذايا وتكون عند صوتك يوصل، شنو نجم نعملوا حلول؟ هل يكفي انه نقعدوا على الطاوله؟ هل يلزم قوانين رداعيه؟ الى متى باش نقعدوا نلعبوا بجماهير فريق المستضيف؟ علاش ما نجربوش؟ علاش الامن قادر انه بما انه في مباريات الشامبيونز ليج وفي مباريات المباريات الافريقيه تلقى الجماهير من الزوز نوادي حاضرين وقادر انه يامن ل 30 و 40 و 50 الف.
1: الامن قادر ما قداش منه تو كريم كنت تحكي لي على جروبات في بعضهم في فريق واحد. الترجي نجح في الثوره في الشامبيونز ليج في الفينال نتاع 50 الف مع الوداد يظهر لي هكا في رمضان وكذا وقبل حتى مرتين مع معين مره مع نبيل معلول. يا مقتي هم جروبات في بعضهم ما يخليوش المشهد في التلفزيون يتعدى باخلاق الناس تتفرج ترجع على صغيراتها في فريق واحد كريم. الحل هو القانون، المعاقبه، المراقبه، واخويا تتحرم منه الملعب والفضاء حتى كما تقول تتعاقب. عجبتي الرابطه تاع كره اليد المسؤول تاع صيده ما نسميهش معناتها قداش من ماتش تعاقب فريقه والملاعبيه بعد البقار اللي صارت مع الترجي والرابطه ضربت بقوه وحرمانه من النشاط الرياضي. هذا كيف متحرم كمسؤول من اي نشاط جمعياتي رياضي في تونس؟ هذا القانون لازم يطبق. اذا طبقت القانون انت مخالف كان دخلت تفرج في الافريقي جمعيتك تفرج شخت ربحت خسرت روحت القانون مش يحميك ولا علاش انت معناتها تدخل تعمل بقار تعمل مشكله وانت داخل البردة وتكسر الكريسي نتاع الدوله نتاع المشاهد بعد تقول معلش مشاهد ومعلش فضائيات ومعلش كذا. دونك انا حسب رايي المتواضع القانون يتطبق ترجع الجمهور المحلي
0: واضح واضح واضح
1: تتقابل في حلول ما كانش باب جديد وباب سويقه قبل الجمهور منا ومنا ديربيات
0: حلول زياد حلول ممكن تطبيقها. يقعد النقطة اللي تم طرحها هذا نقطة بعض البلاتوات العالمية دائما حتى لا يعمم شانتي فوالا. دونك برشا برشا برشا جماهير قاعدة كما قلت انت تقص في في في كلام في تصريح لي كرونيكر ولا لي مقدم برنامج انصح انه يطلق عليه اسم صفة مقدم برامج. دونك والدور هذيك وتشوف الكومنتات اللي فما سبان وفما شتم وفما فما عنف موجود
1: معناتها تنقص من الحدة
0: فوالا
1: قبل تزيد هاك الفيديوهات اللي قاعدة تتبارتاجا وتتقص كما قلت انت بتبرقيشه معينه ولا من زاويه معينه ياخذوا له كلامه زيد التين بله وهذا اللي صار وهذا يتحملوا الاعلام زاد تافز والروادن المنصات وطولت هالموضه نتاع البودكاست
0: وكذا
1: ويرجع لي العام 70 سرقنا فلان وفلان ظلمنا والاخر ما نعرفش عمل لنا ونحاني من المنتخب دخلنا في كما تقول انت في بوغاز في نفق كيفاش نخرجوا منه. انت اليوم مثلا فما قرار خذوا البارح كان تبعت ولا البارح تاع الدربيات في العاصمه بلاش في الشباب يظهر لي في الفوتبول نحكيوا شكون خذا القرار الجامعه ولا الرابطه المحترفه نحكي كره قدم دربيات مثلا الافريقي الترجي بلا جمهور كيفاش الصغير يحبوا يتفرج فيه والجمهور يجيه ويشجعوا معناتها ما تفهم شفت وين وصلنا بعد اللي صار الامباكت نتاع حكايه صياده ولا الترجي في كره
0: وكانوا الهروب الى الحلول السهله زياده
1: بالضبط كريم بالضبط تا يختراسي وضرب انا معش نامل الامن يقول لك خويا اختاني سكر لي ويكلو ما حتى ويكلو ما شباب ما يلعب ويكلو تخيل انت ماتش دربي شباب ترجي الافريقي او الفريق الترجي في لي دو بارك يلعبوا بالجمهور ايش لاعب بعد تقول لي ما عنديش المنتخب وما عنديش اليت وما عنديش جونيور ما عندكش شفت وين وصلت انت في الشر هذايا تاع سبتمبر ترتيب قداش فيفا تتحمل مسؤولياتك معناتها لي من 2011 قلنا من 2010 ما تدخلنا في شانتي على كل مستويات المستوى تاع في الاعلام المستوى تاع في الرياضه المستوى تاع في كل المجالات والقيم والاخلاق كريم العائله تفكت زاد المدرسه تفكت دونك ردوا بين على بلادنا تونس محلاها فما حاجات مضيئه نخدموا عليها كريم فما حاجات مضيئه معناتها ما
0: مثلا شو
1: مثلا انا كنت تلفت منها متتقالي واحد خبير في الفيزياء ولا في المات ولا
0: اوكي
1: تلفت منها تلقى خليل جندوبي
0: موجودين في مختلف المجالات صحيا
1: تحكي على الرياضات الكل نخدموا على الرسائل هذوما ونحيوا التعصب وخليوا عالم بلادنا معناتها يرفرف ونحبوا كنا ترجي افريقي باجا جندوبه قروان بنقردان كنا جمعيات شو ربحها في الاخر هاي الافريقي خسرت البارح من قردان شاور ربحت من قردان ما ثلاث نقاط وعدي ترجي ربحت باجا ويكلو هاكا الجمهور معاقب باش يخش بثلاثه بونت البارح نتاع ملاعبي جاي من
0: بسبب الجمهور
1: الطبيعه هو عاقب زاده سامحني كريم هنا علاش ارنب سمح لي في الكلمة ما نشط
0: قال اوكي اوكي لا لا صفا هي اوكي المثل وصل
1: فما شكون من حبيت ترجع حبيت يتفرج في مدرب جديد شو عمل البارح
0: يتفرج
1: في المستوري شمركة علاش تحرموا انت هذوما في بعضهم نحكيو مانيش نحكيو على باكاردي زوج جماهير
0: واضح دونك زياد اذا كان نعملوا ريكاب صغيره اذا كان نعملوا ريكاب صغيره واحنا خذينك على الطاير وانت توا شويه نحكي وين ماشي بالضبط الوجهه
1: لكن ريانا في
0: ريانا اوكي
1: اوكي ما شاء الله
0: ماتش
1: الولايه محلاها
0: ماتش جمعيه ريانا جرومبيليا الرياضيه فوالا فوالا دونك انت لقى الماضي ساعتين ونص اكيد باش تكون حاضر دونك ريكاب زياد القرارات يلزمها تكون رادعيه يلزم احاطه يلزم القانون يلزم احاطه بالملاعبيه يلزم ايضا الابتعاد عن التعصب اللي موجود في البلاتوات والعقوبه تكون فرديه زياد يظهر لي
1: فرديه مش جماعيه مش كيما ترجي تعاقب صحيح جماعي صحيح كريم عقوبه فرديه عملت كسرت انت كاميرا موجوده الامن موجود التذكره نتاعو اللي قصها السكاني بطاقة خيرات واللي هو بطاقة تعريف وتسأل العالم تطور تو وانتاج كريم تخرج تسكاني العالم تو واحد قاعد في أي استاد في العالم تجب تعرف كيف وشكون يعملوا كذا انت وحنا معناتها في حكاية يا خوية انت تخلب العرس ما عندكش حق تحتفل وتقعد في العرس هذاك ما عادش ترجع له العرس هذاك
0: مش مش مش مش مش المدعوين الكل يروحوا والعريس والعروس يعملوا حفله وحدهم ويكلوا
1: اكيد كريم اكيد اكيد وخرنا برشا كريم انت قلت كلمه مهمه في العالم الكل كان احنا نلعبوا بالفريق المحلي والمحلي فيه مشكل مش شدوها احنا كاعلام كامن كسلطه كوزاره كجمعيات عاش نجم تشده هو الجمهور المحلي وفي بعضهم معناتها داخلين بعضهم جروبات ومشاكل وصويرخ في بالك أخطر أنواع شماريخ كريم معناتها في الجروبات هالموضة هذه
0: تخرج
1: من الفيراج منه وتمشي مغادي تقوى بعين حشاك وتقول
0: ان شاء الله سلامات ان شاء الله سلامات احنا نقولوا لكل الجماهير لكل لكل التوانسه
1: مش كان جمهور مش واحد يخدم
0: اي اكيد اي اكيد صحافي زاد اعلامي صحافي اعلامي ما نعرفش انا كلها موجودين ملتقى كره ماشي
1: فوالا اي فوالا ولا كذا ولا مدرب ولا لاعب الناس الكل نستحفظوا خاطر مش نهايه العالم خسرت ولا ربحت انا شفنا الحاله اللي وصلت لها تونس قداش كاسبون تاعنا في فاتو
0: 67 ولا
1: اي شيء حشم كريم
0: على اوكي شكرا زياد شكرا على المداخله كما قلنا زياد اللي كان تقريبا موجود في مختلف الملاعب فقط تبدينا على نبيل الكوكي دونك بعد تصريحات مداويه للبارح بعد الهزيمه وكانه الى حد الان فما حتى حاجه رسمي ولكن ماشية الأمور نحو أنه يتم إنهاء التعاقد بين المديرة للنادي الصفاقسي والمدرب نبيل الكوكي سرتو أنه اليوم لم يتحول وتم إلغاء الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة بالنسبة للسي اس اس نستناو دونك حاجة رسمية زيت عارش زياد مشى اوكي مشى زياد تعيطنا ليك زياد نيا زين ليك
1: زي معاك
0: معاك اوكي معك في بالي مشى زياد اوكي
1: ايه باش نسمع لي زي على الميكرو يتسكر الدنيا
0: فوالا دونك على
1: شفت مهدي قاسم كريم زميلنا في اذاعه فيقس هو اللي عمل التدوينه مهدي قاسم
0: يؤكد
1: شخصيه وانسان محترم في ولايه
0: يؤكد انهاء العقد والتعاقد
1: يقول لك مات الجمعيه علمت المدرب
0: اي اوكي نستنى واحنا في كل حالات تحيه المهدي قاسم ولكن ولكن في كل حالات يلزم حاجه من الهيئه المديره للنادي الصفاقسي فوالا شكرا زياد تحياتنا ليك يا زينه زياد اللي تلقاها ماضي ساعتين ونص مع زملائنا الكل في نقل المباريات الرابطه الثانيه بدايه من ماضي ساعتين ديمونش فوت اكيد مع وفاء وعاطف الزيدي ترتاح صغيره مع الموسيقى سمعتوا راي زياد راي نجم يكون في الاخير يلزم كان زياد لانه في الاخير الاراء الكل كل حد عنده راي وهذا راي زياد راي أهل الميدان أنتم زاد كشارع رياضي قاعدين تشوفوا ونعرف اللي برشا يحكي في المقاهي وفي في وسائل التواصل الاجتماعي على العنف هذا أنتم شنو رايكم شنو الأسباب إلا ما تبش نقعدوا كل عام نحكيوا على الأسباب دون الحديث عن الحلول الممكنة ترتيحة صغيرة مع الموسيقى راجعين معكم في راج نذكر 71 800 44 411 هذا نمرو تليفوننا

0: ولا ولا ماضي ساعة 15 دقيقة في فيراج حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم الناس الكل. ديما ذكر نمرو تليفونا 71 844 411. هذا نمرو التليفون لموضوع دمتكم. شكونوا موجودين حاضرين معنا تعطيوا رايكم بتوصلوا أصواتكم. نحكيو على زوز مواضيع. نحكيو على العنف المتفشي في المشهد الرياضي, سرتو نحكيو على الحلول الممكنة لتجاوز الظاهرة هذه اللي تجاوزت الجمهور, تجاوزت الأصناف الكبرى لتصل إلى الأصناف الأصغر والأداني في مختلف الرياضات وبعض الملاعب. ولينا نشوفوا في العنف في القاعات الرياضية شنو هو الحلول وما هي الأسباب في الأصل. سينو نحكيه على استعدادات الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الأفريقية قبل مباريات الذهاب بالنسبة للدورة الثاني سواء في رابطة أبطال أفريقيا وإلا أيضا في كأس الكونفدرالية الأفريقية للترجي الأفريقي في رابطة الأبطال, الترجي في مواجهة للسواحلي الليبي والأفريقي في مواجهة لتيبي مازنبيل كونغولي. الترجي انتصر البارح قبل مواجهة السواحلي في الدوري التونسي على الأولمبي الباجي 3-0, بينما الإفريقي انهزم في بنكردان أمام اتحاد المكان 2-0. رينا البارح حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا برشا كلام بين الجماهير اللي يقول لك خسارة تخلي المدرب يصلح أغلاطه, بين اللي رأى أنه بمستوى الدفاع اللي موجود في النادي الإفريقي مباراة لوبومباتشي باش تكون مباراة صعبة وهي في الأساس مباراة صعبة. سي اس اس أيضا هزيمة قبل مواجهة الكأس الكونفدرالية كما قلت الدورة الثانية, هزيمة أمام تقدم سقيطة الدير 0-0 في نفس الجولة الجولة الخامسة. أخبار عن إقالة أو إنهاء التعاقد بين السي اس اس ونبيل الكوكي, هذا كل كما قلنا أخبار في انتظار التأكيد الرسمي. ما نعرفش قبل 4-5 أيامات من مباراة في مسابقة أفريقية كيفاش ينجم السي اس اس يواصل جمهور السي اس اس ينجم يقولنا, ولو انه بعض واغلبية جمهور السي اس اس كان ضد تواجد نبيل الكوكي منذ بداية الموسم. باش نكونوا واضحين, معناتها كي تقرا حتى بالانتصارات اللي عملها السي اس اس ديما فما انتقادات لاختيارات المدرب نبيل الكوكي. هزيمة البارح يمكن خلات الأمور تصل إلى نقطة النهاية. زيد تصريحات نبيل الكوكي بعد المباراة أكيد واللي اتهم فيها بعض الأطراف بدفع أموال من أجل أنه يتم مهاجمته أعلاميا والترويج لأخبار غالطة اللي عملت هي أزمة نتائج حسب كلامه هو, ويقول أنه تقريبا الأخبار هذه الكل من أجل الضغط عليه بشي يخرج من السي اس اس ولا يستقيل هونتوكا, وكأن الأمور مش ولا بد في السي اس اس في انتظار كما قلت التأكيد الرسمي من الهيئة المديرة. نرجع للتليفونات ونخو تليفوناتكم اللي كما قلت توصل 71 844 411. بلال ملكيف. بلال مرحبا.
1: يا كريم تحية لي تحية الفريق العامل معك.
0: شكرا بلال. أي بلال عشو نحكيه بضبط خوي, على العنف ولا على الاستعدادات؟
1: نمشي للعنف خوي كريم. ولا خوي كريم يا كنت نسمع توا في خوي زياد.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله تحية لي وإن شاء الله ربي يوصل سلاميات من ملعب ريانا. خوي كريم بالنسبة للتسعينيات لألفين وعشرة العنف اللي قاعدين نشوفه في توا عمرنا مش فيه. شفناش أخوي كريم, مشفناش أخوي كريم, كانوا الفرق يلعبوا زوز جماهير تربيهم حاضرين وتكمل البارتين وتكمل الماتش ويروحوا الجماهير مرقلي لا مشيت لا عياط لا حد شيء. وحضرت أنا أخوي كريم في قديش ماتش وحضرت, يعني نحكي لك يا أخوي كريم التسعينات حتى 2000 من 2011 للحظة هذه شنو اللي صار؟ ما عادش خويا كريم بالحق إلا ما تحصل كوارث, يعني مش نحبسوا نحن لازم إلا بشنية ياكل من هكي مش قادين نخذر كل يوم مشاكل وعياط وضرب وكلم خيب. الأمن هنا مش مش يعمل الكلام, ما هيدش ينجي الأمن كان استعمل قوة الدخل ولي كيفاش ولي ولي ناجمه فيه ولي كذا كان سكت لي كيفاش في مش نعمل يعني. جيز أنا وشني خوي كريم يعني الحل الوحيد توني نغذر فيه يعني الحق يعني الجماهير هذه ما عادش يساعد فينا اللعبة دي ما دي مولينا مصنوش له كما هكا يعني مش وارد يعني بحق مش تولي كوارث خوي كريم
0: اي دونك شو اي دونك حسب رايك انت ما عادش فاهم الجمهور معناتها
1: خوي كريم سمعني كانت هو جمهور واحد خوي كريم حاضر حتى نحكوا حتى على كرة قدم هو جمهور واحد حاضر جمهور تاع الفريق هاي تغذر بشي اللي فيها خوي كريم يعني نفس حكايه ما ثم حتى
0: اي اما بالنسبه حتى سلطه بالنسبه لك انت الحل
1: وانا رد
0: بالنسبه لك انت الحل انه الجمهور ما عادش يدخل الملاعب والقاعات اي
1: سامحني بالنسبه لي انا نشوف فيه اخويا كان هما الجماهير كيما تحبك اخويا نحن عايشين سامحني لان الدنيا بحق خويا كريم اللي ما توقع يعني موته الا مش نقول يا ويلو الا مش ندخل وقت هذاك لما تدخل للجامعه بعد الشر واللطف شنو يا اخويا
0: ما فماش حلول اخرى بلال ما نعرفش راهو بلال بلال لحظه برك راهو وكانه نقولوا مثلا ما نعرفش مسرحيه ولا عرض فرجوي في مهرجان بلاش جمهور لانه الجمهور عمل او بعض الجماهير عملت مشكله المسرح يلزمه في الاخير مباريات كره القدم يلزمها جمهور للملاعبيه وللمداخيل نتاع الانديه وللصوره نتاع الجماليه نتاع المباريات في الاخير انا نشوف في مباريات ويكلو يتعداو لا فما روح من الملاعبيه اي دونك اذا كان باش تولي قاعده انه ما فماش جمهور زاد هل هذا الحل ديما نقول الحل الاسهل انه نمشي ونقولوا ما عادش فما جمهور ما فماش حل اخر
1: اي ثم حل خويا كريم ثم حل اخر مثلا
0: هذه هو
1: الجمهور خويا توا نحن خويا كريم سمعني حسب ما نشوف توا كي معاك ده اللي الدوله الوحيده توا حاليا اللي نغذر فيها الجمهور واحد هو اللي باي هي تونس وحيد شمس هي في المغرب مثلا ولا في مصر والا في السعوديه ولا في الخليج مثلا جمهور واحد هو اللي يحضر تاع فريق يعني جمهور زوز يحضر يكمل ماتش يخرج من رجلين سافالا بيس ما تم حتى مشي كيما نشوف في اوروبا سامحني وليش نحن العلم وكل بالحق خويا كريم خذ علينا نظره خيبه في الترتيب في اي حكايه وليش شك وليه يعني بحق خويا كريم توا حاليا الحل اللي نخضر فيه توا الجمهور توا يدخل سامحني خاتم حتى بتختاريف رقم كذا اخويا انزل عقوبه اخويا شد واعمل عقوبه اخويا عاقب اخويا واعمل رد اخويا الناس كلها
0: واضح بلال شكرا بلال هذا راي بلال دونك بدا انه مشى عنده زوج حلول هو حل انه ما عادش فما جمهور جمله وانه الملاعب الكل تتلعب ولا المباريات الكل تتلعب ويكلو ثم استدرك وقال فما امكانيه نتاع حل واحد اخر انه يتم تطبيق القانون على كل المخالفين وهذايا باستعمال ياما تكيات المباريات تذكر الدخول والا ايضا الخراطات والا الشراكات اللي موجوده دونك يمكن بين زوج حلول ديما انا نمشي مع الحل الثاني انه يتم انه لا متصيرش العقوبه الجماعيه ديما نمشي مع حل انه من اخطا يتحاسب طبعا بعد نحكيه شوية أيضا على الظاهرة تاع روابط المشجعين ولا الجروبات اللي هي بيدها زادة فما عقيدة موجودة عند المجموعة وكل حد يعتبر أنه انتماء وهويته هي المجموعة مش النادي وهذه مشكلة كبيرة دونك أيضا بين حلول تليفون واحد آخر منير من عند رام منير مرحبا يا أخوي
2: ألو عسلامة الكريم
0: أهلا بسي منير
2: أول مرة نتدخل من عند راهم تحية ليك ولكافة الفريق اللي معاك لاعب سابق في فريق النجم الخميري في عند راهم في بدء الثمانينات.
0: أخويا لنا الشرف سيمونير وتحية من خلالك أنت لكل أهالينا في الشمال الغربي وفي مختلف مناطق الجمهورية وأيضا الملاعبية القدم اللي أكيد عايشوا فترة غير الفترة اللي قاعدين نشوفوا فيها توا. سيمونير وأنت ملاعبي سابق. شنو اللي تبدل شنو اللي تغير وكيفاش تخزر انت بنظره الملاعب السابق كي تشوف المشاهد هذيك اللي موجوده
2: قبل كانت هوايه مغرومين بجمعيتنا ونحبوا جمعيتنا ونلعبوا بقليب وبعاد على كل شيء يعني واحد راي جمعيه يشوف له خدمه موظف لا لوج ولا لا عتلوس لا كريمات لا بشهرة لا عنف ما واحد غرام كورة ولو النجم الخمير بعين درام كان قبلت السبعينات وأواخر الستينات والسبعينات والثمانينات ديفيزيون تروا كان ناسيونال وديو تروا ما كانتش كما تو يعني
0: رابطة محترفة
2: ورابطة واحد رابطة سير سي آس سي دي رابطة جهوية ما كان تروا واحد تروا عام 77 لعبنا مع كلوب السوكساي مثل عقربي وعقيد مرحوم عقيد وذويب وعبد القادر دربال وعبد الواحد وعبد الوهاب الطرابلسي والمرحوم الياس بن صالح وحافظ بن صالح كانت يعني وصلنا الدور 16 وكانت من عبيه كبار واحد وعدنا زين السلطاني وقتها مشى ليطوال لعب 7 سنين 76 86 وخذ الكوب وبعد جبنا الاكسبيرونس 5 فيفري 82 خسرنا معاه في عند راهب بن يحيى معلول والواعر ورشيد الفرح الله يرحمه
0: هذا التاريخ سي منير هذا التاريخ ولكن الحاضر توا شنو اللي يخلي
2: انا في كريم متابع وفي البرنامج الفار نتاعك نسمع في زياد الخياري تحيه لي ماشي دريانه باش ينقل المقال معك ساعتين وانا متابع البرامج الرياضيه نتاعكم وانا بصفتي كونتونت بنير نتاع دي جون وجون دي جوار قبل واحد يعني انا رو ما عنديش تدخل عندي اقتراح مقترح
0: اوكي به ما يسالش ان شاء الله خير هات المقترح
2: لا الاقتراح البرنامج نتاعكم برنامج ممتاز جدا السنه الماضيه كان من 3 ل 4 التوقيت كان شوي وكان نهار الاربعاء يعني مداخلات
0: كان نهار الاثنين كان نهار الاثنين اي
2: نهار الاثنين
0: نهار
2: الاثنين كان برنامج ممتاز ياسر التوقيت كان شوي السنة عندك مدة يعني نهار لحد من 12:30 لساعتين حسب الآراء وجهة النظر نتاع عيني الموعد غير مناسب علاه غير مناسب في وسط الأسبوع حسب وجهة النظر نتاع عيني في وسط الأسبوع خاطر نهار حد ضغط كروي كبير ياسر جمع رياضات فوت باسكيت هون فولي إذا عاد كيف أنا ميزان نهار لحد نتابع إذا عاد شباب إذا عاد وطني إذا عاد الكيف
0: واضح واضح واضح سي مونير معناتها تقول أنت نشوفوا وسط الأسبوع نشوفوا وسط الأسبوع إذا إذا إذا فما إمكانية بطبيعة الحال مع الإدارة علاش لا نشوفوا في وسط الأسبوع
2: يعني التوقيت الساعتين اللي قد وساعتين ونص اللي
0: واضح واضح سي مونير واضح سي مونير سعداء جدا بمداخلتك سيدي وتحيه من خلالك انت للنجم الخميري بعين دراهم ولكل المستمعين سواء في عين دراهم ولا في مختلف مناطق الجمهوريه بعد شويه موعد الاخبار بعدها نرجعوا ناخذوا تليفوناتكم كما قلت 71 844 411 نحكيوا على العنف الرياضي ونحكيوا ايضا على استعدادات الانديه التونسيه للمشاركه في المسابقات الافريقيه
3: Tunisie. Viraj.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها: تطوير ومنظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة موضوع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل يفتح باب التسجيل في الورشات التكوينية للسنة التربوية 2026-2027. اليوم اختتام الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وأكدت رئيسة الحكومة على الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة خاصة لفائدة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارات والهياكل العمومية والولايات المعنية وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين. أعلن المركز الوطني العالمي الموجه للطفل أنه سيتم غدا الاثنين 12 من أكتوبر فتح باب التسجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. مدير المركز الوطني العالمي الموجه للطفل محمد زنين أكد في تصريح الأخبار أن هذه الورشات التدريبية تهدف إلى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي.
4: المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الأعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوة باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلومية، صيانة والتركيب، الشبكات الأعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
3: تختتم اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع والتي انطلقت يوم 5 أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 220 حرفيا مؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. وشهدت هذه الدورة أحداث فضاء جديد تحت عنوان فكرة هدية. مديرة بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان الغربي تتحدث:
5: المعرض هذايا هو مهني بالأساس ولكن أيضا مفتوح للعموم في منتوجات تخص التسويق، هو الهدايا التذكارية والمنتوجات القابلة للتصدير. بخلاف فضاء البيع فما فضاء مخصص لورشات العمل، فما زاد فضاء خاص اسمه فضاء فكرة هدية اللي هو تقديم المنتوجات اللي باش تلقاوها لداخل الفضاء التجاري، اللي نجيبوا أفكار للمؤسسات الخاصة والعمومية لأفكار هدايا آخر السنة.
3: اقترحت عمادة المهندسين التونسيين خريطة طريق طاقية لتونس بهدف تعزيز الأمن الطاقي في البلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صيف 2026. المهندس محمد زياد باشا عن عمادة المهندسين أكد في تصريح على موجات الإذاعة التونسية أن تعزيز منظومة التبريد وتنويع مصادر الطاقة والتشجيع على تركيز اللوحات الشمسية تعد من بين أهم المقترحات التي تضمنتها خارطة الطريق. الحقيقة.
6: من الحاجات المهمة نحسنوا في الصيانة متاع التوربينة غاز اللي سنترال اللي عنا، ولكن نخدموا على منظومة التبريد، لازمنا ننوعوا في المنظومة متاع التبريد في الليسورس متاع الطاقة متاعنا. رانا نعتمدوا أساسا على الغاز الطبيعي، 91% من الطاقة اللي ننتجوا فيها مرتبطة بالغاز الطبيعي، و 75% من الغاز الطبيعي هذا كان وردوا فيه من بلدان الجوار. يلزمنا زادة احنا نخدموا على الغاز متاعنا، هذوما من لي ريكومونداسيون تاع المهندسين. من الحاجات الأخرى لازم نخدموا عليها، في عود نمشيو نعملوا دي سنترال كبار ولا دي توربين كبار، نمشيو في دي توربين فاست تراك اللي هما يركبوا فيسع باش نتعداو الأزمة هذه في خريطة الطريق حتى 2027. حاجة من الحاجات اللي حاطينها، يلزم نشجعوا الخواص والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة أنها تحط اللوحات الشمسية. تونس حاطين في لي زوبجيكتيف نتاعنا باش نخلطوا 35% من الطاقة الكهربائية اللي نستعملوا فيها جاية من الطاقات المتجددة، وآخر 2035 نطمحوا أن نخلطوا 50%. ما يلزمنيش نخمو كان في الانتقال الطاقي وكهو، راهو الطاقات الأحفورية لازمنا زادا نكملوا نخدموا عليها. من الحاجات الأخرى اللي حطيناها في خريطة الطريق، 10% من الطاقة اللي قاعدة تمشي للمستهلكين قاعدة تسرق 700 مليون دينار كل عام.
3: في شأن صحي، تختتم اليوم بالمنسير فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي يشارك فيه أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول الأجنبية. رئيسة المؤتمر سونيا زويتن أكدت أن المؤتمر مكن من الاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان بما يساهم في جودة علاج المرضى.
7: هذا المؤتمر يكتفي أثناء أهمية خاصة عليه على خاطر يتزامن مع احتفال بمرور 20 سنة على تأسيس الجمعية العلمية لاتوريك وتنظيم لقاءات بين تونس ورومانيا. البرنامج العلمي لهذا المؤتمر كان ثري جدا، كان فما برشا محاضرات علمية متنوعة في جميع الاختصاصات من جميع أنحاء العالم، وكان بالحق فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث المستجدات في مختلف اختصاصات طب الأسنان، كسوة في العلاج التحفظي، زراعة الأسنان، تقويم الأسنان، علاج اللثة. كان فما ورشات تطبيقية ما يقارب 13 ورشة، كلهم كانوا كومبلي. وأحنا نتمنيه بعد اللقاءات والمؤتمر هذا عود الطبيب الأسنان المشارك في هذا المؤتمر بأفكار متجددة وكسب لي مهارات زادة وكفاءات حديثة، لأنه ديما يكون مواكب للتطورات
6: الجديدة. صحيح،
7: بقى في ممارسة اليومية متاعه في الكابينيه متاعه، وهذا كل يساهم في تحسين جودة علاج المرضى.
3: نبقى في الشأن الصحي، حيث تختتم اليوم بجربة فعالية معرض الصحة النفسية للشباب الذي تنظمه جمعية مدى للمواطنة والتنمية بجربة بشراكة مع دار الشباب ميدون تحت شعار صحتك النفسية هي قوتك من أجل غد أفضل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية. المعرض يتضمن لوحات نفس فنية تحسيسية تهدف إلى القرب من الشباب والفئات الهشة وفضاء للاستماع إلى مشاغلهم، بالإضافة إلى أنشطة توعوية حول الصحة النفسية. رئيس الجمعية محمد صالح لملومي يضيف:
8: هذا المعرض يتضمن لوحات تحسيسية، لوحات تعريفية غايتها القرب من الشباب، وجعل هذا المعرض منطلق للحوار مع مختلف المنشطين في هذه المؤسسة. معلوم أن الصحة النفسية هي أحد محاور اهتمام الجمعية من خلال مختلف المشاريع التي تقيمها في الغرض من خلال خلية الإنصات القارة التي بحوزة الجمعية، فنحاول أن نكون أكثر قربا من الشباب، نحاول أن نعمل على أن تكون الصحة النفسية جيدة لهؤلاء الشباب، من منطلق أن جمعية مدى تعمل مع الفئات الهشة عموما. بالتالي عندما نتحدث عن صحة نفسية نتحدث عن صقل مهاراتهم الحياتية، عن إنصات، عن حوار، عن إرشاد، عن قرب، عن مرافقة. هذه هي المجالات التي تعمل عليها الجمعية مع مختلف الفئات الهشة، سواء كانوا أطفال أو شباب أو نساء ضحايا العنف.
3: تختتم اليوم فعالية الدورة

0: الإقامات الفنية نتاعهم في الكانيون، وباش يكون فما عرض الفيلم إسباني اللي هو بشراكة مع سفارة إسبانيا. المهرجان مفتوح للجميع، دونك خدمنا مع برشا صغار برشا شباب، دونك عنا أكثر من 7000 مستفيد. كان زادة مهم برشا بالنسبة لنا باش نكونوا موجودين مع ذوي الاحتياجات الخصوصية والعبيد اللي زادة عايشين في ظروف هشة، وبرشا صغار لأول مرة يتفرجوا في الأفلام، وكان زادة برشا طلبة خاطر حاطين الكانيون مقابل الجامعات، دونك وفما برشا زادة عائلات أمهات تجي مع صغار وكله تفرجوا في الأفلام كل ما بعضهم، دونك كذا كله فرحنا فرحهم هما، وإن شاء الله يمشي الكمين بشر بلاي سخرين ويزيد يفرح أكثر عبيدهم.
1: نقطة نهاية النشرة، وفي مايلي تذكير بالعناوين: تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة موضوع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل يفتح باب التسجيل في الورشات التكوينية للسنة التربوية 2026-2027. اليوم اختتام الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: الشباب من تونس.
1: Tunisia.
2: Viraj.

0: رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار، رجعنا بشين بول ومازلنا مكملين معكم حتى لمضي ساعتين. في راجل اللي معكم من نصف النهار ونص، مازلنا نفس ليكيب كوثر في الإخراج التقني، عزيز في الإخراج الرقمي، كريم السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم. 71-844-411 هذا نمر التليفون لموضوعنا ذمتكم اللي بنحكيه على العنف في المشهد الرياضي. نحكيه أيضا على استعدادات الأندية التونسية للمسابقات الإفريقية الدورة الثاني، مباريات الذهاب سواء في رابطة أبطال إفريقيا ولا في كأس الكونفدرالية الإفريقية. زوز هزائم لزوز نوادي السي اس اس والنادي الإفريقي وانتساب للترجي في انتظار الممثل الرابع الترجي الرياضي الجرجيسي. إن شاء الله بالتوفيق للأربع أندية في المباريات هذه ومباريات الذهاب، إن شاء الله يا رب نلقاو الأربع أندية في دوري المجموعات سواء في كأس رابطة أبطال إفريقيا ولا كأس الكونفدرالية الإفريقية. هذه بطبيعة الحال كل تمنياتنا رغم صعوبة كل المباريات، لأنه دور ثاني لكيبات الكل تلعب من أجل الوصول إلى دور المجموعات في الزوز مسابقات. إن شاء الله بالتوفيق لهم. نرجع للتليفونات اللي واصلة على 71-800-44-411. نقول ألو عاصمة.
1: أهلا وسهلا أخويا الكريم.
0: أهلا وسهلا سيدو،
1: تحية ليك ولفريق العمل معك.
0: شكرا سيدو، سلام عليك خويا. نحكيو على العنف ولا على الاستعدادات متاع الأندية التونسية؟
1: والله من خلال نحكي على العنف، من خلال مشاهدتي للمشهد الرياضي في تونس صراحة الكورة مشت من 2010 يعني كتقنية في اللعب، وبصراحة العنف فشل الملاعب. وأنا نتصور يعني أكثر في العالم من قبل الإنجليز المعروفين يعني دوليدين جيروما فنتي من أكبر يعني المشاهير في العنف في الملاعب. وتحدث المسألة ما قعدش عندهم عنف وناس كلها انضبطت. نحن من
0: لأنه كان فما قوانين ردعية
1: يرحم والديك أخويا كريم. سوى كان واحد جاي يمشي في طريق وتروت وكره بفات السرعة المحدودة
0: خطير
1: محصورة، فهمتي ما نجموش نعملوا فيها كاميراويات ونتبعوا الناس اللي عم تشغب واللي حادثة الحجر ولا الدبيز الماء ولا الشماريخ. هذه من أبسط الحوايج. حاجة ثانية أخويا كريم، علاش ما نعملوش مثلا اقتراح ووجهة نظر بتاعي الجمعيات اللي تلعب من المشجعين نتاعها يدخلوا بطاقة يعني الاشتراك هذيك اللي فيها الهوية نتاعها وفيها الطابعة نتاع الجمعية اللي هو ينتمي للجمعية هذيك. هما مندسين يدخلوا في مع الجماهير باش يعملوا الشغب ضد الجمعية الأخرى مثلا. ونحن تو عندنا 4 أو 5 جمعيات في تونس اللي هي تلقى ديما فيها يا ترجي يا نادي الإفريقي يا النجم يا صفاقس يا كذا، هذه ديما توقع فيها المشاكل هذي. ما نعرفش شنو هل الكوارث اللي تحت بالبلاد رغم الترتيب اللي وصلنا فيه نحن فوق 60-67 في ليبيا يعني المهزله نتاع الكره، ورغم ذلك المهزله وقاعدين نشوفوا كان في ظاهره العنف حتى في القاعات. ما نجموش نحصروا نحن المتفرجين هذوما ويتعدوا للقضاء ويتعدوا يتبعوا عليهم القانون. عملت حاجه تحمل مسؤوليتك.
0: دونك بالنسبة لك أنت القانون ردع المخالفين يكون بصفة فردية
1: بالضبط، مش
0: بصفة جماعية
1: بالضبط. واحد تموت ينجسي مع
0: يأثر على بقية الجماهير
1: بالضبط، وهذه موجودة. ونحن عنا رو ما تنسيسي أخوي كريم وانت أدرى بالموضوع، عنا رو خبراء في الملاعب يعني خبراء يعني في الكورة، مثلا عنا فتح المولدي، عنا سي اللي يحضر معنا في البلاتو دينا خالد حسني ومدين ياسر، يعني هذا ما فهمت نجمه يعني يروا يعملوا قاعدة به ويعملوا مع الجامعة ومع الأمن ومع كذا، نجم يأخذوا قوانين يعني ما تضرش بالمواطن لكن تحسن مسيرة الكرة في تونس.
0: واضح واضح واضح سيدا. ودونك انت تمشي مع الاراء اللي تصب في خانه انه العقوبات يلزمها تكون عقوبات ردعيه رادعه لكل من يتسبب في الشغب ولا في العنف في الملاعب، ويكون بصفه شخصيه يتم منعه من دخول الملاعب، وهكذا كل حد يولي يتحمل مسؤوليته.
1: هذا الواجب الراه.
0: هذا هي الواجب. هذا اللي يلزم يصير.
1: اون برينسيب.
0: واضح. شكرا ضو، شكرا ضو، بارك الله فيك سيدي، وتحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في مختلف مناطق الجمهوريه. تليفون واحد اخر. الو عسلامه. الو.
2: الو.
0: الو عسلامه.
2: عسلامه كريم، عايش ولدي عايش.
0: عايشك ربي يفضلك، شكون معايا سيدي؟
2: فتحي من الزهره.
0: مرحبا سي فتحي.
2: عايش، انا كنت نسال في اللي هز عليه التليفون.
0: ايوه.
2: كنت نسال فيه على الاولاد، على انا كنت بكري. العام 2000 وقبل ناخذ منكم الشهري نتاعكم، كنت معهد الاحفاد.
0: مرحبا مرحبا مرحبا.
2: كنا احنا نخدموا، عاد قعدت نسال فيه على بعض الاولاد نعرفهم غادي.
0: اوكي ان شاء الله ربي يطول في عمركم وفي عمر اللي موجودين الكل، وربي يرحم اللي توفى.
2: 72
0: اي ما شاء الله ما شاء الله، ربي يطول في عمرك سي فتحي.
2: يعيش.
0: يا سيدي قول لي خويا.
2: انا حبيت يا كريم، حبيت نقول لك حاجه.
0: تفضل.
2: فهمت بالنسبة للأمن واحد، أنا نخلي أهل مكة أدرى بشعابي. كنت نمشي للأستاد أنا 20 و25 سنة تالي، كانوا بكري ديما معانا في الفيراج وفي الفيلوز وفي الواحد عوان سي في
0: بزي مدني.
2: بعد ما يوفى الماتش، بعد ما يوفى الماتش ويصير هكا الضرب واحد، كانوا ينقيوهم كعبة كعبة. هذوكم الجماعة اللي عملوا هذاك الهرج الكل ما عادش تراهم من بعد. شهر وشهرين ما عادش تراهم. علاش ما ترجعش الامور هذه وتطورت ولات كاميرات ولات تفهم فيها؟
0: هذه
2: امور سهله بالنسبه لي انا، امور سهله. حاجه برك ما فهمتهاش، كيفاش يقول لك فركسناهم كلهم بعد يدخلوا بدبابز الماء وبالواحد
0: هو بالنسبه هو بالنسبه لدبابز الماء، على خاطر نعرف الكل في التيرانات الكل يتنحى البوشون تاع دبوس الماء ويخليه الدبابز بلاش بوشون، ولكن الرغم هذا وقت اللي فما مقذوفات يطيشوا دبابز بلاش بوشون.
2: هذه الكليب مره عملت فازه وردتهم قبليات كبار.
0: قبليات كبار والله يسمع.
2: علاش ما يوليوش هكاك؟
0: حتى القبليات هو لما حال اقل اقل اقل ضرر، ولكن يقعد ديما السؤال سي فتحي، علاش في دي غوبلي ولا دبوزه ما ولا غيره في الاخير كي طيشتها انت، شنو الربح اللي ربحته؟ عبرت على الغادي
2: كريم، سامحني على شدي باش نقص عليك.
0: تفضل
2: يا اخي. انت جمعت الفيراج قبل ما يدخلوا الغادي، حللت لهم الساعه
0: هذيك نقطه اخرى. اي هذيك نقطه
2: اخرى. الله اعلم بهم هما كيفاش داخلين، شنو الصينه اللي داخلين فيها.
0: يعني رغم انه سي فتحي راني معاك، رغم انه راهو ينجم حتى يدخل يتعاطى لداخل، راهو فما ريت معناتها حاجات راهو ما نعرفش يقعد اللي يقعد ديما ديما. نرجعوا لنقطة البداية اللي هي انه العقوبة يلزمها تكون فردية شخصية للعبد اللي قام بالشغب.
2: ماشي معاك يا كريم، ماشي معاك، لكن الأمور احنا تو الأمور
0: خاطر قداش باش تحلل يا سي فتحي؟ تضربش 10 سوايع، قداش باش تحلل؟ باش تحلل 30,000 و40,000؟
2: لا لا لا لا ما فهمتنيش، تو احنا داخلين كوب دافريك. اي ماهيش لعبة، ماهيش تونس باش تعطيك واحدة ماتش ما تلعبوش، هذا باش تضربك ب 300 و500 ألف دولار. طب فهمت كيفاش؟
0: صحيح.
2: معناها لازم ناخذوا إجراءات.
0: تحكي على المسابقات الأفريقية ولا والترجي والترجي في موسم المواسم.
2: أنا نطلب من حمدي المد في الماتشات هذا سيرتو هذا الجاي يسكر الفيراج. فهمت كيفاش؟ فماش لعب. فهمتني؟ من بعد مليار باش يخلصها هو ولا ابوه ولا امه باش يخلصوها من بعد كي تجي.
0: واضح. واضح سي فتحي.
2: معناها الامن انا متاكد.
0: معناتها في الاخير درت سي فتحي ورجعت انه يتم غلق الفيراج ولا ويكلو.
2: لعبة اعطينا ساعة احنا والكليب ندخلوا دول المجموعات
0: ومن بعد يرحم ربي. واضح. اوكي. واضح سي فتحي. شكرا سي فتحي، ربي يطول في عمرك، وان شاء الله ديما نسمع صوتك سيدي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في الزهر. نمشي للتليفون واحد اخر مش بعيد برشا على الزهر، على رادس محمد. سي محمد.
3: خويا كريم الله يعينك، شنو احوالك؟
0: ربي يفضلك، شنو احوالك سي محمد؟
3: لاباس عليك.
0: يا ربي ولك الحمد، شنو احوالك؟
3: والله انا ديما نصدق في برامجك وتعجبني برشا نقاشات.
0: يا ربي يفضلك.
3: والله الموضوع اللي جبته موضوع خارق للعاده.
0: ربي يفضلك.
3: انا تو ما نطولش عليك، انا كنت لاعب مرات. الو
0: نسمع فيك سي محمد، نسمع فيك الناس كلهم مركزين معاك.
3: اي قلت لك انا كنت نلعب في نجم الراس في بكري في السبعينات.
0: مرحبا نتشرفوا سيدي.
3: عاد فما اقتراح كريم.
0: اي
3: تو كل مع الاقتراحات اللي جابوهم الكل فما اقتراح حتى واحد ما جب.
0: هاتينا وهذاك وهذاك علاش نحاولوا الناس الكل نسمعوا آراءها.
3: وانت هذاك علاش تلوج عليك
0: الخطر. انا نلوج عليك الراي اللي ما تعطاش. هاتين
3: اي احنا تو على خطر تو انجلترا وفي اوروبا ولعبوا من كانت بكريتك الهوامش الكبيره اللي صارت وموتة والصدق ورجعت امور امريكا منين منين على خاطر احنا الاعلام نقص شويه في الامور هذه. كان جات الجمعيات والادارات فهمتني ولا لا تعلم اللي كوني بتعمل الهرج ولا يعمل مشاكل راهو احنا خارجين من الموضوع من ما نرجعوش هم يشدوه من هنا ويمشوا يخرجوهم من هنا.
0: موجود موجود رؤساء نوادي تلقاهم بعد الماتش موجودين في المراكز وفي الـ في الـ في الـ في المناطق يخرجوا في الـ في الـ في الجمهور اللي تشد. موجود
3: على كل احنا عندنا دوينة في ايدنا. كانوا انتم جيتوا تسيبوهم بدكم وحدهم يا اخوي تحد مسؤوليتكم فهمتي راهو احنا خارجين من لعبه واللي يعمل حاجه راهو
0: يتحمل مسؤوليته
3: وخلصوا حتى تلزم بعلامات كبار يا ولدي اللي يعمل تغبر تجم ديريكت ولقوا لعبات على نقطه نظام الدوز كيف يلعبوا مع بعضهم كما كنا بكري في السبعينات والثمانينات.
0: ثم
3: اقتراحات كبيره اما كل شيء كما تو يعملوا وسائل على الدروب وعلى كذا يا اخوي يخرج يدخل الملاعب يعمل تغبر هم عيقاء
0: رغم اللي هما يعرفوا رغم اللي هما يعرفوا سي محمد اللي راهو
3: هما يعرفوا شو في الميزيروب دي كاميروات ريك حتى شرطي يعملوا يشدوا من تاني واحد ويخرجوا
0: يحس
3: العياط لا ضرب
0: واضح
3: واحد ويفهم روحه واحنا هنا بالهراوة
0: واضح شيء كبير سي محمد ان شاء الله ربي يجريها اصلح
3: ربي
0: فضلك انت وتحيه لكل مستمعينا. لا لا لا المقترحات الكل تعجب سي محمد اكيد جدا مقترحك انت يعجب وربي فضلك. عايشك سي محمد وتحيه لكل مستمعينا في رادس اي في رادس وفي الـ في الـ في الزهره. نمشي لتليفون واحد اخر التليفون الاخير ومعذرة لبقيه المستمعات والمستمعين. الو عسلام.
4: عسلام اخوي
0: اهلا وسهلا سيدي
4: لاباس
0: الحمد لله شكون معي؟
4: سي كمال من جندوبة.
0: مرحبا سي كمال. هاي سي كمال قول لي خويا.
4: هاي خويا انا نحب نسلك سؤال.
0: تسالني ان شاء الله نجاوبك على قدر ما نعرف
4: ان شاء الله. الشماريخ هذوما والقوارير منين دخل
0: دخلوهم الجمهور
4: دخلوهم الجمهور كيفاش
0: ما الله وا. انت تعرف كيفاش انا ما نعرفش انا لو اعرف اقول على طول قال عادل امام. اي
4: كريم انا عندي حل.
0: عندك حل؟ اعطينا الحل.
4: نعملوا كل انجلترا كل عام وقت اللي تلعب البطوله تلعب العشرة متاع الصباح زعما تنقص المشاكل هذيا.
0: والله يا اسمع ما نعرفش التوقيت ينجم ينقص من المشاكل هم صعيب شويه راهو انا جربنا لعبنا بالليل لعبنا بالنهار العشرة متاع الصباح ما نعرفش
4: انا نصور ملي يعملوا الشغب هذوما ما يقوموش قبل
0: ما دي ساعتين تقول انت. والله يا اسمع والله ماتش العشرة نهارتها يرقدوا بكري ويقوموا لك العشرة حتى يرقدوا مخر يقوموا لك مادام فهم ماتش العشرة
4: هما في كاس فرجوا في كاس العالم الماضي 3 نتاع
0: الصباح فوالا هاك جاوبت روحك خليها العشرة نتاع الصباح اي دونك اي دونك اي دونك شنو شنو شنو الحل بالضبط؟
4: الحل جدية فما مستمع قبلي عطاك كلمة باهية نتاعك الأمني السري هذاك هكا لاجون سكري هذاك اللي ما يعرفوا حتى واحد هذاك عنده دور كبير برشا
0: بالزي المدني
4: بالزي المدني كل ماتش يلقط 20 30 وتسمع العباد اللي كونها فلان دخل الحبس فلان دخل الحبس دونك الحكاية دي يظهر لي ينقص الشغب برشا بالزي المدني
0: واضح
4: الامن يلزم يخدم بالزي المدني سي كريم
0: واضح معناتها وكانه الحل فقط امني ما فماش حلول اخرى
4: ما فماش حتى طريقه يا ودي راهو مشات معاهم راهي مشات معاهم وزاره الشباب
0: هل المجموعات الجروبات سمعناهم حكينا معاهم
4: لا ولو تحكي معاه
0: في 10 ثواني خاطر
4: اي بليك لكني راهو فما الاراء مختلفه لو واحد يسمعك والاخر يقول لك كيسايب عليك هذه حكايه برا نشعلوها برا نعمل
0: ندرسوها واضح دونك ندور نرجعوا انه الحل يلزم يكون امني يلزم في الاخير اللي يغلط يتعاقب
4: سي كريم
0: اخويا في 10 ثواني
4: معاك ويسمعك وكي يبدا في الاستاد يعملهم الكل
0: واضح
4: راه هذيك بسم الله الرحمن الرحيم يدخل الاستاد يتحول
0: يتحول. واضح واضح. شكرا شكرا سيدي كمال، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في جندوبه، تحيه لكل المستمعات والمستمعين، ومعذره للي ما تمكناش ناخذوهم معنا. في الاخير دونك الحلول كلها مشيت نحو انه يلزم الردع، يلزم العقوبه تكون فرديه على كل من يخطئ في الملاعب ولا في القاعات الرياضيه. موضوع يقعد مطروح ومحلول في انتظار انه نلقاو الحلول اللي تقضي على ظاهره العنف. بعد شوية إن شاء الله المباريات كل الدور في إطار الروح الرياضية هذه بطبيعة الحال، كل تمنياتنا خاصة المباريات اللي باش يتم نقلها بعد شوية في ديمونش فوت مع وفاة فد وعاطف الزنادي، مباراة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، خليكم بين أيدي أمينة. شكرا كوثر، شكرا عزيز كريم الزغبي يقول الناس الكل تقابل معكم في الأيام. وفاة البرة قالت لي شكون أمينة؟ لا نقصد أيدي أمينة، نحكي على أيدي وفاة فد. أوكي تحب هكا أوكي. خليكم بعد شويه بين ايادي وفا فدو في ديمونش فوت، نتقابل معكم غدوة ان شاء الله في على كيفكم على الساعه حتى المطيطه من الغادي. خليكم ديما برونشي على راديو شباب. باي باي.
5: فيراج

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في ديمانش فوت من توا حتى للخمسة متاع العشية. كوثر الجل كوثر البجاوي في الهندسة التقنية، عاطفة زنيدي في الإعداد والتنسيق العام للحصة والديجيتال. شكون معنا في الديجيتال اليوم؟ منال معانا في الديجيتال حتى للخمسة متاع العشية على موجة إذاعة الشباب. شعنا اليوم في ديمونش فوت مباريات الجولة الثالثة الذهاب لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. شكونوا حاضرين في الملاعب؟ بنعروس، أريان، المكنين، القيروان، بوشمة، وإسفاق سثنين مارس. هذوما المباريات اللي باش نتابعوهم اليوم في دفعته الثانية بعد دفعة أولى كنت تلعبت البارح وكنتوا تبعتوها معانا بتبيع على المباشر في سامدي تو. في مباريات متاع اليوم: سبورتينج بنعروس، اتحاد تطاوين بإدارة الحكام رائد جويرو، جمعية ريانا، القلعة الرياضية، إسلام الزوالي، أولمبيك الكيف، قواف القفصة، ياسين لهماني، سبورتينج المكنين، جندوبة الرياضية، يوسف التوتي، شباب القيروان، اتحاد قصور السيف، فرج بن رابح، وعبد الحميد بدر الدين يزافر مباراة مع البوشمة الملعب الجيبسي، وأولمبيك مدنين، مستقبل القصرين، وإلى المصباح. هي ذو مباريات اليوم. البارح دفعة أولى من المجموعة الأولى نلقى مستقبل سليمان انهزم أمام جمعية مجرين 3-2. نجم الخليد تعادل مع رالويس 0-0. الملعب السوسي البارح أول انتصار لي في البطولة بعد صعوده لربط المحترفة الثانية، فاز على بعث بحجة 3-0. تعادل مكرم مهدي هلال مساكن 2-2. وكيف ما قلت مستقبل جيبس انهزم فوق ميدان وامام هلال الشابة 2-2. وهلال رديف في مباراة متقدمة انهزم امام نادي القربي 2-0. الترتيب بالنسبة للمجموعة الأولى نلقى مكرم مهدي وجمعية مجرين في المركز الأول ب7 نقاط، هلال مساكن ورالوي ب5 نقاط، مستقبل سليمان، الملعب السوسي، هلال الشابة وبعث بوحجلة ب4 نقاط، المركز التاسع لي سبورتينج بنعروس، اتحاد تطاوين ب3 نقاط وتنقصهم مباراة، النجم الخليدي في المركز 11 ب2 نقاط، مستقبل جيبس وكوكب عقارب بنقطة واحدة وتنقصوا مباراة، وكوكب عقارب مازال تنقصوا مباراة باش يلعبها اليوم مع الجار محيط قرقنة اللي عنده 0 من النقاط، مازال في انتظار بتبيعة أولى الانتصارات وأولى النقاط في الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المجموعة الثانية الترتيب: النادي القربي، شبيبة القيروانية، وهلال رديف 6 نقاط، شبيبة مازال تنقص مباراة، قصور السيف المركز الرابع 4 نقاط تنقص مباراة، قواف القفصة والقلعة الرياضية وجندوب الرياضية وعمل بوشام ومستقبل القصرين ب3 نقاط ومازال تنقصهم مباراة لكل فريق، الملعب الجيبسي في المركز العاشر ب2 نقاط تنقص مباراة، جمعية ريانا، أولمبيك الكيف، وسبورتينج المكنين بنقطة واحدة، أولمبيك الكيف مازال تنقصوا مباراة، وكذلك الثلاثة فرق مازال تنقصوا مباراة، وأولمبيك مدنين في المركز 14 والأخير ب0 من النقاط وتنقصوا مباراة. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الرابطة المحترفة الأولى مباريات بين البارح واليوم. مباريات البارحة: ترجي كان فائز على الأولمبي البيجي ب3-2، ثلاثية للمستوري، هاتريك، عن قديش ما شفناش هاتريك في البطولة التونسية. اتحاد منقردين فائز على النادي الإفريقي ب2-1، هزيمة أولى للنادي الإفريقي في الموسم هذا وهزيمة بعد تقريبا عام للنادي الإفريقي. تقدم ساقية الدير في ديربي صفاقس فاز على سي اس اس بهدف مقابل صفر. هزيمة السي اس اس تأتي اليوم بخروج وإقالة المدرب نبيل الكوكي. محمد الكوكي اللي كان هو موجود في الموسم الفارط هو المدرب الجديد. اليوم مش يكون في اجتماع بين مبعوثي بتبيع هيئة السي اس اس والمدرب في العاصمة. مش يكون اجتماع اليوم العشية. فما بعض الكلام نعرفش انا شنو نقول معناتها حاجات انه باش يفرضهم المدرب محمد الكوكي قبل بتبيعه ما يوافق على العودة لفريق النادي الرياضي صفاقس. وسيابي كمل مباراة البارح مع المستير صفر مقابل صفر. اليوم شبيبة العمران مستقبل المرسى بدار الحكم محرز الملكي وحكم الفار أندري فيليب من البرتغال. النجم الساحلي في سوسة الأولمبي يستضيف النادي الرياضي بحمام الأنف. أحمد الذوادي حكم ساحة وهيثم طرابلسي حكم للفار. نجم المتلاوي يستضيف الملعب التونسي فرج عبدالله حكم ساحة وهيثم جيرات حكم للفار. وترجي جيست يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. أمير عياري في حكم ساحة ومحمد علي قروية كحكم للفار. أمير العيادي كحكم ساحة ومحمد علي قروي كحكم للفار. وأولى مباريات فريد شوشان على رأس الأمل الرياضي لحمام السوسة. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية باش نبدأ في تقديم مبارياتنا في ملعب بنعروس. باش نلقاو فوزي بن سالم في أريانا زياد الخياري في المكنين عبد الرزاق الغيليني في القيروان مكرم الهديجي في بوشمة باش نلقاو محمد الحمروني وفي ملعب 2 مارس بصفاقس باش نلقاو احمد بروينه. وباش تكون عندنا متابعه الحقيقه لزوز لقاءات مباراه اولمبيك مدنين مستقبل القصرين وكذلك مباراه اولمبيك الكاف والقوافل الرياضيه بقفص. هذا شنو عندنا اليوم من نقل المباشر للمباريات بتبيعها مع اخبار من فرقه اخرى. ان شاء الله كل ما فما جديد تلقاوها معنا في عالم امتداد 3 ساعات هذوما. قبل ما ناخذ الاولاد كان مازالوا مش حاضرين ناخذ اغنيه. يلا ناخذ اغنيه وبعد نبداو في تقديم اللقاءات.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ساعتين وربع على موجة إذاعة شباب في ديمانش فوت مع وفاء وكامل الفريق. مباريات اليوم بتوقيتها جديد، ماضي ساعتين ونص بديت منذ الجولة الفارطة بالنسبة للرابطتين الأولى والثانية. بديت مش الجولة الفارطة، بديت الجولة هذه أما من البارح بالتوقيت هذي. يلا نبدأ في تقديم المباريات. نمشي الملعب بن عروس فوزي بن سالم، مباراة سبورتينج بن عروس واتحاد تطاوين. مرحبا بيك.
2: تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. طقس جميل بطبيعة الحال هنا في ملعب بن عروس، أجواء طيبة على المستوى الأمني، على مستوى الحماية المدنية، كل الأمور 5-5 في انتظار انطلاقة مباراة الجولة الثالثة بالنسبة للمجموعة الأولى بين فريق سبورتينج بن عروس وفريق اتحاد تطاوين اللي يأتي من الجنوب التونسي. لحظات بطبيعة الحال وش بداوا الزوج فرق ينزلوا إلى أرضية الميدان. نعطيك تركيبة الفريقين، وهذا تقديم بطبيعة الحال بين هيئتي بن عروس وهيئة تطاوين وتبادل للأزياء بين الفريقين، وهذه الروح الرياضية اللي يحبوها بين الزوز فرق. نبدأ بالفريق الضيف اتحاد تطاوين، والمدرب أسامة شريف يعتمد على ياسين بقير في حراسة المرمى وهو قائد الفريق. هشام عمر حلمي بالرحومة أمان الله المولهي هذا المدافع القادم من فريق النادي البنزرتي، إيهاب بن عمار، ثم مهدي المغزاوي وجيه العواني، محمد أمين المرسلي، اسكندر عمر، محمد علي بن سعيدان، وفاروق الكلبوسي. هذه تركيبة فريق اتحاد تطاوين، وتحية كبيرة لزوز هيئات مديرة على الروح الرياضية قبل انطلاقة المباراة. فريق بن عروس والمدرب عثمان الشهيدي يعتمد على أنيس بن يوسف في حراسة المرمى، شوقي الزيتوني، أسامة عمراني، غيث سعد، الهادي الهشري، محمد بن نور، مهدي جبنياني قائد فريق بن عروس، حبيب اللزاز، محمد زكريا المليتي، محمد التوزري، وأسامة بن عبد القادر كقلب هجوم في فريق بن عروس. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، رائد جويرو كحكم ساحة، يساعدوه كل من أسامة نوار، النجم الدين هليلة كحكم مساعد ثاني، الحكم الرابع أحمد العياشي، والمنسق الإعلامي صاحبي بودن. ملاحظة هامة وبطبيعة الحال قولوها لهيئة بن عروس ولهيئات كل النوادي الرابطة الثانية، رغم فيها بس إذا كانوا نوفروا آلة طابعة باش نطبعوا ورقة المباراة، باش نهزوا الورقة ونخرجوا نبداو ونفركسوا، ولا نصعبوا حتى مهمة المنسق الإعلامي بالنسبة للملعب. تحية كبيرة لكل المنظمين، لكل رجال الأمن اللي قاعدين سهرين على تنظيم هذه المباراة. ولحظات وفاة وتنطلق المباراة هنا في ملعب بن عروس بين سبورتينج بن عروس وضيفه اتحاد تطاوين.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي بن سالم. نمشي ولي ملعب أريانا، مباراة جمعية أريانا والقلعة الرياضية. زيد الخياري،
3: شحوالك وفاة؟
1: مرحبا،
3: الله يخليك. تحية العاطف، تحية للفريق التقني وشبكة المعلقين وكل المستمعين. وفاة أنا بالضبط ورايا ولاية أريانا، ورايا على يميني منطقة الأمن الوطني، وأنا في ملعب فرحات حشيد في المنصة الرسمية متاع المعلقين. بحذيك القاعة زين. حلوة بحذي القاعة. كنت شوف المدرجات اللي قصوا ب10,000 تذكرة في ماتش ليك دو، حالة يندى لها الجبين، ما تنفتش عندها أعوام. وأنا جيت وفاء، جيت الملعب رينا قبل ما تتبنى المنصة هذه، تذكر مع زميلنا السابق عادل مزالي مهندس، وجي قال لي كيفاش وحط في لين ميديان وين تحب تريبيون والمعلقين. كنت الجمهور علاش قاعد والوسخ شيء حشو،
1: راهو القلوب وراهو دخان
3: وراهو
1: معشتي اللي تصبت
3: عندها عامين ولا ثلاثة ما صفتش، مش معقول واحد يجي بلده ولا يجي يتفرج شي ماتش كوره السانتيتيك حلو العالم تونس محلاه البلاصه مزيانه ولايه ريانه مدينه الورود تي راهي محبس ورد والدنيا وكي علاش الوسخ هذا
1: حتى البلديه مش بعيده عليك زيد لو تقدم شويه تفوت الرامبو
3: الدور اي فك الورده هذيك نحبها ولايه ريانه خاطر مزيانه ونحبها ورده وكانت ترا تريبيون وفيها بحذايا زميله اذاعه منسير كانت ترا الوسخ مخ كيقص ما نطولش على الاولاد هذه ملاحظه البلديه ريانه بالاساس الولايه ريانه اللي ورايا معناتها 50 متر
1: عليها ولهين زاد بالملعب زاد لهين بالملعب
3: مش تبع جمعيه وفي الملعب تبع البلديه
1: لا لهين بالملعب المنشأة هي منشأة تبع البلديه اكيد معك
3: اللي يخدم به بالمنشأة مو يخدم في البلديه
1: يوفر الناس
3: وفي قلبي موجوع بعد كل منشآت وكاميرا وسيرفيونس وعند كذا ها مش هكا ردوا بين على منشآت عندك حاجه تحفظ عليها كي كان مسكر الملعب عنده مده كي كان عشر طبيعي به وفي نعطيك 11 القلعه جاو من لوتوروت بيتين في سوسه جاو مخر حتى مازالوا تو يعملوا في العمليات الاحمائيه سالت علاش قال لك مشكل وقت وكار على كل مش موضوعنا 11 مدربنا مدرب القلعه الرياضيه حلمي حمام تذكروا في لعب في افريقيا ودرق شبيبه عافية اهلي بنغازي ودرب الجم القروان المهدية أبو حجلة أبو زيد القلعة سناء يبدأ معها في المرمى حسام العربي على اليمين حسام دعاسة على اليسار بشقاء محمد أمين بن تركيا في محور الدفاع ياسين الشواري ووائل الذويوي قدامهم زوز لاعبي وسط ميدان في التنشيط أكيد وصنع اللعب وافتكاك الكرة عزيز السويسي وريان العيادي كصانع ألعاب حازم محجوب كجناح يمين القائد محمد بن صالح كجناح يسار محمد السيبي وكرأس حربة نسيم بوقديد القلعة وفاء ربحت ماتش مدنيين في الجولة الأولى وخسرت مع الشبيبة فريق حلم حمام في الجولة الثانية 1-0 بهفوة من الدفاع وضرب الجزاء وقتها نذكرها هذه بالنسبة لتشكيل القلعة الرياضية جمعية ريانة مع المدرب سهيل برالي أكيد وفاء تقابل مع يعني حلم حمام لما سهيل كان في الإتوال أو في الترجي حلمي كان في الشبيبة وكان في الافريقي خاصة دوكس مدربين يعرفوا بعضهم مليح في المرمى بالنسبة إلى تشكيل جمعية ريانة الشقاو أكبر حارس في الكرة المحترفة ناصر الشعباني على اليمين أنس الكميتي على اليسار ذاكر بالعيدي في محور الدفاع عدنان الماجري وأبو بكر الفازعي قدامه محمود الإنجليز عزيز الوداني وكسر ألعاب هشام الزغلامي كرأس حربة حمزة السيد السيد اليوم في الماتش كجناح يسار مختار نصر وكجناح يمين أحمد لوحيشي حكم المباراة لقوا إسلام الزوالي المساعد الأول اسكندر الصغير المساعد الثاني شهاب بن حسن الحكم الرابع حسام الخياطي ومراقب المباراة سلمونجي الحامدي وتحية فتحي الخليفي كمنسق إعلامي في المباراة طقس كورة فما شوية ريح وبرشا أخلاق وروح رياضية كرموا بعضهم قبل الماتش خاصة ريانا تستضيف يعني بالورد بالمشروبات بالأخلاق الفريق الضيف هنا قبل ضربة البداية وقبل النشيد الوطني وفاء
1: شكرا لك يعطيك الصحة زيد الأخياري قدمنا بالناروس تطاوين جمعية ريانا القلعة نمشي لصفاقس ودربي خليني نقول بين محيط قرقنة وكوكب عقارب أحمد بروينة ملعب 2 مارس مرحبا
4: مرحبا بك مساء الخير وفاليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب الأوفياء من ملعب 2 مارس بصفاقس أولى الدربيات المجموعة الأولى للرابطة المحترفة الثانية اللي تجمع ما بين محيط قرقنة وضيفه كوكب عقارب الفائز من هذه المباراة سيكسب ود جماهيره والخاسر من المواجهة سيكون أمام حتمية أسفل الترتيب لن أطيل أكثر أمر الاستعراض ورقة المباراة والبداية بالفريق الضيف في حراسة المرمى سيف الدلعوس ثم على يمين الدفاع ريان التابعي وعلى اليسار محمد الرقيعي ثم عبد الله برباح القائد ومنتصر عمار هما في وسط الدفاع فادي التليلي ومالك منيف ومحمد لولو في وسط الميدان وكلاعبي أرقى ثم سالم البحري ومحمد أمين جراد وزيدان قعيش هو قلب الهجوم في فريق المدرب وسيم معلا يدرب الفريق طبعا وسيم معلا نمر للفريق المضيف محيط قرقنة وائل الكردي في حراسة المرمى ثم على يمين الدفاع جاسر النعساوي وعلى اليسار أحمد الحاجي في وسط الدفاع موسى بن موسى وإيهاب البيازي في وسط الميدان محمد البرهومي ووائل الشايب إسلام وإسلام القاسمي على الأروقة على اليمين خليل اللومي ثم على اليسار عمر بلال وأيمن البوزيدي كقلب هجوم، يدرب الفريق خالد الواتي، الحكم الرئيسي وليد الهذلي، الحكم المساعد الأول سامي البلطي، والحكم المساعد الثاني أحمد الجزاني، والحكم الرابع هو محمد أمين الحاجي. يراقب هذه المباراة حسان التنقور والمنسق الإعلامي كمال البكاري. دقائق قبل بداية المباراة، محيط قرنة تلعب بالأبيض والأزرق اللون المعتاد، وكوكب عقارب باللون الأحمر الكامل. نعود مع انطلاق المباراة ليك الخط وفاء.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. قدمنا مع أحمد، مع زيد، مع فوزي. نمشي لمباراة المكنين، سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية. رزوقة مرحبا بيك.
5: مرحبا بك وفاء، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. وما أجملك يا تونس وما أروعك يا تونس. جيتني مباشرة بعد انتهاء معناها النشيد الوطني التونسي في ملعب العجمي سليم بالمكنين، مقابلة هامة وهامة جدا بين سبورتينج المكنين بنقطة وجندوبة الرياضية بثلاثة نقاط. أجواء كبيرة برشا اليوم في مدرجات يعني ملعب العجمي سليم، بطاقات الدخول 10 دنانير والمدارج تقريبا مملوءة أو امتلأت بكل جماهير الغيورة على سبورتينج المكنين، خاصة بعد العودة بنقطة ثمينة من جابس في الجولة الفارطة. الفريق الضيف جندوبة الرياضية، الكوتش، عودة الكوتش إلى دكة البدلاء هيكل العياري بعد العقوبة، وبرافو زميلنا زياد الخياري على المعلومة اللي قدمها لي قبل بداية اللقاء. ينزل بالتشكيلة التالية: محمد عزيز نسيبي في حراس المرمى، خالد معروفي، غيث حميدي، سهيل تهنتي، إبراهيم فرشيشي، جعفر زريبي، عبد القادر النغموشي، طاهر ماني، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، آدم قريشي، مع عودة اللاعب محمد زكريا عمار بعد الإصابة في تشكيل جندوبة الرياضية. الكوتش محمد السويحلي ينزل بمنير الجزاني قائد الفريق في حراس المرمى، يوسف الكلابي، فارس العيسي، الياس بن فاطمة، محمد السبعي، مروان الترد، سيف الخلالي، لؤي العراكي، ريان المدب، محمد الجزاني، مروان الكوكي. طاقم تحكيم هذا اللقاء يجينا من ربيطة تونس: كحكم ساحة يوسف التوتي، المساعد لول ياسين بن حسين، المساعد الثاني حمزة أجلاسي، الحكم الرابع إيهاب بن كيلاني. يراقب هذا اللقاء الأستاذ الياس السويدان، وبرافو للمنسق الياس السويدان.
1: سويدن سويدن
5: سويدان سويدان، هو بجنبي توا.
1: ايه اللي عندي سويدن بيه، هو اكثر واحد يعرف لقب نتاعو.
5: هو الياس السويدان، كما قلت قاعد بجنبي من ربيطة تونس، والبرقم قلت برافو رضا سايبي المنسق العام. استثناء وفاء، حبيت اقول برافو للمنسقين العامين في كامل الملاعب الجمهوريه دون ذكر الاسماء. برافو لرجال الامن اللي بصراحه في المكنين ما نلقاو الصعوبه في يعني الامن، بصراحه موفرنا كل ظروف الراحه للعمل هنا في ملعب العجمي سليم بالمكنين. شكرا ليك وفاء، ونرجعوا عند انطلاق اللقاء تقريبا زوز دقائق وينتلقى الشوط الاول.
1: واضح، شكرا ليك. نمشي ملعب بوشمة، مباراه امل بوشمة والملعب الجيبسي. محمد حمروني مرحبا بك.
6: مرحبا بك وفاء، مرحبا بالسادة المستمعين الكرام أينما كانوا. هذا هو الملعب البلدي ببوشمة اللي يحتضن بإذن الله بعد قليل مقابلة الأجوار، مقابلة الأشقاء بين الملعب الجرسي ضيف مدينة بوشمة اليوم والفريق المحلي للرياضي ببوشمة. تنظيم محكم، طقس ممتاز في ملعب بوشمة، أرضية ممتازة أيضا، عشب الصناعة في ملعب البلدي ببوشمة. على كل نعطيكم من 11 أساسية لكل فريق. بالنسبة للفريق الضيف، الملعب الجرسي اليوم في حراس المرمى ريان بن مسعود، ياسين جماعي يحمل شارة القيادة، أسامة شوية، ياسين المجري، وسيم زردود، صالح العياري، محمد جاب الله، نور الحق الزفلاوي، محمد قاسم الياسمي، ريان بوعود، وعبد الله الخاوي يدرب الفريق صابر الطرابلسي. الأمل الرياضي ببوشمة اليوم في حراس المرمى حسام الحلفاوي، عبد الغني مزهود، البحري الكوتني، أنيس عبد الدايم، كارم الحاج علي، محمد نسيم الخليفي كخاي فريق، حمزه اليزيدي، طلال المغربي، احمد عبد الدايم، مهدي خيري، ولؤي تشيش يدرب الفريق مراد مزهود. بالنسبه لطاقم تحكيم هذه المباراه من رابطه تونس: عبد الحميد بدر الدين كحكم ساحه، زياد ضويوي كمساعد اول، وهيب بن فرحات كمساعد ثاني، الحكم الرابع والاحتياطي نزار الرياحي. يراقب المباراه فؤاد جداره، وفي التنسيق الاعلامي محمد صالح مجيد وعبد الله العامري اكيد بعد الوقوف امام الاستماع للنشيد الرسمي بعد قليل وبعد دقائق باذن الله.
1: علاش دقائق؟ المفروض مازالت دقيقه وتبدا الماتش، معناه راهو النشيد والكل هذا كل تعمل عنده توا على الاقل 3-4 دقائق قدام التالي.
6: على كل على اقصى تقدير دقيقه و60 تتصل المباراه هنا في ملعب البلدي بوشمه بين خلف الشمه والملعب الجديد.
1: شكرا ليك، موجز اخبار ساعتين ونص، ما زملتنا هاديه من قسم الاخبار وبعد نرجع نوصل معكم المشوار في ديمونش فوت حتى للخمسه متاع العشيه.
0: اذاعه الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمونش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمونش فوت مع وفاء.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: متجددة من قسم الأخبار. الإدارة الجهوية للصحة بولاية نابل تنظم اليوم الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفتيات تظاهرات صحية بعدد من المعتمديات وفق المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة زهيرة بن عيشوية. المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تواصل تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تستعد لإطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 2026 المزمع تنظيمها يوم 21 من أكتوبر الجاري بالعاصمة. في أخبار العالم، تجدد الهجمات على البنية التحتية المدنية والطاقة في السعودية والهجمات على مطار الرياض وفق ما نقلت وكالة الطاقة الدولية. والحوثيون يحذرون اليوم شركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من استخدام المطارات السعودية، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. المنظمة الدولية للهجرة قالت اليوم إن ما لا يقل عن 109 مهاجرين من بينهم 15 طفلا لقوا حتفهم، بينما لا يزال أكثر من 116 في عدد المفقودين بعد أن انقلب مركب كان يقل على متنه حوالي 350 شخصا أثناء إبحاره من جيبوتي إلى اليمن. ومتحدث باسم وزارة الداخلية البولندية قال اليوم إن الشرطة تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء ووزير الدفاع. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت مع وفاء.
2: مرحبا بكم في ديمونش فوت من جديد. رجعنا لكم بعد موجز اخبار الساعتين ونص. خلينا ناخذ الساعه انطلاقه المباريات وبعد نسلم على هادي جبنياني ونمشي نقدم مباراه شباب القيروان وقصور السيف مع مكرم الهديجي. فوز انطلقت المباراه في بن عروس.
3: ثلاث دقائق لعب هنا في ملعب بن عروس وفاء دائما التعادل 0-0 بين فريق بن عروس وضيف اتحاد تصاوين.
2: احمد بروينة في 2 مارس
4: انطلقت المباراة 5 دقائق لعب والنتيجة 0-0 بين محيط قرقنة وضيف كوكب عقارب.
2: زيد الخياري في أريانا.
5: عبدينا وفادينا الماتش في أريانا 4 دقائق لعب التعادل 0-0 بين جماعة أريانا والقلعة وضربة جزاء لجماعة أريانا. وفاء كان أحكي لك حكاية تقول لي كيفاش
2: تنفيذ يعني... أني زيد ونرجع لك للحكاية تنفيذ أني.
5: اوكي الان اي
2: طيب نكمل معك. احكي لي في انتظار
5: اوكي نحكي لك. فما 2-0 للقلعه الرياضيه بعد 2 دقائق لعب فقط. 1-0 حارس جمعيه ريانا ناصر الشعباني يعني بمهاره عاليه خذ الكره وتصدى في منطقه المرمى بعد 22 ثانيه يعني في ترانزيسيون. القلعه كانت قويه في الهجمه المعاكسه. ثم 2 دقائق لعب محمد بن صالح يخرج في اللاكس راس من غير رقابه يكسر الاوفسايد يمشي الحارس ناصر شعباني خبرة كبيرة في الكرة المحترفة شعمل خرج على 7-8 أبطار قبل نقطة ضرب الجزاء سكر المرمى والكرة متاعه بعد ما تصدينها الحارس ناصر شعباني مشى ضربت على العارضة. ثم تجي ضرب الجزاء لجماعية ريانا الآن في التنفيذ تقريبا توقيتنا 5 دقائق لعب في المباراة على الكرة المهاجم لا هارون اوت على البنك لأنه ضيع ماتش الملعب قبل فهمتك وانت كنت سيديو. اوكي شكون 9
2: حمزة سيد
5: خمسة خطوة تمشي شوف العينين الحارس كوتر فيه 1-0 لأريانا الحارس على اليسار الكرة على اليمين 1-0 لأريانا أمام القلعة توقيت الهدف وفاء 5 دقائق لعب في الشوط الأول.
2: شكرا لك. واحدة بلاش ولا الأهداف تجينا من ملعب أريانا. عبد الرزاق الغيلاني في المكنين توقيت عندك.
6: نفس التوقيت 5 دقائق لعب من زمن الشوط الأول والنتيجة 0-0 بين سبورتينج المكنين وضيفه جندوبة الرياضية.
2: محمد الحمروني في ملعب بوشمة.
7: دقيقتين 20 ثانية بالضبط في بوشمة بين الملعب الجرسي بوشمة 0-0.
2: دربي هذا بين بوشمة والملعب الجيبسي. نسلم على هادي جبنياني اللي حاضر معنا باش تبع معنا 2 مباريات. هادي جبنياني اليوم مباراة اولمبيك مدنين ومستقبل القاسرين واولمبيك الكيف وقوافل القفصة. هادي مرحبا بيك.
8: اهلا وسهلا بيك وفاء مساء الخير. مرحبا تحية للزملاء الكل لكل مستمعينا ومشاهدينا. نحكي معك نبدا ساعة من الكيف بتأخير تقريب بين 4-5 دقائق نلعبوا في دقيقتين لعب إلى حد الآن
2: منذ كيف ملعبوا شامة معناه تقريب
8: وقوافل قفصة. نعم بالفعل التعادل السلبي قلت بين أولمبيك الكيف وضيف قوافل القفصة وإلى حد الآن لم تنطلق بعد مباراة أولمبيك مدنين وضيف مستقبل القصرين حسب ما قاعد نتبع صوتا وصورة أمور ترتيبية وتنظيمية لأكثر وبعد قليل ستنطلق وستعطى إشارة انطلاق المباراة.
2: شكرا لك. أكيد معنا في المتابعة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى انطلاق كل اللقاءات في توقيت 7 دقائق لعب في مباراة النجم الساحلي والنادي الرياضي بحمام الأنف. نمشي لملعب العواني بالقيروان مباراة الشبيبة القيروانية واتحاد قصور السيف مع زميلة مكرم الهديجي ويظهر لي تحكيم نسائي معاك اليوم هكا ولا مكرم؟
9: مساء الخير وفاء تحية ليك ولكل زملاء وشبكة المعلقين في كل تراب الجمهورية. بالفعل عنا خلود العمري المساعد الأول اليوم في طاقم التحكيم بالنسبة لمباراة الشبيبة القيروانية وضيفها الاتحاد الرياضي بقصور السيف. أكيد
2: وشافية موجودة وشافية العمري موجودة كحكم مساعد ثاني في مباراة أولمبيك الكيف والقوافل الرياضية بقفص.
9: بالضبط، مهم جدا. اكيد عندنا طاقات تحكيميه نسائيه اكيد يتم دمجها في كل جوله، مهم جدا اكيد لطاقم التحكيم حتى على المستوى الافريقي. تعرف وفاء، مهم جدا للكره التونسيه ان يكون عندها تمثيليه في سواء في البطوله ولا حتى من بعد على المستوى الافريقي. نلعب تقريبا في دقيقه 34 ثانيه منذ صفيره البدايه وفاء، التعادل 0-0 بين شريف الطيروان والاتحاد الرياضي. أمور تنظيمية وفاء، أمور تنظيمية يعني خاصة في الأرقام. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف، تم تغيير بعض الأرقام في آخر لحظة، ربما هذاك اللي خلانا نوخر نوعا ما على صفيرة بداية المباراة. نعطيك التشكيلة الأساسية للضيوف الاتحاد الرياضي بقصور السيف: نصر الدين قويعة في المرمى، محمد الصادق الزبيدي، حسام اللمطي، هاب عبيد، أشرف الشيحي قاد الفريق، غيث العثماني، ياسين معرف، ياسين خنشل، عابد بخروف، جوهر عرود، ومحمد بالغيث. هذه تشكيلة المدرب هاشم بن نجيمة. بالنسبة لتشكيلة المدرب لطفي القادري والشبيبة القيروانية: علي الفريوي في المرمى، يوسف الحاجي، حمدي البقلوتي، أسامة الهمامي، محمد أمين القلعي، والد ديلي، اسكندر النفاتي، صبري العماري قاد الفريق، مير الوسلاتي، يوسف بن عمار، ومحمد أمين الزيري. بالنسبة لطاقم التحكيم اللي كنا نحكيه عليه وفاء، حكم الساحة الرئيسي فرج بن رابح،
2: فرح هو فرح بن رابح، لانه انا في بالي فرج زاد قلت، لكن سي عماد الكيلاني كلمني وصلح لي، قال لي راهو اسمه فرح. علاش قلت لك انا نسائي يا اخي؟ قال لي ليه، راهو فرح اسم راجل.
9: فرح اسم راجل بالضبط.
2: اي فرح اسم راجل. مازال نعيش ونتعلم ونشوف ونصلح. اكيد
9: اكيد جدا فرح بن رابح كما قلت حكم الرئيسي، المساعد الاول خلود العمري، المساعد الثاني عبد الرؤوف السعيدي، الحكم الرابع حسام الظاهري، مراقب الحكام منجي الرياحي، والمنسق الاعلامي ايمن المحرزي. الاتحاد الرياضي بقصور السيف وفاء في المركز الثالث برصيد 4 نقاط في هذه المجموعه، والشبيبه القيروانيه في المركز الاول برصيد 6 نقاط،

0: تقبل القصريين منذ 3 دقائق لعب. نعم منذ 3 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، في 0-0.
1: صفر مقابل صفر في ملعب مدنين. خلينا نعطيك شكون سجل الهدف الأول. ممتاز الهدف لفريق النادي الرياضي بحمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحلي. مازلنا شهاب بن فرج في الدقيقة 10 يفتتح التسجيل للنادي الرياضي بحمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحلي. واحد بلاش ولا الأهداف تجينا من ملعب سوسة الأولمبي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الثانية في الجولة الخامسة. يلا نبدأ في النقل ولا التعليق. كل الخطوط مفتوحة من كل الملاعب، وبتبيع كيف ما كل مرة اللي ماهوش على المباشر معانا يعمل ميوت للتليفون باش هكا تكون الأصوات واضحة والتعليق واضح وممتاز. نبدأ معاك فوزي بن سالم، مباراة سبورتينغ بن عروس والاتحاد الرياضي بتطاوين، وبعد نمشي للدربي صفاقس بين محيط قرقنة كوكب عقارب، نمشي للعاصمة جمعية ريان القلعة بعد المكنين وجندوبة مع رزوقة والشبيبة القيروانية، قصور السيف مع مكرم وملبو شمس، ملعب الجبسي مع سي محمد الحمروني، دربي جبس. يلا فوزي.
2: شكرا لك وفاء. 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ودائما النتيجة متعادلة بين فريق بن عروس وفريق اتحاد تطاوين، مع أسبقية ميدانية لفريق بن عروس، زوز مخالفات نفذهم الجبنياني مهدي الجبنياني، لكن تضيع ما ثماش خطورة على مرمى حارس فريق تطاوين الحارس زين بقير اللي يلعب أول مباراة ليه كقائد فريق كذلك، وأيضا أول ركنية في المباراة كانت لفريق بن عروس، وأول انذار في المباراة كان الاسكندر عمر من دفاع فريق اتحاد تطاوين اللي بدأ منذ لحظات من الانكماش الدفاعي متاعه في محاولة في الاقتراب من مرمى فريق بلاروس اللي عنده كرة حاليا داخل مناطق الجزاء، يحاول المرور وبناء هجمة لكن يدخل الدفاع في وسط الميدان، تمشي تماس لفريق بلاروس عن طريق اللاعب الهيشري أسامة بن عبد القادر ياخذ كورته. كان أسامة كان ضيع فرصة ثمينة جدا، كانت كورة من مهدي الإشبنياني لكن ما يخلطش عليها أمام مرمى الشاغر وضيع فرصة تفتح النتيجة لفريق بن عروس. وهذا تسلل التنفيذ لمحمد بن نور من فريق بن عروس في وسط الميدان، ترجع رأسية من اللاعب هشام عمر لاعب ومدافع فريق اتحاد تطاوين، لكن الكرة تمشي تماس تمشي لفريق بن عروس وبشترجع عن طريق غيث سعد. غيث سعد شرجع الكرة في وسط الميدان لهجوم بن عروس اللي عنده الكرة حاليا قلت في 12 دقيقة أولى الأسبقية لفريق بن عروس، ولمحاولة أخرى تمشي محمد التوزر. محمد التوزر يرفع الكرة في اتجاه زكريا المليت، زكريا المليتي، وتمشي عكسية تماس لفريق اتحاد تطاوين، وانذار للاعب فريق بن عروس رقم 5 او نثبت في الرقم رقم 9 حبيب اللساس، انذار ضد حبيب اللساس والتعادل في الانذارات، انذار من جانب بن عروس وانذار من جانب تطاوين. و13 دقيقة لعب 30 ثانية في هذا الشوط الأول وفاء، ودائما التعادل 0-0 بين فريق بن عروس واتحاد تطاوين.
3: شكرا لك وفاء. دخلنا 15 دقيقة لعب من زمن المباراة، مباراة محيط قرقنة وضيفه كوكب عقارب، اللعب متوقف لإصابة الحارس سيف دلعوس على أثر يعني تدخله في ركنية، ثلاثة ركنيات كانوا يعني تنفذوا ثلاثة ركنيات متتالية من خليل اللومي. محيط قرقنة كان أخطر على المرمى وكوكب عقارب خلق فرصة واحدة وفقط معطى آخر في دقيقة ثانية، القائد قلب دفاع كوكب عقارب عبد الله برباحي تحصل على ورقة صفراء على أثر تدخله ومخالفة كان نفذها متخصص الكرات الثابتة خليل لومي، لم تحدث خطر. نلعب في 16 دقيقة بالضبط والنتيجة سلبية 0-0 ما بين محيط قرقنة وضيفه كوكب عقارب.
1: مازال قاعد يداوى
3: وقف في اللحظة هذه سيف دلعوس، لكن اللعب لم يستأنف بعد.
1: واضح. يلا نمشي لك زياد الخياري، الهدف الوحيد لحد الآن نعم. عندك أنت حمزة الصيد ضربة جزاء في الدقيقة 5 لي

0: ميدانيا أمام القلعة.
1: شكرا. وصلنا تقريبا ربع ساعة لعب في الماتش في الشوط الأول، باقي 1-0 لجمعية ريانا باللون الأبيض والأسود أمام القلعة الرياضية باللون الأبيض والأحمر. حكينا على هدف من ضربة جزاء لحمزة السيد المهاجم رقم 9، كان هدف في 5 دقائق لعب، عمل كونتر بي يعني في البينو نتاعه، والحارس مشى على اليسار الكرة على اليمين بخبرة حمزة السيد. وحكينا وفاء على 2-0 جات للقلعة، شكون اللي فسخ الأهداف؟ هو أكبر لاعب في الكرة المحترفة في تونس، حارس ورد مدرسة عريقة وين الأولمبي للنقل سي او تي، هو ناصر الشعباني. كرة من ناصر الشعباني طويلة بساقي اليمين، أكيد شانديل تنزل على رأس لاعب وسط القلعة الرياضية، رجعها في وسط الميدان أعتقد ريان العيادي، ويعود أخوها وسط ميدان جماعة ريان، يحط الكرة على البيتش أنس الكميتي، يرجع لاكس نتاعو في محور الدفاع، فما عدنان الماجري يجري اللعب على لاكس نتاعو، مبكر الفاسع بالساق اليسار مبكر يلعب كرة في وسط الميدان صعيبة لي على المهاجم مختار نصر، الحكم كونكتي مع المساعد بتاعه يقول التماس امام بنك سهيل بالراديا مدرب جمعيه ريانا لوسط ميدان القلعه الرياضيه للظهير اليمين حسام دعاتة. وفاء تعرف ولد الشبيبه امين زويبي كان مرسم في القائمه باش يبدا في ال11، كلم المدرب نتاعو ولد الشبيبه حلمي حمام وقال له ما نجمش نبدا عندي اوجاع، فغيرنا قبل ضربه البدايه اكيد بتاع الماتش. شعملنا دخلنا اللاعب ياسين الشواري في اللاكس رقم 19 كاكسيال جوش، وحطينا وائل الضويبي اللي هو مرسم في القائمه في ال11 كمدافع يمين، وخرجنا امين زويبي حطيناه على البنك. وشكون دخلنا يعني من البنك ظهير يسار؟ أمين بن تركيا. توقيتها في المباراه هنا في اريانا حتى نلقاو ريتم وتيمبو مع كل الملاعب، 14 دقيقة لعب في الشوط الأول، باقي 1-0 لجمعية ريانا أمام القلعة الرياضية. ذكر هدف من ضربة جزاء للمهاجم حمزة السيد، الهدف سجل وفاء كما قلت أنت في 5 دقائق لعب.
0: شكرا لك، نرجع لك أحمد بلوين.
2: ملعب مدنين،
0: ملعب مدنين تفضل هاتي.
2: نعم، 9 دقائق لعب وفاء في الشوط الأول، الهدف الأول للمستقبل الرياضي بالقصرين، هدف حسين المناعي، كانت كورة سريعة، يدخل حسين هو قدام منطقة الجزاء، يدخل في وسط منطقة الجزاء بين زوز ملاعبية بذكي، يحط الكورة على يسار حارس مرمى أولمبيك مدين رامي القيبسي ويسجل الهدف الأول. دونك 9 دقائق لعب، هدف أول لمستقبل القصرين اللي ينزل ضيف على أولمبيك مدين، هدف حسين المناعي. وبالمناسبة حسين رفض الاحتفال بالهدف بما أنه تقمص سابقا أزياء أولمبيك مدني.
0: واضح، شكرا لك. يا أحمد بروين، استأنف في اللعب ولا؟
3: استأنف اللعب في دقيقة 19، كرة مع محيط قرقنا، نتيجة 0-0 هي النتيجة الحاصلة على الميدان حاليا. تمشي الكرة في وسط الميدان ثم ترجع لإيهاب البيازي مدافع محيط القرقني، ترجع للحارس وائل الكردي يمشيها عالي، كرة عالي توصل لأحمد الحاجي المدافع الأيسر، اليوم عادة يكون متواجد على اليمين، اليوم تم تغييرات في تشكيلة خالد الواتي من حيث التركيبة، ترجع للكرة للحارس وائل الكردي ثم المدافع إيهاب البيازي ثم إسلام الجسمي. متوسط الميدان النشيط اليوم يعني في 20 دقيقة بالضبط شفناه نشيط جدا، وخلق الخطر على غرار خليل اللومي من جانب محيط قرقنة، الكرة في وسط الميدان خليل اللومي ما يتفك الكرة من كرة خطيرة من قعيش، وأكيد كاد كرة تحدث الخطر على مرمى وائل الكردي، أولى الكرات السانحة لكوكب عقارب، تمشي كرة من دفاعات محيط قرقنة للقاسمي، تمشي لأحمد الحاجي، يرجع لإيهاب البيازي اليوم يلعب مدافع في الوسط إيهاب البيازي، ثم جسر النعساوي تمر الكرة الوائل الشايب في وسط الميدان ووسط كوكبة من لاعبي كوكب عقارب، ما توصلش الكرة يفك وائل المدب من خليل اللومي، تمشي كرة مع وائل فادي التليلي، فادي تليلي كرة مع فادي تليلي، كرة خذوهات بين كوكب عقارب تتقص من دفاع محيط قرقنة في توزيعة طويلة في ظهر الدفاع، ويمشي لعبد الله برباح قلب الدفاع في كوكب عقارب، تمشي الكرة في هجوم جديد لكوكب عقارب، محاولة للتوزيع لكن تقطع الكرة منصر عمار. التوقيت بالضبط 21 دقيقة والنتيجة 0-0 ما بين محيط قرقنة وضيفه كوكب عقارب. لك الخطوة.
0: يعطيك الصحة. سبورتيغال موكرين جندوبة رياضية رزوقة.
4: شكرا لك وفاء. نلعب في 19 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0-0 بين سبورتيغال موكرين وجندوبة الرياضية، هذه هجمة لفريق جندوبة الرياضية، هجمة عكسية توصل الكرة إلى عبد القادر النغموشي يراوغ لكن اسبق منه دخيلالي ولمست يد، لمست يد من دخيلالي ابرز فرصه وتيحت لسبورتينغ المكلين في دقيقه 16 تصويب تين على مرتين اللاعب رقم مروان تردي صوب، ولكن بالبوكسينغ في مره اولى محمد عزيز السيبي يرجع الكره، ثم في المره الثانيه ترتا تنبي لاعب وطالبوا بركله جزاء، لكن الحكم يعني قال انه يد اللاعب لاصقه وتتواصل الكره بمخالفه وكره ثابته لفريق
5: ملعب بوشما.
0: ملعب بوشما تفضل سي محمد.
5: 14 دقيقه لاعب الامل الرياضي في بوشما يفتتح النتيجه. مهدي خيري هو نجوم عنده مجهود كبير، ياخذ كره تقريبا من بعد حوالي 22 متر الكره تصويبه بالساق اليسرى يصل الكره تقريبا في الزاويه على يمين الحارس غيان بن مسعود. اذا 17 دقيقه لاعب هدف مقابل صفر لامل بوشما امام الملعب الجنس.
0: مهدي خيري في دقيقة 17.
5: مهدي خيري بالفعل.
0: اللاعب رقم 17 في دقيقة 17.
5: نفس يعطيك الصحة الملاحظة.
0: يعطيك الصحة. شكرا ليك، ولأنه صعوبات كبيرة يعرفها فريق الملعب الجيبسي، ثلاثة لاعبين فقط على ورقة المباراة، ما فماش اللاعبين المنتدبين، لأنه لحد الآن فما مشاكل كبيرة في انه يخلص الديون نتاعو حتى هكا يأهل اللاعبين المنتدبين، مع استقالة عاصمة جيزة هكا ولا سي محمد رئيس فريق الملعب الجيبس
5: شفويا رئيس الملعب الجيبسي، لكن لحد اللحظة لم يقدم الاستقالة كتابية حتى المعلومة، لأنه هو
0: موجود تو في بوشما هو
5: متواجد في ملعب بوشما رئيس ملعب جيبسي. على كل ان شاء الله نحاول بعد المباراه نخش على الاقل حوار اذا الشباب على كل
0: هو كان في حوار مطول مع الهادي جبنياني في صفحة الرابطة الثانية، وحكي على كل الظروف، وكان حاضر معانا كذلك شكون من الملعب الجيبسي على الظروف، يعني ظروف صعبة جدا قاعد يعرفها فريق الملعب الجيبسي. شكرا لك سي محمد، نرجع لك بعد وأكثر تفاصيل. خلينا نكمل مع المكنين عبد الرزاق الغيلاني، مباراة سبورتينغ المكنين وجندوبة.
4: شكرا لكم، هذه هجمة خطيرة لفريق الملعب الجندوبة الرياضية، لكن تفتك برشاقة من فارس العيسي اللي مر كورة إلى الفاطمي، ترجع الهجمة عكسية مطالبة بمخالفة، فعلا مخالفة في دائرة وسط الميدان لسبورتينغ المكنين، زوز وراء أوراق صفراء وجهت في نفس التوقيت يعني لفريق سبورتينغ المكنين، واحدة للاعب مروان الكوكي اللي لبست من القميص اللاعب رقم 8 آدم القريشي من فريق جندوبة الرياضية، وجه الحكم ورقة صفراء مباشرة، ثم احتجاجات من المدرب محمد السويحلي على المساعد الأول لهذا اللقاء السيد ياسين بن حسين بن حسن، والحكم يوجه للمدرب ورقة صفراء. ترشمش الكرة طويلة لفريق سبورتينغ المكنين، كرة طويلة يدخل إبراهيم القريشي ويخرج كرة، رمي التماس المكنين إلى حد الآن أفضل على مستوى حبك الفرص السانحة للتسجيل، بين بيبي تريث يلعب فريق جندوبة الرياضية، تمشي الكرة رمي التماس في منطقة 18 متر، ممتاز من الدفاع، كرة ممتازة من جعفر الزريبي، جعفر الزريبي بحوس الكرة، تفضل
0: بن عروس تفضل.
6: شكرا لك وفاة، 23 دقيقة لعب تتغير النتيجة هنا في ملعب بن عروس، الهجوم كان لفريق بن عروس من حقيقة داخل منطقة الجزاء ومطالبة بضربة جزاء لفريق بن عروس، تخرج من الدفاع إلى وسط الميدان ثقت لصاحب الهدف وشو لحظات رقيق من هو صاحب الهدف، يخرج وجه لوجه مع الحارس أنيس بن يوسف رغم تدخل ومحاولة أنيس بن يوسف على ما أعتقد هو اللاعب إيهاب بن عمر أو محمد أمين المرسي، محمد أمين المرسي يتمكن من تصويب بعد تصويبه داخل منطقة الجزاء من مغالطة الحارس أنيس بن يوسف، ويكون افتتاح النتيجة 1-0 لفريق اتحاد الطويين أمام سبورتينغ بن عروس وفاء.
0: في دقيقة قداش أمين المرسني؟
6: 23
0: دقيقة 23 أمين المرسني يفتتح التسجيل اتحاد الطويين أمام سبورتينغ بن عروس. بيرزوك قداش عندك توقيت؟
4: شكرا لك، هو الحكم أعطاه فسحة مساحة لشرب الماء، 23-24 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0-0 بين سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضيه، مع العلم ان زوج فرق تحصلوا على اربع ركنيات وثلاثه كرات ثابته لكل من زوج فرق، يعني وهذا يدل على يعني اناقه اللعب وحب الانتصار لكلا الفريقين. شكرا لك وفاء.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك عبد الرزاق مبارس سبورتينغ المكنين وجندوبه الرياضيه. فقط نرحب بوليد الريفي ونقول شكرا لكوثر البجاوي والزملاء مره اخرى اللي ماهوش على المباشر يسكر التليفون باش ما نعملوش الحس، لانه فما حس خارج. يعطيك الصحه، هكا فما شكون فهمني فيسا فيسا. نمشي لملعب العواني بالقيروان، مباراه الشبيبه القيروانيه واتحاد قصور السيف. مكرم
7: مرحبا بك من جديد وفاة. توقيتنا في المباراة 19 دقيقة 30 ثانية، دائما أصفار بين شبيبة القيروان والاتحاد الرياضي بقصور السيف. تقريبا ثلاث ركنيات كانت للاتحاد مقابل ركنية للشبيبة. الاتحاد دخل المباراة بأكثر ربما ضغط على دفاع الشبيبة القيروانية وحاول في أكثر من مناسبة الوصول لمرمى علي الفريوي. كانت تصويبة من محمد بلغيث منذ قليل، والتألق كان لحارس شبيبة القيروان علي الفريوي. كذلك الشبيبة كانت لها فرصة مع بداية المباراة، كانت ليوسف أو يوسف بن عمار بالفعل، كان وجه تقريبا في زاوية كانت مسكرة نوعا ما، يصوب كرة خطيرة. هذه كرة لصالح الشبيبة لصبري العماري، يدخل معاه ياسين خشل والحكم يقول ما فما حد شيء. توصل اللاعب الكرة في عن صبري العماري داخل مناطق الاتحاد الذي بقصور السيف، تمشي لمحمد امين الزيري والحكمه خلود العمري ترفع رايه التسلل وترفع تعلن على تسلل لصالح دفاع الاتحاد الرياضي بقصور السيف، بعد ما كان محمد امين الزيري يتسرب على الجهه اليمنى لهجوم الشبيبه في وضعيه تسلل. قلت المباراه الى حدود هذه اللحظه تقريبا الفرص ما زالت نوعا ما، لكن الفرص الواضحه يعني ما زالت الى حدود هذه اللحظه، لكن المباراة على ما يبدو أني مباراة مش تكون واعدة، بما أنه تقريبا اللعب مفتوح من جانب الاتحاد الرياضي بقصور السيف وكذلك الشبيبة القيروانية. كرة في وسط الميدان، صبري العماري حاول يخرج يوسف بن عمار لكن ممتاز، يقطع الكرة أشرف الشيح يتعكس الهجوم، محمد بلغيث التوزيع في اتجاه خط الهجوم، بتدخل بالرأس أسامة الهمامي في محور دفاع الشبيبة، محمد أمين القلعي يشتت الكرة في وسط الميدان. الاتحاد الرياضي بقصور السيف من جديد امتلاك الكرة في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية غيث العثماني التوزيع في اتجاه خط الهجوم ويقطع الكرة بالرأس حمدي البقلوتي، خطيرة داخل منطقة الجزاء، تصويب فوق المرمى، خطيرة الكرة كانت الاتحاد الرياضي بقصور السيف. جوهر عرود ياخذ كرة داخل منطقة الجزاء الشبيبة ما غير ما يروض بمبي الكرة قدامه يصوب والكرة تمر فوق العارضة بقليل، عارضة حارس الشبيبة علي الفريوي. مباراة أكيد اليوم تشهد احتفال جماهير شبيبة القيروان اللي حاضرة سواء في المدارج الرئيسية أو في البلوز المقابل. أكيد البارح يوم 10 أكتوبر 1942، البارح 10 أكتوبر 2026 الشبيبة أكيد تحتفل ب 84 سنة على تأسيسها، والجماهير أكيد حتى في البوندرول وفي الدخلات هنا في الملعب تحتفي بهذه الذكرى لشبيبة القيروان. الكرة ضربت مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بقصور السيف، قريبة وفاة
0: في توقيت تفضل نكملوا هاي
7: بالضبط، مخالفة قريبة تقريبا تبعد 45 متر على حارس الشبيبة علي الفريوي. في التنفيذ باش يكون اللاعب ياسين معرف، ياسين معرف هو اللي باش ينفذ الكرة الثابتة هذه. هل ستكون توزيع في اتجاه الرؤوس أم ستكون تصويبة مباشرة في اتجاه المرمى؟ التوزيع في اتجاه الرؤوس ويقطع الكرة، يقطع الكرة حمدي البقلوتي في توقيت وفاة 23 دقيقة لعب بالضبط في ملعب حمد العواني. التعادل 0-0 بين الشبيبة والاتحاد الرياضي بخصوص.
0: يعطيك الصح، شكرا لك. لحد الآن ثلاثة أهداف
2: ملعب الكيف،
0: أربع أهداف ملعب الكيف تفضل،
2: وخمسة أهداف بما أنه فريق قوي في القفصة سجل الهدف الأول أمام مضيفه فريق أولمبيك الكاف. الهدف جاء في الدقيقة 23 عن طريق بركات الشعباني، عندنا أسامة الشعباني قاعد يلعب وبركات الشعباني وزوز نفس البروفيل ونفس اللوك. ثبت شوية وتأكد قايد عندك وفاء بركات الشعباني هو صاحب هدف قواف القفصة. كانت كرة خدمت وضربت على عارضة، كرة خدمت مليح لقواف القفصة ترجع لحسن حظ بركات الشعباني كان يقف مليح في منطقة الجزاء، صغال كرة راجعة من العارضة ما قلقوا حتى مدافع وحتى كرة أرضية كرة في الشبكة واحدة بلاش لقواف القفصة أمام أولمبيك الكيف. حاليا 25 دقيقة لعب بالطبيعة على رأس فريق قواف القفصة بعد القطيعة بالتراضي مع المدرب فرحات زروق. وفي مدنين ديما نذكر نلعب حاليا في 24 دقيقة لعب ولا زال مستقبل قصرين متقدم هدف مقابل صفر أمام مضيف أولمبيك مدنين، مذكر هدف حسين المناعي في الدقيقة 9.
0: شكرا لك. 3 أهداف خارج القواعد التي حط طاوين محمد أمين المرسني دقيقة 23، حسين المناعي دقيقة 9 المستقبل قصرين، وبركات الشعباني في دقيقة 23 القوافل الرياضية بقفصة. زوز فرق تستقبل متقدمة لحد الآن اللي هي جمعية تريانة أمام القلعة حمزة السي ضرب جزاء دقيقة 5، ومهدي خيري لأمل بوشام أمام ستايدة في دقيقة 17. نجيك محمد الحمروني، مباراة أمل بوشام وستايدة دربي جيبس، تفضل.
8: نعم وصلنا إلى 28 دقيقة لعب في ملعب بوشام، هدف مقابل صفر للأمل أمام الملعب هنا. مباراة مفتوحة بين الجانبين، محاولة أولى سجلت بهدف كان عن طريق مهدي خيري دقيقة 18 بتصويبة يسارية قوية، ثم دقيقة 20 يتوغل عبد الله الخاوي من الملعب الجرسي داخل منطقة 18 تصويبة بالساق اليسرى تصطدم بالعارضة لمرمى الحارس حسان الحلفاوي، ترجع كرة لضربة تماس للملعب الجرسي يشيلها اللاعب أسامة شوية يخلي الكرة للمدافع الأيسر اللاعب صالح العياري شكولة تفيق ضربة التماس للملعب الجرسي، كرة في اتجاه وسيم زغدوس أسبق منه حد اليزيدي مرة أخرى في ضربة تماس للملعب الجرسي. صالح العياري الجولة الثالثة الملعب الجرسي يلعب نجم نقول بالتشكيلة الثانية نظرا لحد الآن لم يرفع عقوبة منع الانتماء فريق الملعب الجرسي. ترجع كرة ضربة مخالفة هذه يشير الحكم عبد الله عبد الحميد بدر الدين ضربة تماس أو ضربة مخالفة بالفعل ضربة مخالفة للملعب الجرسي، يحط الكرة للاعب ياسين المجري يخلي الكرة إلى زميله صالح العياري، مخالفة جانبية على قريب من خط تماس وأيضا بعيدة نوعا ما على مرمى الحارس وسام الحلفاوي يمشي لها ياسين المجري الحامل القميص رقم 7 في تشكيلة الملعب الجرسي يعطي الحكم إشارة التسديد التوزيع داخل منطقة 18 ويرجع ترجع كرة من الدفاع من الكوتني نحري الكوتني خرج كرة وترجع هجوم عكسي للمشابه لكن تغطية هناك في الرواق الأيمن هناك اللاعب ريان بوعود يأخذ الكرة هذه ترجع مباشرة للتماس للأمر يلي مشمل المدافع الأيمن يليك عبد الزايد إلى الكابتن الفريق محمد السيم الخليفي لكن مغطية محمد قاسم القاسمي هجوم عكسي ملعب القاسمي وحقق الزفلاوي مع زردود 1-2 ترجع من يليك عبد الزايد مشوق إلى حد الآن دربي يتم على الكلمة تمشي كرة لمحمد جبل لقطة فنية ممتازة يحاول باش يوزع بالفعل بالساق اليسرى هناك الدفاع عبد الله الخاوي الحارس
0: في توقيت
8: وفاء 30 دقيقة لعب نص الساعة الأولى هنا في ملعب مشمى الأسبقية للأمل أمام الملعب
0: شكرا لك. في الرابطة الأولى 0-0 في مباراة نجم المتلاوي الملعب التونسي 33 دقيقة لعب نفس التوقيت في ملعب سوسة الأولمبي بين النجم الساحلي والنادي الرياضي بحمام الأنف، النادي الرياضي بحمام الأنف متقدم بهدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج في الدقيقة 10، و 0-0 في لقاءات شبيبة العمران مستقبل مارس 34 دقيقة لعب و 30 دقيقة لعب في مباراة ترجي الجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة. نرجع لك فوزي بن سالم في ملعب بن عروس تطوين متقدمة هدف مقابل صفر من المرسي في دقيقة 23.
9: بالفعل وفاء 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وبن عروس متأخرة في النتيجة بهدف المرسي لفائزة اتحاد تطوين وهو ثاني أهدافه بعد هدف الجولة بالنسبة لفريق تطوين. فريق اللاعب المرسي يأخذ كرة ممتازة جدا من اللاعب وجيه العواني وإغالة الحارس أنيس بن يوسف. بالحقيقة أنيس بن يوسف كان صدر زوز أهداف محققة لفريق تطوين منذ لحظات، يعني كانت كرة أولى من اللعب وهذه كرة لفريق بن عروس تمر جانبيه والحكم يقول ركنيه لفريقنا بن عروس. قلت وزير الاعواني وراء كل الكرات تقريبا كانت كره للمغزاوي وايضا لايهاب بن عمر، لكن انيس بن يوسف يتصدى بزوز مناسبات ويخلي النتيجه على حالها 1-0 لفريق تطاوينا من فريق بن عروس. بن عروس اللي كان في المقابله بقوه كانت تحقق اكثر من فرصه، لكن دفاع تطاوين بقياده امان الله الملهي وحلمي برهوما يعني كانوا صابدين امام هجوم بن عروس، امام مسبب عبد القادر وكذلك محمد التوزري وحبيب اللذاذ ركنيه لفريق بن عروس. بالتنفيذ باش نلقاو الهيشري هو اللي باش يتولى تنفيذ هذه المخالفه على يسار الركنيه ممتازه ويدخل الدفاع عن طريق المولهي امان الله المولهي. قلت ذاب ناجح لهذا المدافع كان فسخ هدف كذلك لفريق بن عروس القادم من فريق النادي البنزرتي في بدايه هذا الموسم. ترجع الكره لفريق بن عروس في وسط الميدان يحاول تغيير مسار الكره لكن ضيع على اسامه بن عبد القادر. ترجع لويسين اسامه بن عبد القادر عنده كره بينه وبين اللاعب الهيشري الهيشري الهيشري يمر الهيشري يرفع كره داخل منطقه الجزاء تفجير اللاعب اسامه العمراني لكن ترجع من الدفاع وتمشي من جديد لمهدي المغزاوي. مهدي المغزاوي لاعب فريق التطاوين مازال محافظ على كورته. مهدي المغزاوي ترجع له من جديد. مهدي المغزاوي يمرر باتجاه اللاعب امين المرسي
0: في توقيت
9: داخل منطقه الجزاء وتغطي من الدفاع وتمشي الكره لانيس بن يوسف حارس فريق بن عروس. حارس فريق بن عروس يرجع الكره
0: في توقيت ذا فوزي
9: التوقيت بالضبط 36 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الأول والنتيجة 1-0. هذه الكورة لفريق بن عروس مرة أولى ومرة ثانية ويرفع الكورة والدفاع ويحط الكورة في الركنية. يعني لحظة في دفاع تطاوين كادت وتتفاهم بين اللاعب رقم 13 حلمي برهومة والحارس ياسين بجير. انتبهوا هذه الركنية ورجع لك الخط وفاء ركنية يمشي لها اللاعب محمد هادي الهيشري لاعب ومدافع فريق بن عروس. إمكانية تعديل النتيجة وفرصة أخرى تضيع على هجوم فريق بن عروس بعد اللحظة الأخيرة اللي صارت في دفاع فريق تطاوين بين اللاعب حلمي برهومة والحارس ياسين بجير. التنفيذ يرفع الكرة عالية رأسية برا أولى ومرة ثانية ومسألة عرض الكرة على فريق بن عروس. يرفع الكرة أسامة بن عبد القادر والدفاع يخرج الخطر من مرافقه وتبقى النتيجة على حالها 1-0 بن عروس بن طويل في 37 دقيقة لاعب وفاء في هذا الشوط الأول.
0: شكرا لك في تفاعل معنا سي عماد الكيلاني. قلت أنا في مباراة اليوم ثلاثة فرق ضيفة تبادر بالتهديف لحد الآن اللي هي تطاوين والقصرين وقفصة على 8 لقاءات اليوم منهم 6 نتابعوا فيهم على المباشر. البارح في 6 مباريات 4 فرق ضيفة تبادر بالتهديف. شكرا لك سي عماد الكيلاني اللي قاعد معانا في المتابعة. أحمد بروينة مباراة محيط قرقنة وكوكب عقارب ملعب 2 مارس.
3: شكرا لك وفاة. خلنا دقيقة 39 من زمان الشوط الأول ونلعب الآن مخالف المحيط القرقني على إثر تدخل للمدافع منصر عمار على إسلام القاسم يتحصل على مخالفة في التنفيذ. أحمد الحاجي نذكره بنتيجة 0-0 ما بين الفريقين وفي متابعة للمخالفة حبينا فقط نستعرض أخطر الفرص ونتبعوا هذه المخالفة طويلة والدلعوس على المارتين. حارس كوكب عقارب على المارتين يمسك كورته وحكينا على دقيقة 26 أخطر فرص سيف الدلعوس اللي صد كورة ثم عادت أمام محمد البرهومي واللي سددها وعبد الله برباح بخبرة السنوات من الخط النهائي للمرمى ينقذ هدف محقق لمحيط قرقنة كان باش يكون في دقيقة 26. نذكر أنه هذا عبد الله بن رباح لاعب مخضر مرحلة مر بالاتحاد المنستيري وأولمبيك سيد بوزيد والملعب الصفاقسي والملعب الجابسي والخلود السعودي والريان السعودي ثم عاد الفريق الأم كوكب عقارب. دقيقة 31 أيضا شهدت فرصة خطيرة عن طريق خليل اللومي ويبعدها حارس المرمى دلعوز. وفي هذه اللحظة يبعد كرة أخرى عبد الله برباح قلب دفاع وقائد الفريق، وهذا هجوم معاكس. تمشي الكرة لهجوم كوكب عقارب زيدان قعيش، يمشي السالم البحري، مازالت الكرة معاه، يمشي له مالك المنيف، مالك المنيف وسالم البحري، سالم البحري في عمق دفاعات محيط قرقنة، يمشي الفادي التليلي أو منصر عمار يوزع ويرجعها وائل الكردي، ويتحصل على أثرها على مخالفة بعد الصدام بينه وبين شاهين الكوني اللي أصيب على أثر هذا التدخل إصابة خفيفة، ويطلب توقف اللعب. اللعب مازال خليل اللومي، الكرة مع خليل اللومي في هجوم معاكس. خليل اللومي يمشي على اليمين، مازال محافظ على كورته، تمشي الإسلام القاسمي، برشا تفاهم بين خليل اللومي وإسلام القاسمي، برشا أسماء جديدة في محيط قرقنة. ذكروا ثلاثة أو أربعة من التشكيلة التي لعبت الموسم الفارط هي موجودة في محيط قرقنة. ومخالفة أخرى لأحمد الحاجي يتحصل عليها على اليسار، ويطلب الحكم الإسعاف، إسعاف اللاعب. يدخل المصافين، نلعب في دقيقة 42، النتيجة 0-0 ما بين محيط قرقنة وكوكب عقارب.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أحمد. هاي نمشي لك زياد، مباراة جمعية رينا والقلعة الرياضية.
1: يعطيك الصحة وفاء، شكرا. تحية لكل المستمعين وشبكة المعلقين. أكيد وصلنا في ملعب فرحة حشيد في رينا إلى 41 دقيقة لعب، 20 ثانية في الشوط الأول، باقي 1-0 لجمعية أريانا أمام القلعة. جاء البريك وفاء لأريانا 2-0، يعني على 3 أمتار مهاجم أريانا مختار نصر، بعد كرة رجعها حارس القلعة حسام العربي، كانت صعيبة من تصويبة قوية من خارج البوكس، حسام رجعها قدام المهاجم مختار نصر، مختار قدام الكرة طائرة، صار معها حتى بالرأس، شبكة محلولة قدامه، ضاع 2-0 بالنسبة لجمعية ريانا في 35. وفما ضرب الجزاء وفاء، معناتها الظفارة يزم الطاوع الحكم أحيانا، ما فيه حتى كلام، لأنه الجناح اللي صار متاع جمعية ريانا بدي على اليمين، وبعد قلب آدم لوحيشي أو أحمد لوحيشي، آدم لوحيشي في ابن خالد، أحمد لوحيشي تخل فسخ المدافع لكسيال متاع فريق القلعة الرياضية اللي هو 21 وائل الزوي، وضرب الجزاء موجودة. شو عمل الحكم؟ معطى ورقة صفرة تمويه لمهاجم أحمد وحيد، يستحقش وفاء، يستحقش ياخذ صفرة وانت ما عطيتهاش هكا وينتهي الموضوع. بعدها شو اللي صار؟ كانوا الحكم الماتش بدا يهرب منه ومغادي، شعطى عطى ورقة سوير بالراديا مدرب جمعية ريانا، عطى زوز وراق قبلها لزوز ملاعبية قاعدين على البنك، عجبتني الصرامة نتاعو، البس دوسار ما لبسوش، اللي هما اش عندي على البنك؟ عندي عبد المجيد الحواشي 12 و27 في القلعة، شادلي حاج محمد، برافو للحكم ما لبسوش دوسار، نبههم بعد مشى لهم ورقة ورقة. دونك وفما كذلك مباراة ماشية، نقول لنا 60-40 أريانا ماسك بزمام الأمور، القلعة تلعب على الترانزيسيون، توقيتها في الماتش وفاء مهم جدا، 43 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 لجمعية أريانا أمام القلعة، وماتش كبير نذكر وفاء لناصر الشعبيني أكبر حارس مرمى.
0: لا لحظة فقط، لحظة فقط، هكا ما نجمش نفهم أنا شكون قاعد يتكلم، شكون اللي طلب الخط؟ باه شكرا لك زيد،
1: يعطيك الصحة وفاء، عملت القفلة وتحل الصوت ما نعرفش من
0: هي جوستومون خاطر ما عرفتش شكون اللي طلب الخط. نمشي معاك رزوقة، مباراة سبورتينغ المكونين وجندوبة الرياضية.
4: شكرا لك وفاء، نلعبوا في 43 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0-0 بين جندوبة الرياضية ضيف فريق سبورتينغ المكونين، مع أفضلية لسبورتينغ المكنين من خلال كما قلت حبك الفرص السانحة للتسجيل والامتياز للحارس منير الجزياني اللي فسخ كرة كانت تصويبة مباشرة من طاهر ماني وهو شقيق اللاعب على نور ماني هداف الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، تصويبة ممتازة وبكل رشاقة الحارس الجزياني يرجع الفريق سبورتينغ المكنين إلى يعني نتيجة التعادل 0-0. دي رمي تماس طويلة وفاء في العادة كتجي لسبوري الماتش المكنين تجي الأهداف من الملاعب الأخرى، هنا نستنوا في الأهداف من الملاعب الأخرى وإن شاء الله تبدأ عنا الأهداف. هنا بترجع الكرة لفريق جندوب الرياضيه للكره يعني ممتازه، تمر من الدفاع الى الهجوم. سبورتينغ المكنين كما قلت تحصل على 6 كرات ثابته و5 ركنيات، بينما فريق المكنين تحصل على 6 كامله ركنيات و4 كرات ثابته، دي كره طويله مطالبه بمخالفه، لا الحكم يقول رمي التماس لفريق سبورتينغ المكنين. ما تبقى من الوقت يعني الاصلي للقاء الا بعد الشوط الاول الا بعد الثواني، نشوفوا كم سيضيف حكم اللقاء كوقت بديل، لكن هذه هجمه خطيره لفريق سبورتينغ المكنين، اسبق من الجميع ابراهيم الفرشيشي، ابراهيم الفرشيشي يرجع الكره لخالد المعروفي، خالد المعروفي كره قصيره في اتجاه 9 عبد القادر النغموشي، لكن يفتكها قيدوم فريق سبورتينغ المكنين اللاعب فارس العيسي في هجمه عكسيه من فارس العيسي، ولكن اسبق من الجميع وسط ميدان فريق جندوبه الرياضيه الكوره للكابتن خالد معروفي لجندوبه.
9: 4 دقائق وقت بديل في بن عروس.
0: باه 4 دقائق في بن عروس. قداش عندك وقت عبد الرزاق انت؟
4: نلعبوا في 45 دقيقة لعب، وعندنا 2 دقائق كوقت بدل ضايع هنا في ملعب المكنين، النتيجة 0-0.
0: واضح. أحمد بروينة قداش أضاف الحكم عندك في 2 مارس؟
3: تقريبا 3 دقائق أضاف وفاء، انتبهنا للعب ولم ننتبه للحكم الرابع اللي رفع اللوحة على مخالفة خطيرة على المحيط قرقنا، نتبعوها ولنا عودة، اللعب متوقف.
0: أضاف 3 دقائق؟
3: 3 دقائق بالضبط.
0: واضح. زيد قداش أضاف عندك في أريان؟
1: زدنا زود في أريان 1-0 لأريان أمام القلعة، ما زلت تقريبا دقيقة وفاء.
0: ما زلت دقيق، دخلت في الوقت البديل.
2: ملعب الكيس.
0: لحظة بركة هادي. دخلت في الوقت البديل هادي زيد.
1: اللعبة توقف.
0: اللعبة توقف، واضح. هادي لا ملعب الكيف.
2: في الكيف دقيقة 41، هدف التعادل للفريق المحلي أولمبيك الكيف ضد قواف القفصة، هدف رائد الرحالي، كانت مخالفة في منطقة الجزاء، سكي كبير رائد جي في القائم الثاني وسدد كرة غارت بها حارس قواف القفصة، هدف مقابل هدف بين الفريقين.
0: رائد الرحالي فين دقيقة الأولمبيك الكيف؟
2: دقيقة 41.
0: دقيقة 41 رائد الرحالي يعادل النتيجة الأولمبيك الكيف أمام قواف القفصة. شكون طلب الخط؟ نهاية الشوط. باهي لحظة برك، أنا جيت أنا جيتك فوز.
9: ال 45 دقيقة الأولى انتهت، نلعبوا في دقيقتين في الوقت البديل، يعني الحكم كان أضاف 4 دقائق مازلنا ما لعبناش فيهم حتى دقيقة رغم مرور دقيقتين، علاش؟ لأنه ثم مخالفة تقريبا منطقة الجزاء لفريق بن عروس مع ورقة صفراء ثانية ضد اسكندر عمر لاعب ومدافع فريق تطاوين، وبالتالي تطاوين باش تكمل شوط كامل منقوصة من اللاعب اسكندر يغادر، ثم المخالفة نتابعوا المخالفة لفريق بن عروس تبعد تقريبا 20 متر على مرمى الحارس ياسين بقير، التنفيذ لبهدي اشبنياني مره اولى ومره ثانيه وضعيفه ومره ثانيه، والحارس يتصدى وتبقى النتيجه 1-0 لبن عروس امام فريق اتحاد تطاوين. كما ذكرت 4 دقائق وقت بديل، بدينا يعني مع الدقيقه الثانيه صار في اللعب، يعني مازالوا 3 دقائق على نهايه الوقت البديل هنا في ملعب بن عروس.
0: واضح. شكرا لك المكنين رزوق.
4: شكرا لك وفاء. في هذه الاونه بالضبط حكم اللقاء يوسف التوتي ينهي الشوط الاول على نتيجه تعادل السلبي 0-0 بين جندوبه الرياضيه ضيفه فريق سبورتينغ المكنين. الى اللقاء وفاء.
0: شكرا لك خياري. نهايه الشوط. زيد
1: اسمع فيك وفاء، سامحني.
0: نهايه الشوط عندك؟
1: لا مازلت تقريبا عندي 48 دقيقه لعب 33 ثانيه. الوقت بدل الاضاعه، الوقت بدل الاضاعه، كان هناك لاعب قاعد يداوي، واعتقد الان وفاء نهايه الشوط الاول هنا في اريانا رسميا 1-0 لجمعيه اريانا امام القلعه الرياضيه. عندك كل التفاصيل.
0: شكرا لك مكرم. قداش اضاف الحكم؟
7: زلنا نلعب وفاء في دقيقة 42 23 ثانية في ملعب وحدة العواني بالقيروان. دائما الصبار بين الشبيبة والاتحاد الرياضي بخصوص الاستاف، انتظار الاعلان عن الوقت البديل من قبل الحكم الرابع حسام الظاهري.
0: محمد حمروني في بوشامة.
10: نعم وصلنا دقيقة في الوقت البديل 45+1، والحكم اضاف دقيقتين كوقت بديل في نهاية هذا الشوط الاول.
0: اضاف دقيقتين
10: تقريبا 3 دقائق على نهايه الشوط الاول.
0: باهي لحظه فقط، شكون طلب الخط احمد؟
3: ملعب 2 مارس. ايوه نهاية الشوط الأول مع نهاية ثلاثة دقائق اللي أضافهم الحكم فقط وفاة صحيح. والاصطدام كان ما بين زيدان قعيش مهاجم كوكب عقارب والحارس حارس محيط قرقنا وإلا الكردي. وأنا ذكرت بكري أنه شاهين الكوني اللي باش يكون أحد أوراق المدرب وسيم معلّة في الشوط الثاني.
0: واضح. شكرا ليك. يلا نكمل معك محمد حمروني الشوط الاول مباراه بوشامه والملعب القبسي.
11: نعم.
0: بعد نجي نكمل معك فوزي.
11: وصلنا الدقيقه 47 بالفعل في الوقت البديل. ننتظر في الصفيره النهائيه لحكم المباراه تمشي كره لمل بوشامه علي عبد الزايد تقطع الكره من صالح العياري وما زالت الامل وفي هذه الاونه بالضبط
0: انت نجيك فوز
11: انه يسمعني ينهي الشوط الاول بتحقيق لمل بوشامه امام الملعب القبسي هدف مقابل صفر نادي خيري في الدقيقه 17.
0: يعطيك الصحه شكرا لك. يلا فوز.
9: شكرا لك. في هذه الاونه راد كبير وحكم مباراه بن عروس تطاوين ينهي الشوط الاول بتقدم فريق تطاوين بهدف مقابل صفر. الهدف نذكر كان سجل امين المرسني في الدقيقه 23 مع الاشاره انه في الدقيقه 45 تطاوين باش تكمل المباراه منقوصه من اللاعب بعد الانذار الثاني في وجه اسكندر عمر وبالتالي اقصاؤه عن الميدان.
0: يعطيك الصحه شكرا لك. يلا مكرم نكمل معاك مباراة الشوط الأول مباراة شبيبة وقصور السيف.
7: يعطيك الصحة وفاة. توقيتنا 44 دقيقة 23 ثانية مع 3 دقائق وقت بديل يقرها حكم الساحة فرح بن رابح أكيد بضع ثواني وندخل الوقت البديل كما قلت المقدر بثلاث دقائق. الكرة ضربت مرمى للاتحاد الرياضي بقصور السيف. نصر الدين قويعة باش يرجع الكره للاعب نصر الدين قويعة يلعب كره طويله في وسط الميدان باتجاه خط الهجوم ومحمد بلغيث وطويل عليه تمشي ضربه تماس لصالح الشبيبه في منطقه محمد امين القلعي يلعب تماس قصير باتجاه اسامه الهمامي في محور الدفاع يبدل الكره لحمد البخلوطي على الجهه اليسرى باتجاه صبري العماري في وسط الميدان تبادل كرات داخل المناطق الدفاعيه لشبيبه القيروان صبري العماري محاولة المرور واحد اثنين مع حمدي البخلوط يلوج على الحلول الشبيبة في هذا الشوط الأول. التوزيع طويلة في اتجاه مار الوسلاتي وممتاز يقطع الهجوم أشرف الشيحي تبقى الكرة لصالح الشبيبة وتربح ضربة مخالفة لشبيبة القيروان تقريبا 45 متر على مرمى نصر الدين قويعة حارس الاتحاد الرياضي بقصور السيف بعد تدخل غيث العثماني على محمد امين الزيري. اكيد كره والكرات الثابته في مثل هذه المباريات مباراه في البدايه كانت ربما فرصه بعض الفرص كانت اكثر للاتحاد الرياضي بقصور السيف لكن الشبيبه رجعت نوعا ما مع نهايه الشوط من خلال حبك بعض الهجمات في محاوله لافتتاح التسجيل وضربه المخالفه في انتظار التنفيذ هل ستكون مخالفة مباشرة من ماهر الوسلاتي أو صبري العماري في انتظار من سينفذ هذه الكرة المباشرة
2: ملعب مدين
7: اسكندر الفضل هيد
0: تفضل هيد
2: شكرا لك مكرم. نهاية الشوط الأول قبل كل شيء بين أولمبيك الكيف وقوف القفصة على التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف ودقيقة 45 زائد واحد في ملعب مدين مستقبل القصريين يضيف الهدف الثاني ثينو بليش لايسكا صاحب الهدف الثاني عمر الدامي من ضربة جزاء
0: عمر الدامي ضربة جزاء في دقيقة 45 من الشوط الأول مازال ما فيش الشوط الأول
7: مازال تقريبا
2: دقيقتين واحد ضربة الجزاء
0: 45 زائد واحد ضربة جزاء مازال ما فيش الشوط الأول بين مدنين والقصريين واضح الخط مفتوح معك هيدي تفضل ماكرمين واصل معك
7: يعطيك الصحة ترجع الكرة للاتحاد الرياضي بقصور السيف ضربة ركنية أم ضربة تماس أكيد الكرة والامتلاك الكرة باش يرجع الاتحاد الرياضي بقصور السيف تماس باش تلعب طويل من اللاعب بجوهر عرود محاولة المرور التوزيع داخل منطقة جزاء الشبيبة وطويلة الكرة يخلط ما يخلطش أكيد مهاجم الاتحاد الرياضي بقصور السيف عابد بخروف وتجي معها صافرة النهاية صافرة فرح بن رابح تعلن نهاية الشوط الأول في ملعب حمد العواني أصفار بين شبيبة القيروان وضيفه الاتحاد الرياضي بقصور السيف إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني.
0: يعطيكم الصحة، شكرا لكم. في انتظار نهاية الشوط الأول مباراة الكوم ومستقبل القصرين اللي متقدم بهدفين مقابل صفر. حسن المناعة دقيقة 9، عمر الديمي ضرب الجزاء في دقيقة 45+1. احنا في متابعة المباراة هذه مع زميلنا الهادي جبناني في بن عروس، هدف مقابل صفر نهاية الشوط الأول. اتحاد تطاوين أمام سبورتينغ بن عروس، محمد أمين المرسني في دقيقة 23 سجل الهدف الأول لحد الآن لاتحاد تطاوين مع ورقة حمراء الإسكندر عمر. تطاوين باش تكمل الشوط الثاني منقوصة من اللاعب. محيط قرقنا كوكب عقير بتعادل صفر مقابل صفر. واحد بليش لجمعية ريان أمام القلعة الرياضية، خمسة صيد ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة. 0-0 بين سبورتيغا المكنين وجندوب الرياضية وبين شبيب القيروانية واتحاد قصور السيف. واحد بليش لأمل بوشمة أمام الملعب الجيبسي مهدي خيري في الدقيقة 17 و1-1 نهاية الشوط في مباراة أولمبيك الكيف والقوافل الرياضية بقفصة. بركات الشعباني افتتح تسجيل للقوافل في الدقيقة 23 ورائد الرحالي عدل للكوافية في الدقيقة 41 و2 بلاش كيف ما قلت للقصرين خارج قواعد أمام أولمبيك مدين في انتظار نهاية الشوط الأول. فربط المحترفة الأولى لكرة قدم نهاية الأشواط الأولى، زوز أهداف من 4 مباريات. شريف بوديان سجل الهدف لنجم المتلوي اللي متقدم على نهاية الشوط الأول أمام ملعب التونسي، هدف مقابل صفر في الدقيقة 41 كان افتتح تسجيل. نجم الساحلي في سوسة الأولمبي متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط الأول أمام نادي راضي بحمام الأنف بهدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج في الدقيقة 10. 0-0 بين العمران والمرسى في زويتن، وترجي جرجيس متعادل 0-0 مع أمال حمام سوسة، وورقة حمراء لقلب دفاع الأمال الرياضي بحمام سوسة جعفر موسى في الدقيقة 37. يعني حمام سوسة باش يكمل المباراة منقوص من قلب الدفاع، وهذا بالنسبة لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع لك هادي، نهاية الشوط في مدنين ولا مازال؟
2: وفي 30 ثانية يعني نهاية الشوط الأول ثين بريش لايسكا أمام أولمبيك مدنين. حبيت نحل معك قوس صغير في أقل من دقيقة لو تسمح، ومثلا وضحوها وفي خاطر فما برشا تليفونات. الأسبوع الفارط ماتش قربة وقفصة وفي زوز ورقات حمراء
0: على بدر الدين
2: مباشرة. مصطفى تمني،
0: مصطفى تمني، مصطفى تمني صديقنا زميلنا مصطفى تمني.
2: احنا نحكيو على مصطفى تمني ومحمود المسعي لي دو كابيتان نتاع القوافل ونتاع النادي القربي. فالحكم اكيد يعني الحكم دون انه توجهوا بالفاظ وعبر، ولكن البارح مصطفى تمني يلعب اساسي واليوم محمود المسعي في الكيف مع القوافل يلعب اساسي. وسط الاسبوع كان هناك اجتماع مكتب الرابطه وتم يعني اتخاذ قرار بعدم المؤاخذه. علاش؟ على خاطر الحكم ما اكتبش نوعيه الالفاظ، وذي صارت لنا حتى قبل في ملاعب الرابطة الأولى، ولا هو ما بعثش التقرير التكميلي نتاعه. إذاك علاش ربما ثم عديد الأحباء يقول لك كيفاش قربة قاعدة تلعب في ملاعب معاقب وقصة قاعدة تلعب في ملاعب معاقب. فذاك علاش حبينا نصحوها كما تعرف توا، يعني باش يتم يعني تسليط عقوبة وفق فصل معين لازم الحكم يدون بالضبط شنو اللي قالوا الملاعبي توجيه، يعني توجيه هو لحتى توجيه منافس آخر. دونك هو الحكم ماتش قفصة وقربة يعني ما قالش شو قالوا للملاعبية زوز، فالرابطة قررت عدم المؤاخذة على اللاعبين. في مدنين وفي نهاية الشوط الأول في ملعب صلاح الدين بن حميدة، مستقبل القصرين متقدم هدفين مقابل صفر أمام الأولمبيك.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. اثنين بلاش لي مستقبل القصرين أمام أولمبيك مدنين نهاية كل الأشواط الأولى. احنا مازلنا مصينا معاكم في ديموش فوت حتى للخمسة متاع العشية، موجز أخبار ماضي 3:30 بعد نرجع لكم مع انطلاقة الأشواط الثانية.
12: إذاعة الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديموش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت، ديمانش فوت مع وفاء.
13: إذاعة الشباب من تونس.
14: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
15: معلومة الوافية.
14: نفس الروح نفس الإحساس.
15: نفس الإحساس
14: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
15: من القلب للقلب
14: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
15: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: عدل موجتك تسمع صوتك.
16: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
17: موجز الأخبار.
18: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اختتام فعاليات المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمدينة صفاقس، والذي عرف مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون كافة الولايات، إلى جانب حضور عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. الملتقى انتهى إلى أعداد جملة من التوصيات ستصدر قريبا في إطار وثيقة التوصيات المناخية الشبابية لتونس، ومن بينها الدعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية لخلق جيل واع بهذه الظواهر. الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. عدد حوادث المرور في تونس يسجل تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. في أخبار العالم، معظم البورصات في منطقة الخليج اختتمت التداولات اليوم على انخفاض مع تأثر المعنويات بالمخاوف الجيوسياسية بعد هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300، مسجلا بذلك أعنف هجوما تشهده المملكة منذ أكثر من عقد. قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في اليمن أكدت اليوم وقوع غارة قالت إن السعودية نفذتها على مطار صنعاء الدولي، ولم يصدر تعليق بعد من الجانب السعودي. والرئيس الأوكراني قال اليوم إنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي على وقف إطلاق النار 60 يوما. شكرا، إلى اللقاء.
16: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
19: عدل موجتك تسمع صوتك.
20: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
21: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
20: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
22: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
20: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
23: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت مع وفاء.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: مرحبا بكم من جديد في ديمانش فوت. رجعنا لكم عن انطلاقة الأشواط الثانية من الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر بالأشواط الأولى، سبورتينغ بنعروس منهزم على نهاية الشوط الأول أمام اتحاد تطاوين بهدف مقابل صفر، 0-0 بين اللوسيكا وكوكب عقارب، 1 بلاش لجماعة الرينا أمام القلعة، 0-0 بين المكنين وجندوبة، جياسكا مع اتحاد قصور سيف 0-0، 1 بلاش لبوشامة أمام ستايدا، 2 بلاش لمستقبل القصرين خارج قواعدها أمام الكومو، 1-1 بين أولمبيك الكيف وقوافل قفصة. هذا بالنسبة للرابطة الثانية. الرابطة الأولى انطلاقت الأشواط الثانية، 1-0 لنجم المتلوي أمام ملعب التونسي، 1-0 خارج قواعد حمام نلف أمام الإتوال، و0-0 في مباريات العمران والمرسى وترجي جيس وحمام سوسة. يلا نرجع للنقل المباشر، نبدأ معك فوزي بن سالم، مباراة سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين.
2: وفاء من جديد، 6 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني من مباراة بالعروس اتحاد تطاوين. نتيجة كما تركناها في الشوط الأول، 1-0، وصاحب الهدف هو المرسي في الدقيقة 23. المرسي غادر مع بداية الشوط الثاني ويأخذ مكانه لاعب أمين مورو، ثم لاعب ثاني في تطاوين أكيد يساعد للدخول. نحكي على منتصر الشبشوبي اللي موجود على حافة الميدان وباش ينضم للمجموعة. ذكر أنه تطاوين تلعب منقوصة من اللعب بعد إقصاء اللاعب اسكندر عمر بسبب الإنذار الثاني. نشوف مكان شكون اللاعب، مكان رقم 15، مكان هشام عمر في تشكيلة التطاوين. في المقابل عثمان الشايبي مع فريق بنعروس يعمل 3 تغييرات دفعة واحدة. سيف الدين عوينات، حمزة الفيفي وأسامة ملاط ياخذ مكان كل من سبب عبد القادر، زكريا المليتي وعلى ما اعتقد شوقي الزيتوني يغادر هذا الثالوث. واكيد تغييرات كبيره لمحاوله للعوده في نتيجه المباراه. نذكر 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجه دائما تقدم اتحاد تطاوين على حساب بنعروس بهدف مقابل صفر.
1: شكرا لك. يلا احمد بروينا، مباراه محيط قرقنا وكوكب عقارب.
3: شكرا لك وفاء. 10 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجة لا زالت على حالها 0-0 ما بين الفريقين. تعادل يخدم الفريقين طبعا، والتغييرات في الأثناء ستأتي تباعا. كل مدرب باش يلعب أوراقه باش يغير نتيجة المباراة، اللي تعادل باش يعتبر هزيمة لأي فريق منهم. لكن الخط وفاء، احنا في دقيقة 11 من زمان الشوط الأول، والنتيجة سلبية 0-0 ما بين محيط قرقنة وضيف كوكب عقارب.
1: شكرا لك. زيد الخياري،
4: الشوط الثاني سيد أحمد وفاء، رجعنا
1: أي الشوط الثاني. أي
4: أي 8 دقائق لعب في فرحات حشيد في الشوط الثاني. جمعية ريانا 1-0، نذكر هدف المهاجم حمزة السيد من ضربة جزاء في 5 دقائق لعب في الشوط الأول. وبدأت لعبة كوتشينج وفاء في تشكيلة مدرب القلعة الرياضية حلمي حمام، أقحم شادي حاج محمد لاعب وسط ميدان، وخرج الظهير اليمين متاعه 14 حسام دعاسة. بالنسبة إلى مدرب جمعية ريانا سهير برادية، دخل 10 متاعه وحكيت عليه هنتي وفاء هارون المرياح، وأكيد في التغييرات خرج 8 هشام اللوزغلاني. وفاء تحية لصديقي

0: العامري اكيد محاد الاداء وفيديو في موقع التعليق. حبيت نثبت في برشا حاجات بين الشوطين. ثبت في ضربه جزاء جمعيه ريانا لحمزه السيد ما فيها حتى كلام. اوكي بعد حكيت لك على ضربه جزاء اللي ما تعطاتش
1: ريانا واخذ ورقه صفراء للتموي
0: لاحمد دوحيشي. اوكي ثبت فيها ما فيها حتى كلام, حتى حكم مبتدأ في الهواد ما فيها حتى كلام.
1: ضربة جزاء صحيح
0: يعني خذتها ورقة صفراء اللي مسحقاش ما موهش. أوكي خلنا الشوط الثاني, قلت لك الحكم هربت منه
1: إسلام الزوالي
0: حكم أوكي من المستير وإذا مساعدين زاد يعاونوك هو يخرج من الطرح. خلنا الشوط الثاني نعاودوا كرة أخرى مثيرة الجدل للمهاجم أحمد لوحيشي, عمل كل شيء سومبريرو فسخ لك سمت على القلعة دخل البوكس ما في حتى كلام ضرب الجزاء هذه مش ثبتها بعد الماتش مقصوصة مريقلة منجة. هنا حبيت أقول لك ملاحظة, إذا حكم في الرتبة الثانية بيمسكش بزمام الأمور ويعطي حق الناس وتفاصيل كما هكا ما تنجمش تكبر في الكرة التونسية وتكون حكم يعني على مستوى عالي. وفاة توقيتها في الماتش 10 دقائق لعب في ريانا,
1: خاصة إذا تكون قدامك الأكسيون معناتها إذا تكون قدامك كنت متأكد منها حتى ولو ليزاسيستون تاعك ما عاونوكش في المباراة أنت عندك عينين تشوف.
0: أيوة زاد الحكم عينينا مراي ممتاز, زاد نجم يخرج من الطرح. وفي على كل 10 دقائق لعب في الماتش في أريانا 1-0 لأريانا أمام القلعة والماتش مازال وفيها
1: أكيد فما برشا ناس قاعدة تتفرج لكن المتابعين اللي يعملوا في الفيزيوناج وتقييم على الحكام هذا احنا اللي ريناه لأنه أنت عينينا زيد الخياري في ملعب أريانا نعطيه كل ما هو موجود في المباراة. إسلام الزوال لحد الآن ماهوش نجح على الأقل توا في الدقائق هذوما 50 دقيقة ولا أكثر شوية على انطلاقة 56 دقيقة على انطلاقة المباراة جمعية ريانا وفريق القلعة الرياضية من 3 ضربات جزاء واضحة أعطاها كان واحدة فقط لجمعية أريانا نواصل
0: واللي أعطاها واضحة
1: المهم اللي أعطاها واضحة منها قرار وكان صحيح لكن ما عرفش ياخذ القرار الصحيح في الزوز ضربة جزاء
0: الحكم يشوف خير منه ويجري ويتبع واللقطة ما ثم حاجات ما فيهش كلام
1: واضح ملعب الكيف لحظة فقط نشيل الكيف ونجيك مكر
2: انطلاقة الشوط الثاني منذ 9 دقائق لعب التعادل هدف مقابل هدف بين أولمبيك الكيف والقوافل الرياضية بقفصة ولحظات انطلاق الشوط الثاني في ملعب الحميدة بمدنين بين الأولمبيك وضيف مستقبل قاسرين وذكر بالنتيجة ثيم بليش للايسكا
1: تأخير كبير هذا به يا نجيك مكر مباراة جيسكا وقصر سيف
3: يعطيك الصحة وفاء الهدف الأول للاتحاد الرياضي بقصور السيف كانت دربكة ولخبطة داخل مناطق جزاء الشبيبة وبضربة مقصية ممتازة جميلة عابد بخروف يفتتح التسجيل لصالح الاتحاد الرياضي بقصور السيف في توقيت 52 دقيقة لعب وفاء هدف مقابل صفر لصالح الضيوف الاتحاد الرياضي بقصور السيف على حساب شبيبة القيروان هدف جميل ممتاز جدا عابد بخروف يعني بمقصية يعني
2: يا مكرم
3: فضلت
2: ما تجمش طلعها لشكون خاطر صدقوني اللي يسمعوا فينا كينها بذكريات الطفولة الكابتن ماجد وكابتن ياسين والله العظيم
1: معناها زوز مع بعضهم
2: مع بعضهم زوز هاي يحكي لك مكرم هاي
3: بالضبط مع بعضهم في نفس العملية معناتها في نفس اللمسة من الأقرب حسب الصورة والزاوية
1: شكون نحى مريول قبل
3: في المنصة حتى زملائه معناتها مشاو احتفلوا معاه عابد بخروف على ما اظن هو صاحب الهدف اكيد تو من بعد نزيدوا نتاكدوا بصفة قطعية ونهائية لكن حتى زملائه يعني التحقوا به بعابد بخروف بعد بقصية جميلة وجميلة جدا تسكن شباك الشبيبة القيروانية
1: لا ما احنا على صنع اللي ماركي نحي مريولو يبدا فرحان اللي نحى مريولو قبل هو اللي ماركه معناه في الفرح
3: ما نزعش القميص نتاعو وفي كان احتفل معناتها وخلطوا عليه معناتها زملائه وكانوا احتفلوا معاه هدف ممتاز من الاجمل الى حدود هذه الجوله للامانه للاتحاد الرياضي بقصور السيف يعطي به الاسبقيه هدف مقابل صفر في 52 دقيقه لعب مع تغيير وحيد وفاه منذ بدايه الشوط خروج يوسف العمار ودخول احسن المساعدين في تشكيله الشبيبه والمدرب
1: يعطيك الصحه شكرا ليك ترجي الجيس افتتح التسجيل امام الامل الرياضي بحمام سوسه في الدقيقه 56 هدف من قبل صفر طبعا نعطيكم شكون صاحب الهدف بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي مباراه وحيده لحد الان دون اهداف الرابطه الاولى هي مباراه مباراه شبيبة العمران ومستقبل الرياضي بالمارسنجيك رزوقة مباراه سبورتينغ المكنين وجندوبه.
4: شكرا لك وفاء. ادرك الدقيقه 16 من زمن الشوط الثاني وانتهت الاوراق الصفراء وعلى ما اظنها صفراء فعلا، صفراء للرقم 5 طاهر ماني، ثم صفراء لجعفر الزريبي، تدخلات شاف حكم اللقاء تدخلات عنيفه نوعا ما في تشكيل فريق جندوبه الرياضيه مع خطله 15 16 دقيقه لعب، ثلاثه تغييرات كامله لفريق سبورتينغ المكنين، سليم المزليني، رابح نصري، رامي العفاس ياخذوا مكان كل من مراد الكوكي، مروان الكوكي، محمد الفزاني ولؤي العراكي دون تغيير في تشكيل جندوبة الرياضية، مع أبرز فرصة في الدقيقة السادسة لجندوبة الرياضية اللاعب آدم القريشي خذا كورة من عبد القادر النغموشي تقريبا على خط الست أمتار، ما نعرفش ايش قاعد يعمل اللاعب آدم القريشي، خذا الكورة كيما جات بعيدة كل البعد على شباك الحارس منير الجزاني، يعني فرصة غريبة من لاعب اسمه آدم القريشي نعرفوه لاعب هداف يهدر فرصة كيما هذه. نلعبوا في 17 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني ونتيجة 0-0 بين جندوبة الرياضية ضيفة سبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك. يلا مكرم مباراة جي اس كا واتحاد قصور السيف
2: في مدنين انطلق الشوط الثاني منذ 3 دقائق.
1: واضح، شكرا لك.
3: يعطيكم الصحة. نلعب في 56 دقيقة لعب 8 ثواني تقدم للضيوف الاتحاد الرياضي بقصور السيف اللي كان دخل أفضل مع بداية المباراة ودخل أفضل مع بداية الشوط الثاني وتمكن من تسجيل أولى الأهداف بطريقة ممتازة وجميلة جدا بمقصية كانت على يسار حارس الشبيبة علي الفريوي عابد بخروف في الدقيقة 52 الكرة والامتلاك والتسلل قبل ما نواصل العملية بالنسبة لصالح دفاع الشبيبة القيروانية اللي للأمانة بمردود باهت في الشوط الأول ودخول سيء في الشوط الثاني بالنسبة لشبيبة القيروان ولعب بذكاء الاتحاد الرياضي بقصور السيف خاصة بالهجمات المرتدة والهجمات المعاكسة لمحمد بلغيث شاور عرود وعابد بخروف والتغيير خروج حمدي البقلوتي ودخول صبري الزايدي في تشكيلة الشبيبة القيروانية وباش ترجع الكرة لإسكندر النفاتي. إسكندر النفاتي يرجع للمساندة الدفاعية باتجاه محمد أمين الزايري، يرجع باتجاه إسكندر النفاتي بوسط المدافع توزيع طويلة باتجاه صبري الزايدي وممتاز يقطع الكرة محمد صادق الزبيد وعكس الهجوم وقبل ذلك الخطأ والمخالفة لصالح ماهر الوسلاتي في دائرة وسط الميدان لصالح الشبيبة القيروانية. تتلعب الكرة والمخالفة بسرعة، الكرة يوسف الحاجي على الجهة اليمنى يخرج لصبري الزايدي محاولة التوزيع داخل منطقة الجزاء وخطيرة الكرة للشبيبة وممتاز قائد الاتحاد الرياضي بقصور السيف أشرف الشيحي يخرج كرة كانت ماشية في رأس ماهر الوسلاتي وضربة ركنية لصالح الشبيبة القيروانية. حسن المسعدي على يسار حارس الاتحاد الرياضي بقصور السيف نصر الدين كويعة، حسن المسعدي في تنفيذ ضربة الركنية، التوزيع داخل مناطق جزاء الاتحاد الرياضي بقصور السيف وحسام اللمتي بضربة رأسية يخرج الكرة وعكس الهجوم لصالح الاتحاد وطويلة الكرة على محمد بلغيث تمشي لعلي الفريوي اللي رجع الكرة بسرعة
1: في توقيت
3: بالضبط وفاة 58 دقيقة لعب 21 ثانية في ملعب حمد العواني. التقدم للضيوف الاتحاد الرياضي بقصور السيف بهدف 5-0 على
1: شكرا لك. ملبوشام الملعب الجيبس اسم محمد.
5: شكرا. اذا 13 دقيقة لعب الشوط الثاني من مباراة الملعب الجيبسي وملبوشام ودائما تقدم الهيني للامل الرياضي من بوشام هدف مهدي خيري يمشي كورة الان بدون تغييرات مع بداية الشوط الثاني ريح الكورة امام المهدي خيري يحاول واحد يصير مع طلال المغربي.
1: نسمع فيك لحظة فقط سي محمد تفضل يا عزيز.
6: وفاء اللاعب توقف عنده ما نعرفوش علاش، معناتها لا فما عنف لا فما تهجم لا فما شيء.
1: يقول سمعنا غضب الاربيت.
6: ايه مهم جدا يقول لك مات في المرسى تكون معايا حس هكا يقول لك مات في
1: المرسى
6: وفاء القرار تاع الرابطه شنو اللي صار فيه على حكايه شونجمون ولا
1: ايه
6: يقول لي نفس الحكايه تو صارت مشكل نتاع خروج مهاجم مريانا حمزه السيد في دقيقة 60 ودخول 19 يعني رسلين العثماني ودخل زاد معاه المهاجم
0: ولد ماهر الكنزاري ادم الكنزاري 18 خروج مختار نصر وهاي ورقه صفراء حمزه يعاوني شكون ورقه صفراء حمزه سيد خذ ورقه صفراء ومختار نصر اللي خرجوا زوج ورق صفر علاش ما نعرفوش حتى مراقب مباراه مش فاهم علاش فضل وفاء ولعب وقف عنده درجه
1: ايه ما عرفش يزفر اسلام الزوالي اليوم حسوان واه كم
0: واضح وفاء كمل
1: تفضل سي محمد تفضل سي محمد
5: شكرا اذا 14 دقيقه لعب على كل ان شاء الله اللقطه ما تكونش لقطه مقابله المستقبل يعني بالمرسى والنجم اللي ساعدي على كل نرجع كوره للمرسي بوشما يلعب بكل حذر بوشما مع الاعتماد على الهجومات المعاكسه والسريعه الملعب الجبسي افضل من الشوط الاول حاول يسعد اكثر الهجوم وحاولت منه تعديل النتيجه في شدار الاعصاب المخالفه هي لاعب طلال المغربي او اللاعب لو اي شيء حق على ضربه مخالفه في مناطق الملعب الجبسي مباراه الى حد الان بدون انذارات الحمد لله ونشوف الحكم الان يمكن يش وجه نظر على كل يمشي ضربه مخالفه يمشي المكان المخالفه الرياضي في بوشما في 15 دقيقة لاعب جماهير محترمة عدد من المراسلين في بوشما وايضا بعض جماهير من الملعب الجبسي الجهه المقابله ضربه مخالفه تقريبا بعد حوالي 25 متر على مرمى الحارس الشاب حارس ريان بن مسعود حارس الملعب الجبسي شوف لاعب ياسر المشرقي يقوم بالحركات الاحمائيه بشخص مكانه بعد قليل في تشكيله الملعب الجبسي يحط الكره اللاعب رقم 25 طلال المغربي المنتدب الجديد وفريق ملبو شمة وايضا هناك لاعب المهدي خيري عنده ساق يسرى ممتاز هذا اللاعب مهدي خيري تغطي وجانبيه جانبيه المصافه بسته امتار سته امتار للملعب الجبسي يمشي الحارس بكل سرعه ريان بن مسعود يرجع كره للاعب ضربة ستة أمتار لهذا الحارس الشاب شكولة تسجيل ضربة ستة أمتار للملعب الجنسي البنك بدلاء الملعب الجنسي سوف يكون ثلاثة لاعبين تمشي كورة بدون حارس مرمى طبعا تمشي كورة إلى محمد جبل على المستوى الدائري المركزي وسط الميدان محمد الخليفي وخص الكورة فضائية سامة شوية خص الكورة ريان بوعود الرواق الأيمن باتجاه عبد الله القاوي عبد الله القاوي كتكون في صدد بالعرض الفوق العرض الفوق العرض ياسين الماجري الملعب هدف هدف ممتاز جدا ياسين الماجري هدف التعادل يجي في 17 دقيقة لعب على غرار الشوط الأول كرة بالساق اليمنى راهو 15 بالساق اليسرى يسكن الكرة على يمين الحارس الحلفاوي إذا 17 دقيقة لعب خذ عندك التوقيت وفاء يعني في الدقيقة 62 بالفعل هدف التعادل ياسين المجري كان 1-1 بين ملبو شمة والملعب الجبسي.
1: يعطيك الصحة شكرا لك. ومضة تثقيفية إشهارية تحسيسية وبعد نرجع نواصل معكم المشوار في ديمونش فوت حتى للخمس.
7: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي ونندم لي نحكيت أمي
8: شبي بنت
7: عندي ما نقول لك
8: هي حكي هالناس ما فيك
7: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
9: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل
10: لا للمخدرات نعم للحياه

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: رجعنا لكم في ديمانش فوت. نرجع لك فوزي بن سالم. مباراة سبورتيك بن عروس اتحاد تطاوين ملعب الكيف. هادي تفضل. لحظة فوز. لحظة فقط فوزي باش نرجع لك. هادي
2: 65 دقيقة لعب في ملعب الكيف. الهدف الثاني للأولمبيك أمام قوافل القفص. أعتقد جولة المقاسيات كما عند زيد البارح كما عند مكرم اليوم. واليوم في الكيف ثمين ستيتي سيزو ازدواجية عالمية في منطقة الجزاء. يحط الكرة في سقف المرمى بعد مخالفة كانت نحو منطقة الجزاء. ستيتي اطلع بالخبرة يعمل سيزو يغالط حارس قوافل القفص ويضيف الهدف الثاني في توقيت 65 دقيقة لعب. 2-1 يرجع من بعيد الأولمبيك أصبح يتقدم أمام القوافل.
1: فقط ذكرني بالتوقيت هادي هدف أمين ستيتي
2: 65
1: دقيقة 65. شكرا لك. 2-1 أولمبيك الكيف بعد ما كان متأخر في النتيجة. هدف مقابل صفر يعدل في مرحلة أولى في دقيقة 41 وضيف الهدف الثاني في دقيقة 65. يلا نسمع فيك زيد. رجع لعب
3: رجعنا بعد تقريبا
1: انا جيتك فوزي لحظه فقط
3: مع الجدل وفاء قاعد رج باش يزيدوه بعد في الاكسترا تايم. شو الحكايه وفاء؟ هي كان باش تكبس الساعه الاخير. هي حكايه المرسى والنجم تاعي
1: باهي. ما نعرفش انا الصوت هذايا فقط منين جاني. فوزي بن سالم كان تبعدوا شويه وتسكر ميوت.
4: وفاء خلينا نعطيو الهدف.
1: باهي هات الهدف. يلا
4: تفضلي. شكرا ليك. هدف التعادل نلعب متوى في الدقيقة 70. هدف التعادل كان سجل في الدقيقة 67 بالتحديد. في الحقيقة الهدف يرجع الفضل للاعب سيف الدين عوينات اللي خلاه كانوا تبعوا الكورة. والهدف الهدف الثاني لفريق تطاوين عن طريق مهدي المغزاوي. هفوة دفاعية من فريق بن عروس ياخذ الكورة داخل منطقة الجزاء. مهدي المغزاوي وفي الدقيقة 71 يسجل الثاني. نكمل. قلت هدف التعادل لبن عروس الفضل يرجع لسيف الدين عوينات اللي احنا مكانه في بداية الشوط الثاني. كان كرة أولى يتحصل على مخالفة ينفذ المخالفة ترجع من الحارس ومن الدفاع ثم سيف الدين عوينات يعني على الطاير من بعد 30 متر تقريبا يغلط الحارس ياسين بقير ويكون هدف التعادل. وتطوين الجو بسرعه او صاحب الهدف رقم 27 مهدي المغزاوي يخرج في هذه الاونه وياخذ مكانه اشرف العسيمي. 2-1 لتطوين امام بن عروس وفاء في توقيت 71 دقيقه لعب من هذه المباراه.
1: يعطيك الصحة. شكرا ليك. وبعدها نرجعو لك في التعليق. فقط ناخذو مع زيد الأخياري شنو اللي صار وسبب توقف اللعب من المدرب من الحكام اسلام الزوال.
3: اي الحكايه هي بيدها اذا ليتوال مشى للقرار واعترض في الرابطه والماتش باش يتعاود وخسر ماتش في شتيو مع المرسى والمرسى قال لك نمشي حتى لطات. هذيا الفريق ريانا ربحه 1-0 القلعه. عمل دوبل شانجمون سهيل بالراديه في 60 بالضبط. يعني دخل رسلين العثماني وادم الكنزاري. خرج التسعه حمزه سيل صاحب الهدف وكذلك 17 مختار نصر. يقول لك الحكم الرابع والحكم دخلوا ما غير ما يشاوروا.
1: كيفاش دخلت
3: فر برا تشوف عادتي شكلا كيفاش والدنيا وكذا.
1: الحكم الرابع ما هزش
3: ما هزش ودخلوا مع تجواري تضم رسلان وادم الكنزاري ولد ماهر دخلوا السيد ومختار رسلان خرجوا وراقبوا. يعني هو مع البنك بعد ما صار وقف للعب درج مجمد. حسب اخباري وفاء حتى المراقبة في بلو سلمونجي الحمدي رصدت وهبط لوطة وحبينا ثبت يظهر القلعة عملت
1: ريزيت
3: او احتراز. اي باش نتبعوا الموضوع. اوكي برافو نعطيك توقيتي وفاء في الماتش.
1: ليه معناتها كيفاش ملعبيه تدخل من غير ما الحكم الرابع وكيفاش خذا شونجمونات معناها
3: ولا
1: شكون عطى الورقه نتاع شونجمونات كيفاش هز السبوره ولا ما هزش
3: ما هزش شكلا وكل شيء. دونك ريت ليطوال مرسى هي بيدها الحكايه. وليه والعبيه ظلموا السيد ومختلط اللي خرج وخرج ورق صفر ورق صفر بحسابها فرطه ثانيه بالهارها فهمني. وفيه موضوع معقد جدا وريانك معناتها رابح الماتش 1-0 على كل باش نتبعوا الماتش باش نتبعوا الوضعيه وبعد في الافتر ماتش ياخذوا كل التصريحات وفيه.
1: اكيد جدا يعني شكرا ليك زيد. يلا فوزي للتعليق. فوزي بن سالم بعد ثلاثة أهداف كاملة عندك في بناروس.
4: شكرا لك وفاء. 2-1 للفريق الضيف اتحاد تطاوين أمام بناروس بعد مرور 74 دقيقة لعب يعني 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. النتيجة يعني في ظرف 5 دقائق تغيرت لجوج مرتبات. التعادل في المناسبة أولى عن طريق صيف عوينات في الدقيقة 67 بالتحديد باللعبة زي في الحقيقة قدم مردود ممتاز منذ دخوله
2: ملعب الكيف.
4: حليل التغيير
1: لحظة فقط فوزي بعد نرجع لك ملعب الكيف. هاتي
2: هدف التعادل لقواف القفصة في توقيت 71 دقيقة لعب الآن من ضرب الجزاء عن طريق ياسين الصالحي هدفين مقابل هدفين بين أولمبيك الكيف وقواف القفصة.
1: شكرا لك فاضل فوز.
4: شكرا لك وفاء. مهدي جبناني قاعد براروسي خضر ويأخذ مكان وحسين الطرابلسي وهو التغيير الخامس والأخير للمدرب عثمان الشهادي. أكيد باش يلعب الكل في الكل بعد هدف الثاني للتطاوين اللي جاء بعد 3 دقائق. ثم هذه الكرة ممتازة العملية والحكم ماذا يقول رادي جوينه يقول واصل اللعب واصل اللعب. اللعب رقم 17 أو 27 مهدي المغزاوي بالفعل هو اللعب رقم 17 أشرف العشيني اللي خذا مكانه في تشكيل التطاوين يخرج وجهه لوجهه يدخل الدفاع والحكم يقول واصل اللعب رغم مطالبته بضربه جزاء. وهذه الكره ممتازه العمليه وتخرج تماس التماس لفريق بناروس النسق ولا سريع جدا بين كلا الفريقين. فريق تطاوين المنقوص من لاعب منذ دقيقه 45 الشوط الثاني ولا يعتمد على الهجمات المرتدة والهجمات السريعة عن طريق اللاعب أشرف العشيني وكذلك اللاعب وجيه العواني لاعب ممتاز جدا هذا اللاعب
2: صرنا
4: بالتحديد
1: في توقيت لحظة فقط
4: 75 دقيقة يعني 30 دقيقة لاعب وفاء في هذا الشوط الثاني. النتيجة 2-1 لفريق تطاوين أمام فريق بناروس. نذكر الهدف الأول عن طريق المرسني في الدقيقة 23 ثم عدلها سيف بعوينات في الدقيقة 67 لبناروس وفي الدقيقة 71 مهدي الغزواني يضيف
1: يهدي المغزاوي وإلا الغزواني يا فوزي
4: مهدي مغزاوي
1: أي مهدي المغزاوي به
4: مهدي مغزاوي
1: نعم. واضح شكرا لك يا هادي أولمبيك الكيف وقواف القفص.
2: وبعد دقيقتين من تعديل النتيجة لقواف القفصة الأولمبيك بقوة يسجل الهدف الثالث. بونتو الحقيقة مزيان للصندق نغازو خذ تمريرات خلف منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية على يسار حارس القوافل 3-2 لأولمبيك الكيف. توقيت وذكر الهدف دقيقة 73 وصاحب الهدف محمد الصندق نغازو.
1: شكرا ليك. 3-2 للأولمبيك أمام قوافل قفصة في الرابطة الأولى لكرة القدم. المتلوي مازال متقدم أمام الملعب التونسي بهدف مقابل صفر هدف شريف بوديان في دقيقة 41 نلعبه في دقيقة 78 من المباراة. نجم الساحلي مازال متأخر في النتيجة في سوسة الأولمبي أمام الهمهامة هدف مقابل صفر هدف تسجل منذ الدقيقة 10 عن طريق شهاب بن فرج ونلعبه في دقيقة 78 مباراة. 77 دقيقة لعب في مباراة جي اس او والمرسى التعادل 0-0 ورقة الحمراء اللي خذاها جعفر موسى قلب دفاع فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة خلت الجرجيس يسجل 2 أهداف كاملة في الشوط الثاني. محمد هادي جرتيلة في دقيقة 48 وحمدي العبيدي في دقيقة 69. أحمد بروينة مباراة محيط قرقنا وكوكب عقارب.
5: شكرا وفاء. 35 دقيقة من زمن الشوط الثاني النتيجة سلبية 0-0 لكن هناك معطيات تغيرت 5 تغييرات بالكامل بالنسبة من جانب الكوكب عقارب. عبد الله برباح أصيب بتغيير اضطراري خرج ثم خرج معه محمد دولو وسالم البحري وأمين جراد وزيدان قعيش مش نحكوا عليه تغيير هذا لأنه خرج ومن بعد أخذ الإقصاء ثم دخلوا بكل من ثامر المدب وأشرف العيادي وشاهين الكوني ونزار العبيدي ومحمد أنيس الغانمي من جانب محيط قرق. ندخل
6: ملعب بوشمة.
1: ملعب بوشمة لحظة فقط أحمد، لحظة فقط
6: جزالي ملعب بوشمة لعب محتاج ملعب بوشمة دقيقة 20 على لحظة في ضرب الجزاء مرة هذه الحكم يعلن عن ضرب الجزاء في دقيقة 28 للأمر الذي يقول ثم بوشمة يقول فيما لم يد داخل منطقة 18 الحكم قريب من العملية يعلن عن ضرب الجزاء.
1: التنفيذ أني؟
6: لا مازال مش آني التنفيذ على كل
1: به. الخط مفتوح معاك سي محمد، الخط مفتوح معاك وقت تنفيذ ضربة الجزاء. يلا فما إقصاء في ملعب 2 مارس أحمد
5: بالضبط وفاء. قلنا انه تغييرات من جانب محيط قرق، 4 تغييرات خرج كل من احمد الحاج وايمن بوزيدي وخليل اللومي ووائل الشيب، دخل كل من بلال الشبار وايهاب بن عبد الله وعزيز السكرافي واحمد بن سير قعيش مهاجم كوكب عقارب. بعد خروجه دخل في مناوشه مع الجماهير اللي احتجت وانتبه الحكم للحركه والتحق به الحكم وليد الهدي، التحق بقعيش وأقصى بالورقة الحمراء وهذه خطيرة من أحمد بن سير جار محيط قرقنا وفي دين حارس أدى العوس حارس كوكب عقارب. الآن نلعب في 36
1: عاود أعطيني الاسم بالكامل قعيش، شكون؟
5: زيدان قعيش.
1: زيدان قعيش ورقة حمراء
5: وهو من المكنين أو من هلال المساكن، الزملاء تقريبا هم عندهم المعلومة. هو جديد في صفوف كوكب عقارب هذا الموسم كما حكينا، دخل في مناوشه مع الجماهير. الجماهير
1: في المكني.
5: في المكني بالضبط. شكرا هادي الجماهير والساكن من نصيب زيدان قعيش.
1: شكرا لك.
5: في لعب في الشوط الثاني والنتيجه 0-0، سيطره عقيمه محيط قرقنا والتعادل لا يخدم الفريقين.
1: واضح. شكرا لك بن عروس. يلا
4: التعادل 6-6 في توقيت بالضبط 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، كانت كرة وهجوم سريع لفريق بنعروس، تمرير لسيف عوينات اللي ولا هو القائد يمرر وبنور بتصويب على الطاير. بنور ثبت محمد بنور ركبة ثمانية بتصويب على الطاير، يغلط الحارس ياسين بجير بس وعاود نجديد سيدة
1: بين بالعروس وتطوين وفاة. شكرا لك محمد الحمروني. ضربة الجزاء مازال مازالت النقاشات سي محمد.
6: ملعب وشمه
1: في الاستماع سي محمد، نستنى فيك.
6: عفوا سيدنا نيس عبد الدايم في مركز تحقيق الهدف الثاني ضربة الجزاء على الحارس في توقيت 76 في غلابة 31 يعني في الدقيقة 76 هنيك عبد الدايم من ضربة جزاء يحقق الهدف الثاني لأمل بوشمة، هدفين مقابل هدف لأمل بوشمة أمام الملعب الجد
1: في الدقيقة 76 من المباراة.
6: في الدقيقة 76 من المباراة بالفعل.
1: يعطيك الصحة. و الحقيقة تصدي ممتاز جدا جدا جدا لبن شريفية معز في مباراة النجم الساحلي وفريق نادي رياضي بحمام الأنف، كانت مخالفة من أشرف بالضيف ضربت في مدافع فريق النادي الرياضي بحمام الأنف، ديفيت الكرة ورجع بساقه اللي صار معز بن شريفية مع خبرة السنين. معز بن شريفية يمنع نجم الساحلي من تعديل النتيجة. نلعب في 82 دقيقة لعب، دائما التقدم للهمهام أمام نجم الساحلي. إش قلت لي زيد؟
7: والله غريبة وفاة، توا نحكيو على العنف والمشاكل. يعني ريانا ربحة 1-0 وبنك ريانا يصير فيه بقار بين المسؤولين والمدير الرياضي ومنه ومنه حوات والحبيبي، علاش هكا جماعة ريانا
1: على التغييرات يذهل
7: ليه في بعضهم علاش
1: على ما يمكن المشكلة متاع التغييرات.
7: والله ما نعرف.
8: ملعب المكرين
1: ملعب المكرين خلينا نشوف اش فهم. تفضل.
8: شكرا لكما ليكو زميلنا زياد. دقيقة 38 الهدف الأول للفريق الضيف جندوبة الرياضية عن طريق اللاعب محمد الرويسي اثر تصويبه من في منطقة 18 متر كانت مقوسة يعني وغلطت الحارس منير الجزيري. واحد بلاش جندوبة الرياضية الأمضاء محمد الرويسي دقيقة 38
1: محمد الرويسي في دقيقة 83 من المباراة. هكاك في الحساب
8: وهو كذلك
1: وفاء. وهو كذلك 83 من المباراة. هاي زيد الخياري ناخذ معك شوية وقت في مباراة أريانا اللي مشاكلها أكثر من لعبها تفضل.
7: من لعب شوية ليه أريانا أنا نتذكر طارق ذياب والبياري ربي يشفيه نسكت وفاء في الهادي وسي طارق معناتها كي نتذكر هذوما اللي لعبوا في الشباب في أريانا معناتها قمة في الكرة التونسية جمعية كبيرة مش هكا معناتها المسؤولية في النادي تدار بقار ناس تفرج وصغيرات وكذا وديراماتور بين مسؤولين على البنك والمدرب قاعد يكرش وباقي الموجود البقار بين مدير رياضي وأعتقد المدير المسؤول على على التغييرات اللي صارت كما قلت أنت دولي وفاء بها ركنية نكملها معاك وفاء في المباشر في توقيت
1: صوت هو تخمين راهو زيادة ما تنجمش تكون أنت
7: رابح
1: ما عندكش علاش معناتها ما تنجم تكون كان على ذيك
7: الله أعلم تشوفوها بعد في الأفتر ماتش وفاء ركنية بشكل كرة داخلة بالساق اليسار وبالرأس وبوت ملا ركنية وملا بوت وفاء بالرأس خص في الباب الأول سفيان نصر الله ملا خبرة ملا كرة ملا يعني خص في الباب الأول فوكسي بوكس تناف تعلب 550 كرة جات بالساق اليسار من ركنية على الباب لول وممتها وانتات حتى في الشبكة حمزة يعطيك صحة مكلف بالأداء ومحلق ليلي زيدون أنا شو دخلي حمزة حلوة بيسيرش قبلتها منك بيسيرش لأنه هو قاعد يصور في الماتش أوكي وفي قيد عندك 39 دقيقة لعب في المباراة في بلاش لأريانا أمام القلعة هدف اللاعب الاحتياطي اللي دخل منذ قليل صاحب الخبرة سفيان نصر الله
1: سفيان نصر الله يضيف الهدف الثاني لأريانا أمام القلعة الزوز بلاش 65 في الدقيقة الخامسة ضربة جزاء وسفيان نصر الله في الدقيقة 84 غير زوجة مباراة المكنين وجندوبة
8: شكرا ليك وفاء لعبنا نلعب في الدقيقة 42 وورقة صفراء في وجه الحارس محمد عزيز نسيبي بداعي إذاعة الوقت وزوز تغييرات دخول اللاعب رياض الفريوي وكذلك اللاعب الياس مفتاح في تشكيل جندوبة الرياضية مع دخول اللاعب السابق لفريق سبورتينج المكنين إيهاب جرّاء عفوا إيه لاعب سابق لسبورتينج المكنين يلعب مع جندوبة الرياضية
1: إيهاب
8: جرّاء 42 واحد بلاش أمام غضب جماهيري كبير برشا يعني من الجماهير على مدرب الفريق محمد السويحلي شنو يعمل أمام الضغط صراحة اللي فرضه ضغط رهيب اللي فرضه فريق جندوبة الرياضية يعني خلال رهات الشوط الثاني واللي فرضت سيطرة تقريبا كلية أثمرت هدف إثر كرة راجعة من الدفاع يلتقطها محمد الرويسي ويصوب بكل قوة يعني في الجهة اليسرى للحارس منير الجزاني ويحقق أولى أهداف هذا اللقاء ترجع الكرة لفريق سبورتينج المكنين يقدم المدافع شهير العيسي إلى الهجوم أكيد من أجل تعديل النتيجة كرة رمي التماس بترفض بسرعة كرة لمست يد فعلا لمست يد لفريق سبورتينج المكنين اللي يحاول يرجع في النتيجة خلال يعني الدقائق الأخيرة من اللقاء كما قلت 43 دقيقة لعب إلا بعض الثواني وكرة ثابتة لسبورتينج المكنين سليم المرسني رابح نصري رامي العفاس حكيم الحاج عياد اللي خذوا مكانهم خلال الشوط الثاني بداعي معناها الانتصار لكن النتيجة حصلت بالعكس يعني جندوبة الرياضية اللي فرضت كما قلت سيطرة مخالفة لفريق سبورتينج المكنين كل لاعبي سبورتينج المكنين في منطقة 18 متر ما عدا سيف الدين خلال اللي موجود تقريبا في دائرة وسط الميدان الحكم ينبه على بعض اللاعبين من فريق يعني جندوبة الرياضية مع توصيات المدرب هيكل العياري للاعبيه الحكم يعاود ينبه على لاعب كان غادر أرضية الميدان يعني أثر التغييرات الكل في اللقاء هي تغييرات يعني بداعي الإصابة تتوزع كرة في منطقة 18 متر خطيرة وسهيل تهنتي ثم غيث الحامدي وترجع كرة
1: في التوقيت
8: في توقيت 44 دقيقة لعب يعني من زمن الشوط الثاني ونتيجة واحدة بلاش الفريق الضيف جندوبة الرياضية
1: ما خليني نعمل جولة في التوقيت والنتيجة 44 دقيقة في المكنين مكرم قداش عندك وقت في القروين مكرم الهديجي مكرم باه حتى يسمعنا مكرم محمد الحمروني ايش عندك في بوشامة وقت
9: عندي
1: لحظه نجيك مكرم
9: 130 دقيقه لعب الا 7 دقائق
1: على المباراه مكرم قداش عندك وقت في القيروان
9: لعبوا في 83 19 ثانية في
1: عند العواني،
9: دائما التقدم للاتحاد الرياضي بخسارة السيف هدف مقابل صفر.
1: واضح. زيد قداش عندك وقت في عريان؟ زيد الأخياري باهي. أحمد بروين
10: سمح نسمع فيك. 43 43 في الماتش في عريانة، في بلاش ريانة أمام القلعة، 43 في الشوط الثاني. شكرا
1: أحمد بروين، قداش عندك وقت؟
9: 90 دخلنا لل 90 والحكم أضاف 6 دقائق بالضبط أضافهم كوقت بديل، والنتيجة 0-0 ما بين محيط قرقنة وضيف كوكب عقير.
1: واضح، شكرا لك. فوزي بن سالم، مش عندك وقت في بنعروس؟
4: في بنعروس نلعبوا في 43 دقيقة في هذا الشوط الثاني، دقيقتين على نهاية الوقت القانوني والأصلي، والنتيجة ما زالت متعادلة 2-2.
1: باهي، مازال فما برشا وقت في مختلف الملاعب.
11: 5 دقائق في المكنين،
1: وخمسة دقائق في المكنين، وستة في في 2 مارس، وما زلنا نلعبوا في ما زلنا ما دخلناش للوقت بالطبيعة ونهاية المباريات بالنسبة لبنعروس وأريانا والمكنين والقروان وبوشما، وبالطبيعة في المتابعة لمباراة الكوم والقاسرين والكيف وقفصة مع هادي جبنين. هادي
2: تسمع فيه مدنين؟ نعم، ضربة جزاء لأولمبيك مدنين في توقيت 77 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. وأذكر في ملعب الكيف لا يزال الأولمبيك متقدم على حساب قوافل في القفصة 3-2 في توقيت 87 دقيقة لعب، وهوني في مدنين 77 دقيقة لعب
1: وأولمبيك
2: مدنين يهدر ضربة الجزاء أو يتصدى الحارس بالأحرس لمرباعي. طبعا نعطيك الملاعبي شكون اللي ضيع ضربة الجزاء، تبقى نتيجة 2 بلاش لمستقبل القاسرين ضد أولمبيك مدنين.
1: في الدقيقة 77 ضربة جزاء ضايعة للمكنين للمدنين أمام مستقبل القاسرين. يلا مكرم، مباراة جي اس كا وقصور السيف، تفضل.
9: توقيتنا 85-24 ثانية في ملعب حمد العواني بالقيروان، دائما التقدم للضيوف الاتحاد الرياضي بقصور السيف اللي منظم تكتيكيا وفنيا على أرضية الميدان، قاعد يدافع مليح، قاعد يعكس في الهجمات مليح، بينما الشبيبة القيروانية للأمانة حتى شيء ما مشاف في هذه المباراة بالنسبة للمدرب لطفي القادر، رغم التغييرات بخروج حمد حمدي البقلوتي دخول صبري الزهدي وخروج محمد أمين القلعي دخول حسام الحبيبي، خروج ولا الديلي دخول سلمان الأخضر، يوسف بن عمار يخرج ويخلي مكانه لحسن المسعدي، وأمين الزيري يخلي مكانه لدريس ليوان، في حين 3 تغييرات بالنسبة للاتحاد وهشم بن جيمة، خروج غيث العثماني دخول عزيز غنام، خروج كذلك جور عرود ودخول رائد النجار، وكذلك محمد بلغيث يخرج ويخلي مكانه لزياده السوسي. ضربه مخالفه
2: ملعب مدنين،
1: ملعب مدنين لحظه فقط،
10: وفي 9 دقائق اكسترا،
1: 9 دقائق في ريان ب
2: ملعب مدنين. نعطيك عينيا وفي وتراب، وانتو محمد مهيب عويبه لمستقبل القاسرين الهدف الثالث، يعني بعد ضربة الجزاء اللي ضيعها نعيم مشلوش في الدقيقة 77 كأنه عطى باس ما شاتش الكرة تصدر لسليم الربيعي، هجمة مباشرة لمستقبل القاسرين ومحمد مهيب عويبة، يعني خذي كرة تقريبا على بعد 22 متر يسجل ويسدد كرة قوية في سقف المرمى، بونتو بمهارة عالية يثلث النتيجة لمستقبل القاسرين في توقيت 79 دقيقة لعب. راهو عندنا مهيب عوينة، اما الملاعب اللي ماركه هو محمد مهيب عويبه لمستقبل القاسرين.
1: عويبه مش عويبه،
2: معكوش خلط بين زوز ملاعبين.
1: محمد مهيب عويبه يسجل هدف الثالث لمستقبل القاسرين امام اولمبيك مدنين اللي ضيع ضربه جزاء نعيم مشلوش في دقيقه 77. مكرم، وصلنا للتسعين،
9: وصلنا لل 87 23
1: واضح. محمد حمرون
9: تقدم الاتحاد خسر السيف بهدف مقابل صفر.
1: شكرا لك محمد حمرون. قديش اضاف الحكم في اللحظه فقط سي محمد؟ لحظه، قديش اضاف المكنين؟
8: شكرا لك، اضاف 5 دقائق كوقت بديل، مروا منهم 4 دقائق و10 ثواني.
1: ما يلا كي مروا منهم 4 دقائق نكمل معاك، يلا ومن بعد يجيك فوزي نكمل معاك. يلا
8: نلعبوا في 90 زائد 4 والنتيجه هدف مقابل صفر لفريق الضيف جندوبه الرياضيه، واصبح نلعبوا دفاع ضد هجوم وتماسك جيد دفاعات جندوبه الرياضيه امام وابل الفرص اللي تيحت لسبورتينغ المكلين، لكن دون تحقيق هدف التعادل. هذه كره سريعه توصل كره لسليم من المرسني يوزع ترتتم بالدفاع ثم تعود من جديد للمرسني يحاول يراوغ ومخالفه. مخالفة مقابلة يعني بطولية
2: تصحيح في مدنين فقط وفاء
1: تصحيح في مدنين تفضل لحظة نجيتك فوزي
2: حتى بالتواصل مع سي عماد الكليني هو موهبة عوينة بدل اللوك وبدل الحجامة وانا نعرفه مش بالحجامة هذية دونك محمد موهبة عوينة يعني معنيش عويبة محمد موهبة عوينة
1: واضح شكرا, شكرا لك
8: شكرا لك إذن الثواني الأخيرة في هذا اللقاء مخالفة لفريق رابح مصري في التنفيذ لفريق سبورتينغ المكنين رابح مصري يخري الكرة إلى رامي العفاس رامي العفاس رامي حتى الحارس منير الجزائري يدخل منطقة 18 متر حارس مرمى سبورتينغ المكنين يدخل منطقة 18 متر أكيد الثواني الأخيرة ربما الكرة الأخيرة توزع الكرة خطيرة وقريبة قريبة من شباك الحارس محمد عزيز السيدي وثلاث لقاءات مهمة جدا لجندوبة الرياضية خارج الديار أثر نهاية اللقاء بهدف مقابل صفر لجندوبة الرياضية هدف اللاعب محمد الويسي في الدقيقة 38 من الشوط الثاني شكرا لك نلتقي في التصريحات
1: شكرا لك رزوقة مباراة المكنين والجندوبة
10: محمد سويحلي هزيمة ثانية في المكنين
1: هزيمة ثانية محمد سويحلي في المكنين اي صابت هادي معانا في ال... هادي معانا في ال... خلينا نشوف مكنين عندها من ثلاث مباريات عندها نقطة واحد
5: يمارس
10: اي النقطة جابتها في الصيدا في مع الملعب الجيمس
1: مع الملعب الجيمس
10: في الجولة الأولى ثلاثة وخسرت اليوم مع جندوبة في المكنين
1: في المكنين
10: واضح
1: باه فوزي بن سالم
5: نيمارس
1: في نيمارس لحظة فقط أحمد إيه تفضل
4: يلعبوا في أول حكم كان أربعة ست دقائق وبعدين صارت إشكالية على مستوى الوقت البديل هنا في بن عروس لأنه الحكم الرابع كان أربعة في مرحلة أولى عشر دقائق ثم بعد تواصل بينه وبين الحكم راج جويرو يرجعها ست دقائق مرت منهم إلى حد الآن ست دقائق في هذا الشوء في هذا الوقت البديل من مباراة بالعروس الزوين ودائما تعادل أثنين مقابلتين
1: شكرا لك أحمد بروين
5: شكرا وفاء نهاية المباراة بين محيط قرقنا وكوكب عكارب لا غالب ولا مغلوب نتيجة سلبية لا تخدم الفريقين لأنه في أسفل الترتيب فقط للأمانة وفاء المباراة انتهت على انفراد للمهاجم شاهين الكوني لم يكن في موضع تسلل ما أثار حفيظة هيئة الكوكب وبنك كوكب عكارب وثم عادت الأمور إلى نصابها وانتهت المباراة بروح رياضية رغم النتيجة السلبية لكن الخطوة فنلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله
1: إن شاء الله شكرا لك
9: وقت بديل في القيروان وفاء
1: أربع دقائق وقت بديل في القيروان أبو شامة تفاضل سي محمد
12: نعم أربع دقائق وقت بديل ودخلنا ثلاث دقائق الآن ما زالوا ثلاث دقائق على نهاية المباراة
1: باه موجز أخبار الأربع ونص وبعد نرجعوا ننهيوا بتبيعة كل اللقاءات الخاصة بالجولة الثالثة ذهاب لبطولة ربط المحترفة الثانية لكرة القدم

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد موجتك تسمع صوتك.
4: موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة تكنولوجيات الاتصال أعلنت اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. هذه الخطوة تندرج في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. غدا بالمركز الوطني للنهوض بالأعضاء انطلاق عملية توزيع الصدريات على الأشخاص الذين سجلوا للمشاركة في سباق يقام الأحد المقبل بمدينة المرسى وفي كافة ولايات الجمهورية بصفة متزامنة تحت شعار التبرع بالأعضاء التبرع بالحياة. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنظم الجمعة المقبل ندوة عبر الإنترنت تهدف إلى التعريف بالحلول الكفيلة بخفض كلفة الطاقة وتعزيز استمرارية الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتحديات الانقطاعات الكهربائية وتزايد المتطلبات البيئية والمناخية للأسواق العالمية. في أخبار العالم، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال اليوم أن مقذوفا مجهولا استهدف صالة المسافرين رقم 4 في مطار الملك خالد بالرياض. الرئيس الأمريكي أكد اليوم أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. ومنظمة الهجرة الدولية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب قبالة جيبوتي إلى 139 قتيلا. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: إذاعة شباب من تونس.
8: رجعنا لكم بعد موجز أخبار الأربع ونص على موجات إذاعة الشباب. كملنا وين؟
9: في ريانا كملنا به واحد بليش في بليش
10: في بليش في بليش في برار وفاء
9: لحظة برك
10: باش نقول لك معلومة مهمة وتسكر القلعة حولها زوز بوت وفاهم شك فاهم اوف سايد باش نبداو واضحين الحكم كان خارج الموضوع
9: نهاية المباراة بفوز جمعية ريانا القلعة زوز بليش شكرا لك يلا بن عروس فوزي
11: شكرا لك وفاني هيك المباراة هنا في بيلاروس بالتعادل 60 مقابل 2 بين الفريقين وهكذا يتواصل التعادل بين الجوج فرق الانتصار وتعادل لكل فريق في بداية هذا الموسم
9: شكرا لك وزوز فرق يأخذوا بأربع نقاط بعد مباراة اليوم القيروان مكر
12: هذه المباراة وفاء بانتصار الضيوف الاتحاد الرياضي بقصور الساف هدف وحيد وثمين بالنسبة للاتحاد يحسن
9: أول هزيمة لجيسكا
12: بالضبط وفاء مع احتفال كبير وفرحة عارمة لعبيد الاتحاد الرياضي بقصور الساف مع الجماهير تقريبا 15 نفر من جماهير الاتحاد الرياضي بقصور الساف اللي حاضرين في الفراج في ملعب حمد العواني وفرحة أكيد بهذا الانتصار للاتحاد اللي للأمانة استحق هذا الانتصار نظرا للمردود الكبير اللي قدمه الشبيبة
9: ويصبح في صدارة الترتيب بانتصاره اليوم اتحاد قصور الساف
12: بالفعل وفاء خاصة بأنه شبيبة القيروان حتى شيء ما مشى للأمانة اليوم مع مردود متميز للاتحاد أكيد إن شاء الله نلتقي مع التصريحات في برنامج استاذ هدى وفاء إلى اللقاء وتحياتي للجميع
9: يعطيك الصحة شكرا لك ما كده بوشامة تفضل سي محمد
13: أيضا نهاية المباراة 2-1 بأجواء رياضية كبيرة بالصرخ وسط فرحة كبيرة لدى اللاعبين بل بوشامة 2-1 لأمل بوشمة أمام الملعب الجبسي مبروك لأمل بوشمة حظ أوفر لصيدة في الجولات القادمة نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة
9: شكرا لك بانتصار أمل بوشمة يصعد للمركز الثاني مع قربة وجيسكا وهلال أرديف وصيدة تقعد بزوز نقاط بعد زوز تعادلات وهزيمة هديش بنياني كيف ولا مدنين شكونوا فيه
14: الكيف خلينا نبداو على خاطر وفاء الماتش بفوز اولمبيك الكيف على حساب قوافل في القفصة 3 أهداف مقابل هدفين وفي ملعب صلاح الدين بن حميده في مدنين نلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل ضايع والحكم اضاف 5 دقائق لعب وفاء كويز اذا اولمبيك مدنين ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 77 نعيم مشلوش ومن بعد القصرين ماركيت الثالث لمهيب عوينه منذ لحظات تجي ضربه جزاء مره اخرى لمدنين مركيها ولا ضايعها حسب رايك انت
9: قولوا مركيه خلي سجلوا هدف
14: لا
9: ضايعها
14: من جديد فريق اولمبيك مدينه تجي ضربه جزاء ثانيه في الدقيقه 88 تغير صاحب التنفيذ ما عادش نعيم مشلوش هو محمد امين النفزي وامين النفزي بدوره يهدر ضربه الجزاء لتبقى نتيجه 3-3 لمستقبل القصرين امام اولمبيك مدين مازالوا اقل من 3 دقائق عن نهايه المباراه في وقتها البدل ضايع
9: بزود ضربات ضايعة لأولمبيك مدنين نهاية مباراة الاتوال وحمام الأنف بانتصار النادي الرياضي بحمام الأنف بهدف مقابل 0 امتياز الحقيقة في مباراة اليوم لمعز بن شريفية اللي كان صدمني أمام هجوم فريق نجم الرياضي الساحلي شوية آخر نعطيكم كل النتائج الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى والثانية وكذلك الترتيب نبدأ ب بن عروس تعادل 2-2 بين سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين اهداف محمد امين المرسني دقيقه 23 ومهدي المغزاوي دقيقه 71 لاتحاد تطاوين اتحاد تطاوين الشوط الثاني منقوص من اللاعب اسكندر عمر اللي خرج بورقه حمراء واهداف بن عروس سيف الدين عوينات دقيقة 67 ومحمد بن نور في دقيقة 80 0-0 في مباراة وهي المباراة الوحيدة اللي ما فيهاش أهداف مباراة الجارين بين محيط قرقنا وكوكب عقارب كيف ما قلت تعادل 0-0 وكوكب عقارب أنهى المباراة منقوص من اللاعب زيدان قعيش جمعية ريانا فازت على القلعة الرياضية بهدفين مقابل 0 حمزة السيد ضرب جزاء دقيقة 5 وسفيان نصر الله في دقيقة 84 ومباراة للمتابعة مباراة جمعية ريانا والقلعة خاصة مع التغييرات ممكن والاعتراض اللي كان قام به فريق القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين انهزم أمام جندوبة الرياضية بهدف مقابل 0 هدف محمد الرويسي في دقيقة 83 الشبيبة القيروانية هزيمة فوق ميدانها أمام اتحاد قصور السيف عابد بخروف في دقيقة 52. 2-1 لأمل بوشامة أمام ستايدة مهدي خيري في دقيقة 17 لأمل بوشامة. ياسين الماجري عدل للملعب الجيبسي في دقيقة 62 وأنيس عبد الديم ضرب جزاء أضاف الهدف الثاني في دقيقة 76 لأمل بوشامة. أولمبيك مدنين مستقبل القصرين مباراة ما زالت متواصلة 3-0 للقصرين. حسين المناعي دقيقة 9 عمر الديمي ضرب جزاء دقيقة 45+1 محمد موهيب عوينة في دقيقة 79 وزوز ضربات جزاء ضيعة لأولمبيك مدنين في دقيقة 77 ودقيقة 88. نعيم مشلوش ومحمد مين النفذي 3 ضربات جزاء كاملة في مباراة اليوم بين الكوم والقصرين ومباراة أولمبيك الكيف والقوافر الرياضية بالقفصة. أولمبيك الكيف حقق أول انتصار ولا عنده 4 نقاط، فاز على القوافل ب3 أهداف مقابل هدفين. بركات الشعباني افتتح تسجيل القوافل دقيقة 23، عادل رائد الرحالي في دقيقة 41، ثم أضاف أمين ستيتي للكيف في دقيقة 65، ياسين الصالحي ضربة جزاء عادل للقوافل دقيقة 71، وصادق نجيزو ينهي الأهداف لصالح أولمبيك الكيف في دقيقة 73، 3-2 لأولمبيك الكيف أمام قوافل القفص. نرجع لك هادي، وفات مباراة الكوم والقصرين ولا مازلت؟
14: لا مازلت وفاء، نلعبوا في 90+5.
9: واضح، شكرا لك. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الملعب التونسي يقلب الهزيمة إلى انتصار بعد ما كان منهزم بهدف مقابل صفر شريف بوديان أمام المتلوي، وسجل المتلوي شريف بوديان في دقيقة 41، يعدل في مرحلة أولى فخر الدين بن يوسف في دقيقة 88، وأمادو ديان داي ضربة جزاء في دقيقة 100 يأتي انتصار الاستاد أمام المتلوي خارج القواعد. نادي الرياضي بحمام لانف يعود بأول انتصار وأول 3 نقاط ليه في البطولة على حساب النجم الرياضي الساحلي في ملعب سوسة الأولمبي. هدف شهاب بن فرج في الدقيقة 10 مع ورقة حمراء منذ الدقيقة 85 لعزيز بوكوبا، يخرج بورقة حمراء عزيز بوكوبا. كمل تقريبا 12 دقيقة كملها نادي الرياضي بحمام الأنف منقوص من لاعب، وكيف ما قلت نجم الساحلي لعب اليوم ضد معز من شريفية. نهاية مباراة شباب العمران والمرسى بالتعادل 0-0، وزوز بليش انتصار لترجي جرجيس أمام الأمل الرياضي.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت. ديمانش فوت مع وفاء.
1: نذكر بالله نتائج كاملة بين البارح واليوم في المجموعة الأولى، جولة ثالثة الرابطة المحترفة، الثانية لكرة القدم مستقبل سليمان هزم أمام جامعة مقرين 3-2، 0-0 بين السبيكة والرلوي، 3-3 للملعب السوسي أمام بعث بوحجلة، 2-2 بين مكارم مهدية وهلال مساكن، 0-0 بين محيط قرقنة وكوكب عقارب، 2-1 لهلال شابة من مستقبل جابس، وهلال رديف في المجموعة الثانية فاست على انهزم من نادي القرب بهدف مقابل 0. الترتيب بالنسبة للمجموعة الأولى، نقاو مكرم مهدية بسبع نقاط، مقرين سبع نقاط، هلال مساكن في المركز الثالث خمسة نقاط مع الرلوي، مستقبل سليمان باربع نقاط مع بنعروس والملعب السوسي وهلال الشابة واتحاد تطاوين وبعث بوحجلة، زوز نقاط للنجم الرياضي الخليدي وكوكب عقارب، نقطة لمستقبل جابس ونقطة لمحيط قرقنة. في المجموعة الثانية مباريات اليوم، نقاو جمعية ريانة فازت على القلعة بهدفين مقابل 0، بن عروس تعادت مع تطاوين 2-2، 0-0 كيف مباراة محيط قرقنة وكوكب عقارب كيف ما قلت، المكنين انهزمت أمام جندوبة 1-0، هزيمة جاسكا أمام قصور سيف 1-0، 2-1 انتصار بوشامة أمام ملعب الجيبسي، 3-2 تقدم أولمبيك الكيف أمام قوافل القفصة. فقط كان هادي مازال معانا، ناخو مباراة الكوم ومستقبل القصرين. هادي
2: معاك وفيدي معاك. معاك
1: أيوة، قداش وفي الكوم ومستقبل القصرين؟ 3-0
2: نهاية المباراة وفي 3-0 لمستقبل القصرين أمام أولمبيك مدنين.
1: أمام أولمبيك مدنين 3-0
2: وفي وعاطف، احنا منش بعد عليك برشا الحقيقة. عاطف يقول لي اتصل بي عبد الرزيق الغريني مراسلنا في المكنين اللي أكدوا أن المدرب محمد السويحلي يعلن عن انسحابه نهائيا. نعم
1: واضح، هذيك التفاصيل الكل تلقاوها بعد في ستاد 2. الترتيب، قصور السيف بانتصارها اليوم على جي اس كا تصعد للمركز الاول بسبع نقاط، رديف وقربة والقصرين والقروين وجندوبة وبوشمة بستة نقاط، جمعية ريانة باربع نقاط مع اولمبيك الكيف، قوافل القفصة بثلاث نقاط مع القلعة، الملعب الجيبسي زوز نقاط، نقطة واحدة لسبورتينغ المكنين، واولمبيك مدنين 3-0 بصفر من النقاط. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الرابطة المحترفة الأولى، مباريات البارح واليوم. البارح الترجي فاز على الأولمبي البيجي 3-1، اتحاد بن قردين فاز على الإفريقي 2-1، تقدم صديقية الدير فازت على سيسيس 1-0، خروج نبيل الكوكي هو ثالث مدرب يتم تغييره بعد حمام سوسة وبعد الترجي، سيسيس نبيل الكوكي يخرج، ومحمد الكوكي هو الأقرب بنسبة 90% و 99% هو باش يكون مدرب الجديد للسياسيس. وسي ابي ومستير تعادلوا 0-0. اليوم شباب العمران والمرسى 0-0، النجم الساحلي انهزم امام حمام نلف بهدف مقابل 0، النجم المتلوي انهزم امام استاد هدفين مقابل هدف، وترجي جرجيس فاز تمام امام حمام سوسة بهدفين مقابل 0. يعطينا ترتيب الترجي في المركز الاول ب 12 نقطة، سقيت الدير في المركز الثاني 11 نقطة مع اتحاد بن قردين، النادي الافريقي بتسع نقاط ما زالت تنقصها مباراة مع الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المونستيري كذلك بتسع نقاط، بعدها جي سي سي بثمانية نقاط، شباب العمران ثمانية نقاط، والسي ابي بثمانية نقاط، سبع نقاط للملعب التونسي وما زالت تنقص مباراة مع النادي الافريقي، ترجي جرجيس بستة نقاط، نجم الساحلي باربع نقاط ما زالت تنقصها المباراة اللي باش تعاد مع مستقبل المرسى، نجم المتلوي بثلاث نقاط مع النادي الرياضي بحمام الأنف، حمام الأنف يخرج من المركز الأخير، مستقبل مرسى بزوز نقاط ما زالت تنقصها المباراة اللي كانت فزت فيها أمام النجم الساحلي، أولمبي البيجي بزوز نقاط، والأمل الرياضي بحمام سوسة في المركز الأخير بخمسة من النقاط. هذوما الترتيب النهائي بالنسبة للرابطة الأولى وكذلك الثانية اللي مغروم بالبطولة الإنجليزية. جولة السادسة القمة عند 20 دقيقة من اللي بديت بين ليفربول والمان سيتي، تعادل مازال 0-0. واللي تبع البطولة المصرية دربي اليوم بين الزمالك والأهلي انطلاقا من 6 متاع العشية، هذوما مباريات بالطبيعة الخاصة بالبطولات الأوروبية. وهكا نكون وصلنا لختام موعدنا معاكم اليوم من ديمونش فوت. شكرا لكل الزملاء اللي أمنونا بالطبيعة ديمونش فوت، وليد الريفي وكوثر البجاوي في الهندسة التقنية، عاطف زنيدي في العديد والتنسيق العام للحصة، ومنيل في الديجيتال هكا منيلة ومنيل في الديجيتال معانا أنا وفافد. نرفقكم إن شاء الله في مواعيد قادمة غدوة في أفتر فود من 8 غربة للتسعة متاع الليل، باش نرجعوا وعودة لمباريات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وكذلك موضوعنا في كارت سور تابل باش يكون المشاكل المادية للفرق، هل إنه قانون الهياكل الرياضية ولا أمر ضروري وحتمي في البطولة التونسية، أو أنه فما حلول أخرى نجم نلقاوها بالنسبة للمشاكل المادية للفرق. وشكون معانا ثابت القهري، محمد تلمساني، وكذلك زميلنا سامي لحماني صحفي باش يكون حاضر معانا غدوة إن شاء الله في أفتر فوت من 8 غربة حتى للتسعة متاع الليل. بعد شوية الموعد باش يكون مع السياحة خمسة نجوم مع عواطف الورغي، وانطلاقا من 7 متاع الليل هادي جبنياني وعطف زنيدي في ستاد دو، والسهرية باش تكون كيف العادة 9 متاع الليل مع أمال الراجدي في همس الليل. ليلتكم زينة، ناس الكل، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت مع وفاء.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: خمسة نجوم.
6: خمسة نجوم

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع المجلة السياحية الأسبوعية خمس نجوم من تواحتش للستة. اليوم معكم وليد ريفي في التكنيك، منال بن صالح في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باش نرجع على الندوة الصحفية اللي صارت يوم الجمعة 9 أكتوبر بإحدى نزل بالعاصمة حول فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد وطائرات الشراعية. الندوة الصحفية والملتقى هذية باش ينتظم تحت إشراف وزارة السياحة والجمعية التونسية للنزل والجامعة التونسية للوكالات الأسفار. أكثر تفاصيل بعد حين مع مختلف التسجيلات اللي قمت بها على عين المكان مع السيد محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أيضا السيدة درة ميلاد رئيس الجامعة التونسية للنزل، وأيضا طبعا المشرف على هذه التظاهرة. أيضا باش نحكيه اليوم مع السيدة عايدة عنتر مؤسسة تظاهرة ملك جمال تونس، باش نحكيه شنو مقاومات اختيار ملك جمال تونس، خاطر مش فقط الاختيار يتم على الجمال الخارجي لا بوتي فيزيك انتري غيومي، وانما فما جمال الروح، الثقافه ايضا هي باش تكون سفير تونس في مختلف المحافل في العالم، المحافل الدوليه باش تمثل تونس في العالم، باش تسافر، باش تكون سفيره بأتم معنى الكلمه، وباش تروج لجهه تونس. ف هذاك علاش يلزم يكون عندها مستوى ثقافي معين ولا بأس به، معناتها باش تنجم تروج لتونس وتعطي صورة جميلة لتونس. الثقافة مطلوبة طبعا، إتقان اللغات بمختلفها إلى آخره. إذا باش نرجع على أرتيكريا لليوم الاختتام، بعد شوية تكون حاضرة معنا نازك العملاق وبعض الحرفيين عبر الهاتف. هذوما إجمالا فقرات الحصة لليوم إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. هات نبدأ مع أولى الأنغامة.

0: قالوا عني هذا محمد حماقي على موجة إذاعة الشباب. انتم في الاستماع لي خمس نجوم كما قلت لكم باش نحكيوا على فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية اللي ينتظم تحت إشراف وزارة السياحة والجامعة التونسية للنزول والجامعة التونسية لوكالة الأسفار. قبل كل شيء نحب نهدي كل أغاني الحصة اللي مستمع فيه لإذاعة شباب ولخمس نجوم الدكتور رشيد الفراتي، إن شاء الله ديما مستمع فيه للإذاعة، وإن شاء الله مختلف فقرات الحصة والإيقاعات اللي نختاروها لكم على ساعة كاملة تنال استحسنكم ورضاكم. فتحية ليك سيد رشيد الفراتي. الآن باش نستمع ونخليكم مع هذا التسجيل اللي قمت به مع سيدة درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزول باش تحكينا على فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية اللي إن شاء الله باش يلتئم أيام 22 و23 أكتوبر.
1: السياحة نيوز.
0: سيدة درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزول، مرحبا بك على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا.
2: يعيشك، مرحبا بكم.
0: احنا اليوم في مواكبة للندوة الصحفية الخاصة بالمنتدى الدولي للمناطيد، أكثر تفاصيل على الدورة هذه الجديدة طبعا، وانتوما كجامعة تونسية للنزول شنو مساهمتكم فيها؟
2: نحن سعداء جدا نكونوا حاضرين في هذا الندوة. نحن شركاء ودعام لهذه التظاهرة اللي هي تظاهرة تجسد رؤية استراتيجية جديدة فيها بعض الأبعاد، هي الأهداف متاعها هي تطوير سياحة الطيران الترفيهي يعني الايرونوتيك دو لوازير، وتطوير منتوج سياحي، وإبراز المقاومات الثقافية والتراثية في جهتنا من الشمال إلى الصحراء إلى الجنوب، وفي زادة رؤية جديدة على خاطر فما فرصة هامة باش يصير خلق سلسلة قيمة جديدة وفرص عمل جديدة خارج المواسم التقليدية، وهذا مهم برشا للإيواء السياحي نطوروا تجارب جديدة لجزء جديد لجمهور جديد من الزوار اللي نجموا يجيوا لتونس باش يعيشوا
0: أسواق جديدة
2: أسواق جديدة وتجارب جديدة. زادة الموسم الشتوي كما تعرفوا ما هوش موسم ذروة في تونس، دونك فما عدد مهم من النزول اللي يسكروا ولا اللي معناتها يحاولوا يقعدوا معناتها في النشاط ينشطوا، ما فماش معناتها حركية كبيرة خارج العطل المدرسية ولا عطل آخر السنة. ونحن كشريك للتظاهرة هذه بطبيعة نحن نمثل الإيواء للمساهمين في التظاهرة هذه، معناها من تونس إلى الجنوب إلى توزر في نفتة في جربة وفي زغوان.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.

0: سي منيم وصلنا لل 15 دقيقة باش نواصل مع التسجيلات اللي قمت بها على عين المكان في إطار مواكبتي للندوة الصحفية الخاصة بفعاليات الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية اللي ينتظم تحت إشراف وزارة السياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار. الشريك أيضا الثاني في هذه التظاهرة الوكالة التونسية ولا الجامعة التونسية لوكالة الأسفار هي نستمع لسيد محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار في هذا التسجيل.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.
2: احنا أول شيء نحييو مثل هذه التظاهرات اللي تعطي لتونس يعني صبغة أخرى للتنشيط وللترويج للسياحة التونسية. لما سياحة التظاهرات هذه مطلوبة فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها كما تركيا كما المغرب. دونك احنا في تونس منذ مدة طويلة كما كنا نحكيو بكري غبنا وطو فرصة اليوم لتونس بصفة عامة جهة الجنوب بصفة خاصة ويرجع باش يعرف بروحه من جديد في ثوب جديد. تظاهرات ذات جودة, تظاهرات عندها مستوى عالمي حسب ما شفت أنا عمناه والإيفينمون صار الحقيقة كان متميز مخدوم بدقة ومهنية. إن شاء الله سنة خذا طابع أكثر جدية زادة نوع المنتوج السياحي اللي مش يقدمه اللي هو مندمج مع منتوج رياضي اللي يجب يتطور يولي غدوة يخلق حق حتى مواطن شغل جديدة دو المشاركة متاع الوكالة التونسية للمهن السياحية. دونك جو بونس اللي احنا كفتاف كما مستنسين ندعموا ديما التظاهرات هذه خاطر للترويج للوجهة التونسية وكذلك زادا نشطوا عمل وكالة الأسفار متاعنا اللي هي تبيع ديك باك باش المواطنين التونس ان شاء الله فرصة في العطلة يمشيوا ويكتشفوا بلادهم من جديد وكذلك يلقاو ما يعملوا خاطر احنا الاشكال انه ديما كتحبوا الناس تمشي لازم تلقى ما تتفرهد مش تمشي تقعد في اوتيل ولا وكهو معنا ولا لازم تلقى ديما حاجة جديدة تشوفها باش تولي كما كانك تعطي روح جديده كل مره للمناطق السياحيه في تونس. احنا رانا كل جيش على كنف الاستعداد معناها احنا نخدموا ما نفكوش من الخدمه وما نقلقوش كبشين بيدينا وسقينا باش ان شاء الله تونس ترجع ديما في اعلى المراتب السياحيه. احنا تجاوزنا بعض الاشكاليات اللي صارت لنا في الصيف باتصال مباشر مع زملائنا ولي بارتنير تاعنا وكاله الاسفار الخارجيه باش نفهموهم اللي وقع ما والا معناها حاجه معناها كونجكتورال واللي اليوم ان شاء الله يرجعوا يجيوا لتونس قد ربي ما يلقاو كان خير.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.

0: لطيفة العرفاوي في حلي. باش نواصل مع التسجيلات باش نستمع للسيد هشام الهرقلي اللي هو منظم الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية. طبعا كما قلنا هي تحت إشراف وزارة السياحة والجامعة التونسية للنزول والجامعة التونسية لوكالة الأسفار وأيضا الديوان الوطني التونسي للسياحة. نستمع إذن للسيد هشام الهرقلي.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.
2: بالمناسبة نحب جميع الأخيين المشاركين والمنظمين نتوجه لهم بجزيل الشكر على خاطر احنا اليوم إن شاء الله في الندوة الصحفية نعلنوا على انطلاق البرنامج، لكن في الحقيقة وقت اللي عملناه واللي كملنا الدورة الأولى انطلقنا في تحضير الدورة الثانية، يعني من وقتها التحضيرات كانت يعني حثيثة. إن شاء الله تو وصلنا أنه البرنامج متاعنا كان واضح المعالم واضح الفقرات، ارتقينا شوية في التحضير زيادة أنه نطلع في المجال للترويج للوجهة التونسية وللدولة التونسية، أنه يكون فما نجوم عالمية نجوم عربية، نوع من الأنشطة الثقافية السياحية اللي هي اليوالام والباراموتر والمونغول فير، أيضا زيادة الجانب التكويني والجانب العلمي كان عنده مكانة معناها بأهمية في البرنامج هذا. فإن شاء الله نكون معناها نويت من برشا ناس وبرشا ناس تحب البلاد وتحب الخير للبلاد، ونمشي في اتجاه أنه ننهضوا بلادنا واللي يدور ويحوس في تونس الحقيقة عنده ما يراه وعنا ما نبيعه وعنا ما نروجه. ناس أخرى في دول صديقة ودول مجاورة يعني مشينا وزرنا وشفنا أقل من نحن إمكانيات برشا وتعم في ترويج كبير. فالمبدأ هو الترويج للوجهة التونسية يقعد هو الهدف. السنة كان الجنوب التونسي زاد النصيب الأكبر، فمدينة توزر وولاية توزر وولاية قبلي والجنوب التونسي بصفة عامة معناها نعرفوا الناس كل جمال الصحراء، ونعرفوا شهر أكتوبر هو من أقوى يعني الأشهر في السياحة الصحراوية، هو انطلاق الموسم السياحي الصحراوي. فكثفنا العمل على أنه تكون فما يعني فقرات كبيرة قارة مشكورة سلطة الحقيقة الجهوية والسيد ولي توزر سلطة الأمنية. تحضيرات مبدأتش اليوم في قلب السخانة في قلب جميلة، وقت الناس ما تخرج من ديارها احنا في جلسات السيد الولي والجهات للديارات والمصالح متاع توزر متجندة من وقتها موجودة على عين المكان. شكر بالمناسبة زادة جيشنا الوطني وحرسنا الوطني كانوا الحقيقة تحضيرات كبيرة تو تمشيوا وتشوفوا في عمق الجمل وفي مدينة توزر، الحقيقة شيء ندل على شيء يدل على جدية مسؤولينا في الجهة هذيك ويدل على حبهم الجهة هذيك. فاحنا إن شاء الله الناس كل كما حكينا بالتعاون إن شاء الله الدورة هذه مش شوفوا العديد معناها من الحاجات الجديدة، مش شوفوا العديد من الصور الجميلة على تونس. احنا عملناه النجم نقولوا كان كنا الحقيقة في تونس ما عندناش تجربة، فكانت الدورة الأولى فيها زيادة شوية احتراز وشوية تحفظ من احنا انه زيادة من مشيوش ديريكت بسرعة القصوى، حبينا ندخلوا الكرونو هذا يمتعلم نقول فيها نفهموه بشوية نشوف امكانياتنا لتكنيسية متاعنا مدى زاد الظروف المناخية متاعنا مش تتماشى مع الليلة. فالسنة حاولنا نكثروا في العدد، كان السنة زاد النوعية اللي منقول فيها رمى شوفوهم أكبر من اللي شفتوهم مع مناول البرشة، الألام اللي هم الطائرات الخفيفة والطائرات التنشيطية أول مرة في تونس باش يكونوا حاضرين مع منقول فيها، وكان العدد قصير كيف كيف. علاش العدد شوية كيف كيف؟ خاطر أول تجربة، إن شاء الله الدورة اللي بعدها زاد نمشي ونرفعوا في العدد.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل يعلن أنه سيتم غدا فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. اليوم اختتام فعاليات المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمدينة صفاقس، والذي عرف مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون كافة الولايات، إلى جانب حضور عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. وزارة تكنولوجيات الاتصال ترن أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. في الشأن العالمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما وصفه بوقف إطلاق نار في قطاع الطاقة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول أن مضيق هرمز تحت سيطرة بلاده، وهي من تقوم بإدارته. والقوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت 8 غارات على مواقع الحوثيين في محيط مدينة تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: خمس نجوم.
1: خمس نجوم.

مساء الخير، مساء النور مدام عايدة، أهلا وسهلا. مساء الخير، نعاود الاتصال بسيدة عايدة عنتر. ناخذ فقط موسيقى، شوية موسيقى وليد لنعيد الاتصال بسيدة عايدة عنتر.

0: مرة هذايا نغم وصلنا به للستة غربعة. الآن باش نمشي إلى السيدة عايدة عنتر، هي مؤسسة تظاهرة ملكة جمال تونس. مرحبا بك مدام عايدة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين متاع
0: إذاعة الشباب. إذاعة الشباب طبعا. شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذن ملك جمال تونس وأيضا الغميز ديزي شاخب اللي تظاهرة هذية اللي صارت مؤخرا هالإيفينمون هذية، ونعرفوا معناتها الاختيار على ملك جمال تونس فيه العديد من الشروط المميزة، وخاصة المستوى الثقافي اللي هما يمثلوا ولا تمثل ملك جمال تونس، هي سفيرة لتونس وتروج لوجه تونس. ومعناتها الإيفينمون اللي صار مؤخرا تحت شعار une nouvelle étape vers la couronne.
1: Absolument oui. En fait, بعد الكاستينج وبعد اللي خذينا النتائج نتاع الكاستينج لقينا شكون اللي باش يمثلوا الجهات او الولايات السنة. وبدينا في اول حاجه كما قلت سيادتك كانت ندوة صحفية انه نكرموهم ونعطيوهم ساعة قبل كل شيء قبل ما نبدأوا في جديد، سكرنا القديم على أساس أنه اللي شاركوا على المستوى العالمي في ملكة جمال العالم لميس رديسي، والرتبة متاحة اللي جات هي من 20 الأوائل على المستوى العالمي والخمسة الأوائل على المستوى الإفريقي، واللباس التقليدي التونسي اللي هي هزته معها هو كان مروج للصناعة التقليدية التونسية، كان هو الأولاني خدت مرتبة الأولى على المستوى الإفريقي. وبعد زيادة قدمنا اللي مشيت الميس انترناشونال في اليابان في نوفمبر اللي فات، واللي هي كانت زيادة من 20 الأوائل في على المستوى العالمي. بعد توجنا طبعا البنات جدد اللي هما تقريبا 18 جهة أو 18 ولاية. علاش نقول لك جهة أو ولاية؟ لخاطر فما ولايات جمعناهم كما الوسط مثلا.
0: لطف عليك مدام عايدة.
1: اللي هو كان سبق اللي هو كان في سيدي بوزيد وقفصة وقسرين. هذيك عندنا فتاة اللي هي سميناها ملكة جمال الوسط. هي اللي خذت الثلاثة ولايات هذوما حتى تمثلهم في كل

0: الحالات، معناها على المستوى الثقافي والمستوى العلمي والمستوى العادات والتقاليد والأصالة متاع الجهات. وخدينا للشمال زادة كيف الشمال، خدينا فتاة هي زادة تمثل بيجة وبنزرت وجندوبة، يعني هي ملكة جمال الشمال ميس نور. دونك وخدينا الجنوب اللي هو تبارك الله كبير بالكداية زادة الجنوب. دونك خدينا فتاة اللي هي زادة عندها مسؤولية كبيرة أنها تمثل الجنوب الكل وتقدم التراث وتقدم الأصالة وتقدم الأعمال الخيرية غادي والأعمال البيئية وكل ما يخص الجهات هذوكم. مع هذيك عنا الكيف، ملكة جمال الكيف، وعنا تونس ومنوبة وزغوان وبن عروس، وعنا نابل وعنا سوسة ومستير والمهدية وصفاقس والقروان وسليانة. هذوما الجهات اللي باش تكون فيهم ملكات جمال واللي هما متواجدين على الصفحة نتاعنا الانستغرام ميس تونيزي فوفيشول، وإلا عندك على الفيسبوك ميس تونيزيا تلقاو كل الأخبار وشكونهم هما وشما المستويات نتاعهم. طبعا على حسب على سبيل المثال معناها ملكة جمال، والخاصة سناء أنها ملكة جمال الوسط متحجبة وهي محرزة على الدكتوراه. هذا معناها المستوى متاع العلمي متاحة، هي قارية في الليسي بيلوت غاديكا في القصرين، معناها مستوى كبير كمان. والباقي اللي عندها ماستر، الأكثرية ماستر، عندها زادة صيدلية نابل فارماسيان، عندها ديكوراتريس، عندها زغوان، يعني المستويات أو عن الرياضة.
1: تعاولوا على النيفو سكولير مهم جدا، والمستوى الثقافي مهم جدا في اختيار طبعاً ملكة جمال كل جهة، وطبعا أيوة. وبعد ملكة جمال تونس
0: وقبل هذاك، قبل هذاك عندنا زادة اللي هما لي كونكور، اللي عندنا ست كونكور اللي هما كونكور في التوريزم، كونكور في الأعمال الخيرية اللي سنا. فما دو سوجي، فما المدرسة وفما المرأة الأم بدون سند، دونك اللي هي ما عندهاش شغل ولا ما قايمة بالعائلة لكن ناقصة، يا إما ما عندهاش صنعة باش يعلموها صنعة باش تولي تعمل بروجي متاحة وتخدم على روحها، وإلا يلقاو لها شغل في مكان ما حتى هي تولي انديبندونت فينانسيارمون وتلقى روحها مش يجيوها إعانات متاع لبسة ولا في بعض الحالات في العيد ولا في الرونتري سكولير، لكن تكون هي قائمة بالعائلة متاحة ومولي كان فما حاجة زايدة مرحبا زايدة. مع هذيك في البيئة، في البيئة فما أربع مواضيع اللي دايوغ اليوم سوسة اليوم بداوا في المشروع متاحهم في تشجير السوسة. اليوم ميس سوس والرئيسة متاحها، خاطر ما تعرف كل جهة عندنا مسؤول على الجمعية
1: فقط بسرعة سيدة عايدة على خطر يهدمنا يداهم فينا الوقت، وانا مازال عندي ضيفة واحنا تعطلنا شوية في الحصول عليك. اي
0: كاو دونك فما البيئة وفما الرياضة وفما الأعمال الخيرية وفما طبعا الهيد تو هيد وفما الأصالة واللباس التقليدي والأكلة الأصيلة متاع الجهات، وفما زادة مع هذيك فما المشروع الكبير اللي هو في الرياضة زادة. دونك والفن يعني التالون ارتستيك، وإن شاء الله التربص باش يكون في مارس، والسهرة الختامية تكون في أفريل، واللي في رضا والخير ربي يسهل فيك كما يقولوا. بارك الله فيك يا عواطف، بارك الله فيك،
1: يعطيك الصحة
0: يعيشك، ميرسي على الاتصال وربي يوفقكم انتوما وان شاء الله تونس ديما بخير.
1: شكرا لك سيدة عايدة عنتر، شكرا لك، والى اللقاء. احنا باش نواصل مع اللقاءات ومع الأنغام.

0: حبي حتى للموت.
1: صبر رباعي تحت الياسمين. ولين باش نختموا مع فقرة صنعة تونسية.
2: صنعة تونسية
1: باش نمشي إلى معرض الكرم ومعرض أرتيكريا بالكرم اليوم الاختتام. مرحبا بيك نازك. أهلا وسهلا بيك نازك العملاق.
3: مساء الورد عواطف لي كل كل الفريق وإذاعة الشباب كلها.
1: شكرا لك نازك العملاق مكلفة بالإعلام بالديوان الوطني التونسي للصناعات التقليدية. اليوم الاختتام هكا ولا
3: اليوم الاختتام؟ اليوم مباشرة نكلموا فيك من قصر المعرض بالكرم من أرتيكريا. اليوم هو آخر نهار لكن ما نحكي لكش على الأجواء الموجودة عواطف ما شاء الله من كأنه عرس. الزوار ما شاء الله الإقبال كبير برشا. الناس كل الحرفيين معناها بصراحة فيهم مشغولين من الصباح من الصباح وفما إقبال كبير كبير كبير برشا
1: حتى للسبعة
3: الحمد لله حتى للسبعة. وممكن ممكن ديما آخر نهار معناها يزيد شوي معناها نعطي فرصة للحرفيين باش على الأقل معناها يكملوا معناها يبيعوا المنتجات نتاعهم ونعطيهم فرصة معناها أكثر شوي وقت ممكن ما ثمانية غير ربع كاكا نتصور فهمتني.
1: إلى جانبك بعض الحرفيين نازك؟
3: إلى جانبي نجم أقول لك حرفية فنانة أصلا هي عندها حاجات وعندها جمالية مش نورمال درة سلماني. وعندي إلى جانبي كوثر زايدة تتعرف عليها جايك تتعرف على درة وعلى كوثر. هم حرفيات فنانات ما نحكي لكش معناها ما شاء الله عليهم. هم اللي باش يعرفوا لك معناها
1: برواحهم يمشيوا مع درة. مساء النور درة. عسلامة درة. مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بيك على موجة إذاعة الشباب. حرفية شنو الاختصاص متاعك درة؟
4: الديكور الداخلي.
1: اي تزويق الداخلي. اي
4: تزويق الداخلي ومعاه التراث التونسي معناتها مثل هابل معناتها نختار المواد القديمة من الخشب نعتمد على الخامات الطبيعية اللي تقاوم الزمن مثل كما الأحجار كما التين كما التين المنحوت النحاس. المواد هذه تتفاعل بالجمالية اللي أنا نستعملها في التأثيث الداخلي.
1: مدى الإقبال على المعرض واليوم هو الاختتام اختتام معرض أرتيكريا؟
4: والله إقبال جبهي برشا. العباد مهتمة بالمنتوج التونسي. أنا فيما ما يخصني أنا أهتم برشا بال الأساس اللي أنا معناتها مبتكرته خاطر الكل يرجع للمستوحى من التراث التونسي الأصيل. معناتها الحمد لله يا ربي معناتها فرحانة بالمعرض وإن شاء الله الزوار زاد لقاو حاجات احتياجاتهم الكل.
1: يعطيك الصحة درة. إذا باش نختم مع حرفية أخرى لو أوكل درة تمرر هنا زميلتك بطبيعة نتعرفوا عليها ويكون مسك الختام معاها هي.
3: ألو عواطف وأهلا بيك عواطف.
1: نختموا إذا مع شكون باش نختموا الآن؟
3: مع الحرفية كوثر بالطيب.
1: أي نتعرفوا عليها إذا كوثر. مساء النور. أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا كوثر. نتعرفوا عليك شنو الاختصاص نتاعك يا كوثر؟
5: أنا نخدم على تسمين النباتات الطبية العطرية في العناية بالوجه والجسم والشعر.
1: كيفاش كان الإقبال على المنتوجات نتاعك والنوعية هذه من المنتوجات وإحنا اليوم في الاختتام اختتام معرض أرتيكريا؟
5: الحمد لله يا ربي هي لمحلة البراند نتاعنا سكين سولوشن يا ربي ورضاك خذينا مكانتنا في السوق التونسي وقاعدين نخدموا على التسويق نتاعو على سيل انترناسيونال يعني نلوجو في العالمية. وأرتيكريا هو صالون بامتياز بزنس تو بزنس يعني بروفيسيونيل
1: بي تو بي.
5: بي تو بي بالضبط يورينا الفرص نتاع التصدير نتاع المنتوجات نتاعنا والحفاظ على الموروث الطبيعي نتاع تونس وتثمينه خاصة في منتوجات علاجية بالأخص.
1: فوالا يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك كوثر. شكرا لك درة. شكرا لك نازك العملاق المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني التونسي للصناعات التقليدية. نقطة نهاية لي 5 نجوم لليوم. بعد شوية كما تعودتوا كل نهار أحد من 6 إلى 7 كريزي سيونس مع حسن الطهري. أجمل تحية تكون من وليد الريفي كان في التكنيك. شكرا لك منال بن صالح في ديجيتال عواطف الورغي من أمام الميكروفون. باي باي.
6: 5 نجوم.
2: 5 نجوم.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: على فم ولا ستريم.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس الصوت والصوره. يجيكم من استوديو صالح جغامو ونجيب الخطاب على موجات اذاعه الشباب. بطبيعه الحال مرحبا بكم الحصه اللي تتعرفوا فيها على جديد التكنولوجيا والعلوم. البدايه في لقاءنا اليوم باش تكون مع المهندس احمد يحيى، باش نحكيوا معاه على ابجديات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ايضا في النصف الثاني من هذا اللقاء باش نحكيوا مع الطالب أسامة أبو بكر، طالب في الماجستير هندسة مستدامة، مش نحكيوا على تجربة تاع تبني الشطوط. الطالب هذا باش يجينا من المعهد العالي لعلوم البحار في بنزرت. ثم في اختتام لقاءنا اليوم باش نحكيوا مع عمر بالحاج يوسف على تظاهرة سي تي اف 103. لقاءنا اليوم يمنوا في الجانب التقني وليد الريفي، وفي الديجيتال منال بن صالح، ومن امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب حسن الطاهري. اهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم. 6:09 دقائق على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم في موعد جديد كما قلنا. وبداية اللقاء متاعنا باش تكون مع الطالب أسامة بوبكر من المعهد العالي لعلوم البحار، وهو طالب في الماستر هندسة مستدامة. باش نحكيه على تجربة مهمة، هي تجربة تبني الشطوط في البداية، لكن نحب نحل قوس صغير انه نوجه تحية شكر لمديرة المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت على الرياكتيفيتي متاعها وعلى المهنية العالية في الحقيقة، معناتها وعلى حرصها انه توفر لنا المادة والضيوف في افضل الظروف. أسامة أبو بكر مرحبا بك.
1: عسلامة سي حسين.
0: اقرب شوي ميكرو.
1: عسلامة سي حسين، انا فرحان برشا دينا معاكم اليوم، شكرا على الاستضافة. دونك انا نعرف روحي، أسامة أبو بكر، سنة اولى ماجستير هندسة والإدارة المستدامة في موارد الصيد البحري بالمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت.
0: انا اختصرتها، قلت هندسة مستدامة. اي شنو الاختصاص هذا؟ انت في البداية الليسانس شنو قريت بالضبط؟
1: انا كنت عامل مانجمنت كوشا سو في ايزيت وين، وجيت ماجستير في المعهد لهنا على خاطر دونك نحن نقراو انفيرونمون كنا، يعني الاختصاص هذا عنده علاقة بالانفيرونمون مارين.
0: انت معناتها خلينا نتعرف عليك شويه، معناتها على الجيل الجديد، معناتها كيفاش يخمم، معناتها انت هكا لقيت روحك صدفه في البيئه ولا عندك اهتمام بالشان البيئي؟
1: لا، عندي اهتمام بالشان البيئي. دونك كنا نقراو انفيرونمون، الحقيقه فما برشا تورات بوليسيون نعرفوا جايه من البلاستيك، من اللي هو يسبب الميكرو بلاستيك. دونك البلاستيك يولي كي تفكك ميكرو بلاستيك اقل من 5 مليمتر، دونك يولي يمشي للشواطئ، يتفكك في الشواطئ، يولي غذاء للكائنات، دونك ياكلوا هيك الميكرو بلاستيك في عظم ماكلتهم، ينجم يسبب خلل هرموني ياثر على التكاثر نتاعهم. يعني في حلول 2000 من هنا ل 2050 ينجم يولي البلاستيك اكثر من الكائنات البحريه.
0: ايوه،
1: على خاطر كل اخر سنه يتم رصد 8 مليون طن من البلاستيك في الشطوط، اللي بسبب البلاستيك اللي موجود
0: انهم شطوط في العالم،
1: في المحيطات،
0: في المحيطات،
1: في المحيطات. يعني مثلا الاتلانتيك، الباسيفيك،
0: كلهم يتلوحوا، معناتها
1: الكل فيهم بلاستيك. في اخر كل عام 8 مليون طن بلاستيك نرصدوه. دونك نحن فوك معناها المعهد العالي لعلوم البحار طبيعة رسمين، يعني إذا يتمسوا الشطوط نحن معناتها القطاع متاع الصيد البحري
0: يتهلك، يضر
1: بشي يضر،
0: معناتها مش الطلبة، الناس الكل باش يضر، لأنه احنا باش نستهلكوا معناتها كمواطنين.
1: صحيح. دونك نحن معناها ديما نحاولوا نكونوا موجودين، نعملوا دي سنسيبيليزاسيون، ولا نكونوا نعملوا مبادرات للحد من التلوث الموجود هذايا. الى ان فما معناتها الفكره اللي قامت بها WWF، الصندوق العالمي للطبيعه، اللي هي تبني الشاطئ. دونك الفكره هذه هي عباره شنية، هي مراقبه النفايات البحريه، ومن خلالها ناخذ قرارات حاسمه، على خاطر كي هي شنية العمليه، تبني الشاطئ يكون شط رملي، يكون سهل الوصول ليه، وما يكونش معناها موطن كائنات محمية ولا نباتات ولا حيوانات. دونك نحن نقوم مشينا نهار 2 أكتوبر، الشط راس نجلة. اخترنا راس نجلة علاش؟ على خاطر هي تابعة ولاية بنزرت، هي أعلى نقطة في شمال إفريقيا. دونك في تونس يمشيولها بالذمة العبيد ولا باش يعملوا كامب، وحتى معناتها لزانترناسيونو يعني دي زيترونجي يجيو غاديكا بالذمة. وبعد الفترة متاع الصيف التلوث اللي شهدته كبير برشا، على خاطر معناتها اللي برشا عبيد جي تخلي البقايا متاعها. دونك اخترنا بارتي في الشط، قسمنا رواحنا إلى مجموعات، كل فرد يقوم معناها بجمع النفايات. من بعد ما نكون لما نلموا النفايات نتعديو لمرحلة الفرز، يعني ناخذوا النفايات هذوكم نحطوا البلاستيك وحده، البلار وحده، مثلا الديشي وحده، معناها كل مجموعة نقسموهم ونحسبوهم، ومن بعد نعمروا الاستمارة اللي هي موجودة في الابليكاسيون adopto www.adoptobeach.wwf.tn، اللي هي تعطينا دي ستاتيستيك على البوليسيون الموجوده. يعني نجمو مثلا نعرفوا قداش بوليسيون، تعطينا فيزيون مثلا كي باش نعاودوا نحن نتبنيو الشاطئ مره اخرى، تشوفوا بوليسيون زادت والا لا، مثلا شنو اكثر الحاجات بوليونت، نشكون بلاستيك اكثر، نجم يكون بلار اكثر. ديجا انا نحب نعطي معناتها
0: معناتها مش مجرد حمله للتنظيف الشاطئ اكهو، معناتها فما دراسه باش نخدموا عليها، مهم جدا. اي كم
1: يعني نحن نخدموا عباره على ديفلوبمون دوغابل على توا، وباش نلقاو سوليوشن استراتيجيك لي جينيراسيون فيتور. هذايا اهم معناتها النقطه المهمه.
0: اي
1: وخاطر نعرفوا نحن نخدموا توا على زيرو ديشي، ولكن صعيب باش نخلطوا للزيرو ديشي، ولكن نعملوا حد لو ماكسيموم.
0: عليه صعيب اسامه بو بكر، فما مشكل تعقليات لازمها برشا خدمه في التوعيه، معناتها انه نردوا بالنا راهو ما نلعبوش بحكايه التلوث هذه، ومعناتها نلوحوا بلاستيك كيما جاي، معناتها شنو المشكل؟
1: المشكل انه فما اول حاجه مشكل نتاع عقليه، يعني مهما فما عبيد واعية، ولكن فما عبيد ما لرزمه ما وصلتش لدرجة الوعي الكافية. وفما زاد جانب انه البحر ديما معناتها يخبي، فما معناها مثلا البلاستيك والكل، ولكن كي تصير مثلا فيضانات يخرج هيك البلاستيك اللي مخبي عنده سنين. دونك هذاك الكل نحن ما نجموش نحصروه معناتها، ولكن الطبيعة بطبيعتها تخرج هيك الديشي هذاك المخزون عبر السنين معناتها. ونحب نعطي دي فالور شيفري على البوليسيون اللي رصدناها. دونك 40.5% اعقاب سجائر، 22% اكياس بلاستيكيه، 12.8% قطع زجاج، و 4.8% قوارير بلاستيكيه، و 4.5% اغطيه بلاستيكيه.
0: واضح. فما بعد رسنجلة وين باش تمشيو، ولا التجربة هذه فقط في المرحلة هذه؟
1: لا مش باش تقف لهنا، نحنا هي المشروع كي نتبناو الشط نقوم بالتبني نتاعو مثال 3-4 مرات في السنة. معناها مثلا نجمو نعاودو نمشيو رسنجلة بعد شهرين نشوفو نعاودو معناها نشوفو البوليسيون وين وصلت، اسكو تعاود تمسخ الشط في كل بريود هذيك والا لا، وبعد ربما نمشيو لشطوط أخرى. ونحب نشكر مدام نوست بوريغا مديرة المعهد.
0: اي بالطبيعة لازم تشكر المديرة، معناتها ما كانش انا.
1: ومسيو ماهر بالاكحل، مسيو ذكر ترودي اللي كانوا معانا، مشاو معانا وكانوا امبليكي برشا في نجاح المبادرة هذيا.
0: برافو للطلبة الكل اللي شاركوا في الحملة هذيا، وتحية مرة أخرى معناتها لإدارة المعهد العالي لعلوم البحار. فما رؤية جديدة ومهمة معناتها العمل الميداني، معناتها أنه كما نقولوا الفرنسيس ماتخ لما دون لابات، معناتها ويدخلوا في صلب العمل بصفه مباشره. شكرا لك اسامه ابو بكر، طالب ماستر هندسه مستدامه، كان يحكي لنا على تجربه مهمه، معناتها تجربه تبني الشطوط، وهما قاموا بتجربه اولى، تجربه تبني شط راس سنجلا. يعطيك صحه، تمرونا ديما في كريزي ساينس على موجات إذاعة شباب. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: بعد شوية باش نحكيو مع عمر بالحاج يوسف على تظاهرة سي تي اف 103.

0: اهلا وسهلا بكم في 6:04 على موجات اذاعه شباب كريزي ساينس، متواصله معكم حتى للسبعه متاع العشيه. وتو باش نحكيو على تظاهره علميه جديده ومهمه، وراها مجموعه من الطلبه الناشطين. جاب حذانا عمر بالحاج يوسف للحديث على هذه التظاهره، اسمها سي تي اف 103، باش تدور الفعاليات نتاعها 17-18 اكتوبر. اكيد كي سمعتوا اسم التظاهره ما فهمتوا منه حتى شيء، لكن يلا خلينا مع بعضنا نفهموا شنو هي السي تي اف 103 وشكون الطلبه اللي واقفين وراء هذه التظاهره. عمر بالحاج يوسف، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي حسان، ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه الشباب.
0: شكرا لك. شنو نجمو نعرفوا عليك بخلاف انك طالب؟ شنو الاختصاص؟
1: باه طالب هندسه في كليه العلوم بتونس، 24 سنه. ماشيين ال 24 سنة. طالب هندسة في مجال الإلكترونيات، إلكترونيكي سيستم مباركي.
0: باه السي تي اف 103.
1: باه قبل كل شيء خلينا نحكيو على شكون نظم السي تي اف 103.
0: اي ما وانا اعطيني فكرة على العنوان شنو هذا ومن بعد انا جايين.
1: حاضر. باه السي تي اف 103 دونك السي تي اف هي ابريفياسيون تاع كلمة كابتشر ذا فلاج. دونك كابتشر ذا فلاج هو ليفينمون، خلينا نقولوا واحد من اكثر ليفينمون المعروفين في دومين الامن السيبراني، لا سيبر سيكوريتي. ونعرف احنا توا تشالنج كبير يخوض فيه العالم الكل في مجال الامن السيبراني. دونك احنا كمجموعه من الطلبه وككلوب سيكورنيس اف اس تي اللي هو واحد من المؤسسين تاعه العبد لله، كنت شاد امين مال في الجمعيه هذه، نظمنا سنه كالعاده كما كل عام 103 اللي هو ثالث عام ليه السي تي اف هذا، التظاهره هذه ويمشي يجيو دي بارتيسيبون، خلينا نقولوا طلبه من جميع الكليات كيما الاف اس تي، الانسات، سوبكوم، معناها طلبه من جميع ما، وباش يجيو يلعبوا في الكومبيتيسيون هذه. والسي تي اف كيفاش يكون؟ باش يكون فيه بلوزور تشالنج، كل تشالنج في كاتيجوري معينه. مثلا خلينا نقولوا احنا الويب، الويب دونك لي ويب سايت معرضين لبرشا كيما نقولوا احنا ديفيرنا بي
0: هجمات تاع قرصنا،
1: هجمات تاع قرصنا. دونك هما اللي باش يلعبوا باش يحاولوا يلقاو ثغرات، باش يلقاو في الاخر جمله معينه اللي هي كابتشر ذا فلاج اللي هو العلم. الجمله هذيك يسبميتيوها في اون بلاتفورم احنا باش نطلعوها، وكان معناها الجمله اللي لقاوها ماهيش فيك، وخلينا نقولوا احنا الجمله صحيحه والثغره صحيحه والمشي صحيح اللي مشاو فيه، ياخذوا نقاط، وعلى حسب النقاط هذيك وعلى حسب هما ما يحلوا نومبر معين تاع التشالنج يترانكاو في سكور بورد معينه، ولول ياخذ الجائزه نتاعه وانتهى. هذا هو سي تي اف.
0: ممتاز. اللي شد انتباهي انه قدرتكم معناتها في الكلوب النادي على استقطاب طلبه من جامعات اخرى.
1: صحيح. هو الحقيقة هذه راهي حاجة كما نقولوا احنا
0: ولات عادية، معناتها انه النادي من كلية العلوم يمشي للإنسات وغيره هكاك، ولات
1: في الجانب هذا. اي في الجانب هذا اي ريت تو احنا الحقيقة طلبة اللي طالعة تو والجيل الجديد معناها منفتح برشا، منفتح على جميع الكليات. معناها الحقيقة مانيش طالب من كلية العلوم بتونس باش نلتزم بسكتور كلية العلوم بتونس، نشوف وين باش نلقى فعالية ممتازة ولا فعالية تنجم تفيدني في
0: نمشي
1: حاجة، نمشي ونحضر ونشارك. وهذا ما يسمى بالنتوركينغ، كوسوا باش نتعرف على عباد في العمر نتاعي، ولا باش نتعرف على ديزكسبير، كان باش يجيو ديزكسبير في بانيل معين باش يحكيو على سوجي ينتريسيني شخصيا معناها. وهكذا. دونك كيما قلت لك معناها احنا قدرتنا على اننا ولينا نجموا نجمعوا طلبه من كليات من برشا كليات، كانت جراء خدمه كبيره. فونداسيون ممتازه على عامين اللي فاتوا. ديجا كانت لي مشاركة في إذاعة الشباب عم ناول، عملت مداخلة فيما يخص عن إيفينمون اللي هو الإيفينمون ذات إن شاء الله نرجع بحذاك.
0: إيفينمون
1: كبير برشا ذا نخدموه كل عام، هو كيما نقولوا احنا الكلوتور نتاع العام تاع سيكورنيس اف اس تي اللي هو سايبر هورايزن. دونك كان إيفينمون كبير وكبير في دومين أمن سيبراني، وين فيه دي هاكاتون، فيه ديزكسبير، خليني ما نسميوش الأسامي العالم ما يحبوش، أما فيه ديزكسبير من خيرة ما فما في تونس في مجال الأمن السيبراني.
0: برافو.
1: هذا إيفينمون تو إن شاء الله نرجع بحذاك في مرة أخرى ونحكيو فيه.
0: مرحبا. مرحبا. بيه حكينا توا اخذينا فكره على الايفينمون هذايا، معناتها اللي باش يلم مجموعه معناتها من الطلبه 17 18 على الامن السيبراني. نحب معاك قوس اليوم، فما زوز فروع في مجال التكنولوجيا بالاساس، الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي. اليوم حسب من وجهة النظر متاعك كمتابع ومشروع مهندس معناتها إن شاء الله، التشغيلية وين باش تكون موجودة أكثر، في الأمن السيبراني ولا الذكاء الاصطناعي؟
1: هو كما يقولوا هذا موضوع الساعة.
0: أي.
1: الحقيقة.
0: أي.
1: احنا كديزيتوديون في كديزيتوديون كو سوا معنا ليسونس ماستر سيكل انجينيور كلنا تو نواجهوا في تحدي نتاع الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد ياخذ في فك في برشا مواطن شغل.
0: أي.
1: دونك انت كطالب لازمك تحتوي الذكاء الاصطناعي وتسيره على حين وين انت تحب. معنا اذا كان تحب سيبر سيكوريتي الامن السيبراني لازمك تطوع الذكاء الاصطناعي للامن السيبراني. كيف كيف في معرش هندسه البرمجيات في كوزوا في الدومين تاعي في السيستم المباركي. دونك الذكاء الاصطناعي ولا حاجه كيما نقولوا احنا لا مفر منها. حاجه لازمك تطوعها انت بالقرايه اللي باش تقراها وباللي ريشيرش اللي باش تخدمهم بكل شيء باش انك تستعملها وتخليها حاجه تعاونك مش تفك لك بلاستيك. تعاونك في اللي باش تقدم فيه في الدومين اللي باش تقدم فيه. دونك لهنا الحقيقه ولينا نحكيوا على حاجه تمشي اون باراليل الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني مع بعضهم على ولا يمشيوا معنا الكورب تاع ديفلوبمون تاعهم كبيره برشا. دونك ما لازمش تشد في حاجه وتسيب حاجه. دونك لازم تخليهم اون باراليل تمشي فيهم اون باراليل باش نجم انت تواكب الاحداث باش تواكب التطورات اللي يصير في العالم الكل.
0: واضح. CTF 103 ولا CTF 103 موادها 17-18 في كلية العلوم مفتوحة للجميع حتى اللي مش ما فماش في رق داخل اللي عينه يحب يحضر معناتها يستكشف. اي قل
1: موجود محلولة. هي ما هي كومبيتيسيون كما قلت لك محلولة للطلبة الكل وحتى غير الطلبة اللي يحب يجي يشارك ولا حتى يحب يجي يستكشف شنية CTF 103 شنو اصلا الانفيرونمون تاع لي ستوديون كيفاش يكون. على خاطر امبيونس متكامله كانت نحب نحكي لك على البرنامج. هي راي معناها برشا يتصور يتسائلوا يا اخي 17 18 كيفاش اسكو باش يلعبوا نهار 17 مثلا ويروحوا ومن بعد يجيوا نهار 18. لا هي كونتينيتي تبدا من 4:30 تاع العشيه ويمشي يعملوا تشيكين وندخلوا ويدخلوا لي بارتيسيبون كل شيء. من بعد فما توسكي باند صغيره فما شويه موسيقى وكذا. يبدا من بعد سي تي اف عندنا بوز عشي معها شوية تيم بيلدينج وهكا العمليات يعرفوا على بعضهم وكل شيء. ومن بعد يرجع سي تي اف من اللي توفوا معنا البوز هذيك نتاع العشي للصباح زون 8 نتاع الصباح هكاك. دونك هي سهريه خلينا نقولوا سهريه سبريانيه بامتياز.
0: ممتاز.
1: وان باراليل مع هذا الكل فما سايبر اسكيب روم ويمش نعملوا اسكيب روم في في هذيك كيما نقولوا احنا دي لوجيك دو سيبر سيكوريتي باش تنجم تخرج من البيت هذه. فما حاجات تاع سيبر سيكوريتي لازم تتبعهم وتطلعهم وان باراليل هذه معناها اللي يحب يشارك فيها معناها اللي بارتيسيبون اللي باش يجيون.
0: واضح. شفت شكون واقف وراء البلار هذيك زميلتنا زبيده القصوري مادام جات هي معناتها لازم نغادروا الاستوديو لانه باش تقرا هي الاخبار. احنا نخرجوا. شكرا مره اخرى عمر بالحاج يوسف. الاخبار مع زبيده القصوري واحنا نرجع لكم بعد الموجز.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Bidak.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. احتضن المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس اليوم ملتقا تربويا حول دور الأسرة في حماية الأطفال والمراهقين من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك تحت شعار وعي يحمي وتواصل يبني. اليوم اختتام الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع أرتيكريا بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية، بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس ومن عديد دول العالم. اختتمت اليوم بالمنستير فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان. في الشأن الدولي، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تعلن أن مقذوفا مجهولا استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ما تسبب في اندلاع حريق، وذلك بعد ساعات من تحذير الحوثيين شركات الطيران والمسافرين من الاقتراب من المطارات السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. ومنظمة الهجرة الدولية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب قبالة جيبوتي إلى 139 قتيلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. 6:38 دقيقة وانتم على موجة إذاعة الشباب. سعيد جدا انه باش نمشيو توا إلى مصر للحديث واستضافة المهندس أحمد يحيى، واحد من أبرز المختصين في الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم العربي، للحديث على انتشار الذكاء الاصطناعي. أستاذ أحمد مساء الخير، أهلا وسهلا بك، شكرا على قبول دعوتنا في كريزي ساينس مساء اليوم.
1: مساء الخير يا استاذ حسان، بشكر حضرتك جدا، تحياتي لحضرتك وكل المستمعين.
0: شكرا لك مهندس أحمد يحيى. اليوم من خلال متابعتك الكبيرة لمجال الذكاء الاصطناعي، هل نحن أمام ثورة تكنولوجية عادية أم أمام تغيير جذري في طريقة عيشنا والعمل متاعنا وتفكيرنا ربما؟
1: بص يا استاذ حسان، انا شغلي الاساسي في تطوير المواقع والبرمجيات.
0: نعم.
1: وبقالي اكتر تقريبا من 12 سنه في المجال ده. فلما اتكلم عن التغيير انا بتكلم عن حاجه لمستها في شغلي فعلا. دلوقتي بستخدم الذكاء الاصطناعي في البرمجه والبحث وتجهيز المحتوى وتجارب الصور والفيديوهات والصوت كمان. وده غير الطريقه يعني اللي ببدا بيها وبفكر بيها زمان، يعني قبل الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: وبجرب بيها حلول جديدة، ولكن في كل ده لسه لازم أفهم وأراجع وأصلح مع الذكاء الاصطناعي. ما ينفعش إن أنا أعتمد عليه بشكل كامل وأخذ منه أول إجابة تطلع لي كأن هي دي الإجابة الصحيحة. ممكن يكون خطأ، ولكن يدين إجابة أصلا في كود مثلا برمجي تصلح مثلا المشكلة دي تمام، لكن ممكن تبوظ جزء ثاني في الفول، فساعتها لازم اراجع وراه عشان اخد منه الاجابه وان انا يعني اقتنع بالاجابه دي ان هي صح.
0: نعم.
1: هو الذكاء الاصطناعي بيفتح فرص كبيره جدا، خصوصا للشخص اللي عنده فكره ومستعد ان هو يتعلم علشان ينفذها.
0: اليوم كخبير في الذكاء الاصطناعي وخبير في التكنولوجيا بصفة عامة، أكثر حاجة تلاحظها عند الناس وبصفة خاصة فئة الشباب، هل هو الخوف من الخوف والرهبة من الذكاء الاصطناعي أو الاستعداد إلى فهمه والتعامل معه؟
1: أستاذ حسن، أنا شخصيا حريص في المحتوى بتاعي إن أقدم مساحة للناس تفهم وتجرب، لأن الواحد لما يعني يسمع كلام كبير عن التكنولوجيا ممكن يحس إنها بعيدة عنه. لو سمع إن شغله هيضيع فيعني طبيعي إنه يخاف من الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: أفتح الأداة قدامي وأشرح له واحدة وبالتفصيل وبشكل مبسط إن الأداة دي بتعمل إيه، ونشوف هل هي بتعمل ايه بالظبط وايه اللي عملته صح وايه اللي عملته غلط. الطريقه اللي بحاجة يعني اللي انا بحب اقدم بيها المحتوى بتاعي.
0: نعم.
1: انا نفسي بقرب وبغلط ولسه بتعلم، فمش عايز يعني اللي بيسمعني يحس ان لازم يعرف كل حاجه في الذكاء الاصطناعي علشان يبدا. عايز يحس ان في خطوه بسيطه يقدر يعملها النهارده ويقدر يستفيد بيها في شغله يعني.
0: نعم. طيب اليوم عمليا المهندس أحمد يحيى، الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بالنسبة لمجال عمل طالب أو طبيب أو أستاذ أو

0: أخليه يكتب رأيه هو من نفسه.
1: نعم
0: الصحفي ده يقدر يستفيد في التحضير وفي تنفيذ الأسئلة، أو يراجع المصادر طبعا قبل النشر. الطالب يطلب منه إن هو يشرح له ويعلمه، ولو في مسألة معينة يقول له هو حل المسألة دي إزاي، مش إن هو يعتمد عليه في حل المسألة بشكل كامل. والمدرس يطلب مثلا أكثر من مثال لنفس الفكرة ويختار اللي يناسب طلابه. صاحب المشروعات يجهز رد أوضح ووصف أفضل للمنتج، والموظف يرتب مثلا مسابقة خطاب أو محضر اجتماع. أما بقى الطب فده مش مجالي، استخدامي هنا لازم يكون يعني استخدام الطب لازم يكون بأدوات مناسبة وتحت مراجعة المتخصصين، مع حماية طبعا بيانات المرضى بشكل كامل.
1: نعم
0: كل واحد يستفيد منه صديق شغله، ويفضل يعني ان هو يكون مسؤول عن المهنة بتاعه.
1: نعم في تقديرك مهندس أحمد يحيى، أي المهن مهددة جديا بالذكاء الاصطناعي؟ أم مش المهن، ربما ناس اللي تشتغل في هذه المهن؟
0: أنا يعني أقدر أتكلم عن اللي شفته في البرمجة. الأداة ممكن تساعدني تكتب جزء من الكود أو تقترح مثلا حل المشكلة، ولكن لسه لازم أراجع وراه برضو وأجرب وأتأكد إن الحل مناسب للمشروع بتاعي، وإنه زي ما قلت لحضرتك قبل كده ما بوظش جزء تاني من الكود. وجود كود مكتوب مش معناه إن الشغل خلص وخلاص، لا، ده يخليني أشوف إن مهام كتير جدا هتتغير في الفترة الجاية. يعني المهام الروتينية كلها زي إدخال البيانات وأي مهمة إن هي روتينية في الذكاء الاصطناعي خلاص يقدر يعملها بشكل تلقائي. لكن ما اقدرش اوعد ان مفيش وظائف هتتاثر، يعني
1: نعم
0: فاهم ورا كل وظيفه بيت المسؤوليات. عشان كده لازم التعليم يبقى متاح والشركات تساعد موظفيها يستعد للموضوع ده.
1: نعم طيب اليوم عمليا إذا فما رغبة عند الشباب أنه يدخلوا هذا المجال، الحاجز اللي ممكن يواجههم هو أنه تكلفة التولز أو الأدوات متاع الذكاء الاصطناعي هي تكلفة باهظة الثمن. هل هناك بعض الحلول في هذا المجال مهندس أحمد يحيى؟
0: في حلول في المجال ده، يعني مثلا انا تجربتي بدات من تطوير المواقع والبرمجيات،
1: نعم،
0: وبعد كده دخلت ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في شغلي. يعني الاساس اللي عندي ساعدني بشكل كبير جدا استفيد منها ان انا اراجع وراها. عشان كده ما انصحش شاب يسيب مجال بيحبه لمجرد ان مجال تاني منتشر. لو انت بتحب البرمجه والرياضيات وعايز تبني الانظمه دي تساعدك في شغلك، كمان استخدمها. لو بتحب مجال تاني تعمق فيه اكتر، تتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي جواه. انا كمان دخلت صناعه المحتوى والتعليم، وبستخدم خبرتي التقنيه في تبسيط الادوات للناس.
1: نعم
0: الجمع بين المهاره مفتح لك يعني طريق يناسب شغلك انت، لكن ممكن حد تاني.
1: نعم طيب تقييمك للتجارب، تجارب المنصات العربية اللي تقدم في نفس الوقت مجموعة من الأدوات اللي الانطلاق متاعها منصات أجنبية، مش ضروري أنه نسمي المنصات العربية هذه مهندس أحمد، لكن تقييمك التقني والفني لها، هل التجربة تعتبرها ناجحة أم لا؟
0: بالنسبة للمنصات الأجنبية طبعا،
1: لا سؤالي على العربية، على المنصات العربية.
0: بالنسبة للمنصات العربية أنا شايف إن هي يعني لسه بعيدة شوية، لكن ممكن توصل برضو قريب جدا طبعا بمساعدة تطور الذكاء الاصطناعي، ممكن تنافس كمان المنصات الأجنبية بشكل قوي جدا. يعني ممكن شخص يبدأ من خدمة مفيدة ويعرف ينفذها كويس. يعني مثلا أنا في شغلي بربط الأدوات بمشاريع ومهام فعلية، سواء بقى في البرمجة أو المحتوى أو تنظيم خطوات بتتكرر كل مرة. ومن هنا شايف ان السؤال الاول لازم يكون مين محتاج الحل ده علشان ابدا اديله قيمه. يعني مثلا وليكن

0: انا هعمل نفس الذكاء الاصطناعي النهارده، لازم اشوف ايه اللي الناس محتاجاه وايه الخطوه نقطه القلم عند الناس، ان انا ابدا احل مشكله للناس علشان يقدروا يستخدموا الموقع ده ويستفيدوا منه. ما ينفعش ان انا اقول الصبح انا هعمل منصه ذكاء اصطناعي وخلاص، ومجرد اني اشوف منصه ثانيه موجوده فانا حابب ان انا اقلد. لا، انت شوف مجتمعك انت محتاجه، وبناء على المجتمع محتاجه ابدا ابني المنصه بتاعتك على ده.
1: واضح. من خلال هذه المصافحة السريعة حبينا ناخذ قراءتك للمشهد، مشهد الذكاء الاصطناعي والحركية الكبيرة اللي قاعدة تصير في الحقيقة، وهذا مؤشر إيجابي على مستوى العالم العربي. نختم معك بنصيحتك للشباب اللي عندهم رهبة بين معاقفين من الذكاء الاصطناعي، وأنا نعرف وشاهدت لك في بعض فيديوهاتك التوعوية تحفيز ودعوة للناس أنها تعمل محاولات أولى وثانية وثالثة وتغلط، ما فيش إشكال، المهم أنها تقرب من مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: نصيحتي للشباب إن هو في ناس بتقول إن خلاص قطر الذكاء الاصطناعي فاتني، أو إن أنا تأخرت جدا عن الناس والناس سبقتني، وده شيء مش صح تماما. يعني يعتبر الذكاء الاصطناعي أصلا لسه في بدايته، إحنا لسه ما شفناش قوة الذكاء الاصطناعي الحقيقية. يعني يعتبر كل اللي موجود ده دلوقتي هي مجرد تجارب ومجرد حاجات بدائية جدا للذكاء الاصطناعي من القوة اللي هنشوفها في المستقبل. يعني لكن علشان نصيحتي يعني للشباب بقول له علشان توصل مثلا تتعلم كويس وتوصل للعميل، لازم يبقى عندك شغل يقدر العميل يشوفه ويقيمه، ولازم يعرف انت بتقدم ايه. لازم تشتغل في المكان اللي انت حبه. ما ينفعش ان انت شفت شخص ناجح مثلا على السوشيال ميديا فتقول خلاص انا هروح اشتغل في المجال بتاعه، وفي ناحيه ثانيه تشوف شخص ثاني نجح في حاجه ثانيه تسيب المجال ده وتروح في المجال الثاني، كده انت بتشتت نفسك على الفاضي. خلاص لازم انت تعرف انت شغفك ايه وايه الحاجه اللي انت بتحبها وتقدر ان انت تقدم فيها وتقدم فيها محتوى كويس. يعني
1: نعم مهندس أحمد يحيى، سعيد جدا باستضافتك اليوم، شكرا لك، شكرا على كل هذه الأفكار اللي قدمتها لنا في هذه المصافحة السريعة. بالتوفيق لك في مسيرتك في تبسيط مجال الذكاء الاصطناعي إلى كل متابعيك على الانترنت. شكرا لك مرة أخرى، وتحياتي إلى كل المهتمين بالذكاء الاصطناعي في مصر الشقيقة.

شكرا محمد عنتول. يلا بلا ما ترود بيه. شكرا ليك. شكرا محمد عنتول في الاخراج التقني لهذا اللقاء. وقبله كان وليد الريفي. احنا هكا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم في كريزي ساينس. بدينا معكم الستة ونرافقوكم حتى للسبعة. بعد شوية موعدكم باش يكون مع الهادي جبنياني وعاطف الزنيدي في ستاد. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. صباح الخير.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبليني.
0: ماتش ريبلاي.
2: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. 7:04، مرحبا في ستادو كالعاده. هذا العدد الاسبوعي من برنامج الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. من 7 إلى 9 نرجع على تفاصيل وكواليس وارقام الجوله الثالثه ذهاب من الرابطه المحترفه الثانيه. المقابلات لعبوا بين البارح واليوم واكيد وعشناهم في المباشر على موجاتنا مع شبكه المعلقين. نرحب بالضيوف اللي حاضرين معايا. سي رياض العوني، مساء الخير، مرحبا بك.
3: مساء الخير هادي، مرحبا بك، مرحبا بخونا شكيب اللي وحشة عنا ليه، وأيمن ومحمد عنتور، وهي حسة خاصة بالرابطة الثانية. مش خلك مبروك أول انتصار نادي حمام لمف. خويا
2: مبروك على
3: إيه، مبروك ليه كل العائلة متاع حمام لمف، أول انتصار استنيتوه برشا وهو جاء ومن بلاصة صعيبة.
2: إن شاء الله بالحظ والتوفيق. ملا معادلة حطيتني فيها سيريا،
3: عليه يا خويا.
2: هارد لاك للنجم الساحلي، مبروك لهمهام، مبروك لكل فريق فائز. ولو نعرف الحكاية مرتبطة بالوالد، مبروك للوالد. مبروك للوالد، شكرا لك سيريا، يعطيك الصحة. سامي الكنيني، مرحبا، مساء الخير.
4: مرحبا بك خويا هادي، وخونا شهيب اليوم منورنا، والأخيان كل المستمعين والمشاهدين.
2: مرحبا بك شكيب مهاوش، عودة ميمونة خويا، أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا هادي، سعيد جدا ديما بتواجدي بيناتكم هذه العائلة الثانية. مرحبا برياض وأيمن، وإن شاء الله نستفيد ونفيد الناس الكل إن شاء الله.
2: شكرا لكم شباب. إذن جولة بعنوان استياء من التحكيم في عديد الملاعب. الحقيقة ماتش رينا والقلعة، زوز فرق اليوم تشكيوا من الحكم مسلم الزويلي من زفارته، مش من هو، من الزفارة متاعه. رديف البارح فما بونتو غير عادي فيز به النادي القربي، وثم بلاغ من رديف وبلاغ من النادي القربي إجابة، والسبب هي زفارة الحكم أحمد الكيليني. مش اسمه أيضا تصريح مثير لعماد جبله مدرب مكارم المهدية، الحكم وسيم البوسيفي البارح ما عادش تعادل بين مكارم المهدية وهلال مساكن. وعلى مستوى المدربين خلينا نقولوا احنا اوراق الشجره بداوا يتيحوا على بكري.
5: خريف
2: الخريف وبالطبيعه قاعدين نبدلوا في كل شيء. رسميا محمد السويحلي يغادر سبورتينغ المكنين. السويحلي من اول الفرق اللي بداوا مع المكنين يرجعوا للتدريب. نذكروا خسر مع رضيف 3-0 في المكنين، مشى جاب نقطه صعيبه مستيدة 0-0، واليوم يعني خسر مع جندوبة هدف مقابل 0. سويح اللي كان في تصريح عليمي قال ما عادش نجم، قال أنا غير مرغوب فيا في المكنين من بعض الأشخاص، مانيش قاعد نخدم السنوية فيا باش نخرج، أنا باش نخليها السبورتينغ ونخرج وشكر النادي. ورئيس النادي يعني تكلم في إذاعة المنسير وقال غير مقبول نخسر مرتين في المكنين في بلادنا. نشكر سي محمد السويحلي وإلى اللقاء. شكون جديد؟ عصام المرديسي، اتفاق مبدئي باش يقعد معه غدوة سي محمد سي مولدي الغربي رئيس سبورتينغ، وباش يكملوا الإجراءات والأهداف والتعاقد إلى غير ذلك. ونهار الثلاثاء منطقيين يبدأ يخدم عصام المرديسي. مدرب آخر أيضا غادر الميدان هو مدرب قيس خلفة، مدرب النجم الرياضي الخليدي قيس خلفة اللي ذكر فريقه كان تعادل أمس مع السيكاك الحديد الصفاقسي دون أهداف في ملعب قربة. أول مباراة لأيمن مخلوف على رأس قوافل القفصة، والقوافل خسر 3-2 ضد أولمبيك الكيف. ونذكر وسط الأسبوع بطبيعة اعتراض قوافل القفصة على مستقبل القصرين، الماتش تذكروه في الجولة الأولى وفيه القصرين 2-1 في قفصة، وقوافل القفصة ربح الاعتراض متاعه وسط الأسبوع هذايا وخذيت 3 نقاط متاعه.
3: مشاركة بلال الفقراوي.
2: نعم بلال الفقراوي، ولو مستقبل القصرين كتب بلاغ على صفحته قال زيد أنا باش نمشي إلى لجنة الاستئناف.
3: هي أنا تفرجت فيه هذه الماتش هذاك، هي حمام لمف في الديمي فينال متاع اللي تحصل على ورقة حمراء هو أمين بن مسعود.
2: صحيح
3: طاقم التحكيم قايد بلال الفقراوي. معناها في الحالة هذيك يلزمك في وقتها أنت إذا كان ما تخليش معناها الفيدو ماتش، هي معناها هي ورقة المقابلة هي اللي عليها العمدة.
2: هذا هو اللي صار، وكان فما اجالي مستقبل القصرين وما قامش فوالا. ومن بعد مستقبل القصرين حتى في جلسه الرابطه
3: ارتكز بالصور التلفزيونيه كانوا ينجموا من الاول. اما انت مشيت وتقيدت وانت سكت معناها كانك وافقت، اي كانك وافقت معناها.
2: هذا اللي صار حاسيلو وسط هذا الاسبوع. نحب نستقبل بسرعه سي مروان الحمامي نائب رئيس النجم الرياضي الخليدي، حاضر معنا في المباشر. مرحبا سي مروان، اهلا وسهلا بك.
6: مرحبا بكم، مرحبا بكيف المستمعين خويا.
2: خذيناك على الطاير ما نسقنيش من قبل، لكن حبينا نثبتوا في الخبر قيس خلفه قطيعه بالتراضي، انسحاب ام اقاله لهذا المدرب من النجم الرياضي الخليتي؟
6: خويا هادي نجم نقول لك قطيعه بالتراضي، احنا عملنا اجتماع واتصلنا بالمدرب وصار في قطيعة بالراديو ونأكدوا لك الخبر.
2: واضح. ما هي الأسباب خاصة أنه نجم الخليدي يعني يلعب ساعة خارج ابن خليد وحتى المدرب تشكى من النقطة هذه، وانتم زادة كهيئة مديرة محرومين وكجماهير محرومين من ملعب متاعكم، هل هي أسباب رياضية أم هناك أسباب أخرى، يعني أسباب نتائج أم أسباب خيارات أم أسباب أخرى انتم تعرفوا أخر منها؟
6: أسباب أخرى هذه لازم تقول برشا أسباب معناها. اللي قلت عليه أنه مش نلعبوا في التيران تاعنا صحيح، أما إحنا كهيئة مديرة وفرنا كل ما يلزم أنه باش تنجح جمعية نجم الرياضي الخليجي. النتائج لحقيقة عند عربي في بيلون تاع 9 نقاط حصلنا كان على 2 نقاط. حبينا نصحوا المسار في الانطلاقة تاع الموسم هذا اللي هو موسم صعيب، هيك تشوف النتائج قاعدة متقاربة. يلزمنا نصحوا المسار ورينا انه من الاصلح انه يصير التغيير في الوقت هذا.
2: واضح. نذكر نجم الخليدي منتمي الى المجموعه الاولى، اخسر في قربه بين ظفرين كفريق مضيف ضد بعض بوحجله 2-1، ثم تعادل مع مقرين خارج القواحد 1-1، وصفر مقابل صفر مع سيكاكا الحديد السويقسي. سي مروان، هل هناك ضغط كبير من الجمهور؟
6: والله لا، ما الضغط اللي ديجا كان جينا نلعبوا في بلادنا راهو الضغط كان اكثر. اما احنا كيما دخلت خويا هادي نلعبوا في قربة، ما فماش ضغط. مي احنا كهيئه رينا من الصالح انه نغيروا في الوقت هذا احسن وقت انه نغيروا فيه، فكري خير من تزيد الوضعيه تقدم للقدام وتكون اسوء.
2: فما مدرب جديد سي مروان؟
6: قاعدين برشا اسماء مطروحين على الطاوله، قاعدين نشوفوا، والهيئه مديره في قاعده في اجتماع مفتوح باش نحدوا ان شاء الله شكون الممر اللي باش يكون جديد.
2: توا مجتمع هي سي مروان؟
6: مجتمعين الحقيقه ضربي مشنا في مقر، اما مجتمعين بالفيديو كول
2: خاطرنا هذاك. علاش مانا نطلب في الناس الكل ما يهزوش، يعني انطلاقا من رئيس النادي الكاتب العام سي مكرم التاجوري، يعني توا مجتمعين ينجم يجينا اسم المدرب توا يعني.
6: ما زلنا الحقيقه فما حال اخويا هادي نكون انت اول اللي يسمعوا بالخبر ان شاء الله.
2: اخر حاجه، تطورات كبيره في وضعيه ملعب ابن خلاد، وين وصلت الحكايه وقتاش السبيكه تنجم تلعب في بلادها في ميدانها؟
6: الخبر ما نجم يجاوبك عليك يجاوبك عليه حتى حد خويا. احنا كمسؤولين نتصلوا كل ما نتصلوا يقول لك جمعه جمعتين، الجازون في البرد، ليتيس داناليس قاعدين يعملوا فيهم. ما زلنا ما نعرفوش الحقيقه انت ربي، الوضعيه خايبه برشا. التيران توا عنده فريسك عام واحنا في الترافو، مش ترافو تاع تيران جديد تاع تنحي مو عشب، عشب طبيعي وباش تركب عشب اصطناعي. نورمال البريود نتاع الترافو 180 جور، احنا تو فريسك عدينا تو في تقريبا نص العام.
2: وسي مروان
6: مش معقول ومتعبنا كهيئه الحقيقه انت ربي، نترناو لبرا من بلادنا ما عندناش تيران باش نترناو، نلعبوا لبرا من البلاد، معناها الوضعيه صعيبه الحقيقه.
2: وتلعبوا في قربه بمعلوم كراء ولا مجانا؟
6: والله العظيم يرحم والديهم قربه قاعدين معنا الباهي. مضيفين ديما بحذاهم الحقيقه انت عارف.
2: والتدريبات وين؟
6: التدريبات نترناو في ملعب نيانو، نترناو في قربه كل مره ونترناو. الملعب نتاعنا في بن خالد لانكس صغير ما نجموش نترناو فيه الحقيقه، صغير ومش نتاع اونترامون.
2: واضح. مال الشبان وين سي مروان؟
6: الشبان في نحكي لك الشبان نحكيو على قداش من كاتيجوري يترناو في تيران بن خالد تيران غير ربعه، ومع الاوقات نتاع الدراسه نتاعهم اللي انت تولي اوبليجي باش يكملوا يقراوا من بعد يجيو يترناو، وضعيه خايبه كما نقولش كارثية سورتو الليجيون الصغار. معناها احنا عندنا كي تقول انت ست كاتيجوري و 20 بيرسون 120 حلمينهم في ما نقولش تيران، في تيران غير ربعه.
2: واضح سيدي. سي مروان
6: شنو بالضبط الوضعيه؟ والله ماذا بينا دجا كان نوصلوا صوتنا، خلينا نشوفوا يا خويا تحركوا نشوفوا حل لوضعيه التيران تاع ابن خالد.
2: واضح سي مروان.
6: معقول معناها.
2: نعم، شكرا لك سيدي، نشكرك برشا برشا.
6: يعيشك
2: سي مروان الحمامي نائب رئيس النجم الرياضي الخليدي، خذينا كل التفاصيل. هو الحقيقه حبينا نثبتوا من الخبر، خاطر فما بعض النوادي ساعات تكثر عندهم الصفحات بين صفحه رسميه وصفحه غير رسميه، حبينا نثبتوا. دونك رسميا القطيعه بالتراضي بين قيس خلفه والنجم الرياضي الخليدي. ناخذ تعقيب صغير، كلمه كلمه كلمه اللي تحبوا انتم الكابتن على المدربين ولا حتى على النتائج.
5: جوست كلمه على التيران تاع بني خليد، يعني
2: شكيب ماهوش تفضل.
5: الفوس ادابتي يعني هذيك هي الكره، راه مش كان بني خليت برك. انا نتفكر مره في منصب بورقيبه بالرسمي ما عندناش تيران، نترينيو في التيران هذوكم لي تيران بريفي، هذوكم لي تيران بريفي، تيران بريفي نترينيو فيه صغار وكبار والناس الكل. وعلى فكره العام هذاك بالذات راهو نحكي سيريوزمون، نحكي بالرسميه تحسنت النتائج نتاع لي جون في منصب بورقيبه، الاداء نتاعهم تحسن، ومام حتى لقينا قريب 6 ولا 7 جوارات سينيور. قول علاش؟ خاطرش لو فوتبول سي ان انسومبل دي جي رودوي. لقينا روحنا فك التيران هذاك كالصغير هذاك نعملوا في دي جو اللي هما خولونا باش نحسنوا الاداء نتاعنا، رب ضاره نافعه.
2: ولو اعمق من ما عندكش ملعب، هما ما عندهمش اجابه.
5: أي
2: هذا اللي قلق، سمعت وانت قلق قلق، حتى حد ما ينجم يجاوبك الملعب وقتها باش يحضر، ما وعطيه انت اجابه حتى هو ينجم ربما يعمل مثلا البلان نتاع الامور الماليه. انا نصور توا الجمعه نتاع نجم الخليدي مصروفه مش كيما الجمعه نتاع اي فريق يلعب في ميدانه. والشبان قالك تيران غير ربع زاده.
4: انا رنيت في بني خليت
2: والملعب محلول انت ولا
4: تلعب الملعب بالغازون وقت اما ماهوش غازون، ما تنجمش تبدا خايف على الملاعب نتاعك، لا شوفي نتاعو ولا ركبته
0: تمشي
4: تجي في زوز. فهمت؟ تبدا خايف على ملاعبي كي توفى سيونس دونترينمون ولا يوفى الماتش وجواراتك لاباس، هذاك احسن ريزلتا عندك انت ديجا. بالنسبه للانكس، الانكس يلعبوا فيه في لي جون، اما يحكي لك هو على لي كاتيجوري كل، تعرفوا اللي القرايه 5 6 بتاع العشيه الناس كل تخرج من القرايه، الناس كل تمشي تترينا مع بعض.
2: صحيح.
4: فهمت؟ دونك هو شوف قداش من كاتيجوري، دونك ما يقرب 90 ولا 100 صغير
5: موجز
4: في في في تيران صغير صغير ما عندوش اجناب، حيت منا وحيت منا، ما عندوش يعني من ما بين خط الكورنير ما بين الكورنير وال 18 متر، راهو نحكيو على 10 15 متر راهو. فهمت؟ دونك عندهم الحق هما 2022 2023 وقت مشيت الريني غادي ديجا المشروع محطوط وباش يجيبوا وباش يعملوا تابي وباش يعملوا التو. دونك هو عنده حق يقول لك راهو ما تلقى حد يعطيك اجابه بالرسمي. راهو نحكي لك انا من اللي حضرت 2022 2023 ما فماش اجابه التو.
2: واضح. سيرياف نبدلوا شويه نحكيوا على المدربين معاك.
7: اي باش نحكي على سي قيس خلفه. حسب ما نشوف النتائج مش خايبه هذه اللي عملها، معناها لعب ميغرين عمل معاه تعادل في ميغرين وكان هو متقدم وخرجت له لاعب ورقه حمراء معناها وكمل ماتش تعادل. اللي ميغرين رابحه مستقبل قابس في قابس والبارح فازت على مستقبل سليمان في سليمان، تعادل مع سكاك الحديد الصفاقسي اللي جمعيه ممتازه ممتازه جدا ومعروفه بتقاليدها في الرابطه الثانيه، وانهزم معناها هذيك كما نقولوا نحن الماتش الاول مع بعث بوحجله معناها ضد مجريات اللقاء، معناها النتائج مش سلبيه للمدرب، يمكن فما حاجات اخرى خلاتهم تعجل، معناها الظروف اللي يعيش فيها المدرب هذا يا مسكين والله مسكين، معناها يلعب في التيران ما يلعبش في التيران نتاعو، ما يترناش في التيران نتاعو، معناها حتى لي زابيسي نتاع التيران ما عادش يلقاهم جواريت، حتى معناها باش يفهموا التيران اللي باش يلعبوا فيه، قال لك مره نترناو في قربه، مره نترناو في بلاصه اخرى.
2: واضح.
5: باهي هذيك هي رياض يعني في الكوره تو في تونس. في تونس نحيو شكون باش ينحيو كي ما تمشيش؟
7: اي باش نحكي لك انا معناها هو
5: كان مدرب يعني هذيك الحلقه الاضعف.
7: اي معناها نتائج مش سلبيه والله مش سلبيه،
2: ولو انا زاد نتفق شويه مع النتائج ماهيش سلبيه. ماهيش
7: سلبيه معناها كي باش نحكيو بلغه الكره القدم معناها جاوت معناها ثلاثه جمعيات معناها باهيين من الاول، ما جاتوش ماتشوات كيما نقولوا نحن في المتناول ولا كذا، معناها
5: ما عندوش تسرعوا هما، لكن انا
7: مش تسرع تنجم تكون فما حاجه اخرى مثلا، اكيد فما حاجه اخرى معناها هيئة مديرة.
2: السلام عليكم مرة أخرى خاطر عملنا دخلة قوية اليوم، اخترنا اللون الأسود أسبوع الفارت اللون الأبيض. شكيب ماهوش خاطر أنت ما خلطتش معنا الأسبوع الفارت، حلوة فصل الألوان هذايا. إي
5: اليونيفورم باهي.
2: دونك إن شاء الله آخر الحصة تختار أنت اللون نتاع الحصة الجاية إن شاء الله. باهي دونك نعاود نرحب بكم من جديد.
7: نجيبك مستعودية شويه باش جيب لنا ملاك نفس التيم.
5: والله المره هذه ما بتيجي سامحوني ساعه.
7: ملاك
2: حبيت تكون ان شاء الله لاباس الوالد.
5: عايشك ربي يفضلك، روحت على خاطر الوالد تعب شوي
7: ان شاء الله لاباس.
5: لو كان جات تجربه طويله شوي بالطبيعه ما ننساش.
7: لا يا خويا
2: ربي يفضلك ومفيد لاباس والحمد لله، ومنورين بحذنا اليوم كالعاده. نسلم على المستمعين المشاهدين نتاعنا، يلا نبداو في الحصه نتاعنا خاطر اليوم عندنا برشا ما نسمعوا واستياء بالجمله من عديد المدربين على التحكيم، وانا نوعا ما موافقهم شويه خاطر كنت حاضر في ماتش سليمان وميغرين، وعندي رساله بعد الاداره الوطنيه للتحكيم بكل احترام. نذكر بنتائج المجموعه الثانيه. اليوم ارينا ربحت القلعه 2-1، 1-1 لاتحاد قصور السيف اللي اصبح متصدر المجموعه، فوز خارج القواعد امام الشبيبة القيروانيه، 1-1 جندوبه رياضيه في المكنين ضد سبورتينغ، 3-2 ماتش غير عادي تسابق وتلاحق وفوز اولمبيك الكاف على قوافل قفصه، أمل بوشمة يفوز 2-1 في الدربي ضد الملعب الجيبسي، 3-1 لمستقبل القصرين في مدنين ضد الأولمبيك، والأولمبيك ضيع زوز ضربات جزاء، والبارح 1-1 فوز النادي القربي في رديف أمام الهلال. نحكيه على نتائج المجموعة الثانية. المجموعة الأولى، مستقبل سليمان البارح خسر مع جمعية ميغرين 3-2 في ملعب غرومبيليا، ملعب غرومبيليا البارح أنا عجبني من أحسن الملاعب، ونحكي من بعد حتى على شحكيت مع مدير المركب صابر العتروس، 2-2 بين مكارم المهدية في المهدية وهلال مساكن، 2-2 بين سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين، ماش لعب اليوم هذايا في بن عروس، تعادل دون أهداف في مباراة اليوم بين محيط القرقني وكوكب عقير، هذايا دربي، البارح الشابة ربحت مستقبل جابس في جابس هدفين مقابل بالهدف، 3-1 أول فوز البطولة الملعب السوسي أمام بعث بوحجلة، وصفر مقابل صفر بين النجم الخليدي وسكك الحديد الصفاقسي. على مستوى ترتيب المجموعة الأولى، المهدية الأولى معها ميغرين 7 نقاط، بعد نلقاو مساكن والرلوي 5 نقاط، مستقبل سليمان وبن عروس والملعب السوسي والهلال الشابي واتحاد تطاوين وبعث بوحجلة كلهم 4 نقاط، النجم الخليدي مرتبة 11 بنقطتين، كوكب عقارب مرتبة 12 بنقطة، مستقبل جابس مركز 13 بنقطة، والمحيط القرقني نقطة واحدة في المركز الأخير. في المجموعة الثانية، اتحاد قصور السيف الأول 7 نقاط، رديف 6 نقاط، قربة 6، القصرين 6، جندوبة 6، القروان 6، بوشمة 6، ثم نلقاو المرتبة الثامنة لجمعية رينا 4 نقاط، أولمبيك الكيف 4 نقاط، ثم قوافل القفصة والقلعة الرياضية 3 نقاط، الملعب الجيبسي نقطتين، سبورتينغ المكنين نقطة واحدة، وأولمبيك مدنين 0 من النقاط. الأولمبيك الفريق الوحيد الذي لم يفز أو حتى لم يحقق أي نقطة إلى حد الآن منذ انطلاق البطولة. البداية ستكون بدربي جابس أمل بوشمة والملعب الجيبسي، مباراة لحساب المجموعة الثانية دارت اليوم. الحكم كان عبد الحميد بدر الدين، ومعلقنا في المباراة سي محمد الحمروني يقول لي في الدقيقة 17 مهدي خير يسجل هدف عالمي تسديدة باليسار، يعني هو نمره 17 ومركة في الدقيقة 17، ثم رجع الملعب الجيبسي بهدف عالمي أيضا ياسين الماجري في الدقيقة 61، ثم دقيقة 76 ضربة جزاء بنجاح سجلها أنيس عبد الدايم لأمل بوشمة. رجل المباراة هو مهدي خيري مهاجم أمل بوشمة. وسط الأسبوع كان لي حوار أكيد شاهدته مع رئيس الملعب الجيبسي عاصمة الجيزة اللي أعلن عن انسحابه شفاهيا، ومن بعد قالي في أيام قليلة القادمة باش نكتبها كتابيا وهو قرار نهائي. اليوم سي عاصمة الجيزة كان موجود في ملعب بوشمة ولكن غادر قبل الدرج، وسي محمد الحمروني يعطيه الصحة حاول باش يحكي معه لكن بعد ما خلطناش عليه وغادر الملعب. نسمع شو قال صابر ترابلسي مدرب الملعب الجيبسي.
8: هذيك هي طبيعة مقابلات الجوار، ديما فما حماس، فما انجو، فما جو خاص، ولكن سو لو بلان تكنيك الحقيقة الشوط الأول ضيعنا فيه برشا وقت، اون تي بيان ابليكي شوية، من بعد في آخر ميتون الأولى حاولنا يعني نديركو شوية، في الدوزيام ميتون كنا خير من الميتون الأولى، بقى هذاك هو ما تنجمش تطلب اكثر من هكا. الاولاد هما بيدهم اللي عملوا مقابله كبيره في اريانا، هما بيدهم اللي عملوا مقابله كبيره ضد المكنين، النتيجه ما تبعتش. اليوم حاولنا لو ماكسيموم بالافكتيف الموجود ان نحاولوا نخرجوا بثلاث نقاط. مشكورين الاولاد على الفور، مشكورين على المردود، بوكو ساكريفيس في المقابلات، يعني الناس تلعب بالوجاع، الناس تلعب فما شارج كبيره، ما نقص الخبره زاده الحقيقه، حتى نبقوا ديما في اشكال الحلول، ما تنجمش تتصرف كيف ما تحب والا باش تخلق حلول من عدم، يعني ما عندكش كيفاه منين باش تجيب. ولكن شوف هونيك هذه ثروزيام جورني، مازال سيزون طويله، مازال برشا ما تلعب.
2: هذا صابر الترابلسي مدرب الملعب الجيبسي، يعني صابر فما الاوضاع اقوى منه الحقيقه. الملعب الجيبسي للاسبوع الثالث على التوالي دون المنتدبين الجدد، مازال ما خلصش العقوبه اللي ترتفع الى 280,000 دينار. في المقابل شو قال سي مراد مزهود مدرب امل بوشمه.
9: مبروك لنا الانتصار هذا، يجي في وقت مهم. أكيد معناتها حضرنا مقابلتنا كما يلزم، حظ أوفر زاد الملعب الجيبسي، الفريق اللي نعرفه اللي تعدى بفترة صعيبة وإن شاء الله يتجاوزها في أسرع وقت ويرجع للسكة الصحيحة. بالنسبة لنا حضرنا المقابلة كما يلزم، دخلنا المقابلة سيطرنا معناتها على وسط الميدان، استحفظنا على الكورة، خلقنا فرص، سجلنا. ممكن معناتها كنا نجم نكونوا خير في الشوط الأول من ناحية النجاعة، في معناتها السيطرة كانت واضحة. الشوط الثاني شوط تكتيكي بامتياز، نقص فيه نسق اللعب، نقصت فيه الكرة، كانت أكثر معناتها اللعبة لعب مباشر مزوز فرق. الحمد لله زادة ردة الفعل كانت إيجابية، معناتها بعد قبول هدف التعادل ردة فعل إيجابية. فرحان باللي قدموه اللاعبين، بالروح، بالأداء، بالمجموعة كاملة، 24 لاعب اللي كانوا حضروا كل صغيرة وكبيرة في المقابلة هذه. إن شاء الله القادم خير بالنسبة لنا، وحظ أوفر ملعب الجيبس.
2: ورجل المباراة مهدي خيري وصاحب الهدف العالمي، مهدي خيري للصحة في الميركاتو ذي في الأولمبي البيجي، ثم يعني ثم شكون من الإطار الفني قال لي جماعة الرابطة الثانية ما نجموش يلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى، أعتقد كان يرى بونتو مهدي، ومهدي توا
7: مع يحيى العاشور
2: ويحيى مشي للشابة صحيت، فهمت،
7: سجل هدف امبارح وسجل هدف،
2: ومهدي توا بعد ثلاثة جولات مرتين نختاروه هو لوم دو ماتش. مهدي خيري بمهارات عالية وعاملين كان ضمن التشكيلة المثالية. هاو نسمعوه في ميكرو سي محمد الحمروني.
10: الحمد لله توفيق من عند ربي، خدمة من اللي رجعت البوشامة قاعد نخدم على روحي، هذا مش وحدي، الأولاد الكل كانوا رجال، الستاف طبقنا تعليمات الستاف، الحمد لله. لقاء جوار والله، احنا كجوارات نحضروا له كل ماتش، معناتها ماتشوات كل كيف كيف، يمكن فما شوية شرم بين الجمهور يبقى كيك في روح الفدلكة وجو لقاء جوار. الحمد لله وفقنا ربي اللي احنا تو ثاني مباراة على التوالي في ميداننا ما نخسروش، نبقوا كيك بنفس العزيمة وبنفس الإصرار بقدرة ربي في بوشامة إن شاء الله من رطو حتى بوان، ونجيبه من البر إن شاء الله البوانات اللي يلزمونا إن شاء الله قدرة ربي. بوشامة لباس وواحد لحم يقشعر بالجمهور اللي موجود هوني اليوم يظهر لي جرادان بلان، نحبوا نهدو لهم الانتصار هذا، وقلت ربي ما يشوفوا منا كان الخير إن شاء الله.
2: برافو مهدي. نقرأ شوية تفاعلات قبل ما نعطي الكلمة لقسم الأخبار. بوراوي الصباعي يقول لي تحكيم في تونس كارثي. سلمى دعبك تقول المكارم والله ظلمها وخرج الحكم اللعبة. ناجح حمادي السلام عليكم، بالتوفيق هيدي والأخوة الكل. ومحمد البوكيدي يقول الموسم هذا من أقوى الفرق، فريق جمعية ميغرين، ومع احتراماتي لكل الفرق المنافسة. نحب السلام برشا على إسلام بن صالح زميلتي من التلفزة الوطنية اللي قاعد تتبع فينا. نعملوا بوز صغيره احنا، نشره الاخبار نتاع 7 ونص، ثم نواصل حصه السدوكي العاده مع رياض العوني، ايمن الكنيني، وشكيب مهاوش، ونرجع على تفاصيل الجوله الثالثه ذهاب من رابطه المحترفه الثاني. سدوكي

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: اختتام المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بصفاقس وتوصيات بإدراج التغيرات المناخية في المناهج التعليمية. المركز الوطني للإعلام الموجه للطفل يفتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية بداية من الغد. تعلم مدى الحياة في تونس آليات ومسارات جديدة لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات. وتظاهرة تحسيسية الأحد القادم بكافة ولايات الجمهورية للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمدينة صفاقس بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون كافة الولايات، إلى جانب حضور عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. الملتقى انتهى إلى إعداد جملة من التوصيات ستصدر قريبا في إطار وثيقة التوصيات المناخية الشبابية لتونس، ومن بينها الدعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية لخلق جيل واع بهذه الظواهر. المنسق العام للملتقى رائد الجو ومزيد من التفاصيل لأخبار الشباب.
2: في اليوم هذا قدمنا مخرجات المؤتمر، وكانوا يتمحوروا حول حلول أو اقتراحات ذات أولوية تتمثل في مثلا العمل أكثر على مواجهة تحديات التغيرات المناخية في قطاع المياه، الانتقال العادل للطاقة، حكينا زادة على البنية التحتية والريزيليونس، يعني كيفية نجم يكون عندنا مباني متحكمة أو بنية تحتية صامدة في مواجهة تغيرات مناخية. حكينا على التنوع البيولوجي وأهميته كتوصيات تبنى، واقترحنا عدة حلول وتوصيات تزم عاجلة، كيف برميل تيماتيك على الفلاحة والصيد البحري كنقطة مهمة تمس السيادة الغذائية وتمس زادة الأمن نتاعنا. وكان زادة فيما بعض المقترحات اللي هما قلوا احنا لليافعين اللي هما لي موان 18 اللي كانوا حاضرين معنا، وحكيوا أيضا على التربية المناخية، على كيفية إدراج التغيرات المناخية في المناهج التربوية، يكونوا عندنا جيل واعي يتبنى منتو ويكون موجود ويحس بأهمية الحفاظ على البلاد نتاعنا كونتر التغيرات ومواجهة التغيرات المناخية.
1: يفتح المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل غدا باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027. مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل محمد زنين أكد في تصريح لأخبار إذاعة الشباب أن هذه الورشات التدريبية تهدف إلى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي.
3: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوة باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلومية، صيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتموا التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
1: أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة على موجات الإذاعة التونسية اليوم أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق إلا بالتمكين المعرفي، وهو ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار ليصبح منفتحا على فئات جديدة ومعارف متطورة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية يتم الإعداد لها حاليا.
4: احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة قليلة قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. فقلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعارف عليه وننفتح على فئات جديدة فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة، خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية، وهدفنا هو إكساب المعارف وإنماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعيا، هذا الأولاني، وثانيا لإنماء التعلمات والمهارات عندهم، يعني هي عبارة على مدرسة مفتوحة اجتماعية للجميع في إطار رؤية استراتيجية احنا بصدد إعدادها الآن بإشراف منظمة اليونسكو، ونحاول قد الإمكان تشريك الوزارات الأخرى.
1: وتحدث هشام بن عبدة عن شروع وزارة الشؤون الاجتماعية السنة الماضية في تنفيذ خطة لمواجهة الأمية في 7 معتمديات تشهد أعلى نسبة من الأميين.
4: الأمية تراجعت، كي جي نشوفوا نقاولي نسبة كبيرة من الأميين هذوم موجودين في تونس موجودين في الشمال الغربي ووسط الغربي وفي الأرياف، قرابة 900,000 موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وعمرهم فوق 62 سنة. عملنا خطة تنفيذية لمواجهة الأمية لهذه الفئة في هذه المناطق، خذينا 7 معتمديات الأكثر أمية: الروحية في سليانة، تعمدون في باجة، تمجة بالعباس في القصرين، تفرنانة في جندوبة، السبيخة في القيروان، جلمة في سيدي بوزيد. جبنا أفكار جديدة، من بين الأفكار إحداث ما يسمى بالمدرسة الحقلية. شنو معناها مدرسة حقلية؟ مش مدرسة، هي بالحقيقة عبارة على خيمة نعملوها ونحطوا الكراسي ونقدموا الخدمة للنساء في الريف. مع سنة دراسية هذه التجربة دي تتعمم في 7 معتمديات، ثم بعد ذلك تتوزع تدريجيا في بقية المعتمديات ذات الأهمية.
1: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال لخدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سنة الهواري وتفاصيل إضافية.
0: تطبيق الخدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيقة. هي 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية، وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيقة جديدة يعني جديدة العهد، لكن تم تسجيل انفراد قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
1: تنطلق غدا بالمركز الوطني للنهوض بالأعضاء عملية توزيع الصدريات على الأشخاص الذين سجلوا للمشاركة في سباق يقام الأحد القادم بمدينة المرسى وفي كافة ولايات الجمهورية بصفة متزامنة تحت شعار التبرع بالأعضاء تبرع بالحياة. منسق التظاهرة أنيس المبروكي أكد في تصريح للأخبار أن التسجيل متواصل وهو مجاني، موضحا أنه سيتم قبول 2,000 مشارك.
5: غدوة إن شاء الله بداية تسليم الصدريات ومعهم مثل المراول، ونذكروا أنه التسجيل مجاني وأخذ الصدريات مجاني، مش يخذوهم من المركز الوطني للنهوض بذل الأعضاء. تعرفوا العدد اللي قيدوا، معناه نحكيه على 1,000، لكن نحن سوف نكتفي ب2,000 مشارك، لكن إذا كان مخرطش انه ياخو الا جاء مخر وناس سبقته ينجم يجي من غير دوسار. الحاجه الباهي انه نحبوا نجري في تونس الكل في 24 ولايه تحت جمله جميله جدا، وتبرع بالعضاء تبرع بالحياه. نذكر انه هو اول مره في تاريخ البلاد انه جري في 24 ولايه يجري فرد وقت نهار 18 في المرسى جري الاوفيسيال، والا في 24 ولايه كلهم باش يجريو باش ينقصوا من معاناة ناس مرضى.
1: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: اختتام المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بصفاقس وتوصيات بإدراج التغيرات المناخية في المناهج التعليمية. المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل يفتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية بداية من الغد. التعلم مدى الحياة في تونس آليات ومسارات جديدة لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات. وتظاهرة تحسيسية الأحد القادم بكافة ولايات الجمهورية للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
6: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
7: عدل مشتك،
6: تسمع صوتك.

0: مزيكا.
1: عودة من جديد في حصة استادو. لو سهل بكم الناس لكل نحكيوا على مقابلات الجولة الثالثة ذهاب من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ديجا بدينا ضمن المجموعة الثانية مقابلات تلعبت اليوم وحكينا على ديربي جابس بين ملعب شما والملعب الجيبسي. أيضا في الجزء الأول تلقوا الفيديو على صفحة إذاعة الشباب وصفحة استادو رابطة المحترفة الثانية، فيديو

0: للايسا. ثم ضربة جزاء في الدقيقة 37 موجودة لأحمد دوحيشي مهاجم مارينا ما تزفرتش، والحكم أعطاه إنذار بداعي التمويه ضد أحمد دوحيشي. قبل ما تمركز ضربة الجزاء متاع رينا جاو زوز فرص للقلعة الرياضية متاع بونتويت، حازم محجوب ومحمد بن صالح القوى الحارس ناصر الشعباني قام بتصديات ممتازة خلى فريقه متقدم واحد بليش. ثم في الدقيقة 50 ضربة جزاء أخرى لجمعية ريانا، أحمد لوحيشي مرة أخرى وراء ضربة الجزاء ما زفرهاش الحكم إسلام الزويلي. القلعة أيضا عندها زوز بونتويت فيهم شك بداعي التسلل في الشوط الثاني ماركيتهم وما تحسبوش، نجم يكونوا فيهم رجوع كما نجموا ما فيهمش رجوع. وصارت لخبطة على مستوى التغييرات في الدقيقة 60، يعني يقول زياد وأنه تفاجأت وأنه الحكم وقف اللعبة ومشي أعطى بطاقة صفراء لحمزة الصيد ومختار نصر اللي هما ديجا غادروا الميدان بعد ما صار إخراجهم وإقحام الكنزاري والعثماني. علاش؟ على خاطر زوز ملاعبية هذوما الكنزاري والعثماني دخلوا بسرعة قبل ما يتفطن طاقم التحكيم للتغييرات هذه، دونك لخبطة صارت. هذا اللي في الكواليس. فنيا يقول زياد يعني ماتش تعدى محترم جدا بين زوز فرق، عجبوا كل من محمود الانجليز، عزيز الوديني، وادم واحمد دوحيشي، وحمزه الصيد، وذكر بالعيدي لارير جوش، ونس الكميتي ظهير ايمن من جمعيه اريانا. وماتش كبير عمله حسام العربي حارس القلعه الرياضيه، فسخ فرص حقيقيه في الماتش هذايا. وايضا ماتش كبير لعزيز السويسي لاعب وسط القلعه الرياضيه، رجل المباراه هو اكبر لاعب سنا في الرابطه المحترفه الأولى والثانية، وحارس المرمى الخبرة أخلاق عالية جدا لناصر شعباني قائد جمعية أريانا. نسمعوا شو قال حلمي حمام لزياد الخياري مدرب القلعة الرياضية بعد الماتش.
1: اللي حكينا فيه في رنيون تكنيك واللي خدمناه في جمعة تلت الأسبوع اللي تعدى لقيناه ديجا الكرة قاسية، كرة القدم قاسية، خاصة اليوم القلعة الرياضية تقريبا ثم سيطرة كلية. في نفس الوقت ما اخطا وانت مين الماتش كوميلفو، جات الفرص روندو نتاع ولادي كان بي قلت بخلف بينالتي اللي جات، ثم وليدات صغار، ثم دي بليسيور صاروا قبل اللعبه نتاعنا، بدلنا التشكيله في اخر لحظه الذويبي تاج. اما هذا ما يمنعش اللي كنا واقفين كوميلفو، القلعه خلقت برشا فرص، يعني هدف اريانا جاء على بكري. نتعداو للتحكيم، نحب نحكي على الطاقم التحكيم الكل، خاطر مش لبسوها في الحكم زيادة بركة، الحكم غلط، مرضيناش عليه، احنا ماناش راضين على الحكم.
2: وريانا ربحة مش راضية،
1: وريانا ماش راضي، والجمهور من فوق ماهوش راضي. سجلنا هدفين راوه منهم روتري، تحطوا رجو ثم روتري، تو نحين نحكي فنيا الروتري امبوسيبل تكون رجو، تحطت رجو سكتنا في الاخر، ولينا نشجعوا في الحكم. كما عبارة عندك ملاعب صغير اطلع كي يبدا يغلط تولي تشجع فيه، معاش تتوجه فيه تولي تشجع فيه، فهمتني؟ ولا حبينا نحافظ على المعنويات الحكم القادم المقابلات وباش يكمل المقابله نتاعو، فهمتني؟
0: الجمله الاخرى ما تتقالش ديما، يحافظ على معنويات الحكم باش ينجم يكمل الماتش. وتو احنا ما عندناش صوره تلفزيه اكيد، وعينينا في الماتش زياد زاد زوز بونتويت برشا كان يطلعوا صحاح وتنحاو للقلعة الرياضية، دونك تحكيمين الأمور ما كانتش هي. مش أول ماتش إسلام الزويلي في الرابطة المحترفة الثانية سنة من الحكام اللي أكيد لازمهم ياخذوا فرصتهم كحكام شبان، لكن ديما المعادلة تقعد صعيبة. راهو فما زادة حق متاع نوادي أيضا، ربما الإدارة الوطنية للتحكيم في بداية كل موسم تلنسي الحكام الشبان باش ياخذوا أكثر، وصحيح الحكام ينجموا يغلطوا، لكن فما خطأ من خطأ، فما خطأ يقلب النتيجة، فما خطأ تقديري. وبعد نسمع عماد جبالة يحكي على تريزا، فما خطأ من نوع آخر يبدأ حكم المخالفات يعرف وين يعطيهم. هذه كلتهم كورجية، وأنا خدمت دقيقتين في الميدان نعرفوها أكيد بلغة الكرة، وفما حكام تعطي حق نفسها وحق الفرق نتاعها، وهذه يعني حاجة واضحة. به نسمع شو قال سهيل برادية مدرب جمعية أرينا.
3: الحمد لله فيكتوار بياميريتي، تعبين ونخدمه، دخلنا لونتام بتتر كورة اللي خذوينا عن ديفياسيون جاب ربي مرة أخرى راور ناصر أون لرميرسي، خطر توجد وين ما كنا نسحقوله، دونك خلينا معتها دو ربريز معتها مقبلناش، بعد أنا سو ماركي أنا سو

0: ريستي كوستو قعدنا سوليد وعدتهم انا الملعبي قلت لهم سيو مارك في الديبي دو ماتش خليوني انا جو جير مو ماتش ونوعدكم نعمل بريك وعدوا الحر يدين الحمد لله غراس ا او اللي كانوا في لونجاجمون في الكونسنتراسيون في الديتيرميناسيون كانوا تري زونجاجي من بعد قعدنا سوليد الحاجه الباهي اللي عملنا اول كلين شيت دونك حتى من اللي ماتش اميكو فما بوتيتر ان سول ماتش اللي ما قبلناش فيه وليسونسييل سي ريبيتيسيون تاع لي فور والكونتينيتي فيكتوار تعطيني برشا انرجي بوزيتيف سا ريمونت لو مورال باه في هذا الكل حب نثني برجوليه ونشكر الناس اللي نخدم معاهم في اريان اللي مخليني على راحتي على راسهم سي محمد امين بن ناصر في كل مره il me rassure خاطر يقدر لي فور ويلتيان بيان لو جروب ومعناتها وقد لي زونجاجمون نتاعو وتري زومبيسيو اونسومبل ان شاء الله لوبجيكتيف اللي حطه في مخ واللي احنا بيدنا تبنيناه تقمسناه ملي لبسنا المريول ان شاء الله نحطه بدينا نحطه في نوايو دور في الحجر الساس نبنيه بالدرجه بالدرجه
1: ستيب باي ستيب لسهيل بالرياضه يعرف يتكلم سهيل واعطى مساج تحفيزي للملاعبيه الكل وبتضافر جهود مع الهيئه المديره. امي بن ناصر رئيس جمعيه رينا يتحدث بعد هذا الفوز يحكي تحكيميا على اللي صار اليوم.
2: مالغري اني انا رابح وكل شيء لكن عندي بعض التحفظات. قبل ما تبدا الشامبيونات وصلت مساج لسي محمد بن حسينه قلت له سي محمد تحرف في التعيينات نتاعك شوي ما راني الا ما رجع لي بفوكال اقوى شويه وكذا وقال نحن مازلنا شادين باهي نعذر انا راهو الحكم في الاخر هو سبورتيف ياخذ ديسيزيون في فراكسيون سكوند هذا كل نعرفوه لكن كي تكثر الاخطاء في مباراه واحده الحكم راهو خارج الموضوع. علاش خارج الموضوع؟ خاطر انت لجنه التعيينات ما حطيتوش في الظروف الطيبه. انت ايش معناها انا جمعيه ريانا جمعه جايه نتحول لقصور السيف باش نلعب تبعث لي حكم يزفر لي ضد القلعه من قصور السيف من قله الحكام في تونس من قله
3: رابح حميد
2: يي رابح لكن سامحني كنا ادو دو دو لا كاتاستروف انا فرضا كان البونتو اللي هز اورجين تاع القلعه تحسب بلا تي فاليدي باش نكون واحد واحد باش من بعد انت تلومني على الفوضى اللي تنجم تصير في التيران قداش باش نشد وقداش اي صحيح قداش باش نشد قداش باش نسطر وقداش باش نعمل ولهذا نطلب من لجنه التعيينات وعلى راسهم سي محمد بن حسان وباشراف سيد المشرف العام سي ناجي جويني المزيد من التحري. وبالنسبه لميساج للحكام نتاعي اللي هذوما كلهم كانوا ولادي كانوا تحت اشرافي يا ناس فونا في ريانا ابروفي راني انا نعرفكم عندكم الكاليتي وباهي مش خاطر محمد امين بن ناصر معناها باش نوري روح لي انا نظيف ونات نزيد ننزل عليه اعطيني حقي ما تعطينيش الزايد اعطيني حقي ما تعطينيش الزايد وبارك الله والخطا راهو مسموح فما اخطاء نعرفوها لهنا اليوم لا القلعه فرحانه لا ريانا فرحان نقطه ورجع استر انت كلجنه التعيين راك ما حطيتش الحكم نتاعك في ظروف طيبه
1: واضح خاصة وانه ريانا تمشي للقصور السيف طب مش ما ندخلوش قصور السيف في الحكاية يعني اما لازم الإدارة الوطنية للتحكيم تقرا حساب هذايا ما تخلي حتى باب ولو 0.1% متاع التخمينات متاع التأويلات
4: اما هذه فما حاجة يعني اي اخي سيتانة ريما حكم
1: أيوه.
4: معنيش اي سيتانة ريما اخي كان من جولة الثالثة كيف دينا على نحكيو على الحكام هلا بعد شنو باش نعملوا هادي بالرسمي راهو
1: يما لو ما نحكيوش على خطأ واحد راهو في ماتش اليوم
4: يعني نجم يغلطوا توا
1: هو
4: لو بير في الـ في, الـ في الموضوع
1: ضربات جزاء ما تعطاتش
4: لو بير انهم زوج جمعيات يعني يتشكوا من الحكم اوكي يعني باين انه الحكم اليوم يعني غلطت برشا متفاهمين اما ما يزمنيش كان من الجوله هذيا بدينا في التاويلات انا باش نلعب مع قصور السيف ويبعث لي ما لا خلي
1: هو كان في لجنه سابقا وكان حكم
4: اون برانسيب ما يجبدوش الموضوع هذا انا رايي انه الموضوع هذا ما يطرحش ابري تو مازلنا في ديبيوت سيزون ينجم يغلط حكم لجنه حكام تنجم تغلط في تعيين مدرب ما يلزمنيش نوليو سما اونتر بارونتيز نخمو اوترومو ولاريير بونسي نتاعنا تمشي بينا الحاجات ما يخموش فيها حتى اهل قصور السيف فاهم
5: هذه تعقيب توا
1: سيري دراون
5: شكيب تو نحن اللاعب يابت مش في نهار ما نلوموش عليه نقولوا والله جوير هبط جوير سون المدرب بيدو يهبط مش في نهار يعمل تغييرات غالطه المسؤول بيدو راك تشوف جمعيه خسرت ماتش ريزيرف معناها المسؤول معناها غلطه اداريه معناها كي يهبط الحكم مش في نهار معناها نذبحوه سيرش يقلت نحن تقولنا
1: نحن لا مش نقولوا الكلمه اللي قلتها انت
5: اي معناها الناس
1: كل ننتقدوا بشده
5: اي ما هنا تو حسب ما يشوف
1: على خاطر اسمعوا فينا المستمعين ننتقدوا بشده
5: معناها اي نحن اللغه هذيك معناها كلمه عاميه ما يسيرش معناها نعاقبوه معناها شنو نعملوا له الحكم غلط زوج جمعيات مش مغادرين
3: معناها فما نقطه ايجابيه في الحكايه
5: معناها الحكم غلط على زوج جمعيات ما غلطش على جمعيه واحده معناها ما عاونش الجمعية على جمعية وهذه معناها هذا من خسور السياف معناها ما يزفرش ولا يلزمنا كيفاش نتقدموا بالكرة يلزمنا هذه نحيهم الحكايات هذه معناها هو من القلعة ومن تونس معناها نجيب ربيط من القاصرين باش يزفر ولا نجيب ربيط من معناها من الكيف ولا معناها عادي راهو حكم كيف وكيف العباد الكل وحكيناها تي في العالم الكل هذه الأخطاء تصير معناها بتاع التحكيم وما يقولوا حتى شيء هالاند السيتي ربحت اليونايتد بونتو ورجو ومن بعد عملوا اعتذار واعتذروا من الجمعيه وتحملوا مسؤوليه الحكم نحكيوا هذه ما كيفاش يصلحوا
1: فما فار يا سيدي
5: صحيح
1: فما تكنولوجيا
5: صحيح تو نحن كيفاش نصلحوا اي هو مسكين ما عندوش فار واذا كان المراقب يهز له تسلل ما ينجمش الحكم يمشي يحسب هدف معناها شنو باش يلغي الدور نتاع المراقب
1: فما عين راه ساعات فما عين
5: فهمك
1: فما تسللات صعيبه ايه لازمها اكثر من فار وفما ساعات تسللات تفهم ايه شويه الكوره ايه تعرف وقتاش خرج
5: انت مثلا فهمك انا الموسم الفارغ تاع قارب والمهديه تفرجت فيه انا وقلت لك فما هدف تسجل والمراقب الخط الغى والحكم ايد الهدف شرعي. والهدف شرعي أي. معناها مراقب غلط والحكم ايد الهدف معناها ما معناها كيما يغلطوا كيما يصلحوا لغباهم
1: واضح اي سام نكمل معك بسرعه حبت تفعل
3: فما نقطه ايجابيه هما زوز فرق يعني بين الاربيتر فما حسن نيه ما فماش يعني مال مع فريق على فريق خاطر زوز انتقدوه زوز ما عجبهمش الروندمون نتاعو دونك ماهوش يعني بسوء نيه راهو بحسن نيه كما قال خونا رياض ما جاش في نهاره اليوم ان شاء الله المره الجايه يكون في نهار ويعدي ماتش مخير.
1: نتعداو الى ملعب حمد العويني بالقيروان والشبيبه تسقط امام اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر. الاتحاد اصبح هو المتصدر للمجموعه الثانيه. ماتش حضره زميلي مكرم الهديجي يقول لي الحكم هو فرح بالرابح. طاقم تحكيم كان ممتاز او الماتش هذايا طاقم تحكيم قدم مستوى ممتاز جدا والبونتو جه في الدقيقه 52 بمقاسيه في سيزو في 18 متر من عابد بخروف بعد توزيعه من جو عرود. عبد بخروف عمل ماتش كبير برافو ولكن رجل المباراة هو نصر الدين قويعة حارس مرمى اتحاد قصور السيف. نسمع شنو قال سي هاشم بن جيمة مدرب الاتحاد يا مكرم الهديشي.
6: كنا محضرين الماتش بتاعنا نعرفوا ان نلعبوا ضد جمعيه كبيره شباب القيروان لكن في الكوره تو ما عادش فما فرق عندي انا معناها الجمعيات الكل اللي يحب يلعب الكوره ينجم يلعب وينجم يربح اي جمعيه كانت. هذاك علاش كلمنا الملعبيه بتاعنا اللي راهو ماتش معناها نجمو نمشيو نجيبوه ونربحوه خاطر حتى كان تسال الملعبيه جينا باش نربحو جينا على 3 بوان الحمد لله وفقنا ربي. الكلام هذا باش نقوله حتى لو كانت ريزيتا اخرى معناها باش نتكلم نفس الكلام هو اي جمعيه باش نمشيو نلعبو رانا باش نمشيو نلعبو الكره باش نربحو هذا هو تقريبا الحمد لله
1: في الصداره اليوم انتي.
6: والله مانيش نغزر للصداره للوطن نحب نلعب الكوره للكوره الحمد لله قلت لك وفقنا ربي اليوم ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله قصور السيف ان شاء الله نشوفها ديما في مرات الخير ان شاء الله.
1: ونسمع شنو قال لطفي القادري مدرب الشبيبه القيرواني.
7: ربما ذهنيا المباراه وصلت علينا بالرغم اللي خدمنا برشا الجانب الذهني الاولاد يعرفوا ان المنتصر اليوم يكونوا متصدرين دونك اضعنا شوط 10 دقائق وحتى بعد كيف عملنا لي شانجمون ما خلطناش وضعنا برشا فرص مشكل إضاعة الفرص مازال متواصل فما شويه تراك فما شويه مونك ديكسبيريونس ديما انا نتحمل مسؤوليتي ما نحملش لاعبيتي المسؤوليه ربما الجاهزيه البدنيه عند لاعبين اصحاب الخبره مازالت ناقصه شويه هذاك علاش ربما برشا يتساءلوا علاش ما يبقوش من الاول مازال ما عندهمش اكثر من شوط شويه حاولنا نعمل ريتيفيكاسيون المنافس سكر منافذ بعد ما سجل هدف ما خلناش مساحات بالرغم هذا وصلنا انه باقيين نضيعوا في كم هائل من الفرص لازمنا نركزوا بحضة على المرمى ما لازمش الهزيمه هذه تاثر علينا مازال باركور طويل انا ديما نقول حتى في الحسابات صعود الرابطه المحترفه الاولى راه باش تعمل اكسيدون دو باركور في ميدانك ان شاء الله عملناه اليوم باش يكون لنا قرصه فيقو.
1: هذا فيما يخص مباراة الشباب القيرواني واتحاد قصور السيف. ونتعداو الآن إلى مباراة المكنين وجندوبة. في مباراة أحضر الزميلي عبد الرزاق الغيريني زفر الحكم يوسف التوتي هدف وحيد في المباراة تسجل لصالح جندوبة الرياضية خارج القواعد منتوجة في الدقيقة 83 عن طريق محمد الرويسي بعد اسيست من رياض الفريوي. ومحمد الرويسي هو تم اختياره رجل المباراة لاعب رواق جندوبة الرياضية في ماتش عرف عودة المدرب الأول الجياس هيكل عياري بعد ما كمل العقوبة نتاعو. شو قال رجل المباراة محمد الرويسي لإذاعة الشباب؟
8: ديما التيران هذا عدنا فيه ديما نروحوا بالبوانيات الحقيقه معنا التيران هذا. قبل كل شيء نعرف روحي للناس محمد رويسي كنت نلعب في عند راهم عندي دوزون تو في جندوبة سبور وذايا تروازيمون. ان شاء الله نقعدوا جمهورنا معناها سنه باش نقدموا مخير خاطر تعدينا عمناو بظروف صعيبه وما خلتناش نلعبوا على الاكسيون بالباهي. ان شاء الله بقدره ربي سنه نحققوه ونلعبوا بالباهي.
9: كيف جاتك فكره البونتو؟
8: كنت مركز برشا عندي دو جورني خمم في البونتو الحق عكست شوي من الاول اما الحمد لله يا ربي وفقني ربي وسجلت وفرحت. وهذا البونت هو اكيد وراه برشا تعب نتاع رجال اللي هو من تنجم تقول دو ميتون تعبنا بالرسمي هذا يتعب رجال ما مشاش خساره الحمد لله يا رب.
1: وادم القريشي لاعب جندوبة الرياضية تحدث ايضا لزميلي عبد الرزاق الغيلينش.
10: ثلاثه نقاط استحقيناه ورينا المردود نتاعنا اللي احنا معناتها نستحقوا نربحوا ورينا معناتها اللي ماتش قروين كنا خسرنا من الديفيت كنا نجم نربحوا فيها. ثالث ماتش هذا ان شاء الله نزيدوا نحسنوا نزيدوا نمشوا لبعيد ان شاء الله.
9: طمنا جمهور اذاعه الشباب على صحتك خاطر تعرضت الاصابه وتم تغيير كثير رين.
10: الحمد لله ما نعرفش واش نمشي نعمل تصويره تو وما نعرفش خلعه ولا والله اعلم في كتفي مانيش عارف واش نشوفها تو ان شاء الله نطمنكم.
1: شارل لباس لادم القريشي. والخبر جينا بعد الماتش محمد السويحلي اعلن انسحابه في تصريح خاص به اذاعه الشباب انسحابه من تدريب فريق سبورتينغ المكنين قبل ان يصدر سبورتينغ بلاغ على صفحته الرسميه يؤكد انهاء العلاقه التعاقديه مع المدرب محمد السويحلي. نسمعوا شو قال السويحلي في اخر تصريح لي هذا الموسم كمدرب لسبورتينغ المكنين.
11: عملنا ماتش بيه الحقيقه احسن ماتش لعبناه براتيكمون ضيعنا الله غالب شو نقول لك والله اللي تعمل الكل عملناه. بالنسبه لي انا اجتهدت اكثر من طاقتي الحمد لله. نحب نقول لكم حاجه اللي نعلن رسميا معناها انسحابي من تدريب سبورتينغ مكنين خاطر الحقيقه ما عادش نجم حس في روحي ما عادش نجم نعطي حتى اضافه ومعناها نحب نشكر الناس اللي عطت فيها الثقه. الله غالب نعتذروا من الجماهير كنا اليوم في نهار باهي ما الكوره ما تبعتش قدر الله ما شايف على ذاك مكتوب هذيك خدمتنا. دونك اذا كان المشكل في محمد سويحلي في المكنين دونك انا راني انسحبت وخرجت على روحي من الفريق وديجا انا راني ملي جيت غير مرغوب فيه في المكنين باش نبداو واضحين معناها انا عندي مده راه غير مرغوب فيه ملي دخلت المكنين والاطراف الكل تعرف الخفايا نتاع القراب والناس الكل تعرف براتيكمون اللي صاير في المكنين. دونك انا من بكري غير مرغوب فيه ومن بكري معناها الناس تحبني نخرج من قبل ما نبدا الشامبيونا. دونك هذيك هي الكره في تونس واحد يخدم وناس تكتك البرا وتخدم البرا وكذا دونك ما تنجمش معاش تنجم تخدم في ظروف كيما هكا. ولذا خويا نحب نشكر الناس اللي تعرفت عليهم جواراتي ستاف في اداره كذا مي فما الحقيقه فما برشا ناس معناها تجبد للوراء في الفريق مشكلتها في محمد السويحلي. دونك فازي تو ينجموا يتفضلوا ينجموا ياخذوا الفريق.
4: كلمة هذه مثالش
1: اي تفضل سي شكي بميوش.
4: انا يمكن ما عجبتنيش كلمة مرغوب فما مش مرغوب فيا ما نمشيش انا مو في الكورة ولا في الدنيا عز نفسك تسيبها ابريتو احنا مدربين فنيين نخدموا على رواحنا اوكي خبزة ما باش نمشي لبلاصة انا مانيش مرتاح فيها ما نخدمش فيها وكا
1: هو راه تم تعيينه من اخر شهر جويليا وقتاش عرف اللي يروح غير مرغوب سي محمد.
4: نمشي
1: مانيش نتصور كي بدات البطولة مثلا حسب كلامه هو
4: خليك ليه هو دي ديبي
5: مين مشيت هو على حسب كلامه يستناو فيه في الدور
4: خلينا ماني مشيت مش مرغوب فيا يعني حسب كلامه انا فهمت اللي مكنين فيها برشا فنيين وكلها مدربين وهذيك هي الكرة في تونس يعني تمشي فريق
1: توا اكيد سي محمد نحترموه وعنده يعني رايه اما كان جات نتائج ايجابيه باش يقول هكا سي محمد
4: ما يقولش اما انا الكلمه ما
1: غير مرغوب فيا
4: غير مرغوب فيا ما نقولهاش انا وانا مشيت نخدم على روحي بقيت ما بقيتش هذيك امور فنيه ماهيش امور فنيه كويزينه تيرن حاجه اخرى أنا لبيت رغبة باش نمشي نخدم مع نادي، هو حب يتعاقد معايا، مشكورين الفريق هذاك، ما مشيتش الأمور. خلنا علاش احنا في تونس ديما نمشيو للإكسترا. تونا سمعت البارح الديكلاراسيون، مش بتاع تونا احكي لك على نبيل نخرجوا شوي. تخيل نبيل الكوكي عنده ستة لعب خمسة جولات ورينا الفريق بريسك شهرين هكا ولا لا
1: صحيح.
4: اي بعد نحب ولا نكره لي ريزولتا اللي عملتها النادي هذا الصفاقسي توا ماهمش دي ريزولتا باهين باهين. البرفورمانس نتاعها ما هيش فنيا. يقول لك احنا فريق متمكن نلعبوا المراتب الاولى، نلعبوا في كاف، خسرنا امام فريق سوا ديزون الامكانيات نتاعهم مش كيف الامكانيات نتاعنا. ايه من حقهم كفريق باش يخموا في البديل، لكن في تونس هذيك هي راهو البديل يستنى، راهو يتفرج عادي في الجرادان نورمال. علاش احنا ديما سواء مدربين والا رؤساء جمعيات ديما نجبدوا المخبل في كبه، العلاقه نتاعنا ما توفيش كلها احترام وموده. احنا يا هو خايب يا انا خايب، ما فماش هذا الالترنونس الباهيه ما فماش في تونس.
1: واضح سي شكيب. سيمن حبيت تفعل على النقطه هذه.
3: انا لعبت في المكنين من اصعب الفرق اللي تنجم تعيش فيها. ناس تحب الكره تعيش الكره، ما عندهم غرام كان في كره قدم ولا كره اليد اكاو. هذا هي حبيت نقول سي محمد حقك راك صبرت شوي، والا الهيئه نتاع المكنين حقهم راكم صبرتوا شوي. علاش؟ خاطر الخدمه نتاع شهرين ولا ثلاثه شهور خطه تعطي اكلها، فهمت؟ دونك راكم زربتوا شويه في انك تنحي والا انك تستقيل من بلاستيك. دونك راكم زربتوا شويه، والبلاصه هذيك انا نعرفها بالكدي بالكدي، راني كورت فيها صعيبه برشا. تربح ماتشوك انت احسن بشر موجود في الكره الارضيه، خسرت ماتشوك راهم يدوروا عليك عادي جدا كيف اي بلاصه اخرى. دونك انا حبيتهم كانوا ينجموا يصبروا شويه لبعضهم وكاو.
1: واضح. نذكر سبورتينغ المكنين نقطه وحيده في
5: سجل حتى هدف.
1: صحيح حبيت نثبت فيها
5: بالاربع اهداف
1: مسجل حتى وخسر مع رديف 3-0 في المكنين في الجوله الاولى. نمشيو الان الى رديف ومباراه نجمو نحكيو عليها، مش نحكيو عليها فنيا مع شكيب مهاوش، لكن اكيد الناس الكل تستنى حتى في التفاعلات باش نحكيو عليها تحكيميا. مباراه هذه تلعبت البارح وانتهت بفوز النادي القربي هدف مقابل صفر، هدف ادم نشف في الدقيقه 14 في ماتش حضره زميلي محمد الريحي. الحكم كان احمد الكيليني، تحكيم ضعيف، وهدف النادي القربي كان مسبوق بخطا على الحارس ولمسه اليد. الحارس كان مش عامل ديجاجمون بيديه، وادم نشب يعني هو اللي حط يده وغطى على الحارس. تيح الكره جي قدام ادم، نفس اللاعب يعني سجل بمهاره، يعمل لوب على الحارس وسجل الهدف الاول والهدف الوحيد في المباراه. قبل ما نحكيه فنيا، محمد ريحي مراسلنا يقول لي محمد عزيز بن سيسي حارس مرمى سي اس كا نادي القربي هو رجل المباراه، وحكي بعد الماتش مع احمد النجار مدرب النادي القربي.
12: الحمد لله على الانتصار اللي ما كانش سهل بصراحه، ارضيه ميدان صعيبه برشا ما خلتناش نلعبوا معناها بالسيدو جو اللي نحبوه اللي هو معناها لي باس كورت وكل شيء. رغم ذلك معناها تمكننا على اثر هفوه من الحارس باش نسجلوا الهدف الاولاني. كما شفتوا الماتش كامل حضرنا براتيكمون على جو ديريكت وعلى دوزيام بال براتيكمون معناها نجحنا في اغلب الكرات الثانيه. جاونا فرص اخرين على اثر معناها ديفاز دي ترانزيسيون، ما تمكناش كنا نجمو نسجلوا الهدف الثاني اللي يسهل علينا المباراه نهائيا، مي ما تمكناش باش نسجلوا. الاولاد ما قصروش، يعطيهم الصحه على اداء البطوله اللي عملوه. 3 بوان الحمد لله من ميدان صعيب.
1: ونسمع شو قال صابر المرزوقي مدرب هلال رديف مستاء جدا من التحكيم.
12: اللي مومون اللي نحنا ضاغطين وقاعدين في الفا مينوت الاولى قاعدين ضاغطين مشادين ليكيب ادفيرس في 30 متر الاخرى، خطا من الحكم يعني فضيحه بيتم معنى الكلمه، معناها واضحه قدام الناس الكل شافتها حتى في اللي فيديو، رجعنا باللي فيديو بالميتون شفناها واضحه قدامه وقدام عينه، يعني يعطي هدف للفريق المنافس. بالطبيعه مع النقص البدني مع النقص الغايبه اليوم اللاعبين الغايبين على الفريق تلقى روحك صعيب برشا باش ترجع مع عديد الفرص كما قلت انه كرة ما حبش تدخل اليوم. في برافو لفريق قربة لفريق محترم، وفي نفس الوقت انه برافو للاعبين نتاعنا اللي لمدة 90 دقيقة من غير بريباراسيون وقاعدين لاخر دقيقة هما يقاتلوا لاخر دقيقة هما يمشوا فير لافون. ما نجم نقول النقطة السوداء كان الحكم اللي سيء جدا بأتم معنى الكلمة. اليوم الرابطة الثانية تستحق حكم أفضل بكثير من الحكم هذه، حكم ما زال تتعلم، نحطوها في رابطة ثالثة أو رابطة الهويت، يمشوا يتعلموا في الرابطة الثالثة والرابطة رابطة الهويت في الريجيونال. لهنا رابطة محترفة لازمها حكم بطريقة بتجربة كبيرة، لازمها حكم بلون بردو ماتش كبير برشا. اليوم مباراة محترمة لزوز فرق.
1: ورجل المباراة حارس مرمى نادي القربي عزيز بن سيسي.
13: الحمد لله الواحد قاعد يقدم بالمرحلة بالمرحلة، قاعد نخدم على روحي الحمد لله يا ربي. اليوم جينا على 3 بوان اللي جينا عليه روحنا بيه الحمد لله، نكملوا نخدموا على روحنا ونحضروا للمباراة القادمة ضد أولمبيك الكيف وإن شاء الله نكملوا هكا بالمردود هذه.
1: وأكيد يعني كما يقول لي محمد وأنا شفت الصورة، الهدف كان مسبوق بخطأ وهناك لمسة يد، وكان على الحكم إعلان عن مخالفة لصالح هلال رديف. نادي القربي سجل الهدف في ذي في دقيقة 14 عن طريق إدم لشب. بناء على الفيديو الإدارة والقرارات التحكيمية، فريق هلال رديف كان أصدر بلاغ البارح في الليل استنكر فيه المظالم التحكيمية اللي تعرض لها، وقد باش نراسل وباش نكلم الإدارة الوطنية للتحكيم من أجل التحري في الحكام مستقبلا. نادي القربي الطرف الثاني بدوره على صفحته الرسمية أصدر بلاغ توضيحي أكد ساعة فيه قبل كل شيء الاحترام الكبير لفريق الهلال الرياضي برديف. قال أيضا راه الفوز متاعي جاء عن جدارة واستحقاق ميداني، ملعبية أظهروا انضباط تكتيكي. وأيضا قال في نقطة ثالثة الحكم كان شجاع بما أن المباراة دارت في ظروف صعبة وقاسية وضغوطات واحتجاجات متكررة، وفي هذا الإطار نتوجه بتحية تقديم وشكر لطاقم التحكيم بقيادة الحكم أحمد الكيلاني على شجاعته، ونادي القربي يدعو إلى الروح الرياضية. نقلا لكل الحقائق بكل حياد وأمانة، مراسلنا محمد رياحي يقول لي أيضا المباراة شهدت في نهايتها احتجاجات كبيرة، الحكم دون رمي المقذوفات واجتياح الميدان وتعدي أحد مصورين هلال رديف على مساعد الحكم. هذا الكل دون الحكم على ورقة المباراة، علما أنه حتى بين الأشواط فما احتجاجات كبيرة والحكم كان دخل متأخر في بداية الشوط الثاني وبقى داخل حجرات الملابس صحبة الأمن والمنسق العام. هذه الإكسترا الكل نقلناه منا ومنا بكل حياد فيما يخص مباراة رديف والنادي القربي. نجي معك فنيا انت شكيب مهاوش، انت شاهدت المباراة، النجم ونحصر الماتش في البونت وفي اللقطة التحكيمية ولا فما فرص أخرى وربما كان رديف يستحق الفوز أو النادي القربي استحق الفوز نتاعه؟
14: قبل كل شيء المقابلة تبدل أنا نقول الصورة التلفزية تبدلت في الدقيقة 13 بعد الهدف، يعني كان التصوير من فوق ساعة قبل كل شيء، بعد وقف الماتش شوية وهبطت الكاميرا متاع اللي يصور في المقابلة لوتا، يعني وليت الصورة نتفر يعني عبارة
1: من كورونت كأنك واقف بحضرهم في المنطقة
14: في الانتوش يعني واضح. في المنكورونت صحيح برسم تكتيكي 4-3-3 4-2-3-1 الهلال رديف و 4-3-3 النادي القربي. انتم دو ماتش عملت له رديف يعني ينطم دو ماتش به على الاخر درجين بلغة الكورة لعبت البريسينج وطلعوا البلوك متاعهم كان بلوك ميديوم، خدموا برشا على انا نقول في 8 دقائق يمكن اكثر فترة جاءوا فيها 11 ركنية باش تفهم قيمة الضغط، لكن ما كانش ضغط انا نقول بفرص واضحة لا الكل انا نقول شوية جو ديريكت لي بالاريتي لي كورنير. 13 دقيقة جاء الهدف والخطأ من الحارس، لكن حسب تقديري الشخصي يعني كيما ينجم الحكم يزفر اللي هو فما خطأ، كيما كان ينجم ما يزفرش على خاطر شهية الماسكي شوية الأكسيون. ملي تسجل الهدف تحس فما بيرتيورباسيون كبيرة برشا الهلال رديف يعني في كاميرا دهية المقابلة، مهم حتى التغييرات اللي قام بهم محمد المرزوقي ما عطاوش الاكل نتاعهم، تحس انا نقول لي تروا كومبارتيمون بعض على بعضهم شويه يزربوا يحبوا ماركيو، فما برشا سمحني في الكلمه فوضى يعني في الماكورونت وبرشا حس وبرشا عياط. عكس نادي قربة صراحة اللي كان فريق أنا نقول الإكسبرينس نتاعو في الرابطة الثانية هي اللي خليته يكمل مجريات المقابلة بأريحية كبيرة برشا، خاصة بلاعبي اللينيا ديفونسيف نتاعو وحارس محمد عزيز اللي بالمناسبة الحارس هذا دربته في النادي الأهلي الأندلسي، حارس ممتاز طول القامة كبيرة، لاعبي الدفاع اللي يقودهم أنا نقول لاعب عنده خبرة كبيرة برشا اللي هو رامي بوشنيبة اللي صراحة يعني في التيران ليدر يعمل في كل شيء في التيران. هذيك الإكسبرينس متاع اللاعبين هلال رديف ما استغلتش صراحة اللي فوت اللي جاوها اللي بالاريتي اللي كورنير دخلوا في اللعب الجو ديريكت اللي حب ذاته قربة اللي شاك فوا موجودين في اللي بالايريان كانوا الكل موجودين في اللي ديويل الكل متاعهم ربحوهم صراحة. أنا فوز الرافيه مستحق القربة اللي عملت أنا نقول العامل الإكسبرينس هو اللي خليها تفوز بالمقابلة هذه رغم الضغط الكبير اللي عملته هلال رديف، لكن صراحة الفرص ما كانتش فرص أنا نقول كبيرة برشا للتسجيل، حظ أوفر لهلال رديف وبرافو قربة اللي جابت ثلاثة نقاط من ملعب سعيد برشا.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك، تفضل سي رياض.
5: إيه على شكي خبير قال محمد
1: مرزوقي والصابر حتى الزيادة ويتفاعل معهم
5: صابر
14: سامحني صابر مرزوقي بحكم أنا مازلت كي روحت توا من السعودية أموا صلح لي شوية
1: سيرش. شكرا لك شكيب. نتعديو الى مباراتنا المواليه، نحكيو على مباراه ملعب صلاح الدين بن حميده في مدنين بين الاولمبيك ومستقبل الرياضي بالقصرين. الماتش هذا في 3 بليش لمستقبل القصرين، الحكم كان وائل المصباحي، دقيقه 9 باسيست من حسين بالحزيه، حسن المناعي سجل الهدف الاول، حسن هزيدي اعتذر بما انه لعب سابقا بين الاولمبيك، ثم في 45+1 ضربة جزاء ناجحة لعمر الدامي، ثم في الدقيقة 77 ضربة جزاء لأولمبيك مدنين نعيم مشلوش يضيعها ويتصدى الحارس سليم الرباعي، ثم في 79 مهاب عوينة بصاروخ وهدف عالمي برافو لمهاب يعني ملاعب تاع خبرة بأسيس من عثمان شرف الدين ضرب كرة قوية خارج منطقة الجزاء، ثم في 88 جي ضربة جزاء لأولمبيك مدين مرة أخرى ما عادش نعيم مشلوش، أمين النفسي يخو على عاتقه المسؤولية، أمين يضرب كرة قوية متاع مدافعين في العارضة تضرب على العارضة وما تدخلش الكرة، نتيجة نهائية 3-0 لمستقبل القصرين أمام أولمبيك مدنين. باش نجيك سي رياض، شاهدت المباراة أنت؟
14: أنا عندي
1: عندك أنت شكيب. قبل كل شيء خل رحب برئيس أولمبيك رئيس النادي القربي حاب يدخل معنا في كلمة سي أنور بن حميدة. مساء الخير سي أنور.
15: مرحبا بك ويعطيك الصحة على سرعة الاستجابة للطلب نتاعي.
1: ويعطي الصحة سيما الكليني هو اللي خرج حتى النمر. مرحبا بك سي أنور، تفضل سيدي حبيت تدخل معنا على كلمة على ماتش رديف النادي القربي.
15: والله قبل كل شيء حتى حبيت أنا بالذمة حليت الراديو وحلت اللايف نتاعك باش نتفرج في التحاليل خاطر البرنامج نتاعك ممتاز على الاخر، والحاجه البالي يعني يحكي على كل شيء من وكذلك يحكي على الحياد يعني فهمت.
1: مرحبا.
15: انا بتو باش نحكي على مباراه رديف، راهو صراحه البلاغ اللي صدر من نادي الرياضي القرب اليوم هو ردا على البلاغ اللي صدر من هلال الرديف. صراحة هو راهو المتابعين والمتفرجين والإعلاميين وحتى الفريق المنافس اعترف بلساني فمه اللي النادي الرياضي القربي كان يعني أقوى من هلال الرديف على جميع المستويات من الدقيقة 10 حتى يكشي لآخر المباراة. احنا لهنا البلاغ متاعنا احترمنا فيه المنافس وراهو البلاغ ما يمسش من علاقة الفريقين. صراحة ما شفناش مضايقات احنا في الملعب، اما شفنا حاجات خطيرة. يعني شنو الحاجات الخطيرة؟ انه يعني الحكم يعني اللي صار مع الحكم، انا مكان الحكم ما نرجعش، وذاك اللي صار راهو حبش يرجع الحكم راهو، اما تعرض لضغوطات والحكم علاش نهنيوه احنا الحكم
1: لو ممكن نفسر خاطر توا اللي يسمع فينا خطيره وما يرجعش هنفهموا شنو اللي صار. انت تحكي على الفتره ما بين الشوطين ولا فتره
15: بين
1: اخرى؟
15: الشوطين راهو تعرض للسب للشتم للركل للضرب يعني
1: للضرب للركل.
15: اسمعني راهو الحكم عنده تقرير يتبع راهو تو بالايام تو نبعث لك حتى رابور كتب. اما الاختيار شنو اللي احنا ما زلنا في بدايه المشوار نتاع الرابطه الثاني، واذا كان مهم في ثلاثه مقابلات الشيء هذا يصير، ما كان في الثلاثه جولات الاخرى شنو باش يصير؟ يعني لازم كل فريق يعرف. انا مثلا في بوشمة خسرنا المقابلة، ما مش لفان دو مون، لازم نأثر ملاعبيتي ونعرف كيفاش ناخذ الخسارة، وما شاء الله هاني ربحت قفصة وربحت رديف. لازم نتحلاو الناس الكل، تو ماهوش شعارات. الروح الرياضية راهو يا عندك روح رياضية في قلبك في دمك انك تغرسها للملاعبية، ولا سايب علينا من الشعارات اللي نشوفوا فيهم وايام مفتوحة ومصاريف ووتلة. ويعني بصراحة هذه نداء، علاش أنا حبيت نتكلم؟ نعرف برشا رؤساء يسمعوا فينا. يا خويا رانا الهدف نتاعنا واحد، الناس كل متطوعة ونحبوا نلعبوا كرة القدم، هكا هو هذا هو الهدف نتاعنا.
1: واضح سيدي.
15: وتدخلي هذا لا يفسد للود قضية، وخيانا احنا وهلال الضيف. بالعكس قلت لك احنا راهو ما احترمونا الحق، أما اللي صار مع الحكم غير مقبول بتاتا.
1: واضح.
15: يعطيكم الصحة وخويا الهادي.
1: شكرا لك سي أنور بن حميدة رئيس النادي القربي على تدخلك معنا. نرجع واحنا نكملوا بسرعة ماتش مدنين القصرين. شكيب، مباراة في اتجاه واحد لايسكا كانت أمام أولمبيك مدنين، رغم أنه في الآخر ضربات زوج ضربات جزاء ضايعة يعني.
4: شو هذه ديما نحكي فنيا لي دو ديسبوزيتيف بعد على بعضهم شوية، وذاك الشيء اللي يمكن شد انتباهي شوي. أولمبيك مدنين 3-5-2 وفريق مستقبل القصرين 4-2-3-1. نرجع ونقول فريق صعد من الرابطة الثالثة للرابطة الثانية اللي هو أولمبيك مدنين، وفريق مستقبل القصرين اللي نحبه ولا نكره، لو كان نحكيه على عجوز الرابطة الثانية من نجم يكون كان فريق هذا وفرق أخرى، لكن الحنكة والإكسبرينس متاع اللاعبين اللي موجودين في القصرين هي اللي أعطت أنا نقول لديفيرانس أنتر فريق عنده بوكو جور إكسبرمونتي وفريق مازال يلوج على الهوية متاعه في الرابطة الثانية. ماتش يعني ماشي عادي أنتام متاع برومي ميتون أولمبيك مدين تخل وضغط كما أي فريق نجم يلعب على أرضية الميدان متاعه، لكن في الدقيقة 10 حسام المناعي
1: حسين هي مكتوبة في فيديو ماتش حسام، هو حسين
4: المناعي يعني سجل هدف الأول يعني إثر خطأ فادح في دفاع فريق أولمبيك مدنين. بعد أولمبيك مستقبل القصرين يمسك بزمام الأمور ويخلي تحس اللي فما توجه كبير برشا في اللعب متاعه، تحس اللي فما خطة، فما فريق فكر متاع خروج بالكورة، فكر متاع لاعبين ينجموا يعملوا رولونس، سورتو عصام تخيلالي لاعب انا الخبره وسليم رباعي كيف حارس مرمى يعني يعطيك شحنه كبيره برشا باش تنجم تلعب مقابله وريحيه كبيره. يسجل الهدف الثاني عن طريق عمر ديمي اللي يسجل الهدف الثاني عن طريق ضرب الجزاء، وبعد يدخلوا في مهرجان تضييع على الفرص صراحه استحقاق المستقبل القصرين ومقابله في اتجاه واحد، برغم اللي فما لاعب انا نقول نتاع اولمبيك مدنين اللي هو لاعب عبد الله الشوشين، برغم اللي هو كبير في العمر
1: اللي في الوسط
4: برغم اللي كبير في العمر، لكن من اللي انا نقول اللاعبين الممتازين، وكيف اياد النايلي اللي ضيع ضربه الجزاء، مهاجم زاد ممتاز في الاولمبيك ضيع ضربه جزاء، والمنتدب
1: اللي ضيع ضربه جزاء نعيم مشلوش ومن النفسي مش يدني.
4: أمين النفزي الثاني
1: أمين النفزي والإسبرانس والشابة
4: أمين النفزي ضايع ضرب جزاء
1: يلعب بالإكسبرينس،
4: أما ضرب جزاء الأولى في بالي إياد النايلي
1: نعيم مشلوش
4: المهم إياد النايلي هذا مصدر قوة في أولمبيك مدنين، لعب ممتاز بيركوتور سريع، أنجور دو كلوار ممتاز على الأخر كيف محمد أمين نفزي لارير جوش زاد ممتاز في أولمبيك مدنين، حظ أوفر صراحة الأولمبيك، وكلمة برافو المستقبل القصرين.
1: شكون أحسن لاعب في الماتش عجبك؟
4: حسين المناعي المهاجم حسين المناعي.
1: نعم مش أولي هدف حسين، برافو، يعمل في بداية موسم طيبة جدا. نمشي مع بعضنا الآن إلى مباراة فيها 5 أهداف كاملة، دارت في الكيف بين الأولمبيك وقواف القفصة، 3-2 فوز الأولمبيك في ماتش حضره زميلي مراد بوقرة، الحكم كان ياسين لهماني، وأول مباراة للمدرب الجديد على رأس القواف الأيمن مخلوف بعد رحيل فرحات زروق. الماتش مشي في الدقيقة 23، البونت الأول لسامر الكنزاري من جانب قواف القفصة، ثم في الدقيقة 41 يرجع الأولمبيك عن طريق رائد الرحالي بأسيس من الصادق إنجازو، ثم مقصية عالمية سيزو داخل منطقة الجزاء لصانع ألعاب الخبرة مين ستيتي لأولمبيك الكيف يضيف الهدف الثاني، ثم القواف تعود من جديد في الدقيقة 71 ضربة جزاء ناجحة أيضا للاعب خبرة ياسين الصالحي، والصادق إنجازو يمنح لفريقه 3 نقاط في الدقيقة 73 بعد ما سدد كرة داخل منطقة الجزاء، خذ الكرة من محمد البرهومي. مراد بوقرة يقول رجل المباراة هو رائد الرحالي المدافع وصاحب الهدف الأول لأولمبيك الكيف. سيريا شاهدت المباراة، 5 أهداف ماتش فيه كرة.
5: اللي يشوف الشوط الأول هذه ما يقولش اللي اللقاء بشي، أما في الشوط الثاني معنا شفنا فورس، شفنا جمل كروية خاصة من طرف لاعبي أولمبيك الكيف. معنا الشوط الأول معنا 4 ساعة لعب ما شفناش يمكن فرصة واحدة كانت الأولمبيك الكيف بعد مخالفة جانبية تتلعب البارة من خط 18 متر وتسديدة ستيتي كرته جانبية. بعد كيف كيف شفنا تذبذب في محور دفاع أولمبيك الكيف، معناها مخالفة من وسط الميدان تتلعب في ظهر المدافعين، ياسين صالحي كان باش يخرج وجه لوجه مع الحارس تعم عرقلته من طرف المدافع نوردين الشوطاني اللي تحصل على ورقة صفراء، والمخالفة ما جابتش اختار نوصلوا للدقيقة 24 أول فرصة معناها جدية للقوافل في المقابلة، توزيع من الجهة اليمنى على القائم الثاني ياسين صالحي، تعليق في القائم الثاني والشبكة قدامه فيها رأسيته تصطدم بالقائم الأيمن للحارس ربيع شوشان، ترجع قدام سامر الكنزاري بكل برود الدم يبلاسي الكرة ويسجل الهدف. بعد كيف كيف جات فرصة أخرى للقوافل، يمكن كانت سجلت الفرصة ذي كانت القوافل تنجم تقتل الماتش، معناها توزيعها من ياسين صالحي، بركة شعباني يمهد البديع جويني وجه لوجه معناها مع الحارس وكورته جانبية للمرمى. أولمبيك الكيف كان خطير في الكرات الثابتة، ما شفناش حتى الهدف التعادل كان على إثر كرة ثابتة معناها في أواخر الشوط الأول، توزيعها من محمد العرفاوي والمدافع رائد الرحالي في القائم الثاني وحده، وبتسويبة أرضية يغالط بها الحارس خالد السيدان. في الشوط الثاني يمكن المدرب مكرم العامري قام بتسليح حاجات في حجرة الملابس مع اللاعبين متاعو، معناها قعدنا حتى نستناو في كيف كيف 4 ساعة الأولى متاع الشوط الثاني ما شفناش حاجات كبيرة. بعد جات أول فرصة للأولمبيك، توغل من جهة اليمنى من نبيل كرير وتسويبته جانبية القائمة الأيمن. دقيقة 65 شاهدنا هدف عالمي للأولمبيك عن طريق لاعب أمين ستيتي بعد مخالفة من محمد العرفاوي على الجهة اليسرى، ترجع الكرة من الدفاع معناها تجي قدامه مش يخسر للكاج بالكل، معناها هذا ازدواجية كاملة، معناها مش على جنب، معناها عاتب ظهره للحارس
1: مليانة مشيت
5: ازدواجية، معناها كما نشاهده معناها نقوله هدف عالمي. الحارس الحق ما عنده ما يعمل، معناها حتى الكرة جاته وين هو وقوية ما نجمش يتصدى وسجل الهدف. من بعدها بالضبط يغادر أمين ستيتي الملعب ويدخل في بلاسته اللاعب محمد البرومي اللي قلق كيف كيف معناها دفاع القوافل. دقيقة 70 حكم ياسين هماني يعلن عن ضربة جزاء للقوافل، نفس معناها اللاعب هو بيدو ياسين صالحي يتوغل تم عرقلته في الوسط 18 متر ونفس اللاعب بامتياز يعدل النتيجة. بعدها بثلاثة دقائق دقيقة 73 عمل ممتاز أولمبيك توغل مهد معناها اللاعب البغومي يمهد المحمد الصادق نجازو اللي الحق في نظري أنا كان هو معناها رجل المقابلة وجه لوجه مع الحارس ويثلث النتيجة للأولمبيك. من بعد شفنا مطالبات بضربة جزاء الأولمبيك الكيف والبغومي تحصل على ورقة صفراء معناها الحكم هو طالب ضربة جزاء والحكم أعطاه ورقة صفراء. شفنا مطالبة أخرى من قواف القفصة كيف كيف بضربة جزاء والحكم يقول الكرة في الركنية معناها من بعد شفنا محمد البرومي في الوقت الضايع الخمسة دقائق اللي زادهم الحكم في الشوط الثاني معناها كرة بسيفة غريبة في وسط ستة من ستة أمتار بعد مخالفة
1: ريتو كيف الضايعها
5: بسيفة غريبة هو والحارس يمكن صاحبه بجنبه قلقه ولا معناها كانت تكون الهدف رابع. أولمبيك الكاف استاهل الانتصار نتاعو والمدرب مكرم العامري عرف كيفاش يتصرف في مجريات اللقاء بالتغييرات اللي قام بها. وبالنسبة للمدرب أيمن مخلوف مازال أول لقاء يمكن معناها الظروف نتاع القوافل اللي قاعدة تمر بها أما على حسب اللقاء اللي قدمته القوافل نجم تعاود ترجع في البطولة.
1: يعطيك الصحة سي رضا العوني شكرا لك أيمن الكليني شكيب مهيوش على المترتيح أنا مع موجز أخبار 8:30 ثم إن شاء الله من بعد نحلوا صفحة المجموعة الأولى والبداية بماتش سبورتينج بن عروس اتحاد تطوي. Deux.

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبناني.
0: ماتش ريبلاي.
2: إذاعة الشباب. موجز الأخبار.
3: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس يحتضن اليوم ملتقى تربويا حول دور الأسرة في حماية الأطفال والمراهقين من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك تحت شعار وعي يحمي وتواصل يبني. المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل يعلن أنه سيتم غدا فتح باب تأجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. اليوم اختتام فعالية المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمدينة صفاقس، والذي عرف مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون كافة الولايات، إلى جانب حضور عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. الملتقى انتهى إلى عدد جملة من التوصيات ستصدر قريبا في إطار وثيقة التوصيات المناخية الشبابية لتونس، ومن بينها دعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية لخلق جيل واع بهذه الظواهر. في أخبار العالم، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن مقذوفا مجهولا استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، ما تسبب في اندلاع حريق، وذلك بعد ساعات من تحذير الحوثيين شركة الطيران والمسافرين من الاقتراب من المطارات السعودية. وما يزال المطار مغلقا بعد هجوم استهدفه أمس سبت وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وقد أعلن الحوثيون اليوم مسؤوليتهم عن هذا الهجوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. منظمة الهجرة الدولية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب قبلة جيبوتي إلى 139 قتيلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
4: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ستاد 2 مع هادي جبليني.
1: ماتش ريبلاي.
2: عودة من جديد في ستاد 2. رحب بكم الناس الكل تفرجوا فينا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك وتسمعونا في كامل موجاتنا من شمال تونس إلى جنوبها، الجزء الأخير حتى لـ9 قبل ما تبدأ معكم أمل الراجدي في برنامج همس الليل. معكم عاطف الزنيدي في الإعداد، محمد عنطول في الإخراج، وهادي جبليني في التقديم، في التحليل الفني معايا المدربين الكفاءات نتاعنا سي رياض العوني، سايم الكنيني وسي شكيب مهاوش. باش نحكيو على مقابلات المجموعة الأولى، والبداية ستكون من ملعب بن عروس. سبورتينغ بن عروس اليوم استقبل اتحاد تطاوين في ماتش علق عليه زميلي فوزي بن سالم، انتهى بالتعادل 2-2. يقول لي طاقم التحكيم بقيادة رائد جويرو فوزي كان دون المتوسط اليوم، وماتش مشي في الدقيقة 23 أمين المرسني سجل هدف الأول لاتحاد تطاوين بأسيست من وجيه العويني، ثم في 45 بطاقة صفراء ثانية يعني بطاقة حمراء ضد اسكندر عمر لاعب اتحاد تطاوين، ثم في الدقيقة 67 سيف عوينات اللي كان دخل بديل سجل هدف التعادل، ثم في الدقيقة 71 مهدي المغزاوي وضيف الهدف الثاني لاتحاد تطاوين بأسيس من إيهاب بن عمر، وفي الدقيقة 78 خدمة من أسامة ملات ومحمد بنور بتسديدة يعدل النتيجة في ماتش تألق فيه وجيه العويني لاعب وسط اتحاد تطاوين كرجل المباراة. شو قال سي أسامة شريف مدرب الاتحاد بعد التعادل؟
3: نجم نقول خسرنا اثنين نقاط في ملعب بن عروس، لكن انت تلعب اليوم 60 دقيقة ورقة حمراء خيالية نخرجها الحكم اليوم الحقيقة، بالرغم هذا رجعنا في سجلنا الهدف الثاني وكنا فايزين 2-1، لكن حكم اليوم خلفيت في نفس الجهة الحقيقة أثر كثير اليوم على المباراة. بصراحة اليوم نشكر أولادي، عملنا درس تكتيكي اليوم على مستوى تنشيط الدفاع، على مستوى التحولات سجلنا زوز أهداف، احنا الحمد لله راضين على الأداء تاع المجموعة، راضين على التطبيق التكتيكي اليوم للفريق، لكن في الأخير ما نش راضين على النقطة اليوم من ملعب بن عروس. كنا نستحقوا 3 نقاط لولا الحقيقة الحكم اليوم يعني أثر كثير على النتيجة. اليوم نستحقوا 3 نقاط بصراحة على الأداء اللي قدموا اللاعبين وعلى التطبيق التكتيكي يعني على طيلة 90 دقيقة. احنا ما نقولوش سونية، لكن الحقيقة الحكم اليوم أثر على سير المباراة. إن شاء اليوم اتحاد تطاوين كان يستحق 3 نقاط وعن جدار على الأداء اللي قدمه وعلى التطبيق التكتيكي معناتها في طيلة 90 دقيقة.
2: وشو قال سي لطفي محمدي المدرب المساعد لعثمان الشهيبي على رأس سبورتينغ بن عروس؟
4: من هونتا بهبتينا جيتنا برشا فرص ضيعناهم، تطاوين على كونتر اتاك معناها غلطة بلاسمون، جاء كونتر اتاك ماركونا نازيرو، حاولنا في الدوزيام ميتون نرجعوا بدلنا ديسبوزيتيف تاع اللعبه، كنا 4-3-3 ولينا 3-5-2، خرجنا الاجناب القدام عملنا دوز اتاكون، جيتنا زاد فرص دوزيام ميتون عدينا 1-1 في الوقت اللي نحن يلزمنا وقت نشدوا جمعيه الفوق قدام، نفس الاخطاء زاد الفرديه كيكا تاع البلاسمون ماركينا تطاوين دوزيام بوت 2-1، قعدنا نعانيو هاكريت بعد جينا بونت نول، وبعد حاولنا باش نربحوا للاخر دزينا مع الكره مشينا القدام عملنا لي شونجمون الكل القدام نقسم لي ديفونس قعدت لعبه 2-2 هذيك هي الكره معناها انت في الاخر قلت انت كي ضايع اللي ضايع ما اللي ضايع يقبل ما نقول ما خسرناش الماتش دي بوان حرام معناها في البلاد تو نحن نسمى ضيعنا 5 بوان ان شاء الله جاي خير وكا ان شاء الله ريكوبيريو في الماتشات الاخرى ونصلحوا.
2: اي ايمن
5: مباراة ممتازة الحقيقة، فيها ريتم فيها جمل تكتيكية، رينا أنا مع الكوتش أسامة شريف أنه يعني تكتيكمون اليوم جمعية واقفة بالكدا متاع الاتحاد الحقيقة قلقت برشا في الوقفة متاعها واعطتنا درس اليوم في الترانزيسيون الأوفنسيف اللي عن طريقهم هما ماركيو زوز أهداف، دخلوا الكيبات زوز دخلوا يعني لكن ثم سيطرة خفيفة المحليين اللي كان أخطر خاصة عن طريق حبيب اللزاز محمد مليتي ومهدي جبنياني وأسامة عبد القادر فيما كان الخطر للضيوف عن طريق وجيه العواني ومحمد أمين المرسني اللي سجل هدف عن طريق هجمة معاكسة في 23 دقيقة مع تألق الحارس ياسين بقير اللي وبقات بعد اللعبة محصورة في وسط الميدان على الأطراف وعلى أطراف لكن دون خطورة مع إقصاء اللاعب الاتحاد في اسكندر عمر في الدقيقة 45. في الشوط الثاني بداية كانت من البداية كانت شوط ساخن شيق بعد سيطرة كاملة بالطول والعرض لبن عروس، جسم واحدة من الفرص البديل سيف الدين العوينات اللي كان يعني بديل إفكاس كما نقوله، سجل هدف 67 دقيقة لعب مع ومن هجمة معاكسة بعد 4 دقائق، يعني ما استناش برشا فريق الاتحاد، سجل هدف الثاني في دقيقة 71 عن طريق مهدي المغزاوي. بقت رجعت كالعادة بن عروس مسيطرة على اللقاء، بعد بستة دقائق عدلت النتيجة عن طريق محمد بن نور.
2: مزيان بنتو محمد، شوطة قوية برشا،
5: حتى سيف عوينات شوطة ممتازة على الاخر تسنترت فوت، هو شاتها رجعت من الجارديا ولا من ديفونسير ولا منش مثبت، رجعت خذها عاود خذها هو قدام الديزوي متر فراف في الكاترفانديس. الحقيقة الهدف سيف عوينات يمكن أحسن هدف في الأربعة الأهداف. بقات من بعد اللعبة يعني تقول أنت كل إيكيب باش توخر التالي وتستحفظ على النتيجة، وإلا الفريق المحلي هو اللي باش يضغط. الحقيقة لا، الإيكيبات الزوز حبوا يماركيو، حبوا يروحوا بالتروا بوان نتاعهم. لقاء ممتاز، تعادل عادل. ملاحظة، بن عروس فريق ممتاز ومتكامل، لكن يلزم يركز اكثر في بلاده باش يجيب نقاط في بلاده، خاطر شفنا الماتش الاول
2: خسر،
5: الماتش الثاني خرج ربح لبرا، الماتش الثالث جاء في بلاده تعادل وكان ينجم يخرج منهزم. بالنسبة للتطاوين اليوم اعطتنا درس في الـ يعني في الهجمات المرتدة اللي سجلت بها هدفين.
2: يعطيك الصحة يا ملكنين. يتعادوا إلى دربي صفاقس، تعادل سلبي بين محيط القرقني وكوكب عقارب في ماتش حضره زميلي أحمد بن روينة، الحكم كان وليد الهذلي، وماتش في ورقة حمراء في الدقيقة 31 ضد زيدان قعيش في الشوط الثاني يعني في الدقيقة 76، زيدان صار شانجمون خارج وعمونيوشة مع الأحبية متاع لوسيكا، وبالتالي الحكم وجهله بطاقة حمراء. جت كرة الكو لكوكب عقارب شاهين الكوني لكن ضيعها في آخر المباراة، ورجل المقابل هو فيدي تليلي لاعب وسط كوكب عقارب مع تألق للاعب وسط المحيط القرقني إسلام الجاسمي. شو قال وسيم معلم مدرب كوكب عقارب لأحمد بن روينة؟
1: اليوم احنا المباراة الثانية يعني خارج ميدان، اكيد مباراة اولى جبنا فيها نقطة، مباراة الثانية جبنا فيها نقطة، خسرنا 3 نقاط على ارضية ميدان. اليوم ملاعبية معنا تعاملوا رياكسيون، عملوا ردة فعل، خدينا نقطة ايجابية صحيح خارج ميدان. اكيد اللي جينا باش نعملوا باش ناخذوا 3 بوان للامانة معنا على الاستراتيجية والبلان دي ماتش اللي حضرناه، لكن الوضعية متاع الفريق والظروف والكل تخلينا معناتها ديما معناتها غيابات معناتها من أول أسبوع، ترسيلك تشوف ملاعبي أخرين في البي، الحق متاع ربي اليوم الكرة في البي تنجم تكون رابطة ثانية، ما تنجم تكون كلمة محترفة، رابطة محترفة ثانية كبيرة ياسر الكلمة، لأنه ما ثم حتى مقومات متاع احتراف ملاعبية معناتها ثم أبسط الحاجات مش ما تلقى عامش، انت كمدرب تجير لجور بار لجور، ما تجيريش كل جمعة وجمعتها معناتها ولا حاجة، لكن في الظروف هذه ربي معهم، انا نقدرش عليك، انا المسؤولين اللاعبين اللي هي بالبي، لكن الأمانة الكرة القدم معناتها ما تنجمش تقدم في ظروف غير مريحة باش تخدم وباش تقدم لكرة القدم التونسية.
2: ولا قد يكون الرسالة بين الأسر باش يمشي على روحه وسيم معلم، مازلنا ما نعرفوش، خاطر مش تفاجئ حتى اصطدم من الوضع حسب اعتباره هو، الرابطة المحترفة الثانية ماهيش محترفة، قاعد قالك جوجير لجور يعني يوم بعد يوم رجور رجور يوم بعد يوم، هو كان في المنتخب وكان البرة و
5: في نادي صفاقس، كان يهبط الرابط اللي هو شي
6: في مخه اللي هي باش تكون بون اكسبيريونس ولا موفيز اكسبيريونس،
7: هي هو اول تجربه لي اول تجربه كمدرب اول
2: كما سهيل البرادي،
7: هي هو اول لا هو كان يتسمي عليه، هي ما عنده كاف معناها
2: اللي هو راهو اسمعني بربي، هو راهو مدرب قبل ان يكون معد بدني، وانا حتى نذكر درتشة معها صغيره قال لي بين ظفرين وحلت فيا ليكيت نتاع موعد بدني، اما راني مدرب هو تو خذاها والفريق تو نستنى ويكمل يخدم يكمل
6: شيء، مش نفس الظروف اللي في المنتخب نفس الظروف اللي في فريق في الرابطه المحترفه الاولى او نفس الظروف في فريق البرة من تونس، الرابطه المحترفه الثانيه احنا
2: هو اكيد سامع ما نصورش يعني انا سامع باش ما نحصلش الحكايه في كوكب عقارب لكن سامع بالوضع العام
6: نتاع الرابطه المحترفه الثانيه وتفاجئ بالكونتينيو اللي موجود في الرابطه الثانيه.
2: شو قال سي خالد الويتي مدرب المحيط القرقني لزميلي احمد بن روينه؟
8: قعدنا ديما نقولوا معناتها الاولاد الاداء نتاع الجامعه نتاع الاولاد نتاعي اداء باهي في زوز مباريات اللي تعداو، يميل المره هذه ما يكفيش الاداء انك توصل قدام الكاج وتراتي فرص، هذا ما يكفيش وما يقنع حتى واحد، وحتى واحد ما يرضى بنتيجه بالنسبه لي اللي نراها هنا خايبه على الميدان نتاعنا. حبينا على 3 بوان، حبينا على 3 بوان، ما جاتش 3 بوان. الجمهور من حقه انه يتغشش على الريزلتا، بل يكون بل بدينا تحضيرات في الاخر بل اداء باهي في الاخر 3 بوان، الجمهور ما يرضاش كان 3 بوان. واحنا معناتها زاد بالاخص الماتش الثالث والثاني على الترام نتاعنا، مازال صحيح سيزون طويله اما احنا حابين على 3 بوان وما كان ترضينا كان 3 بوان، هيك علاش واحد معناتها ضرت شويه نرد.
2: ونمشيو الى ملعب غرومبيليا اللي يحتضن مباراه مستقبل سليمان اللي يستضاف جمعيه مقرين، ماتش فيه 5 بونتو، الحكم كان حمزه الوسليتي، كنت حاضر بك.

0: ماتش فيه برشا تنسيون، دفاع بدني، مخالفات، والماتش صعب برشا على الحكم حمزة الوسليتي. الماتش اللي تفرج فيه هيمن الكنيني في الدقيقة 33 ياسين الحمروني سجل بونتو الأول لجمعية مجرين بعد خطأ كبير من الحارس ريم بالرابح. ثم في الدقيقة 45+3 ضربة جزاء سجلها بنجاح عزيز الويتي لجمعية مجرين، كان وراها ياسين الحمروني. ثم دخلنا حجرات الملابس، بدينا دوزيمي طون في الدقيقة 47 قام بأربع تغييرات أمين كمون، واحد منهم كان ناجح أكيد بالوقت يعني اللي هو ذي الدين الجابلي، سجل الهدف الأول لسليمان بعد أسيست من أحسن الشلي. ثم في 56 مرة أخرى خطأ قاتل ضد الدفاع مستقبل سليمان، حسام التويتي ضد مرميه بعد مخالفة من حمزة الدامرجي، حسام ارتبك في خرج الكرة تضرب فيه وتدخل الكاج، نتيجة 3-1. ثم في 90+4 راغب ناصف خذ كرة من حمزة غلاب بتسديدة قوية سجل هدف ثاني، ولكن عودة كانت متأخرة وفوز لجمعية مجرين. رجل المباراة هو ولتا كلسة ولعب 7 سنين في شبان مستقبل سليمان اللي هو ياسين الحمروني لاعب جمعية مجرين. نسمع شو قال سي فتح الحاج اسماعيل مدرب جمعية مجرين.
1: مع بداية الشوط الثاني قبلنا هدف يمكن غير مجرى المباراة، وتعرف لو المقابلات تعرضت الثانية هذه يضر المقابلات تكون خارج الملعب نتاعك تكون أسهل، لكن الحاجة الإيجابية للاعبين بتاعنا انضباط تكتيكي كبير برشا، طبقنا يمكن اللي شفناه في مستقبل سليمان في المقابلات الفايتة، يضر يجينا لغتنا على مستقبل سليمان في الدفاع نتاعه، خليناه يرتبك، خليناه غلط، سجلنا هدفين في الشوط الأول، سجلنا الثالث، يضر اليوم شفنا حتى اللعب الهجومي بتاعنا كان فيه برشا خطورة على الفريق المنافس، لكن الحاجة الإيجابية هي مقابلة يضر اللي استمتعنا بخمسة أهداف. الحاجة الإيجابية في الملعب هذايا صراحة تشوف معناها ملعب جرومباليا خلانا نشوفوا كورة جميلة برشا، والمنشأة هذايا ماذا بينا نستعرضوا عليها، لكن الحاجة المهمة هذول 3 نقاط مهمين بالنسبة لجمعية مجرين أمام فريق منافس محترم اللي هو مستقبل سليمان ونوجه له تحية، لكن الجرينتا والكورة وتطبيقات تاع المدرب اللي تصنع الفارق نقول برافو للاعبين تاعي اللي قاعدين يضحوا رغم البداية تاعنا متأخر.
0: وشو قال أمين كمون مدرب مستقبل سليمان؟
2: الادفيرسير كان خير منا في لي دويال، غلطنا غلط خلصنا معناتها كاش تشنو تحب الغلط اللي غلطناهم تغلطهم على الشامبيون كامل غلطناهم في ماتش واحد ديفو ديريكت نحملوا مسؤوليتنا كاو نخدموا على رواحنا، فما دي ماتش باش تحطوا في ظروف كيف ما هكا ماهوش الماتش فات كل ساهلين بارفوا نقول غلطنا صحيح في رواحنا، لكن جا الوقت زاد مع ادفيرسير كوستو استحق الانتصار نتاعو الحقيقه نتاع ربي باش نراجعوا شويه زاد امورنا على مستوى سورتو الكاركتير والشخصية، ما ظهرناش لهم قوة شخصية، مالقي رجعنا في وقت باهي بونتولود، لكن من بعد كيف كيف عاودنا غلطنا غلطة مباشرة، سجلنا هدف في مرمانا، هدف الأول بريسك زاد سجلنا في مرمانا، وعطينا ضربة جزاء للمنافس، غلطنا ثلاث غلطات نستحقوا باش نخسروا، والمنافس يستحق باش يربح، هذا هو الملخص تاع المباراة.
0: أيمن الكنيني شاهدت المباراة كانت ممتعة أكيد، ونتصور أحسن حاجة بخلاف اللي حكيناه الكل في الماتش ملعب. هو ملعب جرومباليا، تحية كبيرة البارح كانت أول مقابلة رسمية لهذا الملعب، يعني الكريسي حتى الكريسي ريتهم أنا متاع الاتحاد الإفريقي ضمن الشروط، العشب، مدخل الملعب، حجرات الملابس، المأوى اللي كان موجود، منصة التعليق، كل شيء كان ممتاز البارح في ملعب جرومباليا. منشأة عمومية، شكرا لسي صابر العطروس مدير المركب لخيين الكل من بعيد ولا قريب ساهم في هذا الملعب، وإن شاء الله يستحفظوا عليه خطر حتى نجموا يعني طلع فيه الحريق جرومباليا أكيد، ولكن نجموا حتى نستغلوا المنتخبات الوطنية
3: هما أكيد بيش يستغلوه رأو خوي هادي أكيد بيش يستغلوه خطر حتى المشهد البارح التلفزي حاجة ممتازة على الآخر، يعني تلفزة شرها كما نقوله جازون أخضر تيران نظيف التصويرة بينا ما فماش كون يقلق ما فماش ما فما شويه حس نتاع اللي زيكو هذوكم عادي جدا، لكن التيرا حاجه روعه وذاك اللي ساهم هو في انه يتعدى ماتش يعني به بالنسبه للماتش الحقيقه لخصوه المدربين الزوز سي فتح اسماعيل المدرب على فكره راناني سي فتح اسماعيل في جمعيه جرب ان شاء الله ربي معاه ربي يوفقه، وخويا مين كمون زميلي اللي زاد استعرف وقال وحط صبعه على الداء نتاع الماتش اليوم ماتش نتاع ماتش البارح الماتش بالنسبه للماتش مش باش نعاود لك شريط الاهداف و و و و لكن ماتش مشكلات برشا تعدى برشا ديال في وسط التيرا في الـ في الـ في الديفونس في الاتاك، يعني كان ماتش بدني اكثر منه تفوق فيه جمعيه مجرين تفوقت فيه الحقيقه

0: واذا كان ما قبلتش ثلاثة اهداف سليمان بالطريقة هذيك كانت تنجم تكون ريزلتا اخرى. خاطر سليمان وصلت ماركات زوز اهداف لكن قبلت ثلاثة اهداف يضحكوا شوي. جارديا يحب يدريب الديفونسير يشد في كرة وهو في الاخر مقابله شكون مقابله جارديا ينجم يخرجها في اللوح في الكورنير ينجم يخرجها في التوش لكن هو حب يدريب فكاله نفس اللاعب اللي هو ياسين الحمروني الحقيقة اللي لاعب ممتاز يكمل يخدم على روحه وعنده مستقبل بإذن الله. الهدف الثالث كيف كيف ديفونسور باش تخرجها بالطريقه هذيك يا براسك يا اسيري كوره خرجها صحيحه ما تخرجهاش بالشيكي خرجتها بالغلط جات في الكاج نتاعك ثلاثه اهداف. لكن هذا ما يمنع الزيادة اللي جمعيه ميغرين كانت واقفه بالكدا سور تيران حاربت لاخر وقت يعني حتى كي خرج لاكس نتاعها حمدي الترخاني مضروب
1: دخل ريان شنوفي
0: دخل ريان في الوسط تيران ورجع حما قنطارة مكرم قنطارة في اللاكس يعني القى شونجمون في وسط اللعبة فهمت. دونك الماتش تعدى الحقيقة فيه برشا فرجة. انا واحد الناس شيخت عليه خاطر ماتش فيه برشا كورة امين كامون باين يخدم على البالاريتي برشا تحسهم منظمين وين يمشي فلان فلتين كل واحد يمشي عنده كل ملاعب يمشي عنده الزون نتاعو اللي باش يمشي لها فهمت بينا حاجه يعني ما ما ما مدروسه. مانيش باش نحكي على الاربيتر والفرص وهذا ضايع على هذا كيما هذا باش نقول انا ديما نمشيو في البون فوا مع مع مع ليزاربيتر غلط ان شاء الله يحسن في روحه مره جايه. بالنسبه للماتش انا عجبني ومن احسن الماتشات اللي تعديوا في الرابطه الثانيه لحد الان في جوله هذه.
1: اعطيك الصحه ايمن الكناني نمشيو للمهديه 2-2 بمكارم المهديه وهلال مساكن في ماتش حضره زميلي سي مكي شبيل الحكم كان وسيم البوسيفي. الدقيقه الثانيه ضربه جزاء ناجحه لهلال مساكن على عطيه ثم دقيقه 15 الهدف الثاني لامين الخلوفي باسيس من اسكندر قاسم ثم عوده المكارم في الدقيقه 43 عن طريق طاهر حموده باسيست من حمزه العابد وفي الدقيقه 72 هدف امين الجريه باسيست من احمد البيجي رجل المباراه هو امين الخلوفي مهاجم هلال مساكن. نسمع شو قال سي ثامر بوغيلا مدرب الهلال.
2: الماتش كان كوستو الحقيقه احنا زاد ندافعوا على جمعيتنا ونخدموا على رواحنا سي بروفيسيونيل حضرنا ماتشونا بالكدا دخلنا بالكدا قبلنا في اخر شوط الاول بالاريتي معناها عطات روح اكثر للمهديه خليتهم معناها يضغطوا علينا شويه لكن احنا كنا معنا عارفين الحقيقه شنو نعملوا وحتى البونتو الثاني كان سوبا بالاريتي مالوريزمون رغم اللي حضرنا لبالاريتي بالكدا بالنسبه لنا احنا حبينا نربحوا بصراحه لكن في الاخر كي جات نقطه معناها ماهيش خايبه في ضد الجمعيه الاولى في بلادها بالجمهور هذا أنا نكونوا كان فرحانين ونحب نقول حتى لهنا للجمهور ولا المسؤولين تاع المهدية لازمكم تكونوا فرحانين بالإكيب نتاعكم خاطر شفتي كي انتري بون إكيب.
1: ونسمع شو قال سي عماد جاب الله مستاء جدا من زفارة الحكم وسيم البوسيفي.
3: كنت محضر الجمعيه نتاعك ودي جاي لهنا على اساس معناتها 3 بوان باش تلقى دقيقه لعب خاسر انا زيرو بعد تقريبا 10 دقائق بنا الهدف الثاني معناتها ديما نقول اني اوروزمون ولاد دخلوا بعضهم كل شيء اوروزمون عملنا التغييرات اللازم في الدوزيام ميتون وعملنا كل الحلول الهجوميه نتاع الكل وقدرنا باش نسجلوا هدفين عدل النتيجه وكان بالامكان حتى ناخذ ثلاثه نقاط نتاعنا. نقول الحمد لله على النقطه الواحد ما يكونش طماع ساعه معناها في وقت من الاوقات نقطه خير من بلاش لانه في الجنوميه نتاع الماتش ما خدمتناش لكن بعزيمه والاصرار نتاع الملاعبيه الحقيقه وصلنا باش نسجلوا زوز اهداف وكنا نجموا نسجلوا حتى زوز اهداف اخرين لكن الجزء الثاني هو التحكيم. دقيقه اللاعب زفرنا بلانتي ضدنا وقت اللي كانت بلانتي صحيحه قلنا راهي صحيحه معناها باش يوريك احنا ما عندناش مشكله مع الاربيتر انا شخصيا ما نعرفوش واول مره نشوفه يزفر دقيقه اللاعب بلانتي صحيحه 100% حتى حد ما نجم يقول له واش كلموه بكلموا حتى حد لكن اللي صار بعد البلانتي تريزا باتم معنى الكلمه والحقيقه اذا كان هذا ما زالت في الدبي نتاع الكلام نتاعو يتعلم يطرس كيما هكا خاطر ظل احنا حياتنا كنا في الكوره ونعرفوا شما ما فماش راه نعرفوا الاربيتر كيفاش ينجم يطرس لك مش مشكله بلانتي راهو كورنير وما ادريش لا فما تريزا في وسط التيران بفخامه هي نفس الفوت غادي يعطيها غادي ما يعطيهاش نفس الفوت لينا احنا حديد 18 ما يعطيهاش في السونتر يعطيها نتاع خباثه باتم معنى الكلمه الحقيقه اداره التحكيم زعما تراجع روحها زاده مش الناس اللي تتكلم على التحكيم يجي يرجعوا لهم التعيينات واحنا كي نتكلم على التحكيم يعرفوا يعملوا روحهم فناش معناتها اليوم كانت تصير كثره في التيران ما فماش علاش واحنا جمعيتنا وقفه لصقيها ومر مريق الحمد لله.
1: نتعديو إلى مباراة بعث بوحجلة والملعب السوسي. هزيمة البعث أو خليني أقول فوز الملعب السوسي خاطر أول انتصار ليه وعلى ميدانه في البطولة. الحكم كان رضوان بالواعل ورجل المباراة هو خليل السعيدي لاعب رواق الملعب السوسي، اختاروا زميلي زبير العوني. علاش؟ خاطر خليل السعيدي مارك البونتولو في الدقيقة 39 بأسيس من أمين الميموني، ثم في 83 أيمن الزين يضيف ضربة جزاء فيها وعليها يقول زبير كما تعطاها كما لا، يعني الموقع نتاعو ما يسمحلوش باش يعطينا حكم قطعي. ثم في الدقيقة 82 قبل ضربة الجزاء جات ساعة بطاقة حمراء ضد ضياء الدين الشريفي لاعب بعث بوحجرة، وفي 86 فايق سيك سالم أضاف الهدف الثالث بعد أسيست من أيمن الزين. باش نسمعوا احنا سي لسعد الشريتي مدرب بعث بوحجرة مستاء جدا بدوره من الحكم رضوان بالوعر.
4: كنا خارين لحساب الملعب كونه تيران ماهوش معناها اصطناعي، ماهوش طبيعي، دونك تبدلت على الولاد شويه. اخترنا باش اخترنا نحن والفريق المنافس زاد يلعب جي ديريكت دوزيام بال. الشوط الاول جاونا اربع فرص واضحين معناها كان نجموا يتسجلوا، جاتهم فرصه سجلوها الميريت يرجع لاتاكون. كنا نسمي طون كنا عازمين باش نرجعوا في المقابله وشادينا اللعبه الشوط الثاني كامل. جاتها فرص ما وفقنيش ربي باش نسجلوها، جات ضربه جزاء اللي كانت من عرج تاع المباراه. ضربه جزاء معناها الحقيقة تفرجوا فيها ما كانش معناها ساحة 100% زيد ورقة حمراء لولاية ذي شريف اللي هو أحسن ملياري في 22 اليوم. ذي شريف 17 سنة يعني عادي مقابلة كيف هكاكا وتحت زغط واعد بالحقيقة معناها الولاية هذاك اليوم نقول خسرت ملياري. راه مش كان مدرب يطلع ملياري، حتى ربيتر يطلع ملياري، حتى المسؤول يطلع ملياري. الولاية دخلت الفيسيانة قايبت معناها الظلم، لأن أكد لك ضربة جزاء مش موجودة والحمراء مش موجودة، فما ديزاربيتراج كيما الملياري لازم يكون عنده شخصية قوية. المدرب لازم يكون عنده شخصية قوية باش يجيري مقابلات هذوما، خاطر المقابلة صعيبة. ستاد سوسيان عندها نكتة بعد زوج مقابلات، دونك عازمة باش نقاط الفوز. نقاط الفوز لازم تجيبها بجهد وماهوش بالتحكيم، وإن شاء الله ما نظلموش مرة أخرى.
1: ونسمع شو قال سي أنس العزعوزي مدرب الملعب السوسي، أول فوز لستاد سوسيان في بطولة هذا الموسم.
5: أول شيء الحمد لله على الانتصار وعلى ثلاثة نقاط اللي نهديهم لجمهور الملعب السوسي العريض. المباراة 90 دقيقة باش تكون عندنا أوقات قوة احنا باش يكون عندنا أوقات ضعف. الحمد لله عرفنا نتعاملوا مع الأوقات الضعف نتاعنا مع ضغط المنافسة شوية. لقينا اليوم الحارس منعنا في هدف وقت كنا رابحين 1-0. يعطي الصحة بارك الله فيه وذاك الدور نتاعو. بالنسبة لبقية اللاعبين قاموا زادة بالدور نتاعهم من ناحية الضغط على المنافس وتحولنا بسرعة للنواحي الهجومية. أثمر ذاك يمكن زوز ثلاثة أهداف. الحمد لله الحمد لله. بين الأسبوع اللي فات والأسبوع هذا فما تحسن في الأداء لهذا اللي يفرح، ونتيجة تبعت الحمد لله إن شاء الله القادم خير.
1: والنجم الخليدي تعادل مع سيكاك الحديد الصفاقسي 0-0 في ماتش زفرو الحكم خليل الهرمي. رجل المباراة يقول زيد الخيري هو لاعب وسط الرلوي راسم النالوتي. لذلك الوقت باش نعتذروا عن تمرير بعض التصريحات، يسامحونا كل الزملاء قبل كل شيء والمدربين واللاعبين، وان شاء الله نعوضوا الاسبوع القادم. على كل ماتش ابني خليد الرلوي امتياز لعزيز جمعاوي مدافع الرلوي، لواء الحاج عمار حارس الرلوي فسخ زوز اهداف، زيدان عبيدي قيس العويشي. وايضا نجم خليدي كانت عنده غيابات مؤثره بسبب الاصابات كما ادم الوحيشي، مارون الظهري، صابر الزوبي عنده حمراء، يد بن حموده غايب. ماتش في مقاسيه عالميه من عبد الرحمن القروي، برافو هذا المدافع اللي كان ينجم يسجل اهم او ازين بونتو في هذا الموسم. راسم النالوتي تم اختياره رجل المباراه، كمل ماتش قائد ثالث للفريق بعد خروج بيرير سيسي وحسام المصمودي. نمشيو الان الى مباراه مستقبل جيبس والهلال الشبي. 2-1 فوز الهلال الشبي، الحكم كان مالك ميشا، والمباراه حضرها زميلي سي محمد الحمروني. دقيقة 27 بوتو يحيى العاشوري بأسيست من حازم الميداني، ثم في دقيقة 59 يرجع مستقبل جيب ضربة جزاء ناجحة لأحمد الفزاني، ثم في دقيقة 60 مباشرة بعدها ماهر الميو يضيف الهدف الثاني للهلال الشابي بأسيست من وائل الساحلي. ماتش فيه ورقة حمراء في ضربة الجزاء نتاع أحمد الفزاني ضد مدافع الهلال الشابي أحمد تنجور بعد الصفراء الثانية. شو قال رجل المباراة إبراهيم بالصغير حارس مرمى الهلال الشابي؟
6: كانت مباراة صعيبة الحقيقة على الجانب الذهني الأكثرية، خاطر تعديت بينا معنا فترة من الأول البطولة دينا ونطام خايب فهمتني، وماتش الثاني داركنا نوعا ما شوية، والحمد لله الجورنية الثالثة هذه كنا يد واحدة جروب كامل سوليدير، جبنا 3 بوا من استاد جابس. الحمد لله كنا الأولاد يد واحدة جواريات وإطار فني كلنا سوليدير مع بعضنا، جبنا 3 بوا مش كان أنا واحدة الحقيقة جروب كامل الحقيقة باللي يلعبوا باللي ملعب برشا زاد، الكلنا كنا يد واحده حتى اللي ما لعبش البار يشجع في اصحابه.
1: سي رياض العوني شات المباراة، تنعطيك مرة جاية وقتك في كلمة على الماتش. سي رياض
7: كما قلنا تألق كان للحارس إبراهيم صغير اللي خلى فريقه في المقابلة تصدي ثلاثة فرص وجه لوجه في الشوط الأول. هدف الأول للهلال الشاب بعد أنس البرباطي ضيع كرة وحازم الميداني يتوغل يوزع ويحيى العشوري في القائم الثاني يسجل هدف. من بعد شفنا الشوط الثاني ثلاثة دقائق شفنا فيهم ضربة جزاء، شفنا فيهم ورقة حمراء، وشفنا فيهم هدف معناه ضربة جزاء جت معها بطاقة حمراء. تنفذت تسجلت تلعب بالسنتر نويوي يحط الكرة يرجعها للمدافع اللي يعمل معناه ديجاجمون. النويوي يلعب بالسنتر ويتبع الكرة معناه باش تفهم الهدف الثاني
1: بسرعة.
7: اي هو وحده وهم مشى معها حتى لاعب من الهلال الشاب، زوز مدافعين والحارس يدخلوا بعضهم يسدد الكرة كانت سهلة ويخلط عليها نزار قصارة ويسجل الهدف الثاني. وبعد ما شفنا حتى شيء من مستقبل جابس اللي لعب برشا الكرات الطويلة وهلال الشاب استحق الانتصار نتاعو.
1: يعطيك الصحة سي رياض العوني، شكرا لك من الكنيني شكيب مهاوش، بارك الله فيك. يعطيك الصحة مدعم محمد عنطول في الإخراج، شبكة المعلقين زملائي زميلاتي الكل شكرا على المجهود الكبير اللي قمتوا به في الإعداد. عاطف زنيد يعطيك الصحة، عاطف كنا معكم في التقديم، هادي جبنيني الآن أمين الراجي والدكتور أحمد النايفر في برنامج همس الليل. ستاد 2

0: Stade 2.
1: Stade 2 مع هادي جبليني.
0: ماتش ريبلاي.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدي ويزرع النوارة مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه التام للكل. وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات،
3: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
7: نون ستوب.
2: همس اللي
8: حاجة في الماضي حاب ننساها.
9: Hello it's me.
8: مش كيفيش.

0: مع أميلة الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: مساء الخير، مساء النور، أحلى تحية لكم مستمعينا وما كنت، ومرحبا بكم معنا هذه الفريكانس متاع إذاعة شباب. وموعدنا ولقاءنا بعد عشوية كروية يكون مع برنامج همس الليل معاكم، مع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بكل من عاد الموجود وبش يكون موجود وحاضر معنا في سهرة الليلة. نتمنى لكم سهرة طيبة للتواصل معنا، اللي يحب يفرغ قلبه، اللي يحب يحكي، اللي ما لقالش كون يحكي. همس الليل موجود حاضر معاكم باش نسمعوكم اكيد، ونسمعوا مختلف تساؤلاتكم النفسيه العاطفيه الزوجيه والعائليه. طرق التواصل مع البرنامج، تنجموا تكلمونا بالتليفون على 71 844 411، تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 55 444 910 55 444 910، وتبعثونا على الواتساب اكيد التساؤل نتاعكم، سينو على ذمتكم صفحه الفيسبوك همس الليل الصفحه الرسميه. نتمنى لكم سهرة طيبة، وشكرا لكم لاختياركم موجة إذاعة شباب في هذا اللقاء الأسبوعي مع برنامج همس الليل، ومع حكاياتكم وتساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. بعد شوية نطرحوا الموضوع في الجزء الأول من سهرتنا لليلة، ثم نبدأ في استقبال مكالمتكم الهاتفية ومختلف التساؤلات متاعكم. نتمنى لكم سهرة طيبة، شكرا لاختياركم موجة إذاعة شباب.

0: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا وين ما كنتوا. مرحبا بكم معنا. هذا صوت وائل جسار. جبال ما بيتلاقوا أكيد. إحنا حتى عنا مثل تونسي يقول لك رجل تتلقى وجبال ما تلقاش. هكا المثل التونسي. مرحبا بكم وين ما كنتوا بحكاياتكم تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية تفاعلاتكم أسئلتكم زادة على صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تتلقاو ستاتيو موجود. وبدأت الحقيقة التفاعلات. فوزي بن حوى يقول نسمع فيكم من عنابة نحبها مسليل يعطيك الصحة. شكرا ليك يا فوزي ومرحبا بيك وشكرا على الوفاء. ويحلو السهر في سهرة الأحد معها مسليل برفقة أحلى أمولة وأحلى دكتور أحمد النيفر أحلى ثنائي. شكرا ليك محمد حمودة. نرجع من بعد التفاعلات متاعكم أكيد الكل ما يضيع منها حتى شيء. دوك على ذمتكم راديو جون تونيزي باج أوفيسيال باش تتفاعلوا معها كيف صفحة برنامج همسليل همسليل الصفحة الرسمية. رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 71-844-411 سينو رقم الواتساب 55-444-910. مرحبا بالجميع ونتمنى لكم سهرة طيبة. فريق كامل يأمن لكم هذا اللقاء. محمد عنطول في الجانب التقني مازال يواصل معنا الرحلة وبدأت رحلته من 6 ولا 5 من 7 فلا من 7 تتواصل الرحلة إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل. مرحبا ونفرح أكيد كي نلقاك محمد قيدوم التقنيين في إذاعة الشباب. إن شاء الله ربي يفضلك ويمتعك بصحتك. ومن أمام الميكروفون ثنائي كالعادة وألا لا يقطع لنا عادة أمل الرجدي والدكتور أحمد النيفر. مساء النور.
1: أهلا وسهلا بك.
0: كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: جاهزين إن شاء الله؟
1: كلنا جاهزين
0: إن شاء الله. الموضوع اللي باش نطرحوه في الجزء الأول من برنامج همس الليل موضوع من اقتراح الدكتور أحمد النيفر. قال لي علاش ما نحكيوش في الموضوع هذا. قلت له نحكي شعنا نعمل نحكي في المواضيع الكل نطرحوها للنقاش أكيد في برنامج همس الليل الجزء الأول ونسلطوا عليها الضوء أكثر. السؤال هو موضوع في شكل سؤال محوري. لماذا تقبل الفتيات على الزواج من الكهول صغار في العمر؟ لما تلحظ أحباب همس الليل موجودين الكل الله لا يقتحهم إن شاء الله ديما معنا مستمعينا وأسرة همس الليل الموسع. دونك سؤال محوري كما قلت. لماذا تقبل الفتيات على الزواج من الكهول؟ نحاولوا أنه نعملوا عملية بحث في الأسباب والانعكاسات على مدى نجاح العلاقة. هنا في البداية قبل ما نبدأ في حديثنا ربما هو من باب التذكير لمستمعينا وإحنا مع الدكتور أحمد النيفري أكثر من مناسبة يقول ويعاود ويأكد. خلينا نعاود ونذكره بفارق السن المحمود والمطلوب بين المتحابين أو بين المتزوجين أو بين المخطوبين. قديش ما لازموش يفوت دوك هذاتو نحكيو فيه. نتحدثوا زادة كيف على الأسباب علاش الفتيات الصغار في العمر. فما كلمة تتقال شوغر دادي فما شكون يقولها
1: فما مش شكون... نفس الموضوع أمال
0: لا لا نعرف. أما كي يقول لك واحد كي يقول لك كهل وإلا كبير في العمر وفما ديكالاج كبير ما بيناتهم فوالا. دونك هذا اللي يخلي أنه الناس خلينا هالكونفوجيون هذا ربما أو لبس نرفعوه عند السادة المستمعين.
1: هو العنوان لماذا تقبل الفتيات الزواج.
0: أي.
1: دونك احنا مش نحكيه على زواج
0: بالضبط على مؤسسة الزواج
1: ما بين كهل
0: أي
1: وفتاة
0: ربما مراهقة أو تجاوزت سن المراهقة فما فارق كبير بيناتهم في السن. نحاولوا أنه نبحثوا على الأسباب وهنا ربما نسأل دكتور هل إنها رحلة بحث عن استقرار مادي واستقرار اجتماعي من خلال العلاقة هذه اللي يكون فارق السن فيها كبير. هل إنها رحلة بحث عن نضج عاطفي وفكري ربما قد لا تجدها في من هم أقل منه أو أقل منه سنا. هل هو بحث عن صورة الأمان الأبوي وصورة الأب وهنا نتحدث على العوامل النفسية. والأكيد أنه هالفارق الكبير اللي يكون في السن ما بين الفتيات الصغيرات في السن وبين الكهول يخلي أنه تكون فما تداعيات بالنسبة لهذا النوع من الارتباط على علاقتهم
1: مستقبل علاقة
0: فلا بالضبط. دونك هذا اللي باش نحكيه فيه بالتفاصيل معك دكتور تفضل.
1: أكيد هو كل ذلك اللي حكيت عليه يعني كل اللي حكيت عليه كل الأسباب وكل المراحل اللي ربما أو الحالات اللي ممكن تجد عند فتاة اللي هكا تختار شخص أكبر منها برشا
0: فرق سن كبيرة.
1: خلينا نعطيه هكا تفسير علمي تفسير حسب المنظمة العالمية للصحة. ما معنى كهل؟
0: أيوة.
1: شنو معنى الكهل؟ يعني الكهل يعني الكهولة أو ما يعرف بفئة احنا نسميها بفئة منتصف العمر
0: واللي فيها اون كريز زاد كيف كيف ما أزمة تجي فيه
1: اي لا كريز بيان سيو دو لا كارانتين يعطيك الصحة برافو. دونك هذه الفئة العمرية هذه الممتدة ما بين 45 و 59
0: ايوا
1: منتصف العمر، وهذا يتماشى التقسيم هذا مع التصنيفات الديموغرافية والطبية المتداولة اللي الحقيقة يقسموا مراحل العمر. دونك منظمة العالمية للصحة خرجت يعني أخيرا يعني تجم تقول توضيح أو نتائج بحوث ودراسات، وصنفت فئة الشباب من 25 44.
0: أيوة.
1: علشان نحب نذكر موضوع هذا من بين الأسباب زاد المتواجدة توا فئة منتصف العمر من 45 كما قلنا إلى 59، وهذه فئة الكهول اللي مش نحكيه عليها دي.
0: أيوة.
1: فئة كبار السن كما حالتين من 60 إلى 74. إلى 74 يعني، وفما فئة يعني الشيخوخة أو كبار السن من 75، يعني ما يسمى كبار السن جدا من 75 90 سنة. وفئة المعمرين اللي عمروا
0: ما شاء الله
1: أكثر من 90 سنة.
0: أيوة.
1: طول في عمارة. علاش وقت نصنف وإحنا كي من هكا، سواء كان في همس الليل سواء كان أغلبية سمعناها في همس الليل، أنه ولينا نقاوى دي سيليباتير 45 واسي كونتون
0: تأخر سن الزواج
1: يعني رجال حتى رجال سمعنا اللي أعزب عمره 60 سنة في همس الليل زاد كيف كيف مازال ما تزوج. فمن الحاجات اللي لو كان نرجع بهمس الليل من اللي بدينا 18 سنة ولا 19 سنة التالي ما كناش نسمعوهم يعني فهمت صحيح. يعني يعني تأخر سن الزواج لدى المرأة
0: هذاك اللي هو موضوع آخر زاد كيف كيف
1: ولدى الرجل من بين الأسباب، من بين الأسباب والأسباب الرئيسية اللي خليت يعني هي فتاة لكن عمرها 45 40 39 مازالت ما تزوجتش يعني، ولكن تقول لك انا ناخذ اي شخص المهم اني نتزوج،
0: واللي هو هذا خطا،
1: وهذا هذا خطا، لكن لانه يعني تقول لك انا ما زلت ما لقيتش شكون يدق على الباب. هذه مفهوم العنوسه، مفهوم ما يسمى يعني
0: إشكالي. خلينا نحكي على تأخر سن الزواج، ما نحكيش على كلمة العنوسة لأنها سيئة الحقيقة الكلمة.
1: ويمكن مع عربي يعني.
0: أي لا نعرف.
1: دونك تولي اختيارها تقريبا يكاد يكون افتراء يعني افتراض.
0: مفروض.
1: افتراض. مع العلم اللي الإشكال إشكال أنه وهذا راهو شفتها في همس الليل وشفتها في حالات عياديه، يعني رجال ما زالوا في يعني مرحله نقولوا مرحله الكهوله فوق الخمسين فوق حتى اكثر من الخمسين وصلوا قريب الستين وما زالوا ما تزوجوش وما زالوا يعني عازب. يبحث عن فتاه اللي قدراتها الانجابيه موجوده. هنا ساعات يبداو يكلموني دكتور تعرفش شكون بنتي، قلت راهو الموضوع ما نهتمش به برشا لكن اكيد وكلمونا حتى في همس الليل.
0: منذ قليل فما مستمعة تواصلت معايا تحب على رقم نتاع مستمعة تعدى جمال الحديد.
1: فبالتالي يعني الموضوع هذايا اصبح يعني شكل او عنصر من عناصر اساسية في انه الفتاة ولا تختار بشكل اضطراري يعني الكهول مهما كانت عمره الكهول حتى يتجاوز مرحلة كهولة اللي هي تقريبا حتى عمر 59. يعني تقول لك أنا على الأقل ناخذ راجل وهكا عملت دار وعملت بيت وكذا، التفاصيل والحيثيات ونسبة النجاح من عدم نسبة النجاح الموضوع ذاك مش نشوفه. فما أسباب أخرى أسباب أخرى أنه اللي ساعات تختار الفتاة الصورة نقولوا احنا النموذجيه لصوره الاب المفقوده.
0: اي
1: هذه جانب احنا
0: دخلنا في العوامل النفسيه.
1: عوامل نفسيه
0: أي.
1: يعني هي عمرها في الـ في, الـ في حتى ولو نقولوا ما زلت مش متقدمه برشا في ال 25 في ال 30 وتقدم لها شخص في ال 25 يعني اخي احنا سمعنا فيها مثل لي يعني حالات كيما هكا تقول لك راهو اصغر مني برشا وانا ما نجمش فهمت نقبل صحيح احنا حددنا وعندنا كوتا نخدم عليه اللي هو
0: الفارق المحمود
1: المحمود ما يتجاوزش 10 سنوات ولكن اذا كان تجاوز ذلك هل ترى العلاقه مقبوله ولا مش مقبوله؟ هنا يرجع دائما الى الطرفين اللي مش تعرف على بعض. فساعات الفتاة تبحث في جزء ما عن صورة النضج عن صورة المحبة عن صورة الحنان التي لم تراها
0: الاحتواء لأنه كي نحكيه على شخص كهل معناها شايف في الدنيا برشا حاجات وشخصيته تكونت بطريقة كبيرة دونك ولا يفهم الحياة في تفاصيلها وربما هذا عنصر الاحتواء في أنه قادر باش يفهمها يخليها هي تقبل على الارتباط بشخص كهل
1: أكيد مما لا شك فيه. هي الاحتواء زاد كيف تنظر الجانب الاقتصادي ولا زاد كيف سبب من أسباب خطر في الواقع أمال رأوا اختيار الزوج أو القرين ليس من قبيل الصدفة
0: أكيد
1: فما أسباب متعدة
0: لكن أسباب واعية وأسباب لا واعية
1: أسباب واعية وأسباب لا واعية مما لا شك فيه. تبقى إذا كان تربط نفسها مع شخص بينها وبينه يعني برشا سنوات فوق حتى 20 سنة لأنه فقط نتذكر حالة من الحالات العيادية اللي كلمتنا في همس الليل وبعد جاتني العيادة هذه الوضع متاعهم يعني العائلي يعني فقير جدا يعني عائلة فقيرة ظروفهم صعبة للغاية وهي قرأت وهكا كبرت شوية وكذا وتحب هكا تخرج تحب تشوف الدنيا قالت فقعدت تبحث في الإعلانات لوجت إعلان إعلانات خرجها واحد قال راهو مطلق رجل أعمال يمتلك شقة في تونس يمتلك سيارة ضخمة يمتلك فأخذت الجانب هذا فقط الاقتصادي الجانب الاقتصادي اللي تبحث عنه الفتيات يعني البعض منهم يحبوا يهربوا من الوضع اللي هما موجود فيه باش لعلهم يقوى نوع من التدارك يعني سور دو كومبونساسيون نسميه بون يعني التعويض لكن اذا كان مش يمشي العلاقه فقط على التعويض مش يحصل كيما حصل للفتيات هذه كلموا بعضهم وكذا وهبطت وتزوجت تزوجت وقت جات هي من احد المدن في الوسط والزوج من تونس العاصمه وقت جات تلقاها يسكن في هكا في وسط العاصمه في برتمان يعني تاع كري زوج بيوت
0: ما انا ما كانش صريح معاها في البدايه
1: عنده سياره قديمه جدا يعني تكاد تتهالك ليس برجل اعمال وعنده امراض متعدده فصدمت رغم الصدمه نتاعها حاولت تحتوي الصدمه وتقول اي علاش ليه ما داهن
0: لكن هنا دور العائله دكتور بعد اذنك
1: العائله هي العائله تكاد تكون منعدمه ما حضرتش يعني
0: مؤسسه زواج ضروري انها تسال زاد كيف على الشخص اللي ترتبط به
1: شافت هيك اللي تقال في الـ في الـ في الـ في الـ البحث نتاعها وقت شافت تلقى اللي يعني يجسد الصوره العكسيه اللي هي عايشتها اعطيني نخرج انا من الوضع اللي انا فيه تقول لي ساعات نقعدوا بالنهار ما نلقاوش ما ناكلوا يعني فهمت كيفاش ظروف صعبه جدا للغايه وقت يعني شاف الاعلان هذاك رمات روحها يعني بالطبع هي اخطات بعد فاقت يعني لانه تقع عنده برشا مشاكل
0: بالضبط باش تخلص فاتورتها غاليه
1: من بين مشاكل الحميميه كبير عدم قدرة على البناء جملة فهمتي وفي آخر مطاف يعني طلبت طلاق وخرجت كما جاءت يعني فهمت فما العوامل النفسية قلنا هذه فما العوامل الاجتماعية فما العوامل الذاتية، فما شكون يبحث ربما على على أنه هكا نقولوا إحنا البرستيج، فهمتني؟ يعني إنسان هكا
0: وقور مكان اجتماعي
1: ويشتغل وكذا وعنده إمكانيات وكذا، يعني فهذا الجانب الاجتماعي قد يكون ربما نوع زاد كيف كيف من أنواع التعويض. دونك هو ما لوجدش على الفارق الكبير، ما خمتش شنو يعني يكون الفارق ذا، شنو يجم يعمل
0: وانعكاساته.
1: فالتعويضات يعني اللي كانت تنتظر فيهم تحاول هي عملية تعويضية لما فقدته لما لم تجده، يكونوا بعد نتائج يعني الحقيقة في الجملة سلبية. دونك فالبحث يعني السؤال ديما المطروح اللي الأسباب النفسية، الأسباب الذاتية، الاقتصادية، العائلية، الاجتماعية، الكل يعني هنا السؤال اللي تطرح ديما، تراها نوع من زيجات هذية
0: ينجح ولا ما ينجحش؟ هذية السؤال نخليوه معلق، نرجع له بعد شوية بعد موجز الأنباء للتاسعة ونصف، تكون نتيتم للحديث في هذا الموضوع سريعي. وحديث عن التداعيات كذلك بالنسبة لهذه النوعية من الارتباطات، ربما يفتح باب عدم الثقة. وقت اللي نحكيه على فارق كبير، نحكيه وزاد كيف على اختلاف الرؤى بيناتهم الاثنين، نحكيه على الجانب اللي عنده علاقة كذلك بالوصاية والتحكم، الطرف الأكبر سنا يتحكم في الأصغر سنا، دونك اللي هي علاقة الحقيقة معناها في مجملها تنقيموها من بعد معك دكتور على اعتبارك أخصائي ومعالج زوجي، هي علاقة سليمة أو علاقة فيها هينات وفيها إشكاليات وتطلب تدخل من الأخصائيين. نرجع بعد شوية بعد موجز الأنباء للتاسعة والنصف مع زميلنا مجدي من قسم الأخبار، نواصل معكم اللقاء. 55 444 910 هذا رقم الواتساب للتواصل معنا. هم سلي
2: حاجة في الماضي حد ننساها.
3: Hello it's me
2: مش كيفيش.

0: حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه. هامس الليل
1: لموجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. يفتح المركز الوطني للعالمية الموجهة للطفل غدا باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية، وتهدف هذه الورشات التدريبية لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد اليوم جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري يشارك اليوم في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. وثمن الوزير في مداخلته الدور الذي يثلع به منتدى الطاقة الدولي باعتباره منصة لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه منظومة الطاقة العالمية في سياق تتسارع فيه التحولات العالمية وتتصاعد فيه تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد إلى جانب تزايد الطلب على الطاقة وفق بلاغ لوزارة الصناعة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أن أوكرانيا وروسيا تفقتا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. من مجلس الأمن القومي الإيراني يقول أن مضيق هرمز تحت سيطرة بلاده وهي من تقوم بإدارتها. والقوات الحكومية اليمنية تقول أنها نفذت 8 غارات على مواقع الحوثيين في محيط مدينة تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.

0: خمس الليل مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا وما كنتم، مرحبا بكم معنا لموجة إذاعة شباب في برنامج همس الليل. مرحبا بكل من اختار أنه يسهر معنا ويكون موجود وحاضر في كل سهرة أحد من التسعة حتى نصف الليل. موضوعنا اللي تحدثنا فيه في الجزء الأول هو كان في شكل تساؤل، لماذا تقبل الفتيات على الزواج من الكهول؟ في بحث في الأسباب والانعكاسات على مدى نجاح العلاقة، تحدثنا في الجزء الأول على الأسباب، الانعكاسات نرجعوا لها بعد شوية دكتور، مش ما نخليوش المستمعين يستنيوا فينا أو في كل مرة نتوسعوا شوية في النقاش بيناتنا ونحكيه، وإن شاء الله تحصل الإفادة لكل من اختار أنه يكون حاضر معنا في سهرة الأحد على موجات إذاعة شباب. مساء النور، نستقبل معنا أول مكالمة هاتفية. أهلا وسهلا.
2: السلام.
1: مرحبا بيك.
2: الله يبارك لك.
1: أنت عارف عليك شكرا.
2: مرحبا دكتور.
3: مرحبا بيك.
2: بس عليك
3: عايشك،
1: تعطينا شنو الاسم؟
2: بارك الله فيكم على طرح المواضيع هذه، الخطرة هذه اللي يلزم الدور برسك اللي ضعات كل.
1: يفضلك يا سيدي، شكرا. إذا كان عندك موضوع تقترحن ونحكيه فيه مرحبا بكل اقتراحات.
3: يسعدنا ذلك.
2: لا
3: أعطينا اسمك وقديش عمرك؟
2: يوسف.
3: يوسف قديش عمرك؟
2: 47 سنة.
3: 47 سنة. أيوة.
2: 24/9/78. انا على فكره كنت المده الاخرانيه انا ارتبطت بانسانه لكن انا كفيف وهي كفيفه. فهمتني؟ صدقني 90% من العباد اللي نعرفهم انا ويعرفوها هي رافضي.
1: علاش؟
2: كيفاش مش تعيش؟
1: وانتم عندكم الاوتونومي، عندكم قادرين باش تتصرفوا وحدكم، باش تقوموا برواحكم كل واحد وحده؟
2: قدرة الله على ذلك.
1: الحمد لله.
3: تشتغل انت يا يوسف؟
2: لا انا كنت كفيف معناتها في الدار، هي تخدم انا مانيش نخدم. عندي فرص شهريه ناخذها لكن في الدار.
3: وعلاش في الدار؟
2: عندي تو فرص 4 سنين نقضي مشواري وحدي، معناتها نمشي نقضي شوي، نمشي للسبيطار، معناتها اي حاجه نقضي شوي وحدي حتى حد. قدرة الله سبحانه وتعالى.
3: وهي قديش عمر هذه اللي اخترتها؟
2: بس 35 سنة. فهمت؟
1: 35.
3: دونك وموافقين انكم باش تواصلوا مع بعضكم باش تربطوا علاقة بيناتكم؟
2: موافقين وتفاهمنا في اللي ديتايل كله وفي حسابات العشرة وفي المعيشة وبالقدر، معناتها كراس شروط حطينا بيناتنا من حاجز كذا.
3: كراس شروط.
1: يعطيك الصحة.
3: عجبتني كلمة. ليه قعدت نلوش
1: معناها منظمين.
3: سمعت شروط وبعد خرجت كلمة كراس، عجبتني كراس شروط. برافو، كأنك يعني مؤسسة، احنا ديما نقولوا مؤسسة
2: للزواج. إيه مؤسسة ولازم كراس شروط.
3: يعني هنا يعطيكم الصحة، هنا متفقين.
1: هذا تمشي دماغ طبيعية ومنطقية ونجح العلاقة،
3: ما فيهاش إشكال، ما فيها حتى إشكال. يعني ليش 90% من العباد أنت يعني العباد شنو هم مشي يتزوجوا ولا مشي يصرفوا عليك؟ ما تصرفوا على رواحكم، مش تكلموا
2: هذيك الإشكالية، خاطر فما وعي غلط. تواني عندي حتى رجال كبار معناتها ممكن في 70 سنة في 75 سنة يسمع بيا كيفاش انت كفيف وهي كفيفه، كيفاش ماشي اموركم؟
3: فما مش كان انت بالك، راهو نعرف برشا حالات اللي دي كوبل عايشين مع بعضهم كفيف، نعرف دي كوبل دي سورمي يعني صم بكم، يعني لا يسمعوا لا يتكلموا وعايشين مع بعضهم
1: وعايشين حياتهم بصورة عادية وطبيعية،
3: وجابوا أبناء جابوا أبناء كلهم يسمعوا وحياتهم ممتازة ومتفقين حتى إشكال
1: بالضبط.
3: كل شيء بالهكا
2: الرفض ذاني ما فهمتوش، الرفض هذا ما فهمتوش تو إنسان سبحان الله.
3: الرفض هذا هو رفض اجتماعي يا يوسف، هو رفض اجتماعي لأن المجتمع مش متقبل، تو مش متقبل احنا اللي نسميها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مش متقبلهم.
2: العقليه ناقصه، العقليه
3: ما يعني فما لا تو فما يعني فما الحقيقه يعني موجه جديده، فما الحقيقه يعني وعي جديد قاعدين نشوفوا فيه
1: قاعد
3: لدى الشباب، لدى الوسائل التواصل، لدى المؤسسات الاذاعيه والتلفزه، وقاعدين يجوا عباد ويفهموا اللي راهم هذوما لهم الحق. لهم الحق. انا شخصيا حضرت في مؤتمر تقريبا في التسعينات، في أواخر التسعينات في باريس، يحكي عن ذوي الاحتياجات الخصوصية وحقهم في أنهم يعيشوا حياتهم الزوجية والجنسية يعني بشكل جيد.
2: فتصدقني دكتور لو مش نقص عليك سامحني، ثم قدرات عنا تحكيها ما صدقك حتى حد.
3: نعم سمعنا منهم في همس الليل، فما قدرات هذاك
2: السمع، قلت السمع والأحاسيس
1: سبحان الله تولي أقوى.

0: موجود.
1: عندي 4 سنين تعديت معك.
0: انت 4 سنين يعني, يعني اوكم اللي من عمرك كما نقولوا احنا 43 سنه فقدت بس وما تحملتش وما نجمتش وكانت تسكن وحدها عندها دار عندها ملكها عندها سيارتها رئيسه قسم في مؤسسه عموميه
1: فقدت روحها على برشا من الناس عندي
0: صحيح. فاصبحت تعيش تبعيه مع اختها اختها اللي زوجها توفى عايشه معها تهز هي البيت الواحد تهز البيوت
2: لقضاء شؤونها
0: وقت جات بحثايا بدينا بالآية ذيك وبدينا نخدم الموضوع ذي كيفاش أنه العمال مش عمال عينين لعمال القلب
2: هي البصيرة
0: البصيرة أصبحت تخرج من دار تمشي للحومة وتمشي تقضي وتشري شونها وترجع تخرج
1: من الكوجين كلامك دكتور ندخل مرة إدارة مثلا أول مرة في حياتي ندخلها نلقى مثلا ديزوبستاكل ولا دروز مانيش نستانس بها ولا حاجة في دخلت مرة ما عادش نعاود نغلط
2: تحفظهم أي تحفظها البلاصة بالضبط وين بالضبط والأوبستاكل وين بالضبط صحيح
1: وأكبر غلطة كونه كفيف يبدا يمشي ويقص عليه إنسان مش يعديه في كياس ولا يطلعوا دروز ماذا بيه ماعرفش يسامحوني الناس حتى اللي يسمعوا فيا
2: أي مثال شو حكي
1: كفيف يبدا يمشي وحده كياس ولا مش يدخل الإدارة ولا مش يقضي في شوره معناتها في بوسطة في أي بلاصة ماذا بيك ما تكلموش في الوقت هذاك هو تركيزه كل على الاحساس
0: نتاعو تركيز على الحواس
2: يعمل ريبيراج
0: يعني الحمد لله انا عندي صديق ليا يشتغل في احد المؤسسات الطبيه
1: اي
0: كفيف كما تقول انت هو نجم تقول يعني تسمى سيرفيون جينيرال نتاع الاختصاص نتاعو
2: ايوه
0: هو سيرفيون جينيرال يخدم في المستشفى هذايا مستشفى كبير والكلوار نتاع المستشفى اطوال ما يستعملش يدخل من اللي يدخل يدخل من برا يدخل يمشي ويجي في الاقسام في المؤسسه في كل بقعه
1: قادر يمشي مركز ويحفظ
0: ولا يستعمل العصا ولا يستعمل العصا واختصاص يعني قراها في الجامعه وهو يعني كما قلت لك يعني قيم عام الاختصاص اللي هو عامل فيه فبالتالي راهو قادرين باش تجموا تعيشوا قادرين باش تجموا تشتغلوا وتزوج وانت وياها مدام
1: لا دكتور لحظه بربي المشكله ما تم شيء
0: عليه
1: على خاطر هي كانت ضعيفه نفسانيا وما قبلتش الحديث نتاع العباد وضعفت واي معناتها
0: هنا سامحني الله غالب يعني ما كانش مفروض هي قاعد تسمع فينا توا قاعد تسمع فينا
1: اللي اخواتها ضغطوا عليها وخوفوها قالوا لها تو يضربك تو كذا بعد ما تفهمنا وسيدي طاي كامله ما تفهمنا
0: معلش هي تسمع فينا تو ولا
1: نجم تكون هي متواصله في الاذاعه هذه برس تسمع فيها
0: ديما تسمع فيها ان شاء الله تكون في الاستماع نقولوا لها راهو اذا كان يخوفوك العائله راهو مش صحيح انت تختار شريك حياتك وانت تعرف وتتواصل معه وبالطبع القعدات معاه باش تجم تفهموا كما قال هو عملنا كراس شروط نتمنى ان تكون في الاستماع نقول لها راهو ما عندك حتى ادنى خوف من انك تتواصل مع انسان اللي عنده نفس الاعاقه راك تجم تعيش انت وياه وسمعنا في همس الليل راهو ياما سمعنا من الناس اللي عايشين فاقدي البصر يعيشوا حدهم يعيشوا حدهم وتزوجوا بعد مثلا كنذكر شكل الفتاة اللي قالت لك ندخل الخيط في اللبرة
2: وتخيط اللبرة وتخيط وقايمة بروحها في كل شيء صحيح
0: وفرحت لها وتزوجت ومرها مريقلة فبالتالي يعني قادرين باش تتزوج ما فما حتى اشكال الخوف اللي عندك راهو يزمو يتبدد ويزمو يتنحى ومش يعني ما فما حتى اشكال مش بالضروره كانك انت تحب تتزوج مش تلقى انسان زاد يعني يشوف يتقبل العلاقه بك انت ممكن مش اما تبقى راهو ما فما حتى اشكال لو انك انت وسي يوسف تكملوا حياتكم مع بعضكم.
2: هو هنا ربما يوسف حب انه يتكلم باش يسلط الضوء على الموضوع هذا لانه هو عاش التجربه ولانه هو تمس بها ودعوه واحنا في الاذاعه والناس تسمع فينا نحييهم الكل اللي هما قاعدين يتابعوا في برنامج همس الليل دعوه للمجتمع في انه يكون ارحم في أنه ما يتدخلش روحه، ما يحشرش نفسه في حاجات ما تعنيهش. وهما الاثنين اختاروا أنهم مش يعيشوا حياتهم بعضهم.

0: فما دخل البقية في الموضوع لا وما تنجحوش ويبداو يحطوا الإنسان قويم ويبردوا هالو معناها في العلاقة وفك عليك وأخطاك وما عندها وين باش توصل العلاقة هذية وما عندها كيفاش باش تكمل وباش تصعب عليكم الدنيا. فماش علاش هو حتى ديننا يقولك قل خيرا أو اصمت، يا تقول كلمة باهية وتكون محضر خير وتشجع الناس يا تسكت على روحك تكتفي بالصمت.
1: هو مش المثل الأول ولا الأخير
0: بالضبط،
1: كيف برشا وتزوجوا الزوج ما يشوفوش
0: صحيح. أما للأسف الناس تحشر أنوفها في حاجات ما تعنيهاش وتعطي رأيها في حاجات ما تعنيهاش، وفي نهاية المطاف نلقاو أنه معناها طرفين متحابين يقضيوا لهم على العلاقة اللي كانت تنجم تكون ما بيناتهم، كانت تنجم تكون علاقة تجميلة
1: وعملوا كل الشروط وعملوا كل شيء
0: بالضبط بالضبط. فالحقيقة أنك نسمع يوسف يحكي بدرجة الوعي هذه ويحكي على معناها نفهم انه فما مؤشرات لنجاح العلاقه. انسان يقول لك انا نعمل كراس شروط ونتفق على كل التفاصيل الحياه اليوميه ما بيناتنا، فهذا شخص مسؤول، هذا شخص متحمل مسؤوليته في العلاقه. ما فماش حتى داعي باش تجيو تدخلوا معناها يدخلوا بالحسنى يا مش لازم، رجاء انه تجي تحط روحك في بلاصه شخص اخر وتنظر عليه ولا وفك عليك واختاك وعلاقه ما تنجحش دعها حتى تقع يا أخوي، خليها العلاقة حتى تصير وبعد يتزوجوا وتعيش هي علاقتها من غير ما تقعد تسمع في عمرو وفي زيد شنو قاعدين يحكيوا. راهو ما فماش للأسف ماهيش الناس كل ملايكة، ماهيش الناس كل تحب لكم الخير، وهذا الكلام موجه ليها هي إذا كان قاعدة تسمع فينا وإذا كانها من أو فيها همسليل. مش الناس كل تحب لك الخير، مش الناس الكل تنجم معناها تفرح كيف تشوفك أنت. فما الناس أخرين للأسف قلت لي يسمعوا بك انت باش تتزوج يقول لك شبيني مش انا، علاش مش انا للاسف معناها فما نفوس مريضه. فبالنسبه لك انت اذا كانك قابله الشخص هذا بالتفاصيل اللي هو حكاها متفقين مع بعضكم على انكم تكملوا حياتكم مع بعضكم،
1: تاكدي ان العلاقه
0: خلاص معناها ادخلوا في العلاقه وتوكلوا على ربي وان شاء الله يكون النجاح حليف علاقتكم. نستقبلوا مكالمه هاتفيه ثانيه معانا. مساء النور، السلام، مرحبا. مرحبا بيك
2: دكتور احمد لبيب.
1: مرحبا
2: هنا نتبع فيكم وعندكم برشا
0: مزيدو عندنا برشا هنا رجعنا لكم
2: لبيب. لا حكيتي خطبني ولا انا
0: نصحتي اعطينا اسمك الساعه اسمك
2: اسم ليلى الكريفي.
0: ليلى وقداش عمرك يا ليلى؟
2: 40
0: 40 عام.
1: ايوه
2: خطبني وليت ومشي على روحه، انا نصلي ديما نقرا ديما نصلي ونقرا خطبني هدايا وفك لي الكتاب نتاعي، خطبني كل شيء وفك لي كتابي.
0: فك لك المصحف معناها؟
2: المصحف بالضبط. ما تفهمنيش قال لك تصحاب، قلت انا ما نحبش التحويف كان حاسك عرف. قلت له عرف قال لي نقعد اصحاب.
1: شنو قلت له عليك شنو قال لك؟
0: نقعد اصحاب.
2: قال لي نقعد اصحاب.
1: نقعد اصحاب.
2: كيف ختمتي؟
1: يعني هو مش ناوي باش يرتبط.
2: هاك علاش؟
1: انت اول واحد تعرفت عليه ولا تعرفت على غيره؟
2: تعرفت على قبل الثاني، زاد تعرفت على الثاني ونشي
0: معناها تكررت الحكاية
1: يعني متكررة.
2: خلينا نحكي مع الصغير.
0: ايوة تكررت الحكاية بالنسبة لك انت، الخطبة الاولى الخطبة الثانية او تعرفت على الشخص الاول الشخص الثاني وعلاقتكم ما كملتش؟
2: ما تكملتش ما تكملتش
0: تعرفت
2: على الثاني ومشى علي زاد وانا على بالله نجار يخدم نجار. يا هاي دكتوره هاك علي مرابط توا نداوي سما سما نزارت فوق عطفه.
0: تداوي على خاطرك تخطبت وبطلت؟
2: ما نعرف زاد حتى السحر عملوا لي كلمه السحر دكتوره بعدوني عليهم.
1: لا ما ندخلوش في متاهات هذه، ما ندخلوش في متاهات هذه.
2: كيما نقرا ونصلي
1: ديما. الله يعطيك الصحه.
0: اعمل رقيه ما يسالش ارقي نفسك.
1: تعمل رقيه ترقي نفسك فما حتى اشكال.
2: ولا.
1: اما الاسباب متعدده اسباب عديده شويه وسع بال يا ليلى والصبر.
2: يا دكتور احمد ديما نقرا ونصلي كذا في الدار وعملت رقيه ومشيت للطبيب نفساني باش نزيد نرجع. وحتى خدمتي بطلت تو ناخذ شهريه العجز. قاعده في الدار.
0: اي وانت راضيه على نفسك في الوضعيه هذه يا ليلى؟
2: انا ربي نوب علي انسان قد
0: لا انت راضيه على الوضعيه هذه اللي انت فيها؟
2: لا مش ميراث، يا نحبنا يا نحب واحد يعني يجري ما خير، تعنب علي ربي ما خير دكتور. أو
1: اكيد ان شاء الله ان شاء الله حاول باش تبحث. انا مش يعني نعطيك نصيحه ليك انت يا ليلى، اسمعني اسمعني، نعطيك نصيحه، اقعد بينك وبين نفسك، اعمل جلسه قاعده صدق بينك وبين نفسك، اطرح السؤال، ليلى علاش ربما تتعرف على ناس او رجال ولكن ما يتموش ما يوصلوش العلاقه؟ ابحث اسال، ممكن تكون فما اسباب متعلقه بالطرف الاخر، ممكن فما اسباب اجتماعيه، فما أسباب يعني عائلية، مهم أنك تلقى الأسباب، علك ربما تعالج الأسباب، مثلا تشوف طبيعتك بالك شيء قاسية شوية، بالك شيء متشدة شوية، هذا كل يزم تشوفه، ما يزمكش فقط الموضوع هكا تلصقه بالطرف الآخر، باش تجم أنت وقت هكا في المستقبل إن شاء الله يتعرف عليك شخص ولا حاجة تعالج الموضوع هذاك، وإن شاء الله يكون يعني نجاح علاقة المقبلة حليفك يا ليلى.
0: هو الكمال لله، فوقت اللي إنسان أحيانا للأسف ما نجمش يشوف عيوبه، ما نجمش يصارح روحه بالعيوب هذية ويرى في روحه اللي هو لا شخص كامل واللي المشكلة في الطرف الآخر. رجع نفسك، شوف سلوكاتك، خطوة إيجابية أنك مشيت لأخصائي نفسي الحقيقة، وأنا هنا جابخيسي ونقولك أعطيك الصحة وكمل فيها، ما توترش روحك، ما تخليش انه عامل السن، خاطر بالنسبه لي كنت تقول عمرك 40 سنه دوك عامل السن يضغط، لا، وقت اللي معناها يحين الوقت نتاع الارتباط نتاعك كل حاجه عندها الاجل نتاعها، معناها وقت اللي يحين وقت الارتباط تترتب الامور وتتسهل ويصير الزواج والارتباط، معناها المساله ماهيش مربوطه بسن معين والا بتاريخ معين. بالنسبه لي كنت ليلى معناها ما تسكرش الباب، اثنية اللي مشيت فيها اثنية باهية، لكن راجع روحك، راجع سلوكاتك، تكرار عملية الخطبة وفسخ الخطبة راهو عنده أسبابه، أنت تنجم تكون جهلتها أو ربما متغافل عليها أو ربما ما تحبش حتى تمن أنه لا المشكلة فيا أنا، أنا تصرفت بطريقة غلطة، تصرفت بطريقة خايبة مع الشخص هذا. دونك التكرارية تخليك تطرح برشا أسئلة. موضوع السحر ماذا بيك تبعد عليه، لأنه يعني هذا باب متاع متاهات، ومش تدخل برشا. تمشي العرافين وتلقى روحك دخلت في ثنية فيها برشا فلوس وفيها متاهات ما عندهاش أول من آخر، فثنية هذا والباب هذا سكره. تحب أنت قلت تقرأ في القرآن، رقي نفسك رقي نفسك كهو، هذا كلام ربي تحسن به روحك أكثر من هكا زايد. المشي للسحرة والمشي للهذوما مشعوذين راهو ما عنده ويمشي وصلك، وهذا الكلام للجميع أكيد نعود نذكره به في كل مرة. دكتور احنا موضوعنا اللي حكينا فيه اليوم، حكينا على أسباب إقبال الفتيات على الارتباط بالكهول الأكبر سنا، تحدثنا في الأسباب واللي من بين الأسباب اللي حكيت عليها دكتور مسألة الاستقرار المادي، الجانب الاقتصادي، مسألة النضج العاطفي، كيف صورة الأب اللي أحيانا تكون مفقودة وغايبة في العائلة، فتحاول أنها الفتاة تلقاها في صورة الشخص هذايا، بحث عن مكانة اجتماعية ربما من خلال الشخص هذا اللي يكون كبير في السن. فقعدنا الجزء اللي متعلق بالتداعيات أو خلينا نقوله ما يترتب عن هذا الزواج اللي يكون فيه فارق السن كبير أكثر من 10 سنوات بين طرفين تعرفوا على بعضهم، هي تلقاها صغيرة في العمر وهو في سن الكهولة، دوك التداعيات هنا ونقطة مهمة نجم نشيروا لها هي مسألة اختلاف الأجيال، اختلاف الرؤى بيناتهم،
1: يعني هي من جيل وهو من جيل
0: بالضبط،
1: يعني انه من عمر الجيل 25
0: الوصاية بيناتهم، انه هو يحس روحه اللي هو وصي عليها فيصبح يتحكم فيها في تفاصيل حياتها في عيشها اليومي، كيف نحكيه على الجانب اللي عنده علاقة في فتح الأبواب على مصراعيها للشك والغيرة، وقتها يولي هو في مخه يدور لا انا خذيتها اصغر مني راهي قاعده تخمم في حد اخر، فما شكون باش يدخل لها في حياتها،
1: الخيانه الافتراضيه
0: بالضبط،
1: هذا موضوع الخيانه الافتراضيه. أيوة. اللي هو للاسف
0: التداعيات هذه
1: حتى ما برشا علاقات اسريه وزوجيه. التداعيات خليني نقول راهو ماناش ضد 100% فارق السن، لأنه الاختيار هو اختيار ذاتي واختيار الزوجي بين طرفين أكيد عرفوا بعضهم. والاختيار هذا لو كان عملوا كما يوسف عملوا كراس شروط وحكايه في الموضوع هذا ورتبوا أمرهم في مرحلة ما قبل الزواج، لأنه بالنسبة لي أنا مرحلة ما قبل الزواج أهم بكثير من أنه تتزوج وبعد تمر إلى مرحلة ما بعد الزواج. علاش؟ خطر هذاك البناء كيف يتم؟ بناء على قاعدة صحيحة، على قنطرة صحيحة. إذا كان عرفوا بعضهم حبوا بعضهم، ياما قصص غرامية وحب كبير وجنوني في بعض الأحيان. هي عمرها كذا، هو عمره بيناتهم 18 بيناتهم 20 سنة، ولك فهم حب كبير بيناتهم وعلاقة كبيرة بيناتهم وتشبث هنا ونسبة تفاهم كبيرة برشا وانسجام كبير برشا. العلاقة أكيد تنجح، العلاقة أكيد تنجح، خطوا مع بعضهم عملوا كراس، عملوا كما نقولوا احنا المعالم للطريق نتاعهم، شنو هي
0: خريطة الطريق كاملة،
1: خريطة الطريق هذيك الصحة، فهنا تنجح أكيد، فما محبة فما انسجام فما تفاهم يومي تنجح. تبقى لو ديكالاج، بقدر أن الديكالاج يكون كبير بقدر خلينا نقول ليفولوشن التطور نتاع العلاقة قد تحصل فيه بعد ربما إشكالات. خذت ناخذ مثال رجل 70 سنة،
0: أيوة.
1: تعرفت عليه فتاة مرة 25 سنة، بيناتهم 45 سنة، هي ما زالت في أوج العطاء نتاعها النفسي العاطفي الإنجابي لغير ذلك، هو بدأ شوية مشاكل صحية، شوية قلق في المفاصل، شوية نسبة الخصوبة تنقص لبس بها في العمر ذاك، يعني مش كما بنصابها هي على يكون عندها صغير.
0: أيوة. الرغبة في الإنجاب،
1: رغبة في الإنجاب، كان مش تنجب وهو في 70 و71 الطفل مش يعاني معاناة كبيرة. لأنه العمر متاع أبوه ما يعطيش الإمكانية أنه ممكن يفهم مراعاة أو فهم اهتمام نفسي للطفل كذا. دونك هي ممكن لو كان نزيدو نحطو لها نقولو 15 سنة 40 سنة مازالت عندها قدرات كبيرة برشا، 15 يعني يوصل السيد عمره 85 سنة. فلو ديكالاج ما يزموش يكون كبير برشا، نخمو في المستقبل، نخمو كيفاش صحيح فما محبة فما نعرف شكون من الزيجات يا أمال ديكالاج بيناتهم برسك 40 سنة وعاشوا قصة حب
0: كبيرة
1: وعاشوا فترة مزيانة ومشاوا وسافروا والحقيقة العائلات فرحانة بهم. جيتوا نهار قد تشوف يا فلان مش هي هو وزلها قال شوف أنا باش نظلمك راني، اللي نحبك برشا ومتعلق بك، ويحكي عليها فهمت متعلق بك برشا أما مش نظلمك، يعني أنا مش نسرحك ونعرف اللي هذايا مش يألمك ويألمني برشا راك عندك مجال قدامك اكيد تعرف
0: مازالت الحياه
1: في عمرك انت وتنجب، هو انجب ابناء لان بعض منهم اللي الابناء نتاعو يعني عندهم ابناء وجد البعض من الاولاد وجد، فبالتالي قالها وهكا كان الحال، يعني تعرفت مشات بالالم لانه قصه حب بيناتهم حلوه برشا، يعني مش ممكن. والأسف هو بعد تقريبا ممكن سنة أو سنتين من عاش اسكو يعني ما نجمش الفراق، اسكو عاش حزن كبير برشا، قد يكون ذلك أو لأسباب أخرى ما عنديش فكرة. أما وقت استمعت أنه يعني انتقل إلى جوار الرب، فالديكلاج ما يجموش يكون كبير برشا أرجوك.
0: بالضبط. بيه. نرجع لكم بعد شوية مستمعينا، نذكركم على ذمتكم 71-844-411 باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر، رقم الواتساب 55-444-910 تبعثوا الرسائل على رقم الواتساب فيها ملخص لحكايتكم شنية العمر، وإحنا نرجعكم إن شاء الله نتواصلوا معاكم. صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، سينو صفحة برنامج همسليل، همسليل الصفحة الرسمية. هذه نداء شرارة، الأسمر اللون، وبعد راجعين نواصلوا معاكم اللقاء إلى حدود منتصف الليل.

0: همس الليل
1: حاجة في الماضي تحب ننساها.
2: Hello it's me.
1: مش كيفيش
3: كده.

0: تتعرف عليه يقعد يتقطع بعدين.
1: بعرف منك إلي ولا رح بتكون.
2: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعين بما كنتم، مرحبا بكم معنا. هذه الفريكانس متاع إذاعة شباب وموعد الأسبوعي مع برنامج همس الليل، معاكم مع حكاياتكم تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بالجميع اللي عدلوا موجتهم شكونوا حاضرين معنا في هذا اللقاء المباشر، وبرشا مستمعين الحقيقة اللي يتفاعلوا وقولوا يا حسرة تذكرنا أيامات كنا نسمع فيها للإذاعة، الشغم متاع الإذاعة، وخلينا نقول الأثر متاعها اللي يقعد. الكلنا تربينا على الإذاعة، الكلنا تربينا نسمع الراديو ونبدأ نتصنت ونتبعه في البرامج. الحقيقة معناها يقعد ديما عنده الرونق متاعه الخاص. نسلموا برشا على مفيدة الشيب، مساء النور والسرور، فكرية غرياني، مساء الخيرات أختي الغالية أمال، دكتور أحمد النايفر، كامل الفريق اللي معاكم، المستمعين لأوفياء سهرة برنامج همس الليل في الاستماع البرنامج، مرحبا بيك. تحية وصلنا من عند نبيل بن علي ورفلي، مساء الخيرات والمسرات وأجمل وأرق التحايا لكم أخت أمال، دكتور أحمد النايفر، كامل الفريق التقني وكافة المستمعين، إن شاء الله سهرة طيبة، مرحبا بكم وين ما كنت، وشكرا لاختياركم موجاتنا. ذكركم 71-844-401 في توقيت 10:12 على موجات إذاعة شباب. نرجع لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. مساء النور، أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة،
2: مرحبا بيك.
3: وينك مدام لباس؟
2: الحمد لله، أنت لباس؟
3: الحمد لله. وينك يا دكتور؟
4: أنا موجودين دائما في الاستماع إليكم.
3: والله فرحان برشا كي هزيت التليفون وكلمتني.
4: أنا تحنين فرحانين بوجودك، مرحبا.
2: أنت عارف عليك شكون معنا؟
3: سيهام.
2: سيهام، مرحبا سيهام، قداش عمرك؟
3: عمري 36.
2: 36 عام، تفضلي.
4: نسمعك سيهام.
3: الموضوع نحكي لك على أخويا عنده مرض الصرع يعني.
2: إيه؟
4: قداش عمر أخوك؟
3: 34. الحالة شدت طو عندها 5 سنين يعني، يسكر البيبان، يحب يسكر البيبان، يمشي ويجي. الحالة تعبتني على الأخر. الحالة الدكتورة ذي نحب نفهمها يعني شن هي. يحب المية ياسر يغسل، أما ما يدوش، ما يحبش يدوش،
2: يحب يلعب بالماء وما يدوش، يمسه بيديه معناه.
3: ايه، ويقعد في الشمس
4: برشا. يقعد في الشمس برشا، يولي يقلق حتى على مستوى الكريزات اللي تجي متاع صرع. هو مريض بالصرع منذ الصغر ولا جديد حديث؟
3: لا، بسبب تخلف الماء يعني، فما يعني بير دخلناه ناس، فما حاجه طاحت هكا جبنا يعني، قلنا له هو صغير يعني.
4: مرض هو صغير بالصرع. ومشى عدى وعمل صور، عمل
3: عدينا عليه الحالة من الأول باهي وكل شيء، بعد ما كبرت فيه زاد تما.
4: وياخذ في الأدوية؟
3: لا، الدوية ما يعني لوحة، ما يحبش يعني.
2: ما يحبش ياخذ الدواء
4: يعني، الدواء ما ياخذ، ما على الأقل ما واحد ممكن يقف عليه، راهو الحالات يضمره، واذا كان ما تقفش وتعطيه دواء ما يشربوش، واذا كان ما يشرب ما يشربش الدواء يولي يجيه الكريزات، وكان يجيه الكريزات يولي يسكر البيبان، يولي يخرج، يولي اجيتي الحقيقه.
3: والحاله دي يسكر في البيبان يعني حاله خايبه برشا،
4: قد تكون تابع للمرض نتاعو، قد تكون تابع للمرض نتاعو، خاطر الصرع وقت تجي كريزات من بين حاجات ومخلفات الصرع انه ياثر على الجهاز العصبي. يأثر على الجهاز العصبي بشكل كبير. تخيل أنه ديما يعمل كريزات، ديما يعمل كريزات، كل كريز يأثر على الجهاز العصبي، وهنا يولي
2: وفي غياب الدواء ما ننساوش،
4: في غياب الدواء يولي عنده نوع من نوع التخلف الذهني، يولي عنده نوع من أنواع الاضطرابات النفسية.
3: مشكلة ما يحبش يشرب الدواء، ها هو مشكلة.
4: أنتمكم تقف عليه وتعطيه دواء، تقف عليه وتعطيه دواء، أرجوكم يعني الموضوع ذي مش وفما أدوية تجم، إذا كان ما يخوش الطبيب المباشر اللي يباشر فيه، فما أدوية في شكل قطر تجم تعطوه، حتى قطر
2: قطرات
4: في كاس ماء ولا في كاس في قهوة ولا حاجة، لازم ياخذ الدواء. ما غير الدواء حالته تقعد متعكرة
2: وتتعكر
4: وتزيد تعكر أكثر فأكثر، وربما يعني نوبة من نوبات السرعة ممكن تأثر له بشكل غريب وقد تفقده حياته ولو الحقيقة.
3: وفي الليل ما يرقدش
4: يعني
3: هو حتى الصباح.
2: اي لأنه مش قاعد ياخذ في دواء. هو علاش الدواء تعمل وقت اللي يمشي العيادة متاع الطبيب يعمل التشخيص اللازم ويعطيه الدواء اللي نجم يقاوم به الصرع باش يحد لأنه تجيه نوبات باش ينقص فك الحدة متاع النوبات هذيك اللي تجيه وينجم يعيش حياته بصورة عادية وطبيعية. فمسألة الدواء راهي مسألة ما فيهاش برشا نقاش.
4: نأكد على مسألة الدواء أرجوك. من غير الدواء تقعد الحالة متاعه متعكرة ما يرقدش ما يكلش يخرج ساعات ما تلقاوش يكسر يعمل ما مش معقول الحقيقة. أنتم تتبعوا الموضوع والدواء هذية تاخذوا بشكل تدريجي ونزيدوا ونقصوا حسب الحالة. والطبيب المباشر يقول لكم لا توزيدوا هكذا زيدوا النوع هذا من الأدوية باش تركح الكريزات وتنحى وقت تنحى النوبات الصرعة تولي يعيش عادي يعيش عادي بالطبع وللأسف باش يعيش بالعمر متاع المخ اللي هو موجود عليه توا.
2: لكن ضروري زيدا كيف كيف هما يرجعوا للطبيب متاعه المباشر ويبلغوه انه مش قاعد ياخذ في الدواء انه رافض انه ياخذ الدواء وهو يلقى معاهم حل في صيغه اخرى كما قال لك دكتور اقتر معناها ينجموا يعاونوه برشا يعني اذا كان ماش حربوشه ولا سيرو باش يشربوا تنجم تكون في شكل قطره قطرتين ثلاثه ياخذهم هذايا الطبيب. وديما نقولوا العلاقه تتبنى مع الطبيب هي علاقه ثقه ومتابعة الحالات والوضعيات مسألة ضرورية جدا. فرجاء يعني إذا كان عندكم هكا أي تعكرات ولا أي تطور في الوضعية متاع خوك خذوا له موعد ومشيوا الطبيب المختص اللي تابع معاه في الملف متاعه وإن شاء الله يعاونكم في أنه يلقى حل معاكم للوضعية هذه. ناخذ اتصال هاتفي قبل نشرة العاشرة والنصف على موجة إذاعة شباب. مساء النور. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك.
5: وبيك عايشك أختي أمال وطلعي الأمل.
2: مرحبا.
5: وبيك عايشك.
2: شنو الاسم؟
5: فاطمة من تونس.
2: مرحبا يا فاطمة. قديش عمرك؟
5: أنا عمري 50 سنة أما حبيت نحكي على مشكلة ولدي.
2: مشكلة ولدك فوالا. أي تفضلي.
5: عنده فرط الحركة. تعبني برشا.
4: الافراط في الحركه هذه منذ الصغر نتاعو.
5: انا ثقت به وقت هو عمره 8 سنين عايشه لي المعلمه وقالت لي ولدك راه عنده تشتت انتباه وحاول شوف
4: هي هي, هي هي الحاله شكرا سي محمد. الحاله يعني فيها برشا علامات ليبر اكتيفيتي ممكن تقع سيدة مع حاجات اخرين يولي عدم التركيز
5: ما يركز
2: ولكن ينعكس على النتائج نتاعو
4: ولكن هما الناس راهم في الاغلب اذكياء يعني اذكياء وهذايا هي حاله نفسيه بالاساس وتوا فما اقسام موجودة في المستشفيات خاصة في المستشفى الرازي يتلهاو به بالهذوما لي زونفون ايبر اكتيف. فما قسم دو بيدو بسيكاتري يعني علم النفس الاطفال عندهم يعني انوتي اللي تتلهى باللي زونفون ايبر اكتيف خاطر هذه حالة نفسية وليها علاج خاص في الأغلب علاج نفسي في الأغلب علاج سلوكي زاد كيف كيف تقاهم مثلا يعلموها العاب الذهنية الرياضة
2: دونك يدربوها على نوعية متاع مهارات
4: خاطر هيك الطاقة اللي عنده
2: ولا باش تعاونوا انه يرجع للاستابيليتي يرجع مستقر ويرجع الحركة متاعه كل حاجة مدروسة في وقتها وعلاش ويتصرف بطريقة
4: وحده كيما هكا كيما هو موجود مش يتحسن يزمو.
5: سمحني دكتور احمد وهو يبشر مع طبيبه معناتها طب المدرسي فهمت
4: طبيبه مختصه
5: اللي عمره 8 سنين
4: مختصه في المسائل هذه ولا
5: مختصه وياخذ في دواء كان تحب نقول لك على الاسم نتاعو
4: ما يسالش قول لي
5: لكن ريتالين
2: ريتالين
5: امام ريتالين
4: ريتالين
5: اي قال لي نشرب ويعمل لي الرعشه وقلبي يوجعني.
4: هذا مو ترجع للطبيب؟ ترجع للطبيب باش تنقص له في الدوزه وكان
5: يقل في نص حرب وشقت هذيك هو ما نجموش
2: نعمل. اي باش تعطيه ربع زاده.
4: شوف
5: تحب تنحيه نحيه.
4: ان ان ان نصيحتي ليك انت باش الطفل هذا نمنعوه مش مشكله، تو انا نقف معك ونساندك. امشي للطبيبه هذه اللي في الطب المدرسي، قل سيدتي ارجوك اعطيني رساله الى قسم امراض النفسي للاطفال البيدوبسيكاتري في الرازي وكهو. نحب نهزو غادي باش ناخذ استشاره. نعم.
2: اي ما فماش نعم. حتى داعي انك باش تقول لحتى حد، خاطر احنا للاسف في تونس لا هم شيء يعدي في الرازي، الرازي مستشفى كيما المستشفيات الاخرين وفيه اخصائيين من خيره الاخصائيين اللي عندنا، فماش حتى داعي حتى كي باش تهز وانت الموعد نتاعو هزتو نطبيبو اعطي اسم مستشفى اخر، مش لازم تقول
4: فما حتى اشكال.
5: الاجراء زي عملته، الاجراء زي عملته وهزيته ولا هو يحكي انا مريض نفساني وانا نمشي للرازي، يعني
4: فكره خايبه للرازي.
2: للاسف المجتمع نتاعنا هو اللي يغرس الفكره النمطيه السيئه هذه.
4: انت انت شفت القسم نتاع بيدوبسيكاتري في الرازي؟ شفته شفتوا محلاك القسم قداش نظيف وكل الاطباء وكل الاساتذه اللي فيه
5: عديتو
4: عندي حقيقه وعاملين ديزينيتي نتاع لي زونفون هايبر اكتيف.
5: عديتو مره عند دكتوره حجري
4: حجري رئيس القسم رئيس القسم.
5: انا تو هو سناك وليش صاحبني ولا ولا يستفز مثلا البروف معناتها باش يخرجوا اسكلي باش ما يقراش يولي بالعاني نحي الكتاب.
2: تنجم تاخذ له انت شهاده طبيه على قليله يتم تقديمها للاساتذه وللاداره باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه، معناها تكون معامله خاصه.
5: عملت الاجراء هذا. البروفيت يقولوا لي مدام احنا عندنا كلاس نحبوا نوصلوا المعلومه للتلامذه.
2: هو قسم فيه 35 و38 تلميذ زاد كيف كيف. الحقيقة معناها ربيعينهم.
5: انا عذرت اما قاعد قلت له انت
4: شوف شوف تو
5: في الضر هو هو
4: هي عندك حق.
5: شوف
4: تو في الكواليس نعاود نطلبك في الكواليس ونقول لك وين لازمك تمشي بالضبط. متفقين.
2: شكرا يعيشك. شكرا يعيشك. حيرة الأم معناها وحيرة الوالدين مش كان الأم، خاطر حتى البوز هذا كيف كيف تلقاه حاير على وضعية ولده.
4: هي يبدو خوها مش أم مش
2: في بالي ولدها عمره 12 سنة.
4: ولدها
2: اي 12 سنة عنده فرد الحركة. دونك كيف نحكيه على الإشكاليات هذية، ربما مع فرط الحركة عنده فترة مراق وهذه مسألة زادة كيف كيف
4: على الأبواب.
2: فوالا
4: على الأبواب
2: مادام تخلي الكوليج
4: دوزون يعني
2: مادام تخلي الكوليج
4: دوزون ممكن يكون.
2: وإحنا اليوم أنت تعرف دكتور أنه ولات عندنا المراهقة ياسر تجي على بكري، ما عادش كي قبل معناها نقعدوا نستناو في عمر معين، تو ولات على بكري المراهقة تجي عند الصغيرات، فهذه مع بعض
4: من بين أسباب المراهقة المبكرة هو ما شكون أبير لي زاديتيف أليمونتير
2: أي
4: المكملات اللي ما عادش كيش ترجم اللي موجود في
2: المواد المضافة
4: مضافة الموجودة في العديد من المواد الغذائية اللي للأسف قاعدين نستهلكوا فيها بشكل كبير برشا. وسلمنا في كل ما هو طبيعي
2: حاجات اللي نجم تفيد.
4: يعني أنت وقت تاخذ كعبة رمان توا وقت الرمان
2: وقتها
4: ونعرفوا كيفاش نعطيوا رمانة لأولادنا ونعرفوا كيفاش نجموا نعملوا معجون بالرمان. فهمتني؟ يكون افضل واشرف من انك تشري له ما نعرفش انا كيك ولا نابورت
2: كوا جو
4: ولا جو
2: مصنع مع لي كولورون ولا الوان.
4: خاطر راهو دراسات حديثه جدا بينت انه فما علاقه وتيده ما بين المراهقه المبكره واللي زاد يتيف هذوما اليمونتير. هذه بين ظفرين.
2: باهي نرجعوا بعد شويه ما نعرفش عن طول الوقت يكفينا ولا لا سي بون. باهي نذكركم مستمع يتواصل معنا او مستمع يقول بربي ذكرونا في رقم الواتساب، رقم الواتساب هو 55 444 910 55 444 910 هذا رقم الواتساب، ابعثوا لي رسائل في ملخص لحكايتكم واحنا نعاودوا نتواصلوا معكم وتكونوا حاضرين في المباشر. رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم هو 71 844 411 وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. نرجعوا لكم بعد نشرة الأنباء للعاشرة ونصف. هذا عدنان شواشي غنينا كبرت والله كبرت والأيام مش عملت فيا.

حياتنا أحداث وتجارب تتلخص في مواضيع وأسباب وتتعاش بالطرح والنقاش. ما تقولش ما نعرفش وتسكر الباب، تواصل مع الأحباب تلقى الترحيب والجواب. قلبك معبي وكلامك مخبي، كلمنا ونحكيه همس الليل.

0: وفي عنوان نشر اختتام المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بصفاقس وتوصية بإدراج التغيرات المناخية في المناهج التعليمية. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يفتح باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية بداية من الغد. وتعلم مدى الحياة في تونس آليات ومسارات جديدة لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 ليلة للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمدينة صفاقس بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة يمثلون كافة الولايات، إلى جانب حضور عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. الملتقى انتهى إلى عدد جملة من التوصيات ستصدر قريبا في إطار وثيقة التوصيات المناخية الشبابية لتونس، ومن بينها الدعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية لخلق جيل واع بهذه الظواهر. المنسق العام للملتقى رائد دلجوة، ومزيد من التفاصيل لأخبار الشباب.
1: في اليوم هذا قدمنا مخرجات المؤتمر، وكانوا يتمحوروا حول حلول أو اقتراحات ذات أولوية تتمثل في مثلا العمل أكثر على مواجهة تحديات التغيرات المناخية في قطاع المياه، الانتقال العادل للطاقة، حكينا زادة على البنية التحتية والريزيليونس، يعني كيفية نجم يكون عندنا مباني متحكمة أو بنية تحتية صامدة في مواجهة تغيرات مناخية. حكينا على التنوع البيولوجي وأهميته كتوصيات تبنى، واقترحنا عدة حلول وتوصيات تزم عاجلة. كيف برميل تيماتيك على الفلاحة والصيد البحري كنقطة مهمة تمس السيادة الغذائية وتمس زادة الأمن تاعنا. وكان زادة فيما بعض المقترحات اللي هما قلوا احنا لليافعين اللي هما لي موان 18 اللي كانوا حاضرين معنا، وحكيوا أيضا على التربية المناخية، على كيفية إدراج التغيرات المناخية في المناهج التربوية، يكونوا عندنا جيل واعي يتبنى منتو ويكون موجود ويحس بأهمية الحفاظ على البلاد متاعنا كونتر التغيرات ومواجهة التغيرات المناخية.
0: يفتح المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل غدا باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل محمد زنين أكد في تصريح لأخبار إذاعة الشباب أن هذه هي الورشات التدريبية تهدف إلى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوتيكا التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي.
2: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج نتاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. إن شاء الله غدوة باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور نتاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلومية، صيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
0: أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبد على موجات الإذاعة الوطنية أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق إلا بالتمكين المعرفي، وهو ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار ليصبح منفتحا على فئات جديدة ومعارف متطورة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية يتم الإعداد لها حاليا.
3: احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة قليلة قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. فقلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعارف عليه وننفتح على فئات جديدة، فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة، خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية. وهدفنا هو اكساب المعارف وانماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعيا، هذه الأولاني، وثانيا لإنماء التعلمات والمهارات عندهم، يعني هي عبارة على مدرسة مفتوحة اجتماعية للجميع في إطار رؤية استراتيجية احنا بسدد إعدادها الآن بإشراف منظمة اليونسكو، ونحاول قدر الإمكان تشريك الوزارات الأخرى.
0: وتحدث هشام بن عبد عن شروع وزارة الشؤون الاجتماعية السنة الماضية في تنفيذ خطة لمواجهة الأمية في 7 معتمديات تشهد أعلى نسبة من الأميين.
3: الأمية تراجعت كي جي نشوفوا نقاولي نسبة كبيرة من الأميين هذين موجودين في تونس موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وفي الأرياف قرابة 900,000 موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وعمرهم فوق 62 سنة. عملنا خطة تنفيذية لمواجهة الأمية لهذه الفئة في هذه المناطق. اخذينا 7 معتمديات الاكثر امين. الروحية في سليانة، تعمدون في باجة، تمجى بالعباس في القصرين، تفرنانا في جندوبة، السبيخة في القيروان، جلمة في سيدي بوزيد. جبنا افكار جديدة، من بين الافكار احداث ما يسمى بالمدرسة الحقلية. شنية معناها مدرسة حقلية؟ مش مدرسة، هي بالحقيقة عبارة على خيمة نعملوها ونحطوا الكراسي ونقدموا الخدمة للنساء في الريف. مع السنة الدراسية دي التجربة دي تتعمم في 7 معتمديات، ثم بعد ذلك تتوزع تدريجيا في بقية المعتمديات ذات الأهمية.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر يوتا الماضي. وتهدف تطبيق إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد، مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية. المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سنة الهواري وتفاصيل إضافية.
4: تطبيق الخدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيقة. هي 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، كيف كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية. وزاد ثم مجموعة من الخدمات في علاقة الدفع الإلكتروني. هل تطبيقة جديدة من جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
0: عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين. وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. وبحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمان الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. في أخبار العالم، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن مقذوفا مجهولا استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، ما تسبب في اندلاع حريق، وذلك بعد ساعات من تحذير الحوثيين شركات الطيران والمسافرين من الاقتراب من المطارات السعودية. وما يزال المطار مغلقا بعد هجوم استهدفه أمس السبت وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وقد أعلن الحوثيون اليوم مسؤوليتهم عن هذا الهجوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. ومنظمة الهجرة الدولية تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء غرق قارب قبالة جيبوتي إلى 139 قتيلا. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اختتام المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بصفاقس وتوصيات بإدراج التغيرات المناخية في المناهج التعليمية. المركز الوطني العالمي الموجه للطفل يفتح باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية بداية من الغد. وتعلم مدى الحياة في تونس آليات ومسارات جديدة لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: نسيانك صعب أكيد بصوت الراحل هاني شاكر. مرحبا بكم من ما كنتوا. صوت وصلنا حتى للعشرة وخمسين دقيقة على موجة إذاعة شباب. مرحبا بالجميع. موعدنا مع برنامج همس الليل كل سهرة أحد من التسعة حتى نصف الليل معاكم، مع حكاياتكم، تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. شكرا لأنكم عدلتوا موجتكم على إذاعة شباب باش تسهروا معنا في موعدنا الأسبوعي، باش نسمعوكم، نسمع حكاياتكم ومختلف التساؤلات متاعكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. 71-844-411 هذا رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم باش تكونوا حاضرين في المباشر، ورقم الواتساب هو 55-444-910. نفس الفريق مازال مواصل معكم الرحلة، محمد عنطول في الجانب التقني، ومن أمام الميكروفون الثنائي أمل الرجدي والدكتور أحمد النيفر. نواصل معكم الرحلة واللقاء إلى حدود منتصف الليل. شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا لأنكم اخترتوا بتسهروا معنا على موجة إذاعة شباب، تسمعوا الراديو، تحلوا هكا الأجواء هذه، بدأت الدنيا تبرد شوية، دونك الأجواء موائمة أنه واحد يرجع وتقصة وفات السهريات وفات الحكايات. نسمعوا الإذاعة، نسهروا مع الإذاعة. مرحبا بالجميع. نرجعوا لمكالماتكم الهاتفية ودفعة جديدة. مساء النور، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: سلام، مرحبا. نتعرفوا عليك
1: علي.
0: علي، منين نتكلم فينا؟ قداش العمر؟ والعمر
1: 49.
0: 49. ايوا،
1: انا مطلق من مدة 3 سنين.
0: لا، وضح لنا صوتك، مش قاعدين نسمعوا فيك مليح.
2: صوت متقطع سيد علي. عسلامة، مرحبا بك.
1: انا والله ما بدي لك شوي
0: لطف عليك.
1: عندي برشا مرض تبع عليها، جبت مرض في الدار.
0: عندك برشا مرض تبع عليهم، كيما شنو بالضبط؟
1: مرضي السرياد والروماتيزم على الساتوري. القلب واحد وبرشا مرض عندي مشكشة.
0: ايه؟
1: يكون غدد في كفاءة ونعيش وحدي، أنا مطلق عندي 3 سنين. ونحب نسأل الدكتور، أنا نفسانيتي مش مرتاحة خلاص. كي نخرج نمشي للسبيطار ما عنديش مشي الخلط الباسيس، انا مشي نخرج ونرجع. يتقلق مع النوم ناقص تحت، يتقلق على الاخر على الاخر.
0: متقلق برشا.
2: انت عندك ابناء؟
1: اي عندي زوج ولاد عندهم.
2: وتطلوا عليك ولا لا؟
1: لا، علاقتي شويه شويه تعرف.
0: علاقه متوتره شويه قال لك.
2: متوتره. عندك اصدقاء؟
1: لا.
2: تشتغل؟
1: لا، عندي كاف انا. عندي كاف عضوي انا.
0: عندك اعاقه عضويه؟
1: اوكي. اي خدمتي ميديكال، معناتها دواياتي يا ربي النوع.
2: الموضوع هذا يستحق منك انك تاخذ، يعني تو برون جارج، يعني تاخذ نفسك هكا برعايه، تعمل رعايه لنفسك اللي هي نفسيه، احاطه نفسيه هامه جدا. يعني راك صغير، 49 سنه نعتبرك صغير. يعني مهم جدا، لكن هو شويه مرض يتسلياك اللي تقلق زاد شويه، ويزمها ريجيم سبيسيال، فهمتي؟ في الماكله اي مقلقك، خاطر اذا كان ما تعملهاش ريجيم، ما تاخذهاش المواد اللي هي مش غنيه بالجلوتين، اللي هي تعمل نوع من انواع الحساسيه الامعائيه، دونك تقلقك. الروماتيزم زاد كيف في السرسور.
0: اعوجاج في الظهر وفتق.
2: اعوجاج يعني تولدت به.
1: هو تولدت به خلقي.
2: خلقي.
1: قبل في سوسه انا، حتى قسم الدم زاد. انا حتى عندي مشكله زاد نتاع الدم، بلاكات طالعه، عندي الدم طالع.
2: بلاكات قديش يوصلوا؟
1: قال لك نحبوا يشوفوه السبب مناش.
0: لا، قال لك قديش يوصلوا؟
2: قديش يوصلوا
0: باش النسبه نتاعها؟
2: باش تطلعوا برشا.
1: هو الدم هذا طالع، مره يطلع مره يهبط. والله ما قالوليش بالضبط،
2: ما قالوا لك شيء. دونك البلاكات طالعين والدم مره طالع مره هابط، هذا كل يستحق منك. هذا كل نعرف. اول حاجه انك تتبع مرضك، انك تتبع دواك ارجوك، انك تتبع الحميه نتاعك. هم برشا، مش خاطر انت تسكن لوحدك، لا، لازمك زاد كيف تتبع الموضوع باش انت والمرض.
1: انا يخرج روحي يا دكتور، انا في الحكم، انا حتى امور جنسيه وما لقيت حكم تكون ما تعيش، ما تعرف لقيت روحي برشا برشا برشا، وما انا فلاك برشا برشا.
2: مسألة ماديا بالاساس هكا
1: ماديا.
2: وعلاش ما تشتغلش يا سيدي علي؟ حاجة اللي هكا تتناسب بالظروف نتاعك.
1: يعني 280,000 ما تعرف الدنيا غير
2: الواحد. ما تعمل شيء.
0: تعمل شيء.
2: 280,000 ما تجيبلكش، ما تجيبلكش، ما تجيبلكش الأغذية نتاع الملدي سيلياك. 280 ما تجيبلكش الأغذية نتاع الملدي سيلياك. الروز سونغليتين ناش قداش يوصل؟ 12,000 ولا 14,000
0: الكيلو.
1: المكرونة النص فرطلت 6,500.
0: أي بالضبط، غالية برشا.
2: غالية برشا.
1: كيلو 30,000.
2: فهمت كيفاش؟ ضروري يزمك رعايه نفسيه. علاش ما جددتش حياتك ولا صعيب؟
1: صعيب ياسر.
2: صعيب ياسر.
1: انا حتى وقت ما خذوا لي، معناتها كنت كاري، خذوا لي خرده الدار باش والنص.
0: يعني وضعية اجتماعية
2: بالأساس.
0: بالأساس ووضعية صحية زادة كيف لأنه مع عديد الأمراض اللي هو يعاني فيهم، ضروري أنه يلقى حل ساعة لوضعيته الصحية قبل كل شيء. وللوضعيه الاجتماعيه نتاعو.
1: يعني حتى المراه معناتها كنت نص معاها طيشتني من الدار وطلقت هي طلبت طلاق.
0: لا بما انه فما طلاق ما بيناتكم فكل حد يمشي على روحه، معناها انت ضروري انك تلقى بلاصه مش نجم تعيش فيها.
1: مكتوب وفا وفا
0: هكا هكا باهي. هالبيلون هذا وين ينجم يعملوا دكتور؟
2: التحاليل اللي يجمع عملها في المستشفيات هو في صفاقس،
0: هو في صفاقس
2: اي في المستشفى الجهه المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه عندهم غادي.
1: فما مشكله نتاع تحاليل ما فماش دكتور، ساعات تعمل تحاليل بيلو كامله يحضر لك اللي ناس واخر يقول لك ما فماش سيردوي.
2: لا ما الاشكال هذا راهو عام يعني منتشر في اغلبيه المؤسسات الاستشفائيه العموميه بصراحه.
1: الدويات ما فماش
2: الرياكتيف، الرياكتيف اللي حلوا به ما فماش، يعني فما اشكال في الادويه، فما اشكال في هذوما المواد الكيميائيه اللي يعملوا بهم تحاليل، فما اشكال راهم يحلوا راهو في المستشفيات نحلوا على برشا برشا حاجات. ولكن يجيك التحليل ناقص.
1: نمشي ناخذ الدويات نشطر ما فماش.
2: كيف كيف؟ نشطر ما فماش.
1: رميته كبيره.
2: يعني الحقيقه واحد يحس روحه هكا في حاله عجز اني باش يجم. شوف فماش جمعيات غادي عندكم في برشا جمعيات في صفاقس يعاونوك.
1: لا شيء دكتور زيد بالنسبه للامور الامور الماكله هذيا قالوا لك ما تخرج في شعريه، واش تعمل؟ قلت انا مش تعمل.
2: فما شيء ما فما جمعيات نتاع المالادي سيلياك موجوده. تونا اسمعني.
0: جمعية أموا تعاونك في حكاية الماكلة نتاعك، هذا أنك تضمن الماكلة تاخذها.
2: أنا هاو تو ناخذ الرقم نتاعك ونتصل بيك إن شاء الله أثناء الأسبوع، نعطيك اسم
0: وجهه دكتور أي
2: واحد من الأخصائيين اللي يلهي بالموضوع هذايا تو هو يلهي بالحالة هذه. اتفقنا؟
1: يرحم الوالد وإن شاء الله في حاجة.
2: أوكي داكور مرحبا بك.
0: يعيشك. شكرا ليك. اتصال هاتفي ثاني معنا في الدفعة الثالثة. مساء النور. عسلامة مرحبا.
3: الو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
3: بيك يرحم والديك.
0: انت عارف عليك شكون معانا؟
3: حسين بن سيد.
0: مرحبا، قداش العمر؟
3: بيك 64.
0: 64 عام. ايوا.
2: نسمع فيك شو حسين.
3: ولاية صفاقس.
0: مرحبا.
3: بيك ما رديتش منين يرحم والديك.
0: ايوا، تفضل سي حسين.
3: تعرفك سي دكتور.
2: الحمد لله يا رب.
3: لاباس تحتك لاباس.
2: لا لاباس والحمد لله.
3: الحمد لله. والله مش نقول لك محمد تو واخذ ولد عمام ملي شاركت معكم وقلت لي مشيت عديت من هنا تقول لك تعطيني زواج والله كان لوح في غادي كانت مجاش عملت لا رسول الله من كل شريه كان بالسير وناخذ الدواء ما عمل لي حتى شيء.
2: شنو انت يا
0: ذكرنا ذكرنا راهو ننساه واحنا شكون اللي تعدى معانا ذكرنا.
3: وقتها قوي رجلي تنفخ قلت لك راهي رجلي تنفخ وما نجمش نمشي معناها زايد على رجلي.
0: عنده نفاخ في الساقين.
3: مش لاني يابس يعني كي نمشي حتى 40 متر كان يحبس ما عادش يزيد حتى خطوه.
2: الوزن نتاعك قداش؟ عندك فكره وزنك؟
3: والله يا خويا ما نعرف الوزن.
2: عندك سمنه ولا عندكش سمنه؟
3: لا لا والله عادي جدا.
2: عادي جدا.
0: انت تحس في روحك عادي ما عندكش ميزان زايد؟
3: لا لا. السلسول بتاعي عندي روماتيزم كبس في السلسول كيف هذيك عندي في
2: المصاصة. روماتيزم كبس له في السلسول خليك.
0: ايوه البرد ينجم يشد في بلاصه.
2: هاي في برشا بلايص. يجم يجي في برشا بلايص. في السرسور في الساقين في الدين.
0: اما فما شكون عنده يتحرك كل مره في بلاصه تلقاه. يقول بوم بالعاميه يقول لك يتسرب البرد يتسرب من بلاصه لبلاصه.
2: موجود
3: هو كده يتسرب من بلاصه لبلاصه خير من اللي يحبس فرد
0: خير من اللي يشد لك في بلاصه واحده. صحيح. لا لا صحيح خاطر العمود الفقري كي تحكي على ظهر هو اللي يحرك الجسم نتاع الانسان.
2: مشيت عديت عليه عملت تصاور عملت كل شيء ولا؟
3: عملت تصويرك حاططها في الوحده قالت لي راه عندك برد راه مكبش لك في السلسول.
2: مكبش لك يقول لها كيفاش تنحي التكبيش يا مدام؟ يا دكتورة
3: قلت لي عطيه يرحم والديك راه الدواء اللي عطيتهولي راه ما عمل لي حتى شيء. قالت لي ما نجمش نعطيك دواء قوي خاطر نخاف على الكلاوي. فهمت؟ عطيتني موعد. قالت لي برا امشي للعامر عمل موعد. مشيت عملت موعد ما نعرفش انا كذا. قالت لي خليني النمر بتاع التليفون خدت انا نمره تاع التليفون او عندي اربع شهور ما طبت ليش اصلا.
2: هذه طبيبه في المستشفى؟ اه
3: هاي في المستشفى تاع العامره.
2: تاع العامره؟
3: اي والله اربع شهور انت وناس ما ذاكرت حتى صاحبي لا نهار ثلاث سنين كانوا قلت له جاتي قال لي لا خويا ما ذاكرش.
2: خاطر هما ما يخدموش كل يوم الاطباء المختصين في المستوصفات اللي متواجدين في البحر.
3: نهار معين
2: عندي من نهار ساعات في الاسبوع سام. اي اما بس على بالك يعني يزيد هكا ارجع لهم كلمهم لعل ربما تجيش باش انت خاطر ما تجمش تنقل صفاقس انت جمله جمله.
3: اخي والله لانه جرح ربما العظيم لازمها. اي
2: شوي صبر هو باش تجي طبيبه خاطر تجيك مره في ممكن في ال 15 يوم ساعات حتى مره في الشهر. اي ودي
3: سمعت. هذه نجات في ال 15 يوم ونجات حتى في الشهر في اربع شهور.
0: اي نجم يكون طبيب الاختصاص ماهوش موجود او هي غيرت مكان العمل نتاعها في انتظار انه يرجع.
3: ما ينبه تو كان مشيو غاديك ما ينبه يقولوا راه ما
0: اي تواصل مع الناظر اللي موجود في وسط المستشفى واحكي معاه في الموضوع وقل له انه راه طبيبه الاختصاص هذايا راهي ماهيش موجوده واللي انت تتطلب انك باش تتعالج ما فيها باس. ده دور المواطنين في انهم ينبهوا ويكلموا ويقولوا راهو
2: ويتصلوا بالمسؤولين ما فيها باس ويبعث رساله المندوب الجهوي.
0: قلهم اللي
2: يبعث رساله للسيد المندوب الجهوي للصحه في ولايه صفاقس سيدي كذا كذا ومشيت اني تكلموا على ظروفكم انتم مع الشهر.
0: نجيو لتساؤلاتكم مستمعينا اللي قاعده توصل. مستمعه تقول عمرها 36 سنه تحب تسالك دكتور العادة الشهرية عندها مرتبطة بالوجعة في الرأس، رأسها يوجعها برشا من فوق بارتي هذي الفوقانية متاع الرأس. تقول لك شنو الحل في الوضعية هذه
2: فيزيولوجيك ما يعني من ناحية الفيزيولوجية مراش علاقة ما بين الليسيفالي وما بين اليرق مراش ألام وقت تقول لي عندي ألام في المحزم نفهم عندها ألام على مستوى الرحم نفهم فهمت. فما ساعات تجي بعض اضطرابات نفسية قلق كذا نفهم موجود فهمت. أما هاك مرتبطة أساسا كأنك أنت ربطت الوجعة متاع العادة الشهرية بوجعة الرأس ما عندوش معنى. بقى ما يمنعش أنك باش تعمل فما أدوية نعطيوها أو يعطيوها الأطباء وقت تبدأ العادة مؤلمة دواء معروف يعني أغلب النساء فعدد كبير من النساء يأخذوا فيه اللي هو ينحي وجهة الرأس هو بيدو ينحي وجهة الرأس لمدة تات ينحي
0: فلا
2: دونك ممكن فما كورولاسيون بينات. أنا مراش
0: ينجم يكون فما
2: شخصيس ما فماش راه هكا فما ما العلاقة مش نسترشدها.
0: اسألنا عليها
2: ميسج ولا ما نسترشدها الأسبوع المقبل
0: اسألنا عليها والأسبوع القادم إن شاء الله علاش نجاوبوا المستمع
2: العادة وآلام الرأس
0: فوالا بالضبط. مساء الخيرات سهرة ممتعة معاكم دعاء جاسمي مرحبا بك يا دعاء. ريم رمرومة بون كوراج بون روتور يعطيك الصحة يا ريم. إبراهيم بن عثمان سهرة ممتعة للجميع بون كوراج ليك أخت أمال للدكتور أحمد. أمينة تقول برافو au retour de l'émission يعطيك الصحة شكرا لك ومانيس فوالا هكا الاسم. حنان الأسود تقول يا حسرة كنت مغرومة به البرنامج هذا ملي كنت نقرأ شو كي نسمعوا هكا كلامكم الحقيقة هذا فرحنا برشا وكما قلت في الحلقات الفارتة راهو نفرحوا لي احنا عائلة واحدة برنامج همس الليل عائلة محبة ثقة نسمعوكم ونفرحوا بالتفاعلات متاعكم. نسلم على عبد ستار العلوي يقول مساء النور والسرور تحية عبد ستار العلوي من السرس ولاية الكاف يقول نحييكم دمتم متألقين أستاذ أمال دكتور أحمد النيفر عيادة مجانية نفسية اجتماعية أخلاقية ونصائح من ذهب بوركتم في عملكم العظيم، ربي يبارك فيكم. ألف قبلة لكافة المستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب، ليلتكم زينة أحبيبي الغاليين. شكرا ليك صالحي وضاح، مساء الفل، يحلى سهر كان معاكم، تحية ليكم ولكل المستمعين. يحب يقدم أغنية لخطيبته، عشقك إدمان للفنان شاب حميدو. منعرفش هذا اختصاص أغاني الراي، راهو كريم الزغبي زميلنا اللي نحييوه بالمناسبة. عشقك نشوفها إذا كان موجودة عنا إن شاء الله نبرمجها الأسبوع القادم، عشقك إدمان، وتكون حاضرة معنا فيها مسليل. قمرة بن طاهر، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، أحلى ذكريات أسيل. نسلم زادة كيف كيف على عبد الله خياط، يقول أحلى برنامج في أحلى إذاعة شباب. علي كداشي، مساء الخير مدام أمال، تحية لي كل الدكتور، مساء الخير محسن سيدهم، سهرة ممتعة للجميع، من عند وليد توصلنا التحية. يسرى محمدي تقول نوستالجي، وبرشا قلوب بعثتها لنا زادة كيف كيف
2: نوستالجي.
0: أي بالضبط، تحياتي ليك أمال. من عند حما نيسا هكا تبيني الاسم كامل، نسلم على فتحي يقول تحية طيبة ليكم، سهرة ممتعة للجميع، نحب نحكي معاكم. قمرة من طاهر، مرحبا يا قمرة، ابعث لنا رسالة خاصة على الصفحة وإحنا نجاوبوك إن شاء الله. جميلة بن مراد تقول يا ما زالوا يجيبوا فيه البرنامج هذا، حسب قديش كنت نحبوا نسمع ونتبع فيه. مرحبا، مازال جات فترة غاب البرنامج لكن نرجع لكم، حاضر معكم بتبيعة. تحية لمحمد حمودة، يحلو سهر كالعادة مع همس الليل. شكرا ليك يا محمد، وشكرا ليكم انتوما مستمعين اللي قاعدين تسمعوا فينا. تحية للصديق اللي قاعد يسمع فينا توا من الإمارات العربية المتحدة، سمير الشيخ، نسلم عليك برشا.
2: تحية زاد الرضا من عنابة، قال راني نسمع فيكم ونسمع في برنامجكم وديما نتبع فيكم، وعجبني برشا الموضوع اللي عملته اليوم، وبعث لنا ألف ألف تحية.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. تحية المستمعين الكل يسمعوا فينا وين ما هم موجودين، هذه ديما موجات إذاعة شباب وبرنامج همس الليل، ونفرحوا بتفاعلاتكم معنا. 71-844-411 للتواصل مع البرنامج، رقم الواتساب 55-444-910. شو مش نسمعوا توا؟ نغيروا موسيقى فرنسية، بيير باشلي ألي دايور، وبعد راجعين نواصلوا معكم اللقاء.
4: Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes

0: همس اللي
1: حاجة في الماضي حبنا ننساها.
2: Hello it's me.
1: مش كيفيش.

0: همس الليل
1: همس الليل
2: هلو
0: مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
3: نجدكم تحية مستمعينا بما كنتم، مرحبا بكم معنا في سهرتنا مع برنامج همس الليل، مع حكايتكم تساؤلاتكم النفسية العاطفية الزوجية والعائلية. مرحبا بالجميع. السهرة اللي كانت بدأت معكم التسعة تتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف الليل، حاليا في توقيت 11:14 بتوقيت تونس، طبعا مع مراعاة فرق التوقيت مع بقية الدول. مرحبا بكم وين ما كنتوا. 71-844-411 بالنسبة لرقم الهاتف، رقم الواتساب 55-444-910 55-444-910. دكتور كمل انت بقيت الجمله.
4: ما تكلموناش على الواتساب، ابعثوا رساله
3: بالضبط،
4: ابعثوا قول انا فلان عمري كذا وكذا واشتكي من كذا.
3: تو احنا نكلموك،
4: احنا نكلموك،
3: ما فيها حتى شيء
4: مباشره،
3: سامبل كوم بونجور قال الفرنسي.
4: لانه الحقيقه يعني مكالمه برشا والتنسيق مازال مش هكا مخذال المجرى نتاعو، ولكن وقت تبعثونا رسائل واحنا نطلبوك مباشره يعني
3: بالضبط.
4: باش تكلمونا قديش من مكالمه واتساب واحنا في المباشر.
3: صحيح صحيح. باهي ناخذوا معنا مكالمه هاتفيه جديده نستقبلوها قبل موجز الانباء 11:30. مساء النور، اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا، مرحبا اختي.
3: مرحبا بك سيتي، شكون معنا؟
5: حمادي من
3: منين؟
5: ولاية باجة.
3: من باجة، مرحبا. قداش العمر سي حمادي؟
5: 70 سنة.
3: 70 سنة، تفضل.
4: تفضل.
5: شكرا. اهلا دكتور، مرحبا،
3: سهرناك معنا الليلة.
4: اهلا مرحبا بك.
5: دكتور مشنا في الموضوع، مشنا 70 سنة صحيح، دخلنا وعرك لنا مشاعر.
3: كيك همس الليل اختصاص تحريك مشاعر.
4: تحريك مشاعري.
3: مرحبا يا سيدي. ايوا شنو اللي حيرك خليك هزي التليفون كلمتنا؟
5: والله اول حاجه بيانات للدكتور في احمد النايفر ولد المولوبي وانت 29.
3: كيفاه؟
5: ولد المولوبي، ولد المولوبي اللي شتي تكنيك 29.
3: دكتور؟
5: اي
3: لا، دكتور في صفاقس قرا هكا ولا؟
4: لا في تونس.
3: في تونس؟
4: اي
3: قريت في 29؟
4: في ليسي تكنيك.
5: ليسي تكنيك مولوبي، هذاك اسمه المولوبي.
4: ايه هذاك هو ليسي تكنيك. انا من دفعة متاع 72
5: دخلت. وفهمتي.
4: ايه دخلت ليسي تكنيك عام 72.
5: واه تبارك الله ما شاء الله، انا 77 موجود غاد.
4: ايه يعني انت قريت في ليسي تكنيك؟
5: في ليسي تكنيك النفافري اسمه
4: المولوبي. لحقت على سي حمادي.
5: يرحم بوك.
3: أيوة هاوج مهم شيش بالأرشيف تاو.
4: من هلا فرد دي سي، ايش نيو اللي محيرك سي حمادي ترى؟
5: والله دي كلي صراحة، أنا عمري 70 سنة.
4: اي
5: قرينا وكوننا وعرفنا وعملنا صغيرات وكانت الدنيا هنيئة ووردية والحمد لله.
3: ليك
5: مرض فهمتي، مرض عظام الكبدي، فهمتي عانيتها احنا نزودوا في كبرنا الى يعني الفراق بتاعنا هو الموت، يعني انا وجازمو عانيتها في مختبط وقت بديت راجل ارمن مالو رسمو بيدي كل شيء، يعني في ولادي خرج لبرا وقراوا لبرا وكتبوا البرنامج قليل وحدي.
3: قعدت وحدك بمفردك في
4: من حقك، من حقك باش تجدد حياتك سي سي حمادي، من حقك باش تجدد حياتك.
5: اي وفهمتني المشكله نتاعي تو دكتور جي فونتيمي بيان وعندي امباكي وباي نسكن في شقه كثير ما شاء الله، كنت نحقق فيها يعني جرون فامي فهمتني. هكا وقع الفراق يعني في الدنيا، ولادي لبرا وانا وحدي، خممت باش نتزوج.
4: ايه
5: وانا اختصاصي الدراسات والمراقبة. جيت نخرج في موضوعي، هاك جبت انت تعطيني درسي، فهمتي كيفاش باش نعمل وانا في 70 سنة ونحب نجيب نعاود نجيب الزرار. علاش؟
4: لا الحقيقة ما تشجعكش في عمرك انت باش تخمم في الزرار.
5: والله مالوريزمون انا مشيت عديت على روحي ومشيت للسونتر اللي ربع نور في الاختصاصات كله، وعديت فترة فرقا يكون صحتي تفهمي عال
4: العال. العال.
3: الحمد لله.
4: ممكن اذا كان مش تتزوج وحده يعني امراه اللي القدرات الانجابيه نتاعها يعني مازالت موجوده هنا وقتها مش نطرحوا عمر اقل من 50 45 35.
5: اي
4: ترى نفسك متزوج بامراه 35 سنه؟
5: اي والله
4: لا نسال فيك جاوبني.
5: انا دكتور انا نسال فيك.
4: اي ما ننصحكش فارق يعني اشتر عمرك 35
5: بالضبط.
4: اي ما ننصحكش رغم اللي ممكن تكون قدراتك الصحيه لاباس، ممكن تكون قدراتك النفسيه لاباس، قدراتك الجنسيه لاباس، قدراتك الانجابيه زاد كيف كيف لاباس، لكن الفارق كبير برشا. ديك العاش كبير
5: راوي،
4: ديك العاش كبير. وهنا تولي فما نخمو مش تو، نخمو 5 سنين 10 سنين قدام.
5: أيه.
4: ربي يطول في عمرك، لكن تبقى الموضوع يستحق منك انك انا نفهم حاجه، نفهم حاجه ومقتنع بها. انا نقول كل واحد يفهم قدره
5: بدون شك.
4: يا ولدي انا انا انا في السبعينات ناخذ مراي اللي في الخمسينات ماكسيموم، في ال 55 في ال 60
5: ممكن، الخمسينات ممكن
4: الانجاب. ايه صعيب
3: الانجاب راهو صعيب
4: صعيب اذا كان مش يعني تكون انقطعت الدوره التنثيه عندها واصبحت امراه يعني مينوبوزي يعني صعيب. حتى ولو ما زلت عندها العاده الشهريه،
3: حتى لو كان ما زالت
4: المخزون يكون
3: خلاف المخزون امكانيه انه يكون فما تشوه في بالنسبه للجنين راهو وارد جدا،
4: وارد وارد جدا
3: بنسبه عاليه.
4: فبالتالي
5: دكتور فكرتي بعد عمر طويل انا في الستور ما نحبش خليها لحد
4: خذ طفله، خذ فتيات عمرها 35 30 سنه وتحمل مسؤوليتك. ما تقولش قال لي شجعني دكتور نايفر. ها ما شجعتكش. شوف الحديث هذه لازمته بقيه. انا هاو تو ناخذ رقمك ونكلمك ونحكيو هكا دوما.
3: مادام طلعتوا من نفس الليسي قريتوا مع بعضكم، ممكن انت في السيزيام وهو دكتور دخل سنه الاولى ولا سنه ثانيه.
4: لا هو اكبر مني بعامين.
3: معناها بيناتكم فماش ديكالاج كبير في القرايه.
4: يعني ممكن هو وقت دخل ليسي تكنيك دخل قبلي انا، دخل فن عام انت بالضبط؟
5: والله انا 75 76 75 76.
4: يعني قريت في مكان اخر.
5: ما تجينيش فيل انا غادي.
4: داكور. اوكي ما ان شاء الله نتواصل مع بعضنا.
3: اكاهو اسمع الدكتور رو عامل مجموعه من القدماء، عامل كلوب مع اصدقاء قدماء اللي قراوا معاه في السابق، دونك تهنى انت تو باش تدخل المجموعه.
5: اخت امال ان شاء الله ربي يخسركم، وانا عندي عامين ثلاثه نسمع فيه برنامج. صراحه تفهم فيا شيء يعني فوق الطاقه اللي قاعد ينفع في الناس، فهمني؟ عندي عجله مستنيه على الهواء.
3: الحمد لله.
5: ما شاء الله
3: يا الحمد لله. الحمد لله. شكرا يا سيدي، ربي فضلك، وشكرا على الاتصال. نعاود نذكر احنا الموضوع اليوم ربما لامس جوانب معينة عند برشا ناس اللي يفكر انه باش يعاود يجدد حياته من اول وجديد. فينا نقولوا راهو فارق السن المحبذ ما بين الزوجين، ما بين المتحابين، هو 10 سنوات. 10 سنوات بزيادة. في النقصان حاجة أخرى يظهر لي دكتور.
4: يعني في النقصان باهي، في الزياده لا.
3: في الزياده لا.
4: ني محبذ. مش
3: ما قلناش ممنوع احنا. لا محبذ. لكن نقولوا محبذ لانه
4: هذا راهو من خلال بعض الدراسات، من خلال بعض التجارب العياديه، من خلال كيف بعض تجاربنا، وتجاربنا اللي هي الحمد لله عميقه وعميقه جدا في همس الليل ما شاء الله. يعني البرنامج قريب يقفل 20 سنه ان شاء الله، عما قريب
3: ما شاء الله.
4: فبالتالي 10 سنوات راها انا كمختص زوجي تكون باهيه وحلوه وتعطي تناغم تجاوب، وتعطي انه الزوج يكبروا مع بعضهم.
3: بالضبط
4: راهو نحبوا نكبروا مع بعضنا ما يسالش. اما مش ديكالاج واحده مازال حبي لو جانا يلعب الدرجيحه والاخر قال
3: هكا تولي الحكايه بعيده برشا على بعضها. نسلموا على عزيزه تقول شكرا لكم على البرنامج القيم اللي من خلال المشاكل والحلول اللي قاعدين نسمعوا فيها تلقاو في برشا حلول تعاونوا في الناس في حياتهم. برافو اموله، برافو دكتور، مستمع وفية لكل برامج إذاعة شباب. عزيزة من القصرين شكرا لك. نسلم على فاطمة علوي تقول أحلى تحية لأحلى ثنائي، يعطيكم الصحة على الحصة الممتازة المختارة المتنوعة والمفيدة. مساء الفل والياسمين، دمتم متألقين، توصلنا تحية من عند معز برشلونة، هكا البسودو متاعو هو اللي اختاروا بطبيعة. مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا. نذكركم على صفحة الفيسبوك تنجموا تبعثوا سؤال متاعكم في مختصر موضوعكم شنو بالضبط، السن متاعكم قديش، وإحنا نتواصلوا معكم. إذا كنت تحبوا تكونوا حاضرين في المباشر ونكلموكم أكيد، وإلا على الواتساب نفس الشيء 55 444 910، هذا رقم الواتساب، والتليفون 71 844 411. رجعي لكم بعد شوية بعد آخر مواعيدنا الإخبارية لليلة على موجة إذاعة شباب وموجز الأنباء للحادي عشر والنصف، ما تبدلوش الموجة.

0: همس الليل
1: حاجة في الماضي حبي انساها.
2: Hello it's me.
1: مش كيفيش.

0: هلو
1: مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النجر.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز 11:30 ليلة للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس يحتضن اليوم ملتقى تربويا حول دور الأسرة في حماية الأطفال والمراهقين من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك تحت شعار وعي يحمي وتواصل يبني. المركز الوطني العالمي الموجه للطفل يعلن أنه سيتم غدا فتح باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. اليوم اختتام فعالية المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ بمدينة صفاقس، والذي عرف مشاركة أكثر من 1100 شاب وشابة يمثلون كافة الولايات، إلى جانب حضور عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والخبراء الفاعلين في المجال البيئي والمناخي. الملتقى انتهى إلى عدد جملة من التوصيات ستصدر قريبا في إطار وثيقة التوصيات المناخية الشبابية لتونس، ومن بينها دعوة إلى إدراج التغيرات المناخية ضمن المناهج التعليمية لخلق جيل نوع بهذه الظواهر. في أخبار العالم، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن مقذوفا مجهولا استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، ما تسبب في اندلاع حريق، وذلك بعد ساعات من تحذير الحوثيين شركات الطيران والمسافرين من الاقتراب من المطارات السعودية. وما يزال المطار مغلقا بعد هجوم استهدفه أمس السبت وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وقد أعلن الحوثيون اليوم مسؤوليتهم عن هذا الهجوم. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما وصفه بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع

كيف ذكرياتي حياتي وغلطاتي اللي عشتهم معي.

0: هلو
1: مع أميل الراشدي والدكتور أحمد النيفر.
0: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا بما كنت. رجعنا لكم مباشرة بعد آخر مواعيدنا الإخبارية لليلة على موجات إذاعة شباب في برنامج همس الليل. مرحبا بكل من اختار أنه يسهر معنا. نذكركم الموعد كل سهرية تحد تتجدد من التسعة حتى النصف الليل. نسمعكم نسمع حكاياتكم. أمين الرياحي أهلا وسهلا أمين، يعطيك الصحة. بعث مساج قال تحية توصل لكم من عندي أنا أقوى برنامج همس الليل وأحلى ثنائي أمال والدكتور. يعطيك الصحة، شكرا لك يا أمين، ورك خليت بلاستك لحد هذا. يعطيك الصحة. ناخذوا معنا المكالمة هاتفية، نستقبلوها قبل الأخيرة في سهرة الليلة. مساء النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. الحمد لله، أنت لاباس؟
2: لاباس الحمد لله.
0: أنت عارف عليك شكون معنا؟
2: معك هنا جمرة.
0: مرحبا، مين تكلم فينا وقداش عمرك؟
2: مازل حياتي وليك مستير، عمري 40 عام.
0: 40 عام، تفضلي. معك الدكتور.
2: وعلي مريض بالهلواس.
0: بالهلواس،
3: مريض بالهلواس.
0: شنو هالهلواس هذي ومن شنو بالضبط؟
3: ومنش تهلوس؟
2: والله أنا عام 2012 و2018 خاتني يرف يعطي هلواس.
0: ايه؟
3: من بين 2012 و2018 ايه؟
2: ايه 2018
3: قعدت في المنوس. مشيت عملت مساج في جبل الوسط.
2: لا انا مريض خشمي يرعف.
0: يرعف في قلبي.
3: خشمك يعرف ايه؟
0: يعرف ولا يرعف؟
3: يعرف، حنقوله يعرف.
0: مش يعرف دكتور؟
3: ولا ما يعرف؟
0: الرعافه
3: يعرف يعرف يرفع يرفع. كل خشمي ينزف.
0: ايوه
3: نصلحه. نزيف على مستوى الأنف. أي
2: عبت مهلوس كل مرة توي يبدين.
3: عالجتوش نهائيا؟
2: أكيد.
3: إيه مدام يعني ممكن نقولوا إحنا عملوا لك ال وقفوا لك النزيف.
2: أكيد عام 2012 أما 2018 قاعد كل قريب.
3: قاعد شنو؟
2: قريب ما فعلا.
0: كل قريب.
3: لا قريب حاجة أخرى.
0: علاقة بعض
3: ما دخلش بعضها. ما إذا كان يعني لحمولك العرق اللي ينزف ما عادش تخاف الحقيقة. ما تعملش حركات هكا بقوة، ما تعملش حركات بقوة، ما تدخلش حاجة لخشمك أرجوكم. هذوما الناس اللي يدخل الخشومات بدون تتعب. لا ما تدخلوش، فقط نمسحوا من برا وكاو. دونك وزيد باش تقعد تهلوس وتخمم على أساس أنك تو مرة أخرى يقع لك نزيف. دونك مش يقع لك نزيف، وإذا كان ارجع شوية فما أكيد الطبيب نتاعك يجي ينصحك. فما بماذا تجم تكون عندك في الدار، موجودة في الدار وتاخذها من الصيدلية ومش غالي. هكا مع شوية دواء على الكوتوفليكس نتاع القطن وتحط في الأماكن هذا إذا كان رجع لك. أما أنت من 2018 من 2012 ما رجع لكش، تسمى بالنسبة لي أنك أني شفاء تام والحمد لله، ونحي الهلوسة وتلاب صحتك. سي نجدي راك مازلت صغير، مازلت صغير.
2: أنا كلمتكم برا.
3: مرحبا بك في كل وقت.
0: شكرا. دمت مستمع وفي، يعطيك الصحة، شكرا لك على الاتصال. مكالمة هاتفية أخيرة معنا في سهرة الليلة. مساء النور.
4: ألو عاصمة.
3: عاصمة.
4: عاصمة دكتور.
3: عاصمة مرحبا بك.
4: يعني
0: تعرف عليك شكون معنا؟
3: أعطي اسم مستعار.
0: أعطينا اسم مستعار.
3: حتى مشكلة.
4: احمد من ولايه تونس.
0: أيوة.
3: احمد
0: العمر 32 عام.
3: 32 سنه. ايوه
4: باهي دكتور. انا عندي مرض معناها نقص المناعه المكتسبه.
3: نقص المناعه المكتسبه السيدة.
4: ايه ولكن معناها الحاله مستقره وناخذ الدواء نتاعي
3: مستقره وتاخذ في الدواء يتبعوا فيك.
4: وحتى ما مش كان عندك فكرة انه التحاليل معناها السرزيرا
3: للإليمين. انت تو في المرحلة متاع سيرو بوزيتيف وكهو.
4: اي طبعا.
3: ولا. تاخذ في الدواء وامورك والامور مستقرة.
4: اي طبعا.
3: منيش مش نسألك شنو كيفاش تعديت لك السيدة، مسألة تعنيك انت بالاساس. يعني سواء كان بالسيرانج ولا بالدم ولا بالعلاقة الجنسية، المهم أنك تتبع في نفسك وتاخذ في الدواء. إيه؟ نكمل بالضبط شنو مطلبك أنت تو؟
4: أنا المطلب متاعي أني نحب نتعرف على طفلة تكون قابلة بالوضعية متاعي.
3: تعرف على فتاة وقابل بالوضعية
4: وقصد الزواج معناه.
3: شوف هنا الموضوع قابل للنقاش، قابل للنقاش. يعني الأطباء اللي يتبعوا فيك واللي يعطوا فيك في الدواء شجعوك باش تتزوج؟
4: اي.
3: وقادر باش تعمل علاقات، أما علاقات محميرة هكا ولا؟
4: أكيد. هو أما حتى تقريبا فسرت في وقت في سوء فما راية نتاع إمهاب يصير كنترول وكل شيء، دونك بوسيبل يعني الحكاية.
3: إيه يعني هو حتى ولو أنه أن أنت هو أنت صوتك وصل في همس الليل وأتباع همس الليل، كونك باش تتعرف على الفتاة هذه حق من حقوقك، لا للأقصى، لا للأقصى. وهذا دائما نقولوها ونؤمن بها. بقي أنه الشخص اللي أو الفتاة والمرأة اللي مش تتعرف عليها هي مش تعلم مباشرة، يعني انك انت مدام هكا تكلمت تحب تعرف عن طريق البرك مش تعلم، ولها الاختيار بالتواصل معك فقط. فقط ما هو منصوح به أنه العلاقات الجنسية علاقات تكون محمية. الحمل مش منصوح به لأنه فما أمكن يتعدو للأم وللجنين. هذا يعني موضوع نقاش. خليني نزيد نأكد حاجة أخرى، راهو يا شباب وكذا، راهو الحماية ضرورية في العلاقات. اللي واحد يقوم بعلاقات غير محمية قد يعرض نفسه إلى مثل هذه الأمراض. هذه حاجة. الحاجة الثانية والأهم هو أنه راهو السيدة ما تتعداش لا بالملامسة ولا بأنه مش تاكل فرد صحن أنت في شخص، ولا باش تنام معه فرد فراش، ولا باش تقعد أنت وياه، لا تنتقل إلا بثلاثة اللي يسميهم لتروزيس. سكس سيرانك إي دونك سكس سكس سيرانك إي سون. دونك
0: عملية نقل دم،
3: مش تنقل دم فوالا بالسيرانك
0: والإبرة كجماعة الإبرة تتبدل من بلاصة لبلاصة،
3: يستعملوا
0: الدروغ
3: لي دروغي لي
0: مخدرات، المخدرات نتاعها كبير برشا،
3: ويستعملوا في السيرانك الدور على ألف واحد. دونك هذوما اللي هذايا اللي نقولوهم. ما بعد ذلك راهو إنسان عادي يعيش معانا ياكل معانا نستقبلوه نفرحوا به. رسالتك بلغت سيد أحمد وصلناها. نتمنى أنه فما إذا كان فما شكون تفاعل وحب يتعرف عليك يا حبذا فما حتى اشكال، ولكن الاحتياطات ضروريه ولازمه.
0: وطبيعه برنامج همس الليل في كل مره قاعدين يعاودوا يجبدوا فينا المستمعين في انه يولي البرنامج للتعرف. راهو احنا لا، احنا مجال استشارات وعياده مباشره معاكم مستمعين نسمعوكم. لكن
3: الحاله الخاصه نتاع سيد احمد انه حبيت نبلغ رساله انه لا للاقصاء بالنسبه للناس اللي عندهم امراض مثل الأمراض هذه. هي نقص المناعة اسمها مرض نقص المناعة
0: بالضبط.
3: فمشكون من الأطباء يصنفها كسرطان، ولكن هي مرض مزمن وتنقص المناعة برشا بدلو كذا، ولكن الوسائل العلاجية يا أمال تطورت بشكل
0: كبير
3: كبير. وتحية، خلينا مثالش نلقي تحية من هنا إلى قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى رابطة اللي الحقيقة من الأقسام النادرة التي تعتني بمثل هذه الحالات من حيث العلاج من الدواء والمتابعة لأنه فما تطور كبير برشا برشا برشا في المجال هذا، وفما تحسن، نسبة الحياة تحسنت، ظروف الحياة و لا كاليتي دو في يعني ترجمها معي في
0: جوده
3: الحياة. الحياه يعني ولت متوفره لدى هذه الامراض. ف الناس اللي لازم يعيشوا معانا ويزمنا نحترمهم من بعدهمش علينا، بل بالعكس
0: ما يتمش اقصائهم. فوالا بالضبط، اللي هي هنا مساله ضروريه. نجيو لتساؤلاتكم، خلينا نختموا بالتساؤل هذا. دكتور ساره عمرها 28 سنه، تقول اللي هي عندها تقريبا 5 سنوات تحس اللي حياتها واقفه، لا خدمه لا زواج لا حتى تغيير في حياتها، تعبت نفسانيا برشا، ديما تحس روحها فاشله وكانها ما حقت شيء في حياتها، ما تقدمتش لقدام، ولا تحس اللي فايتها برشا في الدنيا. الحاله هذه تعبتها نفسانيا بالرغم اللي هي متخرجه وقاعده تسعى فينا تلقى خدمة تحس اللي ممكن دخلت في حالة اكتئاب، تحب تفهم شنو قاعد يصير لها وتلقى حل، خاطر تعبت من الإحساس هذا ومن التفكير المتواصل في حياتها وفي مستقبلها.
3: هذه الإحساس والشعور والاضطرابات التي تحدثت عنها سارة هي تصيب كل شخص متخرج ولم يجد عمل به. ما نقفوش مهما كان نوع اختصاصك، ما تقفش. ومش أذكر هكا، مش نذكر حالة من الحالات اللي تواصلت معي فقط باش تفهم راهو الإنسان قادر باش يعمل مجهود باش يلقى خدمة اللي قادر باش يقوم بها. شخص متخرج،
0: أيوة،
3: باك بلس 7 تقريبا، مش بلس 5، حب شد مسؤولية، وشد مسؤولية في أحد كما نقولوا احنا المغازات الكبرى،
0: أيوة،
3: لكن حب ينتقل إلى الخارج. شو عمل؟ شاف في كل بلد هذيك شنو من الحاجات اللي يوجوا عليها. شاف
0: اختصاصات،
3: يقف فما استوديو، تعلم استوديو بوندون دو زون، عمل استاجيت عند شاف اول حاجه شنو المراكز اللي هي معترف بها واللي كذا. شاف يعني قداش لازم يعمل فورماسيون وشنو ما وين لازم يعمل استاج. كمل الفورماسيون استوديو وعمل ما يسمى استوديو سومارا تحت الماء،
0: ما شاء الله.
3: ايه، وبعثر الكفاءات نتاعو،
0: السي في نتاعو
3: لكندا،
0: وانتدبوه،
3: قبلوه مباشره. وقت قبلوه قالوا له راه جي وحدك، وبعد يعمل لها دي مشى عامين قعد وحده وخدم مكون، وبعد
0: جاب عائلته
3: ورجع يخدم في الاختصاص اللي خذاه لولاني. عمل لي كيفالونس، يعني راهو اللي يحب يا ساره، اللي يحب يخرج من الحاله نتاعو
0: اسعى اسعى اسعى اسعى، اسعى.
3: حتى كان لازم اعمل ام تي بروجي، او فما هاك القروض الميسره واللي ما غير فوائد، شو اسمه القرض الجديد اللي ما غير فائض،
0: قرض على الشرف،
3: او على الشرف، اي يعطيك الصح، قرض على الشرف. دونك قرض وعمل لك ام تي بروجي في مكانك انت مهما كانت، لازمك تخرج. الخدمه هي علاج اللي مش تخرجك من الازمه ومن حاله الاكتئاب اللي انت عليها تو.
0: انت توا اذا كان في فتره ما زلت ما التحقتش بها في العمل، ما لقيتش وظيفه، حاول انك تدخل تعمل تكوين في اي مجال من المجالات اللي كما قال لك الدكتور اللي تكون مطلوبه في سوق الشغل وعندها افاق نتاع انك تنجم تلقى بها خدمه وتنجم تتوظف بها، والا تلقى تتحلك ببين معناها البرا من تونس، مش بالضروره كان في تونس. شكرا لكم مستمعينا الكل اللي تبعتونا، شكرا خاطركم سهرتوا معنا. موعدنا ان شاء الله يتجدد كل سهرية احد من 9 حتى نصف الليل. نذكركم رقم الواتساب على ذمتكم باش تبعثوا رسائلكم على الواتساب، وإلا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج

0: مع أميل الراشدي والدكتور أحمد الميت
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: In a moment, you will meet someone who will take you on a mysterious journey in which you will get to know the best genres of music from all over the world. Ladies and gentlemen, welcome
5: This is a journey
6: to the classics.